0: أنا كنت نشيطة، بتحرك كتير، وكان طول الوقت عندي طاقة، لحد ما المرض هدني. عمري ما كنت أتخيل أنه في يوم من الأيام أني أتعب كده. بدأت أحس بعجزي، واللي بيزود تعبي ومرضي هي نظرات الناس ليا. بيوجعني قوي إحساس الشفقة اللي بشوفه في عينيهم طول الوقت. كتير من الناس بيحسسوني أنه كأن المرض ده كأنه عقاب من ربنا ليا، أو نتيجة حاجة غلط أنا عملتها، أو تقصير مني. كنت بسأل ربنا دايماً، اشمعنى أنا يا رب اللي بعاني كده؟ أنا عملت حاجة غلط طيب علشان أستاهل إنك تعاقبني عليها للدرجات دي؟ لحد ما بدأت أفتح عيني على كل اللي فات من حياتي، وأشوف قد إيه يا رب أنت كنت معايا وسندني. ساعتها بس قدرت إني أجدد ثقتي في ربنا. ساعتها بس قدرت إني أقاوم المرض، أشوف إن المرض ده للخير. أكيد ربنا هيشفيني في الوقت المناسب، أكيد هيديني قوة أقاوم كل اللي بعدي بيه.
1: أنت قوية لأنك عارفة تتعايشي مع المرض وتقاوميه. ما تخليش نظراتهم تحبطك وتزعلك، ولا كلامهم يأثر عليك. ما تخليش المرض يبقى حاجز بينك وبين الحياة. أنت مصدر أمل لناس كتير.

أنا كنت نشيطة بتحرك كتير وكان طول الوقت عندي طاقة لحد ما المرض هدني. عمري ما كنت أتخيل أنه في يوم من الأيام أني أتعب كده. بدأت أحس بعجزي، واللي بيزود تعبي ومرضي هي نظرات الناس ليا. بيوجعني قوي إحساس الشفقة اللي بشوفه في عينيهم طول الوقت. كتير من الناس بيحسسوني أنه كأن المرض ده كأنه عقاب من ربنا ليا، أو نتيجة حاجة غلط أنا عملتها، أو تقصير مني. كنت بسأل ربنا دايماً اشمعنى أنا يا رب اللي بعاني كده؟ أنا عملت حاجة غلط طيب علشان أستاهل إنك تعاقبني عليها للدرجاتي؟ لحد ما بدأت أفتح عيني على كل اللي فات من حياتي وأشوف قد إيه يا رب أنت كنت معايا وسندني. ساعتها بس قدرت إني أجدد ثقتي في ربنا. ساعتها بس قدرت إني أقاوم المرض، أشوف إن المرض ده للخير. أكيد ربنا هيشفيني في الوقت المناسب.

0: أكيد هيديني قوة أقاوم كل اللي بعدي بيه.
1: أنت قوية لأنك عارفة تتعايشي مع المرض وتقاوميه. ما تخليش نظراتهم تحبطك وتزعلك، ولا كلامهم يأثر عليك. ما تخليش المرض يبقى حاجز بينك وبين الحياة. أنت مصدر أمل لناس كتير.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا

الأسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطاراً في المدن وأخطاراً في البراري وأخطاراً في البحر وأخطاراً من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه، إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج قالوا عنه مع كوليدي فرحان على راديو سما من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. وأهلا بكم إنكم تكونوا بتشاركونا من خلال صفحتنا صفحة الفيسبوك أو من خلال كمان إنكم تكونوا بتسمعونا على أبليكيشن راديو سما. نزل الأبليكيشن لو أنت لسه مش عندك وبتشوفنا من الفيسبوك, نزله وينفع تسمع حاجات كتيرة مش بس قالوا عنه, لكن إحنا معاك 24 ساعة طول اليوم 7 أيام في الأسبوع ينفع تسمع ترانيم وبرامج مختلفة ومتنوعة. قالوا عنه كتير وكتير, قالوا عن المسيح حاجات كتير, منها الحاجات الحقيقية واللي نقدر نقول عليها فعلا ده ينطبق على المسيح, وحاجات تانية أنصاف حقائق فممكن يقولوا عنه حاجات تبين في ظاهرها إن هي صح لكن ما بتكونش للأسف صح للآخر. وقالوا عنه كمان حاجات مش حقيقية, اتهموه باتهامات كتيرة جدا, ومن الاتهامات اللي اتهموه بيها وكأنها شيء عار, وإزاي يعمل كده إنه كان يجلس مع العشارين والخطاة. حلقة النهاردة هنتكلم عن هل دي تهمة إنه كان بيجلس مع الخطاة؟ هل ده يعيبه؟ هل ده غلط إنه هو يعمل كده؟ ولا ده إيه بالظبط؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. قبل ما ندخل في الموضوع أحب أرحب بالأخ العزيز الغالي عليا, الأخ تامر سمير. إزايك؟
1: أهلا ليتي, أهلا بيك.
0: هستسمحك تقرب المايك عليك علشان okay. الصوت أيوة وأنا هكون بسمعك أكتر والناس هتكون بتسمعك بطريقة
1: كده كويس.
0: كده حلو زي الفل. أهلا وسهلا بيك في راديو سما, أعتقد أول مرة تكون معنا في راديو سما.
1: مظبوط, أول مرة متحمس قوي.
0: وأنا كمان جدا متحمسة جدا ومبسوطة أنك تكون معنا كمان في موضوع يمكن مش كتير ناس بتتكلم فيه, يعني أني وكأنها تهمة, اتهم المسيح بأنه كان يأكل مع العشرين والخطاة, كان يجلس مع العشرين والخطاة, ومش عارفة ليه هي تهمة ولا مش تهمة, هي كريدت لي ولا هي ضده, لكن في وقتها كانت تعتبر ضده. تعالى نبدأ حلقتنا كده بقى وتقول لنا الأول تحب تبدأ منين أو تشرح لنا نفسك تقول إيه في بداية الحلقة.
1: نفسي أبدأ بأنه فعلا أكتر شخصية عليها كلام وأكتر شخصية لأنها كان لها تأثير كبير أوي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وتأثير في التاريخ كمان هو شخصية يسوع. فكمية الاتهامات وكمية النقد وكمية الكلام عليه مش قليل, فعشان كده كويس ان احنا نعمل فوكس وزوم على هذه الشخصية ونفهم أكتر أبعادها. فالقضية مهمة قوي وأحب فعلا نخش فيها أكتر أعمق ونستوعب ونفهم اللي بيتقال ده صح والغلط.
0: طيب هو قبل ما أدخل في صميم الحلقة, عارف يا تامر دايما المسيح موضع أسئلة
1: yes.
0: موضع تشكك موضع اتهامات, يا إما ناس تنبهر بيه انبهار رهيب ويقفوا يعني قدامه منبهرين من تعليمه من معجزاته من حياته ويفضلوا منبهرين ويتكلموا عنه حتى لو مش مؤمنين بيه, ويا إما ناس عايزة تمسك
1: غلطة
0: أي حاجة
1: أيوه.
0: غلطة عايزة تمسك أي تصرف صح أو غلط بس تمسكه عشان تقول أهو اللي أنتوا بتؤمنوا بيه, طب أهو بصوا بيعمل إيه. ليه المسيح موضع تساؤلات وحيرة واندهاش وصح وغلط وأقوال لغاية العصر ده؟ يعني أنا كنت بقول لحد يمكن في وقتها جه في زمن كان ينفع وقتها يحصل ده, لكن لغاية اللحظة اللي احنا فيها في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه حاليا هو مازال المسيح عليه كل الكلام ده ليه؟
1: بص يا ليديا, شخصية يسوع مش مجرد شخص عادي, مش شخصية كمان حد عمل تأثير والتأثير ده خلص, احنا بنتكلم على شخصية قسمت التاريخ, شخصية التاريخ بيقول ما قبل المسيح ما بعد المسيح. فدي أول حاجة. الحاجة التانية هو كمان مش مجرد شخص عمل تأثير ومجرد نقول عليه شخص مثلا نبي أو قاد ثورة مثلا اجتماعية أو ثورة دينية, احنا بنتكلم على الله المتجسد. ففكرة إن الله المتجسد في شكل إنسان ده مخلي الناس مش قادر تستوعب مش قادر تفهم ده, فبالتالي يبقى عندهم أسئلة وعندهم شك, عندهم شك بقى في الثلاثين سنة والثلاث سنين اللي خلال بعديهم في كل حاجة في حياته عايز يشككوا في هذه القضية. فبالتالي لازم هنسمع اتهامات, نسمع نقد, نسمع يحاول يكسر فكرة انه يسوع المسيح هو الله المتجسد على الارض, فبالتالي ده طبيعي.
0: وهتستمر إلى مجيئه غالبا. yes. لأني حيفضل هذا الشخص الإله المتجسد محور لتفكير كل الناس من أبسط الناس تفكيرا إلى أعمق الناس علماء وفلاسفة. هنفضل متحيرين فيه ما عدا الذين يؤمنون به إيمان حقيقي. ندخل في الموضوع بقى. وعايز أسألك ليه كان لقب محب للخطاة وكأنها تهمة؟ يعني دي حتة مهمة قوي. يعني كان بيتهموا وخاصة فئات الفريسيين والكتبة بإني بصوا عليه ده محب للخطاة. ليه بقى؟
1: عشان اقول لك ليه اوريكي اتقالت فين وازاي، وكان واضح بالطريقه دي انها اتهام مش مجرد يعني حاجه ايجابيه، لان ممكن حد يقول لك دي حاجه ايجابيه. لا هو اتقال بشكل اتهام، واتهام صعب قوي. في متى 11 19 بيقول كده: هو ذا انسان، كانوا بيتكلم على يسوع، اكل وشريب خمر. فدي حاجه سلبيه بالنسبه لهم، هو بياكل كتير وبيشرب خمر في وسطهم. قال كده محب للعشرين والخطاه. وساعتها وكانه المشكلة عند الفريسين والمجتمع الديني مش انه بيحب العشرين الخطاة، كانت مشكلتهم انه ازاي قريب منهم. كانت ثقافة التدين في الوقت ده انه المفروض الشخص المدين ما يقتربش من النوعية دي، ان الاقتراب بينجسه، انه يتعامل معاهم ده بينجسه. وانا عايز احافظ على ان انا اكون شخص متدين، احافظ على قداستي، بطبق الناموس. لكن يسوع قلب فكرة دي خالص، كأنه عمل ثورة وقال لهم ان الحب معناها ان يقرب بس ما تنجس. ينفع احب وينفع اقرب وما تأثرش. فبالنسبة لهم كانت ثورة. بعد شوية جم قالوا له في متى 19 بيكلموا التلاميذ، بيقولوا ليه المعلم بتاعكم مش زينا؟ بيقولوا كده: لماذا يأكل معلمكم مع العشرين الخطاة؟ ليه المعلم بتاعكم مش شبهنا؟ ليه بيبقى مع العشرين الخطاة؟ وساعتها يسوع راح قال رد بقى، أعتقد قفل بقى القصة دي، وكأنهم بيفهمهم أنا جاي أعمل إيه. فقال كده: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. بيقولوا يا جماعة أنا جاي عشان الناس اللي تعبانة، اللي حياتها بايظة، اللي عندهم احتياج، اللي متشوهين. دي إرساليتي، دي دعوتي، دي دعوة أي خادم وأي حد عايز ساعد. أنا جاي عشان الناس دي. وبالتالي كانت صدمة بينهم بقى، إنه مش مجرد بقى بيقعد يأكل معهم بقى. خدي بقى الصدمة الجامدة بقى، إنه ياخد واحد منهم إيه؟ تلميذ. تخيلي بقى، يعني أنا مش بس
0: بقعد كمان بتاخد منهم شخص يتبعك ويبقى تلميذ من أقرب الناس ليك.
1: طبعا دي صدمة للفريسيين. أنت مش مجرد بقى أنت جاي تغيرهم بس وفل، لا ده أنا كمان ممكن في وقت من الأوقات يصنعوا تأثير كبير في الملكوت. فطبعا هزة جامدة قوي.
0: فواضح أني وإنت بتتكلم يا تامر جاي أني المسيح ما كانش جاي بس علشان أكبر إرسالية دي اللي هي الصليب اللي احنا كنا لسه بنحتفل بيه الأسبوع اللي فات، لكن واضح إنه كان بيغير مفاهيم، كان بيغير توجهات، بيغير دوافع. فاللي انت بتقوله ده كبير قوي. أنا مش جاي بس على عمل عظيم كبير، لا ده أنا جاي أقول لكم انتوا بتفكروا في الخطاة ازاي، بس أنا كمان بفكر فيهم ازاي.
1: أيوة. أضيف لك حاجة ليديا، لو تلاحظي لو قريت الكتاب المقدس كله بالذات العهد الجديد تسمع قصة يسوع وحياة يسوع، ما فيش ولا مرة كرز بالصليب. هو كل مرة بيكرز بالإيه؟ بالملكوت. هو جاي عايز يقولون يا جماعة أنا جاي بعمل ملكوت جديد له قوانين تانية خالص. قوانين ملكوت الله مختلفة عن قوانينك، ومن ضمنها قوانين العلاقات، من ضمنها مبدأ القداسة. فتعريف القداسة عندك ان انا ملمسي خاطي، لا انا تعريف القداسة عندي ان انا اقرب من الخاطي وما تنجس. فجاي يعمل ثورة جوه الملكوت بتاعه اللي بيبنيه جديد حتى في وسط العلاقات.
0: yeah. وعشان نكمل هنطلع لفاصل وهنرجع معاكم. احنا بس قلنا نشوقكم ونقول لكم حتة كده من الحلقة، لكن خليكم معانا لاني هنسمع حاجات مهمة جدا جدا عن اسلوب يسوع في معاملته للخطاة، وازاي احنا نتعلم كمان ده في الوقت الحالي. خليكم معانا نطلع فاصل ونرجع بسرعه.

0: قلبك على راديو سما.
1: كان محب للخطاب والعشرين، إنها تهمة كبيرة للمسيح، اتهموه بيها كأنها عار، في حاجة أنت بتعملها غلط. ولما نقرأ الأناجيل للحقيقة إحنا هنلاقيه أكتر وقته كان مع الخطاب والعشرين، ما كانش كتير قوي مع الناس المتدينين اللي شكلهم من برة جميل. مبسوطة يكون معايا الأخ تامر سمير، ولسه مكملين في حلقة قالوا عنه. أخ تامر، يعني وإحنا بنتكلم، أو أنت كنت بتقول قبل الفاصل إن هو جه يغير مفهوم، إذا كان الفريسيين والكتبة والكهنة اللي في الوقت ده كانوا بيقولوا ابعد عن الخطاة لأن هينجسوك وهيبعدوك عن أوقات الصلاة اللي لازم، وعن أنك تعرف تقدم قربانك وإلى آخره، جه المسيح يقلب الموضوع ويقول لأ، أنا المحبة الحقيقية والإيمان الحقيقي والعلاقة الحقيقية بالله هي أني أقرب للخطاة. لكن العشرين أنا مش فاهمة بقى دخلوا في السكة ليه، يعني ليه تحطوا في نفس الحتة اللي أنا فاهمها وانت تصحح لي ان العشرين ديت وظيفة، ففهمنا ليه اتحطوا باكج واحد.
2: العشرين يا ليديا كانوا يهود، بس كانوا بيشتغلوا عند الرومان اللي هو المحتلين، فهو كان بيجمع ضرائب ويتعامل مع الرومان ويسلمها لهم. كانت ايه بقى مشكلة العشرين كان في وسط المجتمع العادي والديني؟ انه العشرين كانوا احيان كتيرة قوي كانوا لو سي مثلا انت ضربتك سي جنيه، هو يطلب 2 جنيه، يدفع جنيه للرومان وياخد هو جنيه. فكان في نظر الناس هو مش بس بيتعامل مع المحتلين والرومان، لكن كمان ممكن يبقى فاسد حرامي بالعربي، يعني بيسرق. لدرجة انه كمان لو تفتكري قصة زكا، زكا لما المسيح اتعامل معاه وراح له البيت وحصل تغيير، زكا قال كده في لقا 19، قال كده ان كنت قد وشيت بأحد، وشيت لنا كذا تفسير. اول تفسير انه ان انا اخدت فلوس ازيد من حقي او من حق المفروض تدفع للضرائب، ده اول تفسير. التفسير التاني انا كنت بلغت عن حد ظلم، فأحيان كتير قوي كانوا يعني عارفين معاه سلاح بقى يضغط على الناس اللي ما يسمعش اللي ما يدفعش يروح مبلغ عليه ظلم. فهم كانوا طبقة اجتماعيا مرفوضين دينيا بالنسبة لهم، حرامية وفاسدين، فحطوهم من جنب الخطاة، فبالتالي هم كانوا مرفوضين اجتماعيا ودينيا.
1: والناحية التانية الرب كان بيحبهم جدا زيهم زي أي حد وزي الخطاة، وكان بيتعامل معاهم. بس يعني أنا مش عارفة، طب برضو المسيح ما كانش مقلق اني لما اتعامل مع العشرين ده يخليني الناس تبعد عني الباقيين، لاني انا بتعامل مع عشرين هم بيواتوا ومتقربين لجهة الاستعمار اللي كل الناس كرهاهم، لاني هم كانوا بيسخروهم بيبهدلوهم بياخدوا منهم ضرائب مضاعفة والى اخره. فالمحتل ده لما انا اشوف حد بيحب شخص هو بيمشي مع المحتل، أنا أكيد برضو كشخص مواطن عادي مواطن يهودي مش هبقى مبسوط ومرتاح.
2: صح، موافق طبعا، لأنه اجتماعيا ومبادئ العادية احنا عايشينها هبقى جواه رفض للنوعية دي، زي ما هبقى جواه رفض للناس كتير ونوعية كتير في المجتمع. لكن النقلة اللي يسوع عملها هو بقول لهم كده أنا جاي علشان أسترد. رسالة يسوع رسالة استرداد الناس اللي بعدت، اللي في موقف مثلا العشرين ان الفلوس خلته يبقى فاسد، خلته يبقى بيتعامل مع المحتل المهم مصلحته فين. فهو جاي يسترد اللي بعد، اللي ضل، اللي مشي سكة بس هو مش عارف اخرتها ايه. فده دعوة يسوع، رسالة يسوع اللي جاي عشان يسترد المرفوضين واللي بعده واللي ضل واللي ده. فكان لازم يجي يعمل القلبة دي، انه يبتدي يقرب عشان يسترد، يروح للحتة الصعبة مع الناس اللي شكلهم أقول بين قوسين وحشين عشان يرجعهم، اللي في موت عشان يرجعهم الحياة. دي رسالة يسوع، فمش جاي عشان للناس الكويسة الجميلة المتدينة اللي بتروح مجتمع الكنيسة أو مجتمع الهيكل يصلوا، هو جاي للناس البعيدة. دي دعوة يسوع.
1: وده اللي خليني أسألك بقى تامر، يعني الفرق ما بين، لأن أنت بتقول يسوع جاي علشان يسترد الخاطي وحتى لو العشار حطناه في نفس السلة بتاعت الخطاب بسبب الفساد المالي أو الفساد السياسي اللي هو كان بيمشي فيه. إذن في دعوة الاسترداد دي إحنا نفسنا نفرق ما بين يسوع وهو بيقرب للخطاة وللعشارين كان إيه الفكر عن الخطية؟ يعني معنى كده أنه كان بيقبلهم على ورغم أن هم خطاة رغم بالخطية بتاعتهم كان قريب للخطية بتاع يعني عادي أنا شايفك بتعمل خطية فعادي. وده دي الحتة اللي احنا نفسنا نفرق فيها النهاردة. فالفرق ما بين قبوله للخاطي وقبوله للخطية.
2: طبعا القضية دي ليديا قضية أنا في رأيي إنها قضية مهمة جدا جدا جدا. القضية دي محتاجين نميزها في شخصية يسوع عشان نبقى عارفين نعيش هذا الشخصية في المجتمع احنا عايشين دلوقتي. واحدة من القصة اللي نفسي أحكي عنها لو هتورينا إزاي التوازن في شخصية يسوع المبين أنه بيحب الخاطي لكن بيكره الخطية كانت لما تقابل مع المرأة الزانية اللي جابوها له في حالة زنا ورموها عند رجليه اللي موجودة في يوحنا 8. تخيلي أنت المشهد، الفريسيين واللي هم حافظين الناموس عارفين القانون عارفين الناموس وحافظينه، وبالنسبة لهم القانون لازم يتطبق ترجم وتموت. فالست دي اترمت عند رجليه. يسوع عمل حاجة بالنسبة لي عبقرية وكانها عاملة ثورة في العلاقات. قدر يفك اللزقة ما بين الشخص والخطية. عارف تحس كده انه لما بعمل خطية هي كانها لزقت فيا بتخليني انا مرفوض والمجتمع بيرفضني. فازاي انه يسوع في الموقف اللي هحكي فيه ده فك اللزقة دي، فك الحتة دي جوه نفسية البنت او الست وجوه نفسية المجتمع بالذات المدين. لما قرب منها سألها سؤال، قال لها في حد بيدينك؟ فقالت له لا ما فيش حد كلهم مشوا. قال لها أنا كمان لا أدينك. وساعتها بيقول لها أنا في رحمة في قبول ليك لشخصك، أنا جاي عشانك أنتي، أنا بحبك أنتي، أنتي غالية عندي. وهنا في اللقطة دي بينقل قلب الأب، إزاي الأب قادر يحب ابنه لكن بيكره المرض، بيكره الإدمان اللي خلاه في الحالة دي، لكن في نفس الوقت ما تهونش مع الحق، ما تهونش مع القداسة. قال لها إيه؟ اذهبي ولا تخطئي مرة أخرى. قال لها أنا بحبك قوي لكن أنا رافض الخطيئة، أنا رافض السلوك ده. وقال لها كبالتالي أنا بحبك قوي، قبلتك، عندي غفران ليكي، عندي رحمة ليكي، لكن من فضلك وانت بتتحركي بعد كده في حياتك أنا رافض الخطيئة اللي بتعمليها، لازم توقفيها. فالموقف ده يوريني قلب الأب، قلب الأب اللي يسوع جاي يعلنه. يعني واحدة من الحاجات المهمة قوي إن يسوع جاي يعلن قلب الأب، أنت ابني أنا بحبك لكن بكره الخطية، بكره المخدرات، بكره الإدمان اللي أنت فيه وعايزك تبطل وعايزك تمشي سكة تتعافى. يسوع وضح ده وفصل جدا. وطبعا دي صار في العلاقات إن أنا زي أنا بقى شايف نفسي مفصول عن خطيتي، أنا ليا قيمة، ربنا بيحبني لكن ما بيحبش التصرف ده. ازاي ده ممكن يتنقل كمان في مجتمعاتنا؟ انه زي انا بحبك انت لكن مش بحب التصرف ده.
1: يعني فعلا هي حتة شائكة، يعني تحس كده تامر اني محدش مش عارفة هل نعرف نعملها زي يسوع. لا بس وقت ما يسوع كان بيعملها وهو على الارض وهو متجسد وماشي وسط الناس، انه يعرف ازاي يحب الخطاة لكن يوضح لهم اني انا مش بحب الخطية، معضلة، لأني إحنا بناخد بعض باكج على بعض. وأوقات كتيرة معرفش يسوع عملها إزاي، بس إحنا بنعمل إيه؟ إحنا أوقات بنحبس الناس وبنحبس بعض في تصرفاتنا، في ضعفاتنا، في أخطائنا. فمثلا بيبقى الشخص حتى ممكن يكون أخد سكة توبة، بس أنا فاكرة عن تامر إن من 10 سنين كان واقع في خطية معينة وحطيت له ليبل عليه إن هو مش تامر ده اللي كذا كذا كذا كذا. فمش عارفة أنت تقدر تدينا النهاردة إزاي نعرف نعمل التوازن دوت زي ما يسوع عمله، خطوات عملية في حياتنا، إزاي أعرف أفصل ما بين الشخص فأحبه لكن ما أحبش تصرفاته الغلط فأتجنبه برضه وما كنش بشاركه فيها أو بسقف له عليها. إزاي ما أحبس شخص يكون كان خاطي أو ضعيف أو وقع، بس ما حبسوش جوه الخطية بتاعته أو جوه الحتة اللي هو اتزنق فيها. نفسي أسمع منك ده، بس هنطلع لفاصل وهنرجع تاني، وكمان معنا كومنت كده لازم أقرأ بعد شوية، فخليكم معنا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نشوف نتعلم إزاي ده من
0: انت دلوقتي.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من تاني وقالوا عنه على راديو سما. معاكم ليديا فرحان. احنا كل اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. نحب قوي ان انتوا تكونوا بتشاركونا. لو عندكم اسئلة، لو عندكم تعليقات، بيفرق معانا جدا جدا انكم تكونوا بتتفاعلوا معانا وانكم تكونوا مشاركين معانا في الحلقات وفي الراديو بتاعنا. بنتكلم النهاردة عن قالوا عنه ان هو محب للقطاة والعشرين، وانه بياكل معاهم، وانه بيعيش معاهم، وانه بيروح معاهم ويجي معاهم، واوقات كمان انه بيحامي عنهم. ازاي بيعمل كده وهو مفروض قدوس ومش بيحب الخطية وبيكره الخطية وجاي عشان يطهر من الخطية؟ ودي المعضلة الكبيرة جدا اللي جينا نقول فيها. وتامر سمير معايا النهاردة بيقول يا جماعة المسيح جه يغير طريقة تفكير عن الخطاة، جه يغير طريقة تفكير اني ازاي نكون بنحب الخطاة زي المسيح لكن مش بنحب الخطية، والموضوع عايز توازن. واللي أنا كنت بسألك فيه قبل الفاصل يا تامر، إني إحنا أوقات ما بنعرفش نعمل التوازن ده، وبنحبس بعض في دوائر وفي صناديق من إني باخدك باكج أنت وخطيتك، يا أقبلك على بعضك يا ما أقبلكش على بعضك، وعندنا إيرور في الحتة دي مش بنعرف نعملها. احكي لنا، وإنت كنت في الفاصل كمان بتقولي ليديا نفسي قوي كمان أشارك إزاي نعملها إحنا في حياتنا كتوازن، ف فرصتك بقى.
2: بص يا ليلي، الموضوع ده انا بالنسبه لي يعني قضيه عايز الوقت يعني نفهمها وندركها، ولما ندركها عرفنا نعيشها مع نفسينا، ودي حته بعد مهم قوي عايز اتكلم عنه. ازاي اعيش مع نفسي بعد ما بين الرحمه والقداسه، بين انا عندي حاجه اسمها نعمه، ربنا مديني نعمه اسمها الغفران، وبين الجهاد اللي انا فيه انا عايز احافظ على النعمه دي. وده بعد شخصي، بعد جوايا انا كتامر، لكن كمان في بعد علاقاتي بيننا وبين بعض، بيني وبين ولادي ومراتي، بيني وبين اخواتي في الكنيسه، بيني وبين الناس اللي في الشغل عندي. ازاي اطبق المبدا؟ خليني ارجع اجي من ورا لقدام. فكه الاول ان انا اطبق ده مع الناس اللي حواليا. خليني ارجع للمثل بتاع المراه الزانيه. انت عارفه يسوع قدر يفك الازمه ازاي؟ لما جم الفريسيين والكتبه ساحبين واحده كده عملت خطيه اسمها المراه الزانيه ورموها عند رجليه وجايين عايزين يحكموا عليها وجايين يختبروه، يسوع قال جمله اعتقد دي هتفك شفره جوايا انا في تعاملي مع الشخص الخاطئ، في تعاملي مع الشخص اللي عنده ماضي، في تعاملي مع اخويا اللي مش بس عنده ماضي لكن شفته بيغلط دلوقتي وعرفت عنه حاجة بيعملها مش مظبوطة جوه الكنيسة، جوه شغل، جوه البيت. يسوع سأل سؤال لكل بقى اللي هم قط الدين بقى، اللي هو يعني ايه مسكين الناموس وهم بيطبقوا الناموس، قال لهم كده، قال له من منكم بلا خطية فليلقيها أولا بحجر. بالعربي واللغة بتاعتنا، اللي فيكو ما بيعملش خطية، اللي فيكو ما أخطأش، اللي فيكو ما عندوش ماضي. ده بالعكس بقى، ده اللي فيكو دلوقتي رغم أنه رجل دين وأنه هو يعني لابس رداءة القداسة والطهارة ما بيقعش في خطية. لو في حد منكم ما بيعملش خطية وما بيقعش في خطية، حقك دلوقتي ترفع حجر وتنفذ العد فيها. عارف إيه اللي حصل؟ كله انسحب من حتة إن أنا جاي حق العد، كله انسحب من انه عايز احكم عليها. ودي حتة نفسي اللي بيسمعوني يفكروا فيها. لو انا رفضتك عشان بتعمل خطية، يبقى لازم ارفض انا كمان نفسي، انا كمان بعمل خطية، انا بضعف، انا بقع، انا عندي اخطائي، انا مش كامل، انا مش ماضية كامل ومش حاضري كامل ومش مستقبلي كامل. بالعكس انا عندي ضعف وفيا ضعف، فمش من حقي احكم عليك. فده بعد مهم قوي، ان انا يبقى جوايا في مايند سيت بتاعي انه انا ضعيف، انا فيها خطيه، انا عندي ماضي وبعد شويه هقع في الخطيه، انا مش كامل، فمش من حقي احكم على اخويا، لكن من حقي او اللي يسوع بقى غيره اقرب منه، احبه، اقبله، واساعده انه يطلع من الحفره اللي هو فيها بين قوسين الخطيه، اساعده في الازمه اللي فيها هو محتاج مساعده، المشكله اللي هو فيها. ده البعد العلاقاتي.
1: قبل ما ننقل على البعد التاني، كان حد بعت لنا سؤال بيقول، غالبا انت جاوبت كده عليه، ان الناس اللي كانوا بيتهموا يسوع انت محب للخطاة، هم نفسهم ايه؟ يعني انا كده واقف بقول له انت تهمتك انك انت بتحب الخطاة، على اساس ان الشخص اللي بيقول دوت هو ايه؟ فمش عارفة هل كان بيشعروا اللي بيتهموه ده بالبر الذاتي بالقداسة بأن هم أحسن من غيرهم. وأوقات إحنا بنقع في ده، أني أنا بشعر أن أنا أحسن من غيري، أنا أنا أنا أنا أنا أنا تمام، لكن أنت اللي مش تمام. يمكن دوت اللي بيحبس اللي قدامي، يمكن دوت اللي بيخليني مش قادر أطلعه من الحتة اللي هو وقع فيها، حتى ذهنيا زي ما كنت بتقول. فالفكرة أني يمكن ده السبب أن أنا شايف نفسي أفضل.
2: طيب أنا هخبط شوية في الحل زي بيقولوا، يعني
1: خبط براحتك بقى. أيوة.
2: وهخبط من الكتاب، يعني مش هخبط كده. أنت عارفة مثل ابن الضال يا ليديا، مثل ابن الضال اللي هو في ولد، الولد الشقي دايما في العيلة، في ولد شقي كده وفي ولد محترم، عارفة دايما في الإخوات في العيلة، حتى لو حد فرق علينا وبيسمعنا عارف دايما في العيلة تلاقي ولد الشقي اللي بيعمل مشاكل، ولد المحترم ابن الناس كده الزوات. في الابن الضال، الابن الضال لما طلب الميراث وعمل أزمة في العيلة وخد فلوس ابوه ومشي، بعد شويه خلص كل حاجه ورجع، فابوه قبله رغم الغلطه الكبيره عملها، انه عارف بيورثه بالحياه، طلب الميراث وابوه عايش، خد الفلوس بتاعته ميراثه وبددها في كل بقى اللي احنا عارفينه بقى، في شرب واصدقاء وخطيه، بس حس بالذنب ورجع. فابوه فرح. عارفين مين كان متضايق؟ الابن الاكبر اللي هو اخوه. اول ما عرف ان ابنه ان اخوه رجع وان ابوه رحب بيه ورحم وغفر له، رفض يخش وزعل وحرم. قال لكم الاخ الاكبر ده شبه مين؟ شبه مؤمنين وخدام كتير قوي في الكنائس. مؤمنين كانه لبس عبايه، زي انت قلتي يا ليديا، عبايه التدين. لما بنخش كنيسة أو بنخش مجتمع المؤمنين كأني بلبس عباية، أنا بقيت كويس، أنا كويس، أنا قديس، أنا تمام، وده اللي عمله الفريسيين. فبالتالي بقى عندي الحق بسبب العباية دي أن أنا أخفي ضعفي عشان ما حدش يعرفه، ما حدش يشوفه، بعمله في السر، ما حدش يعرف بعمل إيه في الأوض المظلمة. فبلبس عباية التدين واللي بيدافع عن الحق، فعمل إيه؟ أرفع صباعي وابتدي أتهم أي حد موجود في الكنيسة أو في المجتمع بتاعي بأنه بيغلط وأنه أخطأ وأنه كسر الحق وكسر القانون. دي مشكلة التدين، مشكلة العباية.
1: أنا عايز أكمل عليك قبل، أنا مش ناسية البعد التاني اللي احنا هنروح له بعد شوية، بس أنا عايز أكمل عليك أني زي ما ده كمان حتى موجود جوه الكنيسة، أنا بشوفه في كل ما هو شخص متدين أيا كان دينه. اللي احنا عندنا وخاصة في مجتمعاتنا الشرقية،

0: غيري أيا كان نوعية أخطائه وأيا كان حياته شكلها إيه. للأسف ده طابع بينطبع علينا خاصة يمكن في مجتمعاتنا الشرقية اللي يظهر عليها التدين الخارجي. مش ناسية البعد اللي أنت عايز تتكلم فيه اللي هو فيه برضو توازن ما بين الرحمة والقداسة، فممكن تتكلم فيه دلوقتي.
1: البعد التاني ده أنا رأيي بعد مهم قوي، أنا بقى لشخصي لتامر، البعد اللي فيه أن أنا أبقى قادر أوازن ما بين النعمة اللي اسمها أنه يسوع رحمني، أن الله بيحبني، الله بيغفر لي في يسوع وعمل يسوع، وما بين الجهاد والحفاظ على قداستي. وصراحة دي أزمة كبيرة قوي، المؤمنين كتير قوي مؤمن ما بين أنه يعني طب خلاص ما هو بيغفر وهيغفر ورصيد الغفران موجود 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وأنليمتد يعني غير محدود، فيخلي جواه نوع من التخاذل، يخلي جواه نوع من أنه ما هو بيحبني بقى، عارف الابن لما عارف ان ابوه مهما عمل هيسامحه فخلاص بقى فمش هيزعل مني ما هو هيغفر لي. دي ازمه كبيره قوي، ازمه كبيره في حياتنا وفي المسيحيه وفي اي ديانه. وبولس على فكره عاد المشكله دي، بولس تعرض يعني تعرض للقصه دي والازمه دي، فقال كده في روميا 5 بيقول كده الناموس عدد 20 اما الناموس فدخل لكي تكثر الخطيه، ولكن حيث كثرت الخطيه ازدادت نعمه. بيقول قضية مهمة قوي هنا يا ليديا، بيقول ان الناموس او القوانين اتحطت عشان تقولك خد بالك، فلو كسرتها انت كده عملت خطية، لكن في نفس الوقت في نعمة اسمها دم يسوع المسيح، اسمه صليب يسوع، النعمة دي كبيرة قوي، فانت عملت خطية كتير النعمة هتزيد، كأنه حسب حجم الخطية حسب حجم النعمة وحسب حجم الغفران، فالخطية كترت في نعمة تزودها ونعمة تغطيها. لكن جه بقى في روميا 6 واول عدد وكانه بيغلط في القصه، قال كده ايه، فماذا نقول، انبقى في الخطيه لكي تكسر النعمه؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطيه كيف نعيش بعد فيها؟ وهنا حط بقى التوازن، في نعمه في صليب في غفران في رحمه، لكن في جهاد، في حتة لازم فيها مش أستغل محبة أبويا وقلب الله السماوي أنه أنا أستبيح الخطية وداني أعمل الخطية، لكن لازم أحافظ على قداستي، لازم أحافظ على انعزالي عن الخطية اللي بتشدني بعيد عن ربنا، فبالتالي أنا لازم أظبط بقى دي، في غفران، الأب بيحبني، يسوع مات عشاني، في نعمة، لكن لازم أجاهد عشان أحافظ على النعمة دي وحافظ على المحبة دي وحافظ على قداستي، وهنا التوازن.
0: انت عارف انت جاوبت على سؤال احنا بنتسأله كتير لما بنتكلم عن بنقول للناس انت لازم تقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك وتصلي وتفتح باب قلبك ليه ويبقى هو السيد على حياتك علشان تعيش حياة مختلفة على الارض ويبقى لك كمان حياة ابدية في السماء وتبدأ احتك الابدية من هنا كمان ليها طعم وليها معنى مختلف. بنلاقي السؤال اللي بيتسأل، طيب ما هو أنا لو قبلت المسيح وفتحت له قلبي وغفر خلاص كل خطاياي اللي فاتت واللي جاية زي ما أنتوا بتقولوا، طب ما ده هيخليني خلاص أعمل خطية براحتي لأني كده كده الصليب وعمل الصليب والعمل الكفاري اتدفعت فيه كل خطاياي وكل الأثام بتاعتي. ففعلا انت بتجاوب على سؤال اللي هو التوازن ما بين اني اقبل عمل المسيح كمخلص لحياتي فعلا بيغفر كل خطايا، لكن في نفس الوقت علي دور طول الوقت اني اتقدس يوميا واجاهد في حياتي مع المسيح. بس السؤال هنا، انا لو ما جهدتش، يعني لو ريحت، ايه الخسارة اللي هتعود علي؟
1: أقول لك يا ليديا، عايزين نبص على السؤال ده بمنظور قلب الأب، قلب الأب اللي بيحب ابنه. يعني خليك أقول لك على حاجة شخصية، أحكي لك على حاجة شخصية، يعني أنا زي أي أب، مش عارف كم حد بيسمعني يا إما ابن فبيعاني من الحتة دي يا إما أب بيعمل الحكاية دي. دايما أي أب يبقى دايما عايز ولاده إيه؟
0: أحسن
1: صح
0: حاجة.
1: لا يعني مش بس احسن حاجه، ده عايزهم صح طول الوقت، 10 من 10 مذاكره، 10 من 10 في الاخلاق، 10 من 10 في كل حاجه. فبالتالي بنحط قوانين واعمل ما تعملش ايه ما تعملش، فالولاد بيجوا في وقت حاسين انه كتير قوي، يعني انتوا خنقتونا، لغايه ما اكتشفت حاجه ربنا علمها لي، لما ربنا وراني

0: ليه حط الوصية وليه حط القوانين. يقول لي يا تامر انا حاطط الوصية والقوانين عشان اخنقك, مش انا احسسك ان انت بتعمل حاجة حلوة وعايز امنعك عنها, لكن عايز اقولك ان الخطية دي هي عبارة عن موت, انت بتروح للموت برجليك. عامل زي الطفل كده ليديا لما بيتسحب كده واكتشف خرمين في الحيطة بتوع الكهرباء, فبتيجي يحط اصبعين عشان لعبة, فبالنسبة له انت رايح العب, لا بابا هيبقى خايف عليه, فبحط القوانين ما تروحش للكهرباء, الكهرباء هتموت هتموتك. فلا بحط القوانين دي مش انا غلس عليك, انا بحطها عشان بقول لك انك لما هتروح انك تروح للموت. فلما افهم قلب الاب انه حاطط قوانين عشان عارف ان كسرها هيؤدي لموتي لانه خايف عليا مش انه عايز يخنقني, هبتدي افهم ان انا انا انا انا عارف, انا فهمت, انا فهمت لابويا حط القوانين دي عشان خايف عليا مش عايز نموت. فلما الفكره دي تحط في دماغي ابقى اعرف ان الناموس اتحط والقوانين حطت بسبب قلب اب بيحب خايف عليا.
1: ودي جملة جميلة جدا. هنطلع الفاصل وهنرجع نكمل مع بعضينا الحلقة. وقالوا عنه محب للخطاة والعشرين, خليكم معنا وإحنا مكملين علشان بنحط فوكس إزاي هو حب الخطاة والعشرين وإيه رد الفعل دوت علينا النهاردة, إزاي نتعامل في ضوء اللي عمله المسيح.
2: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سامي.

0: ولما نعرف عنه أكتر، نعرف عن المسيح أكتر، ونقف عند المواقف اللي هو عملها مع الخطاة، وأبص على نفسي وأقول لنفسي إزاي هو عمل كده مع الخطاة؟ إيه المحبة الكبيرة دي؟ إيه الاحتواء الكبير ده؟ ألاقي نفسي أنا كمان ممتنة، لأني أنا واحدة زي نفس الخطاة اللي هو تعامل معاهم. وإحنا جايين نتكلم النهاردة تامر، مش بنحكي بس عن المسيح في زمن كان بيحب الخطاة والعشرين، لكن بنحكي كمان عن المسيح اللي مازال يحب الخطاة حتى لو ما فيش عشرين، لكن يحب الخطاة بكل أنواع خطيتهم، بيحب الإنسان نفسه هو في حد ذاته. السؤال اللي عايزة أسأله، يعني المسيح كان عظيم قوي وهو بيحب الخطاة بالشكل دوت، لكن إزاي عارف يحب الخطاة لهذه الدرجة مثلا؟
1: يسوع كان جاي بيعلن الله اللي محدش شافه. يسوع كده انه مفيش حد شاف الاب، الابن الوحيد هو الذي خبر. يعني ناس كتير فهم الله بذهنها باشكال مختلفه، وفي حتت بسبب عدم الفهم ده خلت صوره الله مش واضحه. واحده من المهمات اللي يسوع جه على الارض فيها انه يورينا قلب الاب، وده اللي عمله يسوع. قلب الاب شايفنا، ودي جمله نفسي اقولها لكل حد بيتفرج علينا، قلب الله الاب شايفنا كلنا ولاده. مفيش اب هيرفض ابن ويقبل ابن، حتى لو الابن ده ابن صعب، ابن عنده مشكله، بعيد، عامل ازمه، بس في الاخر هو ابنه. دي الايدنتي، الهويه بتاعته، ابني مهما عمل ما اقدرش اتبرى منه.
0: عشان كده نفسي برضو أشوف معاك الصورة بإني أستنى هو هيدور علي ولا أنا اللي أروح له. وهو كان بيعمل إيه؟ هو كان بيعمل إيه هو على الأرض؟ هو كان بيدور على الخطاب، يمشي يدور عليهم وهو اللي بيبادر، ولا هم اللي بيجروا وراه وعايزينه؟
1: هجاوب عليك بالكتاب. في لوقا 19 بيقول كده: ابن الإنسان قد جاء، ده يسوع بيتكلم عن نفسه، قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. انا جيت عشان ادور عليكم، جاء يطلب هنا معناها ادور. فهو بيقول انا جاي علشان كده، جاي عشان ادور عليكم، ادور على الخطاه. انا عايز ادور على الخطاه، انا عايزهم هم، انا جاي عشانهم هم للخطاه. الجميل بقى كمان في لوقا 15:1 بيقول كده: وكان جميع العشرين والخطاه يدنون منه، بيقربوا منه عشان يسمعوا. فواضح انه الاثنين بيدوروا على بعض، ودي حاجه مهمه قوي. بس البدايه مين؟ هو بيدور عليا، ولما بعرف ده انا بروح له عشان اعرفه اكتر.
0: فالمبادره جايه من قلبه الكبير، قلب الاب اللي انت بتكلمنا عنه النهارده، القلب الكبير بتاع الاب اللي بيدور على ابنه اللي تايه عنه، الخاطي اللي واقع في حته مش المفروض يكون واقع فيها لان هو ابنه. لكن من الناحيه الثانيه هم شافوا فيه حاجه مختلفه فبيدنون منه. أنا النهاردة كخاطي، أنا كليديا واحدة بعيدة مثلا عن الرب، أو في ناس بتسمعنا هم مازالوا بعاد عن الرب، بعاد عن المسيح. مش بتكلم عن الله في المطلق، لكن أنا بتكلم عن الله المسيح، المسيح المتجسد، المسيح الأقنوم الثاني، مش الثاني ترتيبا زي ما احنا عارفين، لكن المسيح الله. الناس اللي مازالوا بعيد عن المسيح، وإن أنت بتقول لنا هو بادر إن هو بيدور عليهم، المفروض هم يعملوا إيه؟
1: عايز أوجه دعوة لأي حد شايف نفسه مرفوض، شايف نفسه إنه فشل إنه يعيش قوانين مبادئ الدين، الناموس، الصح وغلط، الشريعة. أنا حاولت وفشلت. عايز اكلم الشخص المدمن اللي الناس قالت انه مفيش فايده، هو خلاص كده ورموا طبته. اقول عايز اتكلم على البنت او الست اللي لها ماضي، والماضي بيطاردها طول الوقت، مش بس بيطاردها جواها لكن بيطاردها من مجتمع عارف قصتها. عايز اكلم حد حاسس نفسه فاشل ومهما عمل هو مش عارف يوصل لربنا. عايز أكلم كل حد مرفوض بسبب ناس أو بسبب هو رافض نفسه. عايز أكلم كمان حد مكتئب وحاسس إن الحياة ملهاش معنى. عايز أكلم حد فقد الإحساس ومعنى الحياة. عايز أقول له في دعوة من إله بيحبك. هذا الإله، وعايز أقول جملة مهمة قوي، هذا الإله أب قرر إنه يسيب مجده ويسيب كل اللي عايش فيه في السماء وينزل على الأرض وياخد شكل إنسان عشان يقرب منك وعشان يقولك إني بحبك وعشان ياخد إيدك ويخرج من أنت فيه. أب قرر إن هو يعمل حاجة مش منطقية للبشر، إن إله ينزل شكل إنسان لكن عشان ينقذ ولاده. وأختم بالآية دي في رومية 5-8، بوش قال كده وقال كده: ونحن بعد خطاة، وإحنا لسه في الخطية، يسوع عمل إيه؟ جه وتجسد ومات عشان يقول لي أنا بحبك. هذا الإله أعتقد يعني هيبقى سهل أوي أروح له وأنا مش خايف، سهل أروح له وأدي له حياتي، سهل أخد الحب والحياة والغفران منه ومن غير مقابل، من غير تمن.
0: ودي حاجة تطمننا قوي يعني. وانت بتتكلم انا بقول ده ما فيش ولا حد ما ينفعش يقول انا مستثنى من اني ما ينفعش انا اروح له، ما ينفعش انا يقبلني. عشان كده في بعض الناس بتقول لا، ده هو في الوقت اللي كان فيه على الارض هو كان عشان بيتمم ارساليته فكان بيقبل ناس معينه، لكن انتوا مش شايفين اللي حاصل في مجتمعنا والشر زاد ازاي وانواع البشر اللي بقت في ابداع في الخطيه غير وقت الرب يسوع وهو على الارض. هل كان لو المسيح موجود دلوقتي كان هيبقى بيقعد مع مين او بيقبل مين؟ مين نوعية الخطاة أو مين نوعية العشرين اللي كان ممكن يكون قاعد معيهم النهاردة؟
1: عايزك تفتح عينيك لأي حد أنت ممكن ترفضه أو المجتمع يرفضه وبالتالي يقولك ما تقربش منه. فبتكلم على شخص مدمن. تخيل أنت لو قريب منك شخص مدمن أو عرفت أن شخص مدمن هتعمل معاه؟
0: بنبعد عنه وبنقول لأولادنا بعيدوا لأني بنخاف عليهم.
1: لكن هذا الشخص المدمن هو شخص يسوع جه عشانه، وجزء من ملكوت ربنا ان عايز ولاده اللي اختبروا الغفران واختبروا الحرية يساعدوا اخواتهم. ممكن تقابلي بنت عارفة عنها ماضي او اتقال عنها ماضي ولها سمعة مش كويسة، بس نفسها ترجع ونفسها تعيش نفسها تاني وتلاقي نفسها تاني. وساعتها ربنا بيقول لي كده تامر، او يقول لنا محتاجك، زي ما انت انقذتك من الموت مد ايدك وانقذ اختك وانقذي اختك وانقذ اخوك.
0: وانت المسيح يعني. وانت بتتكلم يا تامر انا شعرت قوي انك انت عايز تقول لنا ان زي ما المسيح كان قاعد مع الخطاة وقاعد مع العشرين، فاذا كنت انت ضقت قبول المسيح من الخطية بتاعتك وقبول المسيح ليك بكل ما فيك، يبقى أنت عليك أنت كمان دور أنك تكون أنت المسيح دلوقتي على الأرض، تعرف تقبل وتمد الإيد وتحب وتحتوي وتبقى عينيك وقلبك زي عينيه وقلبه بيشوف الناس إزاي، مش بيشوفهم بميكروسكوب الخطية لكن بيشوفهم بعينين المحبة، بعينين القلب المفتوح اللي بيحب. عشان كده نفسي برضو في آخر دقيقتين بالظبط تطمن كل حد بيسمعنا انه هل ممكن يقبلني رغم ان انا ساقط او واقع او خاطي. ده اخر دقيقتين.
1: دي اكتر كذبة ابليس بيحطها في اذهاننا من مختلف الخلفيات ومن مختلف الطوائف ومن مختلف الديانات، انه يخوفني من ربنا فيحط لي كذبة انه مش هيقبلك ما تحاولش، ويزوم يعني يضخم الخطية والضعف لدرجة او الجملة جايز تخض منها، يحسسك انه ربنا ما يقدرش على اللي انت فيه فتبقى اكبر من قدرة ربنا انه ينقذك وانه يحبك وانه يغفر لك. عشان كده عايز اقولك ان يسوع كسر الكذبة دي، قال مفيش خطية ما فيهاش غفران، مفيش قيد ما فيهوش حريه، مفيش مرض لنفسي ولا روحي ملوش شفاء. يسوع جاء أعلن أنه محبة الله الآب وعمله على الصليب أعظم من أي حجم وعدد خطايا ممكن تعملها في حياتك. فبالتالي عندك فرصة في الحياة دي أنك تروح له وتاخد كل اللي نفسك فيه، حب وغفران وشفاء.
0: ده كلام جميل وكلام يطمن جدا. شكرا جدا جدا يا تامر على الوقت النهاردة وعلى الوجبة الدسمة المطمئنة اللي تقول لنا عندنا إله حي بيحب، أب وراعي ينفع يقبلني بكل حاجة فيا. شكرا لك.
1: شكرا.
0: شكرا لكل حد كان بيسمعنا النهاردة في قالوا عنه، وقابلكم الاثنين اللي جاي على خير وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. كنا معاكم من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة، أسمعكم وتسمعونا، وإحنا بنتقابل طول الأسبوع من خلال فريق المتابعة. أهلا بيكم بأسئلتكم وتعليقاتكم، وقابلكم على خير الاثنين اللي جاي. باي باي.

كنا بنتابع عدد برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

0: اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج قالوا عنه مع كوليدي فرحان على راديو سما من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. واهلا بكم انكم تكونوا بتشاركونا من خلال صفحتنا صفحه الفيسبوك او من خلال كمان انكم تكونوا بتسمعونا على ابلكيشن راديو سما. نزل الابلكيشن لو انت لسه مش عندك وبتشوفنا من الفيسبوك نزله وينفع تسمع حاجات كتيره مش بس قالوا عنه، لكن احنا معاك 24 ساعه طول اليوم 7 ايام في الاسبوع ينفع تسمع ترانيم وبرامج مختلفة ومتنوعة. قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عن المسيح حاجات كتير، منها الحاجات الحقيقية واللي نقدر نقول عليها فعلا ده ينطبق على المسيح، وحاجات تانية أنصاف حقائق فممكن يقولوا عنه حاجات تبين في ظاهرها إن هي صح لكن ما بتكونش للأسف صح للآخر. وقالوا عنه كمان حاجات مش حقيقية، اتهموه باتهامات كتيرة جدا، ومن الاتهامات اللي اتهموه بيها وكأنها شعار وإزاي يعمل كده إنه كان يجلس مع العشارين والخطاة. حلقة النهاردة هنتكلم عن هل دي تهمة إنه كان بيجلس مع الخطاة؟ هل ده يعيبه؟ هل ده غلط إنه هو يعمل كده؟ ولا ده إيه بالظبط؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. قبل ما ندخل في الموضوع أحب أرحب بالأخ العزيز الغالي عليا الأخ تامر سمير. إزايك؟
1: أهلا بيك. أهلا بيك.
0: هستسمحك تقرب المايك عليك علشان okay. الصوت أيوة وأنا هكون بسمعك أكتر والناس هتكون بتسمعك بطريقة
1: كده كويس.
0: كده حلو زي الفل. أهلا وسهلا بيك في راديو سما. أعتقد أول مرة تكون معنا في راديو سما.
1: مظبوط، أول مرة. متحمس قوي.
0: وأنا كمان جدا متحمسة جدا ومبسوطة أنك تكون معنا كمان في موضوع يمكن مش كتير ناس بتتكلم فيه، يعني أني وكأنها تهمة، اتهم المسيح بأنه كان يأكل مع العشرين والخطاة، كان يجلس مع العشرين والخطاة، ومش عارفة ليه هي تهمة ولا مش تهمة، هي كريدت لي ولا هي ضده، لكن في وقتها كانت تعتبر ضده. تعالى نبدأ حلقتنا كده بقى وتقول لنا الأول تحب تبدأ منين أو تشرح لنا نفسك تقول إيه في بداية الحلقة.
1: نفسي أبدأ بأنه فعلا أكتر شخصية عليها كلام وأكتر شخصية لأنها كان لها تأثير كبير قوي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وتأثير في التاريخ كمان هو شخصية يسوع. فكمية الاتهامات وكمية النقد وكمية الكلام عليه مش قليل، فعشان كده كويس ان احنا نعمل فوكس وزوم على هذه الشخصية ونفهم أكتر أبعادها. فالقضية مهمة قوي وأحب فعلا نخش فيها أكتر أعمق ونستوعب ونفهم اللي بيتقال ده صح والغلط.
0: طيب هو قبل ما أدخل في صميم الحلقة، عارف يا تامر دايما المسيح موضع أسئلة
1: yes.
0: موضع تشكك موضع اتهامات، يا إما ناس تنبهر بيه انبهار رهيب ويقفوا يعني قدامه منبهرين من تعليمه من معجزاته من حياته ويفضلوا منبهرين ويتكلموا عنه حتى لو مش مؤمنين بيه، ويا إما ناس عايزة تمسك
1: غلطة
0: أي حاجة
1: أيوه.
0: غلطة عايزة تمسك أي تصرف صح أو غلط بس تمسكه عشان تقول أهو اللي أنتوا بتؤمنوا بيه، طب أهو بصوا بيعمل إيه. ليه المسيح موضع تساؤلات وحيرة واندهاش وصح وغلط وأقوال لغاية العصر ده؟ يعني أنا كنت بقول لحد يمكن في وقتها جه في زمن كان ينفع وقتها يحصل ده، لكن لغاية اللحظة اللي احنا فيها في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه حاليا هو مازال المسيح عليه كل الكلام ده ليه؟
1: بص يا ليديا، شخصية يسوع مش مجرد شخص عادي، مش شخصية كمان حد عمل تأثير والتأثير ده خلص. احنا بنتكلم على شخصية قسمت التاريخ، شخصية التاريخ بيقول ما قبل المسيح ما بعد المسيح. فدي أول حاجة. الحاجة التانية هو كمان مش مجرد شخص عمل تأثير ومجرد نقول عليه شخص مثلا نبي أو قاد ثورة مثلا اجتماعية أو ثورة دينية. احنا بنتكلم على الله المتجسد، ففكرة أن الله المتجسد في شكل إنسان ده مخلي الناس مش قادر تستوعب مش قادر تفهم ده، فبالتالي يبقى عندهم أسئلة وعندهم شك، عندهم شك بقى في الثلاثين سنة والثلاث سنين اللي خلال بعديهم في كل حاجة في حياته عايز يشككوا في هذه القضية. فبالتالي لازم هنسمع اتهامات، نسمع نقد، نسمع يحاول يكسر فكرة انه يسوع المسيح والله متكس على الارض، فبالتالي ده طبيعي.
0: وهتستمر إلى مجيئه غالبا. yes. لأني حيفضل هذا الشخص الإله المتجسد محور لتفكير كل الناس من أبسط الناس تفكيرا إلى أعمق الناس علماء وفلاسفة. هنفضل متحيرين فيه ما عدا الذين يؤمنون به إيمان حقيقي. ندخل في الموضوع بقى. وعايز أسألك ليه كان لقب محب للخطاة وكأنها تهمة؟ يعني دي حتة مهمة قوي. يعني كان بيتهموا وخاصة فئات الفريسيين والكتبة بإني بصوا عليه ده محب للخطاة. ليه بقى؟
1: عشان اقول لك ليه اوريكي اتقالت فين وازاي. وكان واضح بالطريقه دي انها اتهام مش مجرد يعني حاجه ايجابيه، لان ممكن حد يقول لك دي حاجه ايجابيه. لا، هو اتقال بشكل اتهام، واتهام صعب قوي. في متى 11:19 بيقول كده: هو ذا انسان، كانوا بيتكلم على يسوع، اكل وشريب خمر. فدي حاجه سلبيه بالنسبه لهم، هو بياكل كتير وبيشرب خمر في وسطهم. قال كده محب للعشرين والخطاه. وساعتها وكانه المشكلة عند الفريسين والمجتمع الديني مش انه بيحب العشرين الخطاة، كانت مشكلتهم انه ازاي قريب منهم. كانت ثقافة التدين في الوقت ده انه المفروض الشخص المدين ما يقتربش من النوعية دي، ان الاقتراب بينجسه، انه يتعامل معاهم ده بينجسه. وانا عايز احافظ على ان انا اكون شخص متدين، احافظ على قداستي، بطبق الناموس. لكن يسوع قلب الفكره دي خالص، كانه عمل ثوره وقال لهم ان الحب معناها ان يقرب بس ما تنجس. ينفع احب وينفع اقرب وما تاثرش. فبالنسبه لهم كانت ثوره. بعد شوية جم قالوا له في متى 19 بيكلموا التلاميذ، بيقولوا ليه المعلم بتاعكم مش زينا؟ بيقولوا كده: لماذا يأكل معلمكم مع العشرين الخطاة؟ ليه المعلم بتاعكم مش شبهنا؟ ليه بيعمل العشرين الخطاة؟ وساعتها يسوع راح الرد بقى، أعتقد قفل بقى القصة دي، وكأنهم بيفهمهم أنا جاي أعمل إيه. فقال كده: لا يحتاج أصحاء إلى طبيب بل المرضى. بيقولوا يا جماعة أنا جاي عشان الناس اللي تعبانة، اللي حياتها بايظة، اللي عندهم احتياج، اللي متشوهين. دي إرساليتي، دي دعوتي، دي دعوة أي خادم وأي حد عايز ساعد. أنا جاي عشان الناس دي. وبالتالي كانت صدمة بينهم بقى، إنه مش مجرد بقى بيقعد يأكل معهم بقى. خدي بقى الصدمة الجامدة بقى، إنه ياخد واحد منهم إيه؟ تلميذ. تخيلي بقى، يعني أنا مش بس
0: بقعد كمان بتاخد منهم شخص يتبعك ويبقى تلميذ من أقرب الناس ليك.
1: طبعا دي صدمة للفريسيين. أنت مش مجرد بقى أنت جاي تغيرهم بس بفل، لا، ده أنا كمان ممكن في وقت من الأوقات يصنعوا تأثير كبير في الملكوت. فطبعا هزة جامدة أوي.
0: فواضح أني وإنت بتتكلم تامر جاف أني المسيح ما كانش جاي بس علشان أكبر إرسالية دي اللي هي الصليب اللي احنا كنا لسه بنحتفل بيه الأسبوع اللي فات. لكن واضح إنه كان كمان كان بيغير مفاهيم، كان بيغير توجهات، بيغير دوافع. فاللي انت بتقوله ده كبير قوي. أنا مش جاي بس على عمل عظيم كبير، لا، ده أنا جاي أقول لكم انتوا بتفكروا في الخطاة ازاي، بس أنا كمان بفكر فيهم ازاي.
1: أيوه، أضيف لك حاجة ليديا. لو تلاحظي، لو قريت الكتاب المقدس كله بالذات العهد الجديد، تسمع قصة يسوع وحياة يسوع، ما فيش ولا مرة كرز بالصليب. هو كل مرة بيكرز بالإيه؟ بالملكوت. هو جاي عايز يقولون: يا جماعة أنا جاي بعمل ملكوت جديد له قوانين تانية خالص. قوانين ملكوت الله مختلفة عن قوانينك، ومن ضمنها قوانين العلاقات، من ضمنها مبدأ القداسة. فتعريف القداسة عندك ان انا ملمسي خاطي، لا، انا تعريف القداسة عندي ان انا اقرب من الخاطي وما تنجس. فجاي يعمل ثورة جوه الملكوت بتاعه اللي بيبنيه جديد حتى في وسط العلاقات.
0: yeah. وعشان نكمل هنطلع لفاصل وهنرجع معاكم. احنا بس قلنا نشوقكم ونقول لكم حتة كده من الحلقة، لكن خليكم معانا لاني هنسمع حاجات مهمة جدا جدا عن اسلوب يسوع في معاملته للخطاة، وازاي احنا نتعلم كمان ده في الوقت الحالي. خليكم معانا، نطلع فاصل ونرجع بسرعه.

0: قلبك على راديو سما.
1: كان محب للخطاة والعشرين، إنها تهمة كبيرة للمسيح، اتهموه بيها كأنها عار، في حاجة أنت بتعملها غلط. ولما نقرأ الأناجيل للحقيقة إحنا هنلاقيه أكتر وقته كان مع الخطاة والعشرين، ما كانش كتير قوي مع الناس المتدينين اللي شكلهم من برا جميل. مبسوطة يكون معايا الأخ تامر سمير، ولسه مكملين في حلقة قالوا عنه. أخ تامر، يعني وإحنا بنتكلم، أو أنت كنت بتقول قبل الفاصل إن هو جه يغير مفهوم، إذا كان الفريسيين والكتبة والكهنة اللي في الوقت ده كانوا بيقولوا ابعد عن الخطاة لأن هينجسوك وهيبعدوك عن أوقات الصلاة اللي لازم، وعن أنك تعرف تقدم قربانك وإلى آخره، جه المسيح يقلب الموضوع ويقول لأ، أنا المحبة الحقيقية والإيمان الحقيقي والعلاقة الحقيقية بالله هي أني أقرب للخطاة. لكن العشرين أنا مش فاهمة بقى، دخلوا في السكة ليه؟ يعني ليه تحطوا في نفس الحتة اللي أنا فاهمها، وانت تصحح لي، ان العشرين ديت وظيفة، ففهمنا ليه اتحطوا باكج واحد.
2: العشرين يا ليديا كانوا يهود، بس كانوا بيشتغلوا عند الرومان اللي هو المحتلين، فهو كان بيجمع ضرائب ويتعامل مع الرومان ويسلمها لهم. كانت ايه بقى مشكلة العشرين كان في وسط المجتمع العادي والديني؟ انه العشرين كانوا احيان كتيرة قوي كانوا لو سي مثلا انت ضربتك سي جنيه، هو يطلب 2 جنيه، يدفع جنيه للرومان وياخد هو جنيه. فكان في نظر الناس هو مش بس بيتعامل مع المحتلين والرومان، لكن كمان كان ممكن يبقى فاسد حرامي بالعربي، يعني بيسرق، لدرجة انه كمان لو تفتكري قصة زكا، زكا لما المسيح اتعامل معاه وراح له البيت وحصل تغيير زكا قال كده في لقا 19، قال كده إن كنت قد وشيت بأحد، وشيت لنا كذا تفسير. أول تفسير إنه إن أنا أخدت فلوس أزيد من حقي، أو من حق المفروض تدفع للضرائب، ده أول تفسير. التفسير التاني إن أنا كنت بلغت عن حد ظلم، فأحيان كتير قوي كانوا يعني عارفين معاه سلاح بقى يضغط على الناس اللي ما يسمعش اللي ما يدفعش، يروح مبلغ عليه ظلم. فهم كانوا طبقة اجتماعية مرفوضين دينيا بالنسبة لهم، حرامية وفاسدين، فحطوه من جنب الخطاة، فبالتالي هم كانوا مرفوضين اجتماعيا ودينيا.
1: والناحية التانية الرب كان بيحبهم جدا، زيهم زي أي حد وزي الخطاة، وكان بيتعامل معاهم. بس يعني أنا مش عارفة، طب برضو المسيح ما كانش مقلق اني لما اتعامل مع العشرين ده يخليني الناس تبعد عني الباقيين، لاني انا بتعامل مع عشرين هم بيواتوا ومتقربين لجهة الاستعمار اللي كل الناس كرهاهم، لاني هم كانوا بيسخروهم بيبهدلوهم بياخدوا منهم ضرائب مضاعفة والى اخره. فالمحتل ده لما انا اشوف حد بيحب شخص هو بيمشي مع المحتل، أنا أكيد برضو كشخص مواطن عادي مواطن يهودي مش هبقى مبسوط ومرتاح.
2: صح، موافق طبعا، لأنه اجتماعيا ومبادئ العادية اللي احنا عايشينها هبقى جوايا رفض للنوعية دي، زي ما بجوا رفض الناس كتير ونوعية كتير في المجتمع. لكن النقلة اللي يسوع عملها هو بقول لهم كده أنا جاي علشان أسترد. رسالية يسوع رسالة استرداد الناس اللي بعدت، اللي في موقف مثلا العشرين ان الفلوس خلته يبقى فاسد، خلته يبقى بيتعامل مع المحتل، المهم مصلحته فين، فهو جاي يسترد اللي بعد اللي ضل اللي مش سكة بس هو مش عارف اخرتها ايه. فده دعوة يسوع، رسالة يسوع اللي جاي عشان يسترد المرفوضين واللي بعده واللي ضل واللي ضل. فكان لازم يجي يعمل القلبة دي، انه بتدي يقرب عشان يسترد، يروح للحته الصعبه مع الناس اللي شكلهم اقول بين قوسين وحشين عشان يرجعهم، اللي في موت عشان يرجعهم الحياه. دي رساله يسوع، فهو مش جاي عشان للناس الكويسه الجميله المتدينه اللي بتروح مجتمع الكنيسه او مجتمع الهيكل يصلوا، هو جاي للناس البعيده. دي دعوه يسوع.
1: وده اللي يخليني اسالك بقى تامر، يعني الفرق ما بين، لان انت بتقول يسوع جاي علشان يسترد الخاطي وحتى لو العشار حطناه في نفس السلة بتاعة الخطاب بسبب الفساد المالي أو الفساد السياسي اللي هو كان بيمشي فيه. إذن في دعوة الاسترداد دي إحنا نفسنا نفرق ما بين يسوع وهو بيقرب للخطاة وللعشارين كان إيه الفكر عن الخطية؟ يعني معنى كده أنه كان بيقبلهم على ورغم أن هم خطاة رغم بالخطية بتاعتهم كان قريب للخطية بتاع يعني عادي أنا شايفك بتعمل خطية فعادي. وده دي الحتة اللي احنا نفسنا نفرق فيها النهاردة. فالفرق ما بين قبوله للخاطي وقبوله للخطية.
2: طبعا القضية دي ليديا قضية أنا في رأيي إنها قضية مهمة جدا جدا جدا. القضية دي محتاجين نميزها في شخصية يسوع عشان نبقى عارفين نعيش هذا الشخصية في المجتمع احنا عايشين فيه دلوقتي. واحدة من القصة اللي نفسي أحكي عنها لو هتورينا إزاي التوازن في شخصية يسوع ما بين أنه بيحب الخاطي لكن بيكره الخطية كانت لما تقابل مع المرأة الزانية اللي جابوها له في حالة زنا ورموها عند رجليه اللي موجودة في يوحنا 8. تخيلي أنت المشهد، الفريسيين واللي هم حافظين الناموس عارفين القانون عارفين الناموس وحافظينه، وبالنسبة لهم القانون لازم يتطبق ترجم وتموت. فالست دي اترمت عند رجليه. يسوع عمل حاجة بالنسبة لي عبقرية وكانها عاملة ثورة في العلاقات. قدر يفك اللزقة ما بين الشخص والخطية. عارف تحس كده انه لما بعمل خطية هي كانها لزقت فيا، لزقت فيا بتخليني انا مرفوض والمجتمع بيرفضني. فازاي انه يسوع في الموقف اللي هحكي فيه ده فك اللزقة دي، فك الحتة دي جوه نفسية البنت او الست وجوه نفسية المجتمع بالذات المدين. لما قرب منها سألها سؤال، قال لها في حد بيدينك؟ فقالت له لا ما فيش حد كلهم مشوا. قال لها أنا كمان لا أدينك. وساعتها بيقول لها أنا في رحمة في قبول ليك لشخصك، أنا جاي عشانك أنت، أنا بحبك أنت، أنت غالي عندي. وهنا في اللقطة دي بينقل قلب الأب. إزاي الأب قادر يحب ابنه لكن بيكره المرض، بيكره الإدمان اللي خلاه في الحالة دي، لكن في نفس الوقت ما تهوانش مع الحق، ما تهوانش مع القداسة. قال لها إيه؟ اذهبي ولا تخطئي مرة أخرى. قال لها أنا بحبك قوي لكن أنا رافض الخطيئة، أنا رافض السلوك ده. وقال لها كبالتالي أنا بحبك قوي، قبلتك، عندي غفران ليكي، عندي رحمة ليكي، لكن من فضلك وانت بتتحركي بعد كده في حياتك أنا رافض الخطيئة اللي بتعمليها، لازم توقفيها. فالموقف ده يوريني قلب الأب، قلب الأب اللي يسوع جاي يعلنه. يعني واحدة من الحاجات المهمة قوي إن يسوع جاي يعلن قلب الأب، أنت ابني أنا بحبك لكن بكره الخطية، بكره المخدرات، بكره الإدمان اللي أنت فيه وعايزك تبطل وعايزك تمشي سكة تتعافى. يسوع وضح ده وفصله جدا. وطبعا دي صار في العلاقات إن أنا زي أنا بقى شايف نفسي مفصول عن خطيتي، أنا ليا قيمة، ربنا بيحبني لكن ما بيحبش التصرف ده. ازاي ده ممكن يتنقل كمان في مجتمعاتنا؟ انه زي انا بحبك انت لكن مش بحب التصرف ده.
1: يعني فعلا هي حتة شائكة، يعني تحس كده تامر اني محدش مش عارفة هل نعرف نعملها زي يسوع. لا بس وقت ما يسوع كان بيعملها وهو على الارض وهو متجسد وماشي وسط الناس، انه يعرف ازاي يحب الخطاة لكن يوضح لهم اني انا مش بحب الخطية، معضلة. لأن إحنا بناخد بعض باكج على بعض، وأوقات كتيرة معرفش يسوع عملها إزاي بس إحنا بنعمل إيه، إحنا أوقات بنحبس الناس وبنحبس بعض في تصرفاتنا في ضعفاتنا في أخطائنا. فمثلا بيبقى الشخص حتى ممكن يكون أخد سكة توبة، بس أنا فاكرة عن تامر إن من 10 سنين كان واقع في خطية معينة وحطيت له ليب وعلنا عليه إن هو مش تامر ده اللي كذا كذا كذا كذا. فمش عارفة أنت تقدر تدينا النهاردة إزاي نعرف نعمل التوازن دوت زي ما يسوع عمله، خطوات عملية في حياتنا إزاي أعرف أفصل ما بين الشخص فأحبه لكن ما أحبش تصرفاته الغلط فأتجنبه برضو وما كنش بشاركه فيها أو بسقف له عليها. إزاي ما أحبس شخص يكون كان خاطي أو ضعيف أو وقع بس ما حبسوش جوه الخطية بتاعته أو جوه الحتة اللي هو اتزنق فيها. نفسي اسمع منك ده، بس هنطلع لفاصل وهنرجع تاني، وكمان معنا كومنت كده لازم اقراه بعد شويه، فخليكم معنا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نشوف نتعلم ازاي ده من
0: انت دلوقتي بتتابع

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من تاني وقالوا عنه على راديو سما، معاكم ليديا فرحان. احنا كل اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. نحب قوي ان انتوا تكونوا بتشاركونا، لو عندكم اسئلة لو عندكم تعليقات بيفرق معانا جدا جدا انكم تكونوا بتتفاعلوا معانا وانكم تكونوا مشاركين معانا في الحلقات وفي الراديو بتاعنا. بنتكلم النهاردة عن قالوا عنه ان هو محب للخطاة والعشرين، وانه بياكل معاهم وانه بيعيش معاهم وانه بيروح معاهم معهم، وأوقات كمان أنه بيحامي عنهم. إزاي بيعمل كده وهو مفروض قدوس ومش بيحب الخطية وبيكره الخطية وجاي عشان يطهر من الخطية؟ ودي المعضلة الكبيرة جدا اللي جينا نقول فيها. وتامر سمير معايا النهاردة بيقول يا جماعة المسيح جه يغير طريقة التفكير عن الخطاة، جه يغير طريقة التفكير اني إزاي نكون بنحب الخطاة زي المسيح لكن مش بنحب الخطية، والموضوع عايز توازن. واللي انا كنت بسألك فيه قبل الفاصل يا تامر اني احنا اوقات ما بنعرفش نعمل التوازن ده وبنحبس بعض في دوائر وفي صناديق من اني باخدك باكج انت وخطيتك، يا اقبلك على بعضك يا ما اقبلكش على بعضك، وعندنا ايرور في الحتة دي مش بنعرف نعملها. احكي لنا وانت كنت في الفاصل كمان بتقولي ليديا نفسي قوي كمان اشارك ازاي نعملها احنا في حياتنا كتوازن، ف فرصتك بقى.
2: بص يا ليلي، الموضوع ده انا بالنسبه لي يعني قضيه عايز الوقت يعني نفهمها وندركها، ولما ندركها نعرف نعيشها مع نفسينا، ودي حته بعد مهم قوي عايز اتكلم عنه، ازاي اعيش مع نفسي بعد ما بين الرحمه والقداسه، بين انا عندي حاجه اسمها نعمه ربنا مديني نعمه اسمها الغفران، وبين الجهاد اللي انا فيه انا عايز احافظ على النعمه دي. وده بعد شخصي، بعد جوايا انا كتامر، لكن كمان في بعد علاقاتي بيننا وبين بعض، بيني وبين ولادي ومراتي، بيني وبين اخواتي في الكنيسه، بيني وبين الناس اللي في الشغل عندي، ازاي اطبق المبدا. خليني ارجع اجي من ورا لقدام، فكه الاول ان انا اطبق ده مع الناس اللي حواليا. خليني ارجع للمثل بتاع المراه الزانيه. انت عارفه يسوع قدر يفك الازمه ازاي لما جم الفريسيين والكتبه ساحبين واحده كده عملت خطيه اسمها المراه الزانيه ورموها عند رجليه وجايين عايزين يحكموا عليها وجايين يختبروه. يسوع قال جمله اعتقد دي هتفك شفره جوايا انا في تعاملي مع الشخص الخاطئ، في تعاملي مع الشخص اللي عنده ماضي، في تعاملي مع اخويا اللي مش بس عنده ماضي لكن شفته بيغلط دلوقتي وعرفت عنه حاجة بيعملها مش مظبوطة جوه الكنيسة جوه شغل جوه البيت. يسوع سأل سؤال لكل بقى اللي هم قط الدين بقى اللي هو يعني ايه مسكين الناموس وهم بيطبقوا الناموس، قال لهم كده، قال له من منكم بلا خطية فليلقاها أولا بحجر، بالعربي واللغة بتاعتنا اللي فيكو ما بيعملش خطية، اللي فيكو ما أخطأش، اللي فيكو ما عندوش ماضي. ده بالعكس بقى، ده اللي فيكو دلوقتي رغم أنه رجل دين وأنه هو يعني لابس رداءة القداسة والطهارة ما بيقعش في خطية. لو في حد منكم ما بيعملش خطية وما بيقعش في خطية، حقك دلوقتي ترفع حجر وتنفذ العدل فيها. عارف إيه اللي حصل؟ كله انسحب من حتة إن أنا جاي حق العدل، كله انسحب لأنه عايز أحكم عليها. ودي حتة نفسي اللي بيسمعوني يفكروا فيها، لو أنا رفضتك عشان بتعمل خطية يبقى لازم أرفض أنا كمان نفسي، أنا كمان بعمل خطية، أنا بضعف، أنا بقع، أنا عندي أخطائي، أنا مش كامل، أنا مش ماضية كامل ومش حاضري كامل ومش مستقبلي كامل، بالعكس أنا عندي ضعف وفي ضعف، فمش من حقي أحكم عليك. فده بعد مهم قوي، ان انا يبقى جوايا في مايند سيت بتاعي انه انا ضعيف، انا فيا خطيه، انا عندي ماضي وبعد شويه هقع في الخطيه، انا مش كامل، فمش من حقي احكم على اخويا، لكن من حقي او اللي يسوع بقى اغيره اقرب منه احبه اقبله واساعده انه يطلع من الحفره اللي هو فيها بين قوسين الخطيه، اساعده في الازمه اللي فيها هو محتاج مساعده المشكله اللي هو فيها. ده البعد العلاقاتي.
1: قبل ما ننقل على البعد التاني، كان حد بعت لنا سؤال بيقول غالبا انت جاوبت كده عليه، ان الناس اللي كانوا بيتهموا يسوع انت محب للخطاة هم نفسهم ايه؟ يعني انا كده واقف بقول له انت تهمتك انك انت بتحب الخطاة على اساس ان الشخص اللي بيقول دوت هو ايه؟ فمش عارفة هل كان بيشعروا اللي بيتهموه بده بالبر الذاتي بالقداسة بأن هم أحسن من غيرهم. وأوقات إحنا بنقع في ده، أني أنا بشعر أن أنا أحسن من غيري، أنا تمام، لكن أنت اللي مش تمام. يمكن دوت اللي بيحبس اللي قدامي، يمكن دوت اللي بيخليني مش قادر أطلعه من الحتة اللي هو وقع فيها، حتى ذهنيا زي ما كنت بتقول. فالفكرة أني يمكن ده السبب أن أنا شايف نفسي أفضل.
2: طيب أنا هخبط شوية في الحل زي بيقولوا، يعني
1: خبط براحتك بقى. أيوة.
2: وهخبط من الكتاب، يعني مش هخبط كده. أنت عارفة مثل ابن الضال يا ليديا، مثل ابن الضال اللي هو في ولد، الولد الشقي دايما في العيلة، في ولد شقي كده وفي ولد محترم، عارفة دايما في الإخوات في العيلة، حتى لو حد فرع عينها بيسمعنا عارف دايما في العيلة تلاقي ولد الشقي بين المشاكل، ولد المحترم ابن الناس كده الزوات. في الابن الضال، الابن الضال لما طلب الميراث وعمل أزمة في العيلة وخد فلوس أبوه ومشي، بعد شوية خلص كل حاجة ورجع، فأبوه قبله رغم الغلطة الكبيرة عملها، إنه عارف بيورثه بالحياة، طلب الميراث وأبوه عايش، خد الفلوس بتاعته ميراثه وبددها في كل بقى اللي احنا عارفينه بقى، في شرب وأصدقاء وخطية، بس حس بالذنب ورجع. فأبوه فرح. عارفين مين كان متضايق؟ الابن الأكبر اللي هو أخوه. أول ما عرف إن ابنه، إن أخوه رجع وإن أبوه رحب بيه ورحم وغفر له، رفض يخش وزعل وحرم. قال لكم الإخ الأكبر ده شبه مين؟ شبه مؤمنين وخدام كتير أو في الكنائس. مؤمنين كأنه لبس عباية، زي أنت قلتي يا ليديا، عباية التدين. لما بنخش كنيسة أو بنخش مجتمع المؤمنين كأني بلبس عباية، أنا بقيت كويس، أنا كويس، أنا قديس، أنا تمام، وده اللي عمله الفريسيين. فبالتالي بقى عندي الحق بسبب العباية دي أن أنا أخفي ضعفي عشان ما حدش يعرفه، ما حدش يشوفه، بعمله في السر، ما حدش يعرف بعمل إيه في الأوضة المظلمة. فبلبس عباية التدين واللي بيدافع عن الحق، فعمل إيه؟ أرفع صباعي وابتدي أتهم أي حد موجود في الكنيسة أو في المجتمع بتاعي بأنه بيغلط وأنه أخطأ وأنه كسر الحق وكسر القانون. دي مشكلة التدين، مشكلة العباية.
1: أنا عايز أكمل عليك قبل، أنا مش ناسية البعد التاني اللي احنا هنروح له بعد شوية، بس أنا عايز أكمل عليك أني زي ما ده كمان حتى موجود جوه الكنيسة، أنا بشوفه في كل ما هو شخص متدين أيا كان دينه. اللي احنا عندنا وخاصة في مجتمعاتنا الشرقية، التدين الظاهري اللي بيبان من شكل اللبس أو من شكل المظهر الخارجي، أو أنه رايح الكنيسة أو أنه رايح المسجد بمواعيد محددة، وأنه محافظ على أوقات صيامه أو محافظ على أوقات صيامها، وأنها بتطلع الصدقة أو العشور في الكنيسة. المظاهر الخارجية للتدين أيا كان نوع الدين إيه، مسيحي أو غير مسيحي، بنتفاجئ إن هو الغطاء الخارجي علشان أظهر أنا شخص كويس والله أعلم بالخبايا، وأتهم بجراءة غيري وأكفر بجراءة

0: صراحة دي أزمة كبيرة قوي. المؤمنين كتير قوي مؤمن ما بين أنه يعني طب خلاص ما هو بيغفر وهيغفر ورصيد الغفران موجود 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وأنليمتد يعني غير محدود, فيخلي جواه نوع من التخاذل, يخلي جواه نوع من أنه ما هو بيحبني بقى, عارف الابن لما عارف ان ابوه مهما عمل هيسامحه فخلاص بقى فانا مش هيزعل مني ما هو هيغفر لي. دي ازمه كبيره قوي, ازمه كبيره في في في حياتنا وفي المسيحيه وفي اي ديانه. وبولس على فكره عاد المشكله دي, بولس تعرض يعني تعرض للقصه دي والازمه دي, فقال كده في روميا 5 بيقول كده الناموس عدد 20 اما الناموس فدخل لكي تكثر الخطيه ولكن حيث كثرت الخطيه ازدادت نعمه. بيقول قضية مهمة قوي هنا يا ليديا, بيقول ان الناموس او القوانين اتحطت عشان تقول لك خد بالك فلو كسرتها انت كده عملت خطية, لكن في نفس الوقت في نعمة اسمها دم يسوع المسيح اسمه صليب يسوع. النعمة دي كبيرة قوي, فانت عملت خطية كتير النعمة هتزيد, كأنه حسب حجم الخطية حسب حجم النعمة وحسب حجم الغفران, فالخطية كترت في نعمة تزودها ونعمة تغطيها. لكن جه بقى في روميا 6 واول عرض وكانوا بيغوا في القصه, يقول كده ايه فماذا نقول, انبقى في الخطيه لكي تكسر النعمه؟ حاشا, نحن الذين متنا عن الخطيه كيف نعيش بعد فيها؟ وهنا حط بقى التوازن, في نعمه في صليب في غفران في رحمه, لكن في جهات في حته لازم فيها مش استغل محبه ابويا وقلب الله السماوي ان انا استبيح الخطيه ودني اعمل الخطيه, لكن لازم احافظ على قداستي, لازم احافظ على انعزالي عن الخطيه اللي بتشدني بعيد عن ربنا, فبالتالي انا لازم اظبط بقى دي. في غفران, الاب بيحبني, يسوع مات عشاني, في نعمه, لكن لازم اجاهل عشان احافظ على النعمه دي واحافظ على المحبه دي واحافظ على قداستي, وهنا التوازن.
1: انت عارف انت جاوبت على سؤال احنا بنتسأله كتير لما بنتكلم عن بنقول للناس انت لازم تقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك وتصلي وتفتح باب قلبك ليه ويبقى هو السيد على حياتك علشان تعيش حياة مختلفة على الارض ويبقى لك كمان حياة ابدية في السماء وتبدأ حياتك الابدية من هنا كمان ليها طعم وليها معنى مختلف. بنلاقي السؤال اللي بيتسأل طيب ما هو أنا لو قبلت المسيح وفتحت له قلبي وغفر خلاص كل خطاياي اللي فاتت واللي جاية زي ما أنتوا بتقولوا, طب ما ده هيخليني خلاص أعمل خطية براحتي لأني كده كده الصليب وعمل الصليب والعمل الكفاري اتدفعت فيه كل خطاياي وكل الأثام بتاعتي. ففعلا انت بتجاوب على سؤال اللي هو التوازن ما بين اني اقبل عمل المسيح كمخلص لحياتي فعلا بيغفر كل خطايا, لكن في نفس الوقت علي دور طول الوقت اني اتقدس يوميا واجاهد في حياتي مع المسيح. بس السؤال هنا انا لو ما جهدتش يعني لو ريحت ايه الخسارة اللي هتعود علي؟
0: خليني أقول لك يا ليديا, عايزين نبص على السؤال ده بمنظور قلب الأب, قلب الأب اللي بيحب ابنه. يعني خليني أقول لك على حاجة شخصية, أحكي لك على حاجة شخصية. يعني أنا زي أي أب, مش عارف كم حد بيسمعني يا إما ابن فبيعاني من الحتة دي يا إما أب بيعمل الحكاية دي. دايما أي أب يبقى دايما عايز ولاده إيه
1: أحسن حاجة
0: صح, لا يعني مش بس احسن حاجه, ده عايزهم صح طول الوقت, 10 من 10 مذاكره, 10 من 10 في الاخلاق, 10 من 10 في كل حاجه. فبالتالي بنحط قوانين وما تعملش ايه ما تعملش, فالولاد بيجوا في وقت حاسين انه كتير قوي يعني انتوا خنقتونا, لغايه ما اكتشفت حاجه ربنا علمها لي لما ربنا وراني ليه حط الوصيه وليه حط القوانين. ابتدى يقول لي يا تامر انا حاطط الوصيه والقوانين عشان اخنقك, مش انا احسسك ان انت بتعمل حاجه حلوه وعايز امنعك عنها, لكن عايز اقول لك ان الخطيه دي هي عباره عن موت, انت بتروح للموت برجليك, عامل زي الطفل كده ليديا لما بيتسحب كده واكتشف خرمين في الحيطه بتوع الكهرباء فبتيجي يحط اصبعين عشان لعبه, فبالنسبه له انت رايح العب لا بابا هيبقى خايف عليه, فبحط القوانين ما تروحش للكهرباء, الكهرباء هتموت هتموتك. فلما بحط القوانين دي مش انا غلس عليك, انا بحطها عشان بقول لك انك لما هتروح هناك تروح للموت. فلما افهم قلب الاب انه حاطط قوانين عشان عارف ان كسرها هيؤدي لموتي لانه

0: خايف عليا، مش انه عايز يخنقني، هبتدي افهم ان انا أو انا عارف، انا فهمت لابويا حط القوانين دي عشان خايف عليا، مش عايز نموت. فلما الفكره دي اتحط في دماغي ابقى اعرف ان الناموس اتحط والقوانين اتحطت بسبب قلب اب بيحب خايف عليا.
1: ودي جملة جميلة جدا. هنطلع الفاصل وهنرجع نكمل مع بعضينا الحلقة. وقالوا عنه محب للخطاة والعشرين، خليكم معنا وإحنا مكملين علشان بنحط فوكس إزاي هو حب الخطاة والعشرين وإيه رد الفعل دوت علينا النهاردة، إزاي نتعامل في ضوء اللي عمله المسيح.
2: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سامع.

0: ولما نعرف عنه أكتر، نعرف عن المسيح أكتر، ونقف عند المواقف اللي هو عملها مع الخطاة، وأبص على نفسي وأقول لنفسي إزاي هو عمل كده مع الخطاة، إيه المحبة الكبيرة دي، إيه الاحتواء الكبير ده، ألاقي نفسي أنا كمان ممتنة لأني أنا واحدة زي نفس الخطاة اللي هو تعامل معاهم. وإحنا جايين نتكلم النهاردة تامر، مش بنحكي بس عن المسيح في زمن كان بيحب الخطاة والعشرين، لكن بنحكي كمان عن المسيح اللي مازال يحب الخطاة حتى لو ما فيش عشرين، لكن يحب الخطاة بكل أنواع خطيتهم، بيحب الإنسان نفسه هو في حد ذاته. السؤال اللي عايزة أسأله، يعني المسيح كان عظيم قوي وهو بيحب الخطاة بالشكل دوت، لكن إزاي عارف يحب الخطاة لهذه الدرجة مثلا؟
1: يسوع كان جاي بيعلن الله اللي محدش شافه. يسوع كده انه مفيش حد شاف الاب، الابن الوحيد هو الذي خبر. يعني ناس كتير فهم الله بذهنها باشكال مختلفه، وفي حتت بسبب عدم الفهم ده خلت صوره الله مش واضحه. واحده من المهمات اللي يسوع جه على الارض فيها انه يورينا قلب الاب، وده اللي عمله يسوع. قلب الاب شايفنا، ودي جمله نفسي اقولها لكل حد بيتفرج علينا، قلب الله الاب شايفنا كلنا ولاده. مفيش اب هيرفض ابن ويقبل ابن، حتى لو الابن ده ابن صعب، ابن عنده مشكله، بعيد، عامل ازمه، بس في الاخر هو ابنه. دي الايدنتي، الهويه بتاعته، ابني مهما عمل ما اقدرش اتبرى منه.
0: عشان كده نفسي برضو أشوف معاك الصورة بإني أستنى هو هيدور علي ولا أنا اللي أروح له. وهو كان بيعمل إيه؟ هو كان بيعمل إيه هو على الأرض؟ هو كان بيدور على الخطاب يمشي يدور عليهم وهو اللي بيبادر، ولا هم اللي بيجروا وراه وعايزينه؟
1: هجاوب عليك بالكتاب. في لوقا 19 بيقول كده: ابن الإنسان قد جاء، ده يسوع بيتكلم عن نفسه، قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. انا جيت عشان ادور عليكم، جاء يطلب هنا معناها ادور. فهو بيقول انا جاي علشان كده، جاي عشان ادور عليكم، ادور على الخطاة، انا عايز ادور على الخطاة، انا عايزهم هم، انا جاي عشانهم هم للخطاة. الجميل بقى كمان في لوقا 15:1 بيقول كده: وكان جميع العشرين والخطاة يدنون منه، بيقربوا منه عشان يسمعوا. فواضح انه الاثنين بيدوروا على بعض، ودي حاجه مهمه قوي. بس البدايه مين؟ هو بيدور عليا، ولما بعرف ده انا بروح له عشان اعرفه اكتر.
0: فالمبادره جايه من قلبه الكبير، قلب الاب اللي انت بتكلمنا عنه النهارده، القلب الكبير بتاع الاب اللي بيدور على ابنه اللي تايه عنه، الخاطي اللي واقع في حته مش المفروض يكون واقع فيها لان هو ابنه. لكن من الناحيه التانية هم شافوا فيه حاجه مختلفه فبيدنون منه. أنا النهاردة كخاطي، أنا كليديا واحدة بعيدة مثلا عن الرب، أو في ناس بتسمعنا هم ما زالوا بعاد عن الرب، بعاد عن المسيح. مش بتكلم عن الله في المطلق، لكن أنا بتكلم عن الله المسيح، المسيح المتجسد، المسيح الأقنوم الثاني، مش الثاني ترتيبا زي ما احنا عارفين، لكن المسيح الله. الناس اللي ما زالوا بعيد عن المسيح، وإن أنت بتقول لنا هو بادر إن هو بيدور عليهم، المفروض هم يعملوا إيه؟
1: عايز أوجه دعوة لأي حد شايف نفسه مرفوض، شايف نفسه إنه فشل إنه يعيش قوانين مبادئ الدين، الناموس، الصح وغلط، الشريعة. أنا حاولت وفشلت. عايز اتكلم الشخص المدمن اللي الناس قالت انه مفيش فايده، هو خلاص كده ورموا طبته زي ما اقول. عايز اتكلم على البنت او الست اللي لها ماضي، والماضي بيطاردها طول الوقت، مش بس بيطاردها جواها لكن بيطاردها من مجتمع عارف قصتها. عايز اتكلم حد حاسس نفسه فاشل، ومهما عمل هو مش عارف يوصل لربنا. عايز أكلم كل حد مرفوض بسبب ناس أو بسبب هو رافض نفسه. عايز أكلم كمان حد مكتئب وحاسس إن الحياة ملهاش معنى. عايز أكلم حد فقد الإحساس بمعنى الحياة. عايز أقول له في دعوة من إله بيحبك. هذا الإله، وعايز أقول الجملة دي مهمة قوي، هذا الإله أب قرر إنه يسيب مجده ويسيب كل اللي عايش فيه في السماء وينزل على الأرض وياخد شكل إنسان عشان يقرب منك وعشان يقولك إني بحبك وعشان ياخد إيدك ويخرج من اللي انت فيه. أب قرر إن هو يعمل حاجة مش منطقية للبشر، إن إله ينزل شكل إنسان لكن عشان ينقذ ولاده. وأختم بالآية دي في رومية 5:8، بولس قال كده وقال كده: ونحن بعد خطاة، وإحنا لسه في الخطية، يسوع عمل إيه؟ جه وتجسد ومات عشان يقول لي أنا بحبك. هذا الإله أعتقد يعني هيبقى سهل أوي أروح له وأنا مش خايف، سهل أروح له وأدي له حياتي، سهل أخد الحب والحياة والغفران منه ومن غير مقابل من غير ثمن.
0: ودي حاجة تطمنا قوي يعني. وانت بتتكلم انا بقول ده ما فيش ولا حد ما ينفعش يقول انا مستثنى من اني ما ينفعش انا اروح له، ما ينفعش انا يقبلني. عشان كده في بعض الناس بتقول لا ده هو في الوقت اللي كان فيه على الارض هو كان عشان بيتمم ارساليته فكان بيقبل ناس معينه، لكن انتوا مش شايفين اللي حاصل في مجتمعنا والشر زاد ازاي وانواع البشر اللي بقت في ابداع في الخطيه غير وقت الرب يسوع وهو على الارض. هل كان لو المسيح موجود دلوقتي كان هيبقى بيقعد مع مين او بيقبل مين؟ مين نوعية الخطاة أو مين نوعية العشرين اللي كان ممكن يكون قاعد معيهم النهاردة؟
1: عايزك تفتح عينيك لأي حد أنت ممكن ترفضه أو المجتمع يرفضه وبالتالي يقولك ما تقربش منه. فبتكلم على شخص مدمن. تخيل أنت لو قريب منك شخص مدمن أو عرفت أن شخص مدمن هتعملي معاه؟
0: بنبعد عنه وبنقول لأولادنا بعيدوا لأني بنخاف عليه.
1: لكن هذا الشخص المدمن هو شخص يسوع جه عشانه، وجزء من ملكوت ربنا ان عايز ولاده اللي اختبروا الغفران واختبروا الحرية يساعدوا اخواتهم. ممكن تقابلي بنت عارفة عنها ماضي او اتقال عنها ماضي ولها سمعة مش كويسة بس نفسها ترجع ونفسها تعيش نفسها تاني وتلاقي نفسها تاني، وساعتها ربنا بيقول لي كده تامر او يقول لنا محتاجك، اذا ما انت انقذتك من الموت مد ايدك وانقذ اختك وانقذي اختك وانقذ اخوك.
0: وانت المسيح يعني. وانت بتتكلم يا تامر انا شعرت قوي انك انت عايز تقول لنا ان زي ما المسيح كان قاعد مع الخطاة وقاعد مع العشرين، فاذا كنت انت ذقت قبول المسيح من الخطية بتاعتك وقبول المسيح ليك بكل ما فيك، يبقى أنت عليك أنت كمان دور أنك تكون أنت المسيح دلوقتي على الأرض، تعرف تقبل وتمد الإيد وتحب وتحتوي وتبقى عينيك وقلبك زي عينيه وقلبه بيشوف الناس إزاي، مش بيشوفهم بميكروسكوب الخطية لكن بيشوفهم بعينين المحبة بعينين القلب المفتوح اللي بيحب. عشان كده نفسي برضو في آخر دقيقتين بالظبط تطمن كل حد بيسمعنا انه هل ممكن يقبلني رغم ان انا ساقط او واقع او خاطي. ده اخر دقيقتين.
1: دي اكتر كذبة ابليس بيحطها في اذهاننا من مختلف الخلفيات ومن مختلف الطوائف ومن مختلف الديانات، انه يخوفني من ربنا فيحط لي كذبه انه مش هيقبلك ما تحاولش، ويزوم يعني يضخم الخطيه والضعف لدرجه او الجمله جايز تخض منها يحسسك انه ربنا ما يقدرش على اللي انت فيه فتبقى اكبر من قدره ربنا انه ينقذك وانه يحبك وانه يغفر لك. عشان كده عايز اقول لك ان يسوع كسر الكذبه دي، قال مفيش خطيه ما فيهاش غفران، ما فيش قيد ما فيهوش حريه، ما فيش مرض لا نفسي ولا روحي ملوش شفاء. يسوع جاء أعلن أنه محبة الله الآب وعمله على الصليب أعظم من أي حجم وعدد خطايا ممكن تعملها في حياتك. فبالتالي عندك فرصة في الحياة دي أنك تروح له وتاخد كل اللي نفسك فيه، حب وفران وشفاء.
0: ده كلام جميل وكلام يطمن جدا. شكرا جدا جدا يا تامر على الوقت النهاردة وعلى الوجبة الدسمة المطمئنة اللي تقول لنا عندنا إله حي بيحب، أب وراعي ينفع يقبلني بكل حاجة فيا. شكرا لك.
1: شكرا.
0: شكرا لكل حد كان بيسمعنا النهاردة في قالوا عنه، وقابلكم الاثنين اللي جاي على خير وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. كنا معاكم من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة، أسمعكم وتسمعونا، وإحنا بنتقابل طول الأسبوع من خلال فريق المتابعة. أهلا بيكم بأسئلتكم وتعليقاتكم، وقابلكم على خير الاثنين اللي جاي. باي باي.

كنا بنتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما. Thank you.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا، صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير دوشه بس فيها كلمه حلوه وفكره خفيفه وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برساله ليك، رساله ليكي ورساله ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بدايه الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيويه، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقه. وخلونا نبتدي برساله ليك ورساله ليكي بشكل شخصي، رساله دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربيه، وانت بتسمعني وانت لسه صاحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجه تبقى تحفه لتحفه يعني. فتعالوا نبتدي برساله ليك ورساله ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجه في الحياه؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبلك بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا. يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغله متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمله قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به. مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة. بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب.
1: أيوة رب، ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب، أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء.
1: ولا يعثر عليك
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب تستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات اللي يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللأسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للأسف مش كل مرة انا ببقى قادر اشوف كل حاجة فيها، مش قادر اشوف كل حاجة في شخصيتي. في حاجات عينية ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش انك تتغير، أسوأ حاجة أنك تفضل متغير وأنت آخر واحد تعرف وأنت آخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: جسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيا؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقولي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا معرف فهوش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحدة واحدة، انت مرة واحدة بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مرة ايه ده الولد ده كان لسه صغير وازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنة بيقول ايه ده. وده الفكرة، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة. احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب, واسباب حقيقية واسباب منطقية واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل, فلا عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر يعني بتتوتر بسهولة. يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمني عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال ليه عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقة والنتيجة الحقيقية اللي بقت موجودة, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجة, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطة, في نقطة كده اسمها النقطة العمية, يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه, وغالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حتة كده دايما فينا اسمها النقطة العمية. النقطة العمية دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عمية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده, تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا مش بنلاحظها واحنا مش بناخد بالنا منها واحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي اجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لانه الـ الـ الـ الخطوة الجاية في رحلتنا احنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف

ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس, فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور, فانا افضل مقتنع ان انا صبور, افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمه تحصل, وساعتها تعرف الحقيقه انه الشخصيه الحقيقيه ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع. تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبيه اللي انا ما اعرفش عنها حاجه بتطلع, مع زحمه, مع مشكله في الشغل, مع خلاف, مع خساره, مع تاخير, مع موقف فشل, مع مشكله كبيره. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع, الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا, وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا, مش بنعرفه من نفسنا, لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط, في انت بقيت عصبي, انت ليه تعصب, وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه, لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو, لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت, ليه خنقت, ليه اتقفلت, ليه انسحبت, ليه كدبت, وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا, لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, طلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة ان احنا نرجع نفسنا. فانا يعني عارف اللي هو ايه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم, هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص. انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين, جاية منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس. يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسالك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجه مضايقاك، انت بقيت هادي شويه، طب انت بقيت عصبي. خلي بالك، والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص. ولو اتكررت من اكتر من شخص، احب اقول لك انه يعني على ما اعتقد، يعني انا ما اعتقد وراي الشخص انه مش كل الناس متفقه ان هي تقول لك نفس الحاجه او تقول لك نفس الحاجه، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفه مع نفسي. هي لما في خمسه بيقولوا لي نفس الحاجه، ولا عشرة، ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقول لك ده، معناه انه فعلا في حاجه غلط. ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفه مع نفسي واركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب، كل حاجه بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدا احنا بنلاقي له مبررات بسرعه. فلما كل حاجه بتبقى ليها تفسير، ولما التغيير بيبدا احنا بنلاقي مبرر بسرعه، وده طبيعي. لكن المشكله لما التبرير يمنعنا من المراجعه، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحه، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى في تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجه اللي احنا بنشوفها، مع الحاجه اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها، فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص، مفيش امل، مفيش مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شوية مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجة، ما بقيتش، انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير، وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقولهنا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لما لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقف. فصاحب بقى، اخ بيقولك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي، ولا ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انه انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط. يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل، طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري ليه بننكر، ليه بننكر الحاجة دي، ليه بننكر اللي الناس بتقوله، وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا، ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا. وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر، ليه بننكر. وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا، ليه بننكر، ليه الحاجة دي احنا بننكرها، ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط، ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا، يا ترى ليه، ليه ده بيحصل. ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريم الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، نسمع التريم الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: dall'Arañila, alla Radio Sun.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب، الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز، فانا بدافع عنها، فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب، احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. والمشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها، فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبت لك كوبايه شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك، بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس، لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصوره اكتر من الحقيقه نفسها، فانا مركز مع الصوره مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي، احنا مش بنخاف من الحقيقة، احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه، ما انا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى، عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير اسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى امنا برضو، ده متعب، دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود، وبتطلب التزام، وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده، فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على المبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع عن النفس، ده وكأنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب، على فكرة الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده، وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده وقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا، ده انا اتغيرت للأحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي، يعني في حاجات برضو مسؤول عنها، انا بكدب بس كدبه بيضه يعني, دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي يعني, مش قصدي حاجه وحشه يعني, وكأنه انا بقارن نفسي بمقارنه اللي تريحني, مقارنه تخليني ابقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود او وقت او اي حاجه. وساعات احنا عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها, يعني فوقات احنا بنبقى عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود, مش عايزين نبذل مجهود, مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا, مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصوره مختلفه عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير, شايفيني خادم, شايفيني اب, شايفيني ام, شايفيني صاحب كويس, ان كان انا مش عايز الصوره دي تتهز, انا مش عايز الصوره دي تتغير, ولان كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصوره حتى لو الحقيقه مختلفه. والغرور دايما مش صوته عالي, الغرور في يعني مش على طول صوته عالي, اوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده, لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم, رفض ان اسمع, رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور, وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير ال ال ال الغرور ليه اشكال تانية, زي ان انا مش عايز اتعلم, انا مش عايز اسمع, انا مش عايز اراجع نفسي, زي ان افضل بقى اقول انا فاهم, انا عارف, انا مجرب, محدش يقول لي, انا كل حاجة تمام, وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي, انه انا مش هتغير, انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر, ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه, ده اوقات بيخلينا نسوق, خلينا نروح للاسوأ, نروح للحته الاوحش, نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهمه قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي, لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي, مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان, زي ما كان بيقولك ايه, المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور, لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية, دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص اتحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة, أنا محتاج أتغير, أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس, أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كدبه لنفسنا, مش الناس اللي بتقولها, انا اللي بقولها, انا اللي بقول اكبر كدبه ليه. طب لو المشكله مش في اننا مش عارفين, لكن اننا مش عايزين نعرف, يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صاحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبه كل تصرفاتي. يعني يبقى الموضوع بالعقل, يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقه غير عاديه يعني. ودايما اسال السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسال بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس, لان اغلبنا هيقول انا كويس, انا تمام, انا زي الفل. السؤال ايه الحاجه اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين, ما تقول لي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفتره الاخيره دي, انا مش مركز قوي, فممكن تقول لي كده. يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعه, او بقيت اقل اهتمام, او ان بقيت مشغول طول الوقت, او ان بقيت اقل رحمه, او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني, انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا, يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا, لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه, اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه. ما تمشيش ورا اي حد طبعا, ومش اي حد تاخد رايه, مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له حقيقه حتى لو اتوجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي, انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا, انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه, مش هسمع من اي حد, مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين, صديق قريب, زوج, زوجه, اخ, اخت, بقى قائد, مرشد, شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك, الناس دي دورها ان تحافظ عليك, وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه, مش بس ان هي تمدحك, مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه, لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك, معناه ان انت فارق معايا, معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش. اشجعك جدا جدا جدا على ده, انا اشجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال, بدل ما تدافع اسال, بدل ما تقول انت فهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي, طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل, طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح, انت اكيد فاهم غلط, قول هات لي مثال, قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده, او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه, ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط, وعادي ان الشخص ده يبقى غلط, مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح, وفي الحالتين, في الحالتين عشان نبقى متفقين, انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره, وكسبان انك تشتغل عليه, ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك, يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليوميه هي اكبر حاجه بتكشف لنا, مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة, ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة, مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده. بتتعامل ازاي مع التأخير, بتتعامل ازاي مع النقد, بتتعامل ازاي مع الغلط, مع الشخص اللي مختلف معاك, مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها, بس ركز مع التصرفات الصغيرة هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس, لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس, لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير, ليه علان مش عارف ايه, ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مرة سألت طب وانا ايه بقى, انا واقف فين في كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل دي؟ فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها, يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد, ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط, او انا كنت غلطان في حاجة, او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الأسئلة المهمة قوي قوي من أن سألناها لنفسنا.

0: تتغير دي سنة الحياة. أنا هتغير وإنت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا. يا صباح الفل والجمال، يا صباح الياسمين، يا صباح الورد على اللي صاحي رايق. نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك أكتر ما تركز مع نفسك، لأن اللي واقف يراجع
1: بس برضو هو لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمع في يوم جديد، لكل حد عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل إن هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة، فيها كلمة حلوة، فكرة خفيفة، حكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما. زي ما متعودين دايما نبتدي أول يوم في أسبوعنا كده وأول فقرة في وقتنا كده في يومنا النهاردة بكل حماس ونشاط.
0: النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات.
1: وزي ما متعودين دايما نبتدي مميزة بنتكلم فيها عن الطابور دايما، والطابور اللي انا بختاره هو اللي بيقف. ويا ترى
0: هتبطل تكتشف؟ انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك
1: تعالوا نسمع رسالتك وانت بتشرب شايك، وانت في طريقك للشغل، وانت في طريقك للجامعة او للمدرسة، ايا كان كنت فين، اسمع الرسالة دي ليك وليكي النهاردة بشكل شخصي. عزيزي المستمع، في مرة قابلت شخص كان محتفظ بمفتاح قديم جدا ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس بكتر السنين ما بقاش انت لسه محتفظ بيه ليه. ضحك وقال لي مش عارف بس صعب ارميه. المفتاح كان بيفتح شقة عاش فيها سنين، فيها أول فرحة كبيرة، أول خناقة، أول مرتب، أول مرة حس إنه كبر، وفيها حاجات كتير جدا محدش يعرفها غيره. لكن الشقة اتباعت من سنين والباب نفسه ما بقاش موجود والمفتاح ما بقاش لاستخدام، ومع ذلك كان محتفظ بيه. يمكن مش عشان الباب، يمكن عشان الذكريات اللي ورا الباب. محتفظ بمفاتيح لحاجات خلصت، مش شرط مكان، ممكن علاقة، وظيفة، أو حلم. نفسك كل حياة كده كده بتمتحننا، فأنت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فأول مسؤولية أو الخسارة عايشين بيها ممكن من حياة، لكن المرحلة خلصت، احنا لسه بنحاول نفتح بيها باب جديد. عزيزي المستمع، يمكن في حاجات في حياتك انتهت من زمان بس انت لسه مش قادر تقول ان هي خلصت، مش لانك ضعيف ومش لانك مش عارف الحقيقة، لانك الان اعترفت بنهاية ساعات بيكون اصعب من النهاية نفسها. لانك لما بتقول خلصت لازم تسأل طب وبعدين، وده السؤال اللي بيخوف، مش النهاية نفسها، الفراغ اللي بعدها. احنا احيانا بنفضل في حاجات خلصت مش لانها لسه بتفرحنا، لكن لانها مألوفة. المكان معروف والناس معروفين والدور معروف، حتى الوجع بقى
0: ده امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا وبنخليناها تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا.
1: غريب جدا، ممكن نفضل شيء عنها. يمكن عشان كده بنفضل مسكين في حاجات انتهت، بنقول يمكن تتصلح.
0: وانت عندك 40 سنة، كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع اولادي ولا لا.
1: اول يمكن انا بتحمل شوية، لكن في فرق كبير بين انك تحارب عشان حاجة لسه فيها حياة وانك تحاول تنفخ روح في حاجة خلصت. وده مش دعوة انك تستسلم، بالعكس دي دعوة انك تبقى صادق مع نفسك.
0: الإنسان اللي بيتعلم عمره ما بيبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل.
1: بعض الأبواب خلصت خيانة ليها، نقول بعد كام سنة دي، بعد كل اللي عملته، بعد كل التعب. لكن اسمعني كويس، عنده 20 سنة
0: مقفول ولأ أنا كتمام، أنا زي ما أنا زي الفول. وفي شخص عنده 70
1: وقت ما، ده مش مع جميلة جدا، لكن كانت جميلة في الموسم بتاعها. في ناس كانوا مهمين لكن دورهم في قصتك كان لفترة. في أحلام كنا بنحلم بيها وإحنا أشخاص مختلفين، ولما إحنا تغيرنا الحلم نفسه تغير، وده مش فشل، ده اسمه حياة. أنت مش نفس الشخص اللي كان عنده 18 سنة ولا نفس الشخص اللي عنده 25 سنة ولتين. فطبيعي جدا بعض الحاجات اللي كانت مناسبة ليك زمان ما تكونش مناسبة ليك دلوقتي، بس احنا بقت احن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء علشان اتغيرنا. ومين اللي قال ان المفروض افضل زي زمان؟ يمكن النسخة القديمة منك كانت محتاجة حاجة معينة عشان تعيش، والنسخة الحالية منك محتاجة حاجة مختلفة علشان تكمل. وده مش معناه ان القديمة كانت غلط، ولا ان الجديدة يقول اتغيرت في ايه. والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا جديدة، عزيزي المستمع، تحول النهاية الى اهانة. مش كل نهاية معناها انك فشلت. بعض النهايات معناها ببساطة ان الحكاية قضت غرضها. قريته ووصلت لاخر صفحة مش معناه ان الكتاب خلص، ان الكتاب كان غلط. بالعكس، يمكن لانه خلص انت عرفت انه كان لازم تعرف. ويمكن احنا محتاجين نتعلم ان احنا نقفل بعض الصفحات باحترام من غير قرار انه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر. شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. قضينا بقيت عمرنا بنسأل اوقاتي كافي انك تعرف دلوقتي انا هنا وتبص قدامك. عارف في ناس بتفضل سنين واقفة قدام باب قديم مش لانها عارفة تمشي، لان المشي معناه ان الصفحة بقت فعلا وراها. فبتفضل واقفة، لا هي جوه ولا هي بره، لا هي عايشة بالماضي بالكامل ولا هي قادرة تبدأ من جديد. ولو انت في المرحلة دي انت انا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على
0: خلاص. الكلام ده سهل جدا، اقول لك اسمح لنفسك تعترف بالحقيقة من غير ما تكره نفسك بسببها. لو حاجة خلصت قول ان هي خلصت. لو انت اتغيرت اسمع لنفسك انك تتغير. مش لازم كل تغيير يبقى خسارة، ومش لازم كل بداية جديدة يكون شبهها واضح من اول يوم. يمكن اول خطوة بس انك تبطل تحاول تفتح باب بمفتاح ما بقاش يفتح. يمكن اول خطوة انك تحط المفتاح على الترابيزة وتقول انا بشكرك على الباب اللي فتحته لي، بس انا مش محتاج اعيش قدامه لل...
2: حابب تتابعنا وقت الهواء؟ تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة.
1: حاجات كتير جدا أخذت منك وانا، بس ما تخليش اللي فات ياخد منك كمان اللي جاي. ده يمكن واحدة من أكثر حاجات، إن الحاجة تخلص وإحنا نفضل ندفع لأننا لسه عايشين جواها. فلو في حاجة انتهت خد منها اللي تعلمته، خد الذكرى الحلوة، خد النضج، خد الخبرة، خد حتى الوجع لو لازم، لكن ما تاخدش السجن معاك. مش كل حاجة خرجت من حياتك لازم تفضل عايشة جواك، وفي يوم تكتشف انك مش محتاج ترجع لكل مكان خرجت منه. مش لان المكان كان وحش، لكن لانك كبرت. ويمكن في اللحظة دي هتفهم ان ربنا مش دايما بيطلب منك ترجع لنفس الباب. احيانا بيكون بيفتح قدامك طريق ما كنتش ورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صحي بس هو لسه برضو نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حتة في الدنيا.
0: كانت لسه صباح على الباب القديم، فخد نفس وبتفضل. ومش كل حاجة انتهت كانت غلط، ولا كل حاجة ولا كل باب اتقفل كان عقاب. يمكن بعض الابواب اتقفلت عشان تعرف اخيرا انك مش محتاج تفضل واقف قدامها. انت لسه عندك حياة تعيشها، ولسه عندك ابواب ما خبطتش عليها، ولسه في حاجات ما عرفتهاش، ولسه في نسخة منك ما قبلتهاش. فما تخافش من انك تمشي. مش لازم تعرف الطريق كله، كفاية تعرف انك مش لازم تفضل واقف في نفس المكان بس لانك متعود عليه. وخلي المفهوم في مكانه، اشكره، ابتسم للذكرى، وبعدين كمل. يمكن اللي جاي مش الاسبوع، ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا ده بالظبط هو اللي مخليه يسلتي ليك وليكي النهاردة بشكل شخصي. كل حد بيسمعنا في يوم جديد واسبوع جديد، ما تفضلش ماسك في القديم، سيبه وعيش حياتك وكمل. لسه قدامك السكة طويلة انك تمشي وتكتشف وتتعلم. عايز اشجعك كويس قوي قوي قوي قوي. النهارده رحلتنا طويله، وليه الطابور اللي بنقف. ودي كانت اول فقره معانا النهارده، رساله ليك وليكي، رساله ليك ورساله ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجه في الحياه؟ ونرجع نكمل رحلتنا، نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار اي زرار من زرار الريموت وشوف هيقول لك ايه. يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر رخمة.

فتقول الكتاب كله وحش اكيد لا. ولو دخلت اول 5 دقايق فيلم وقلت انا عرفت النهايه برضو ما ينفعش. شكل اليوم بتاعنا يمكن لاننا بشر ولاننا ساعات بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع ان الحقيقه ان الجمل او وأعبدك أمرك توقع. وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، طفل ابتسم لك، أو حد فتح لك الباب، أو شخص قال لك كلمة حلوة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني وهنبدأ رحلتنا الطويلة. وليه كل طابور بقوا

تدرك وعيي ووعي جديد صباح الجمال من السماء ومن أجمل راديو سما. شكرا يا أندرو، شكرا جدا جدا يا بوبا على تعليقك القوي والمشجع قوي قوي قوي ده، شكرا جدا جدا ليك، ومبسوط ان انت موجود معانا النهاردة في الحلقة. وتعالوا نبدأ رحلتنا. يا ترى ليه الطابور اللي واقف فيه دايما بيبقى أبطأ؟ طابورين جنب بعض والاختيار المصيري، نبدأ طابورين كده جنب بعضهم ونبدأ نعمل حسابات. يا ترى يا هل ترى ايه اللي حاصل؟ كلنا بنختار استثمار طويل الأجل، ده 7 أشخاص، ده 10 أشخاص، ده أكيد أسرع تدخل الطابور، أول ما تقف تبدأ تراقب تاني وتلاقي واحد اتحرك هنا تقول استنى اللي حصل وهكذا. وأول ما تختار طابور عينك تروح للتاني على طول. الغريب إن أول ما تختار كنت بتدور عليه أسرع، لكن بعد ما تختار بدل ما تركز على طريقك تبدأ تراقب الطريق اللي ما اخترتوش. الطابور التاني بيتحرك خطوة، تبص الشخص يخلص، تبص الشخص اللي بيخش، لحد ما تبقى عارف حركة الطابور التاني أكتر من طابورك. تعالوا خلينا نطلع نسمع التريمة الجاية ونرجع نكمل بقية رحلتنا سوا.

دبل إسبريسو. القهوة مفيدة جداً وفي بيقولوا مضرة جداً، طب أشرب وصدق ولا بطلها واتحسر على سنين من غير قهوة؟ في الأيام اللي احنا فيها الموضوع عامل كده، شوية أخبار يجبونا كده وشوية كده، وفي الآخر بنعمل كل حاجة وساعات عكسها أو مش كلها للآخر. إجهاد، استهلاك،

0: استنزاف، مصاريف، شيل هم، نوم عفرت. والحل إيه؟ تعبنا. بص يا سيدي، دور على إيه الثابت أو إيه اللي يساعدنا في أي مواقف ويحس بينا ويسندنا ويهدينا ويطمننا ويضمن لنا إن الأمور أو حتى الكوارث تعدي بسلام. دور على ربنا.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
2: وتاني ومكملين حلقتنا مع بعض ورحلتنا مكملين ما احنا ويا ترى للطابور اللي بقف فيه دايما دايما دايما تلاقيه ابطأ من الطابور التاني. واول ما تختار طابور عينك تروح للتاني على طول. الغريب ان انك قبل ما تختار كنت بتدور على اسرع طابور، يعني قبل ما اي حد فينا بيختار الطابور بتاعه بيختار الاسرع اللي ماشي اللي الدنيا سالكه فيه. لكن بعد ما تختار بدل ما تركز في طريقك بتبدأ تراقب الطريق اللي انت ما اخترتوش. الطابور التاني يتحرك خطوة تبص، شخص يخلص تبص برضو، شخص يدخل تبص، لحد ما يبقى يعني عارف حركة الطابور التاني اكتر من الطابور اللي انت واقف فيه. طب هل هو فعلا اسرع؟ يعني هنا بقى السؤال الحقيقي، يعني هل ال ال ال ال ال ال الحتة دي او الطابور اللي انا واقف فيه ده هل ده اسرع، ولا احنا بقين شايفين او مراقبين الطابور التاني اكتر من الطابور اللي احنا واقفين فيه دلوقتي؟ يمكن الطابور التاني بيتحرك 3 مرات وانت واقف هتفتكر انه طار، لكن ممكن بعد شوية يقف 5 دقايق. انت ببساطة شفت لحظة الحركة مش الصورة كلها، شفت اللقطة الوحيدة دي اللي حصلت دي مش اكتر. احنا بنشوف حركة غيرنا ومش بنشوف انتظارهم. وهنا لما تبص لحياة حد تاني غالبا بنشوف اللحظة اللي بيتحرك فيها، لكن مش بنشوف الوقت اللي مقضيه وهو واقف. مش مركزين وشايفين الصورة كاملة، بنبقى شايفين الحتة اللي بيبقى فيها انجاز، الحتة اللي بيبقى فيها حاجة مختلفة. فتشوف حد بدأ شغل جديد، حد سافر، حد اتجوز، حد حقق حلمه، لكن مش شايف السنين اللي قبل اللحظة دي، ولا التردد ولا المحاولات ولا الحاجات اللي ما حصلتش. انت عينك شافت الحتة الصغيرة اللي حصل فيها انجاز مختلف. وخلي بالك ان المقارنة بتخلي انتظارنا اطول. يعني كل ما هتقارن او كل ما هتركز على اللي حواليك كل ما انتظارنا بيطول اكتر. نفس المدة ممكن تكون عادية جدا لو احنا مش شايفين حد تاني بيتحرك، لكن بمجرد ما نشوف حركة غيرنا انتظارنا يبدأ يحس بتقل كبير. يعني ايه؟ يعني مثلا 10 دقايق في طابور لوحدي عادي، طابور واحد ما فيش مشكلة، بس 10 دقايق وانت شايف طابور تاني جنبك خلص 3 اشخاص فجأة تحس انك في العصر الحجري. بيه نهار بديه ده، الناس ما بتمشيش ليه؟ ويا جماعة الطريق واقف ليه كده؟ في ايه اللي حصل؟ مش عارف ايه كل الحاجات دي. فالمقارنة ونظرتنا للناس اللي حوالينا بتصعب علينا الامر، بتحسسنا انه ال- ال- ال- الدنيا واقفة، بتحسسنا انه في حاجة غلط، انه الدنيا مش ماشية ليه، واحنا ليه عطلانين؟ فاهمني؟ فدي حتة مهمة قوي اخلي بالنا منها، يعني بتبهدلنا دايما. واوقات بقى بنقول ايه اللي بتقول انت اتغيرت، بتضحك عليا مثلا ولا لا؟
3: مش بس نحس ان احنا متأخرين، احنا اوقات بنبتدي نشك في نفسنا، فنشك في اختياراتنا، فنقول بس انا كده بقى ايه اخترت غلط يا معلم، والناس كلها اختارت صح، انا بقى ايه اللي اخترت غلط. كتير لما بنشوف غيرنا بيتحرك مش بس بنحس ان احنا متأخرين، لا احنا اوقات بنشك في اختياراتنا للي احنا اخترناه ده. فيمكن كان المفروض اشتغل على في مكان تاني، او اشتغل على نفسي اكتر، او المفروض كنت ابدأ بدري، او يمكن الناس اتحركت وانا الواحد اللي واقف. وهنا المقارنة ما بقتش بقى مجرد مقارنة سريعة، بقت تشكيك في الطريق كله. فانا بقيت بشك في الطريق كله، بشك في اختياري، بشك في كل حاجة بتحصل حواليا. وهنا السؤال الحقيقي، نقف لحظة ونكتشف ان الحكاية مش عن الطابور، الحكاية عن الطريق اللي بنبص بيها لحياتنا. فاحنا النهاردة مش بس نتكلم على طابور ده، احنا بنتكلم على حياتنا كلها. فحب أقولك إنك يمكن أنت مش متأخر، يمكن أنت مش شايف ال ال ال القصة كلها، يمكن أنت شايف شخص تاني، أنت مركز على حد تاني. وهنا السؤال الحقيقي مش إنه ليه الطابور بتاعي أبطأ، لكن أنا ليه بقيت سرعة طريقي بحركة الناس اللي حواليا. ده السؤال اللي احنا النهاردة محتاجين نكون بنقف عنده. هو أنا ليه بقيس حركتي وحياتي وطريقي واللي أنا عايش فيه بحركة الناس التانية اللي حواليا؟ ليه مش باصص في الطريق بتاعي، في سكتي أنا، في حياتي أنا؟ وهنا نروح ان احنا نبقى عايزين نتكلم على أصل الحكاية. طب قبل الطابور كانت الفوضى هي النظام؟ قبل ما يبقى عندنا نظام واضح للطوابير، الناس كانت محتاجة طريقة تعرف بيها مين اللي ليه الأولوية ومين يستنى. ومع زيادة التجمعات والأسواق والخدمات ومش عارف ايه والدنيا بدأت تكبر، طلع فكرة الطابور بقى. يعني ايه؟ تعال نعمل طابور عشان الدنيا تبقى ايه منظمة، بدل ما احنا ايه بنجري حوالين نفسنا مش عارفين مين رايح فين. فتخيل كده مكان فيه 30 شخص وكل واحد شايف انه انا عندي سبب يخليني ادخل الاول، واحد يقول انا جيت قبلك، والتاني بس انا مستعجل، والتالت غالبا بس انا هسأل سؤال طبعا هيطلع مع 14 سؤال اضافي فانت مش هتخلص. فبدأ يظهر مفهوم بسيط للي جاي الاول يستنى دوره. فالزمان كانت مفيش حاجة اسمها طابور، كانت الدنيا ماشية هلهلي كده زي ما بيقولوا يعني. والطابور بقى طريقة لتنظيم البشر. فمع الوقت الطوابير بقت جزء من الحياة اليومية، عند البوابات، الأسواق، المواصلات، البنوك، مكاتب اللي مش عارف ايه، اي حاجة دلوقتي بقى الطابور. الطابور ببساطة بيحاول يسأل مين يدخل الأول، اللي قاعد ده من الدور اللي جاي عليه. وبكده بدل ما واحد يكون يكسب مكانه بالقوة أو بالصوت العالي، يبقى عندنا ترتيب واضح للناس اللي قاعدة. وبعدين اكتشفنا أن البشر مش بيحبوا الانتظار نفسه. المشكلة مش بس مدة الانتظار، لكن في إحساسنا بالانتظار. وفي القرن العشرين بدأ الباحثين في الرياضيات والهندسة يدرسوا الطوابير بشكل منهجي كده، فخصوصا لفهم المكالمات التليفونية وحركة العملاء ومش عارف ايه، وقصة كده عملوا بحث يعني. ولو مثلا عندك موظف واحد ومئة شخص، السؤال مش بس هيخلصوا امتى، لكن الناس بتوصل بمعدل كام، الخدمة بتاخد وقت قد ايه، اللي يحصل لو العدد اللي بيوصله اكبر من قدرة الخدمة. وفجأة الطابور اللي احنا شايفينه قدام الكاشير بقى ليه رياضيات كاملة وحسابات وقصة وليلة. طلع موضوع مش طابور واحد واقف ولا التاني وبيتخانقوا مين يخش الأول ولا القصة دي. وبعد إذنك أنا عندي سؤال بس هخش أسأله وأطلع على طول. مشكلة أكبر، الطابورين ممكن يخلوا الانتظار يبدأ ويبدو إن هو مختلف. لما يعني يبقى فيه أكتر من طابور، الموضوع ما بقاش مجرد أنا مستني كام دقيقة. احنا بنبدأ نراقب الطوابير التانية وبنقارنها بحركتنا وبنقارنها بالموقف بتاعنا. فانت واقف، الطابور اللي جنبك بيتحرك، واحد يخرج، واحد يدخل، واحد خلص، انت لسه واقف مكانك. فانت بتحس ان الطابور بقى أبطأ، مع انك لو كنت واقف لوحدك وما فيش طابور تاني او انت مش شايف الطابور التاني ما كنتش هتحس بكده وما كنتش هتاخد بالك وكانت الدنيا هتبقى عادي. وهنا علم النفس دخل بقى ايه في الخط. طبعا علم النفس ما بيسكتش، يحب طبعا يقفش الحاجات دي. فالباحثون في سلوك الانتظار كده، في حاجه اسمها سلوك الانتظار، اكتشفوا ان الاحساس بالوقت مش مجرد ان انا بعد ثواني. لما تكون مشغول الوقت ممكن يعدي اسرع. فلو انت مشغول او بتعمل حاجه ما تحسش بالوقت، تحس الوقت ايه ده جري. فمثلا لو انت عندك شغل كتير تحس ان الثمان ساعات مش مكفيينك، ايه ده انا ما مش لاحق اخلص، في ايه اللي بيحصل. ولما تكون مركز في كل ثانيه الانتظار يحس انه اطول. ولما تكون شايف ان حد بيتقدم لك وانت بتقدم وانت مكانك، المقارنه نفسها ممكن تزيد احساسك بالبطء. فتحس ان الدنيا بقت أبطأ، تحس ان الدنيا في حاجه غلط، هو ايه الدنيا واقفه كده ليه، احنا عطلانين ليه يا جماعه. فدقيقتين وانت بتكلم حد عدوا، ودقيقتين وانت مستني حد يرد عليك، تحس ان البشريه كلها اتوقفت، كل حاجه وقفت، كل حاجه مش عايزه تعدي، كل حاجه في حاجه غلط. ومن هنا ظهر فكره مهمه قوي، مش كل انتظار بيتقاس بالدقايق. فمش كل الانتظار بنقيسه بالوقت وبالدقايق وبالساعات. مع دراسة تجربة الانتظار دي بقى واضح ان المدة الفعلية مش هي العامل الوحيد. في فرق انك تعرف انك مستني 10 دقايق وبين انك مستني 10 دقايق ومش عارف هيخلصوا امتى. وفي فرق ما بين انك منتظر انك شايف حد بيتقدم ومنتظر ان الناس اللي حواليك بتقدم وانت لا انت واقف والناس اللي حواليك عمالة بتتحرك. فرق كبير ما بين الاتنين. لو حد قالك استنى 15 دقيقة ممكن تستنى عادي، لكن لو حد قالك استنى شوية ممكن بعد 3 دقايق تبدأ تسأل هو الشوية دي قد ايه. والاغرب ان احنا بدأنا نكتشف اننا لا نراقب انتظارنا فقط، احنا بقينا بنراقب ايه الاخرين وهم بيتقدموا. فلانك لما تبقى واقف في طابور مشاعرك مش بتحدد فقط على الطابور بتاعك والوقت اللي انت هتستناه، ده كمان بتتحدد بالطابور اللي واقف جنبك والناس اللي جنبك والناس اللي بتتحرك. فانت عينك رايحة على الناس اللي حواليك اكتر من اللي انت واقف فيه. وده نفس اللي بيحصل برا الطوابير، انه احنا بنشوف حركة الاخرين بسهولة اكبر من ان احنا نشوف انتظارهم. تشوف شخص بدأ مشروع، تشوف شخص من سنين مثلا عمل حاجة مختلفة، شخص تقدم في شغل مثلا، شخص اترفض، لكن وانت واقف جوه الطابور الموضوع بيبقى مختلف جدا جدا جدا. ويمكن عشان كده الطابور التاني بيبان اسرع، لانك بتقارن تجربتك بتجربة الناس اللي حواليك من خلال اللقطات اللي بتظهر قدامك. انت عارف تعبك وترددك وانتظارك، لكن انت مش شايف حياة الناس التانية كلها زي ما انت شايف انتظارك وتعبك ومجهودك. طابور بدأ كحل لتنظيم البشر، لكن مع الوقت بقى مراية صغيرة للطريقة بشرية جدا جدا في التفكير، ان احنا مش عايزين نوصل، احنا عايزين نعرف احنا وصلنا قبل مين وبعد مين. ويمكن اغرب حاجة اكتشفناها عن الطوابير مش ازاي نخليها اسرع، لكن ان احنا احساسنا بالانتظار بيتغير جدا حسب احنا مركزين على ايه. وبالتالي يمكن الطابور اللي انت واقف فيه مش ابطأ فعلا، بس يمكن عشان عينيك راحت على الطابور التاني اكتر. طيب لو ده بيحصل واحنا واقفين 10 دقايق في طابور، تفتكر بيحصل في حياتنا قد ايه؟ ليه مجرد ان احنا نشوف حد بيتحرك جنبنا ممكن نحس ان حياتنا واقفة؟ وده اللي هنبدأ نفهمه واحنا بنمشي رحلتنا النهاردة مع بعض. شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب، اختار اي زرار من زراير الريموت العجيب ونكمل رحلتنا سوا ونمشي السكة مع بعضنا. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا سوا.

دبل إسبريسو. ساعات بحلم بأحلام اكتشفت إن فيها حلول لبعض مشاكلي، وأصحى أجرب الحلول دي ألاقيها نفعت كمان. ساعات بصحى أصالح ناس كانوا ضايقوني وكان ليا رد فعل ما عجبنيش ساعتها، ولما سألت أصدقائي طلع إن في منهم عنده التجربة دي. علشان كده بقيت عايزة أنام أكتر وأسرع، وبطلت أشرب دبل إسبريسو أو أي قهوة بعد الظهر. طبعا الحلقة مش عن تفسير الأحلام، لكن عن المقارنة بين الأحلام والواقع، بمعنى إني استفدت من تطبيق الأحلام إني أنفذها في الواقع. ومقدما مش هستنى التقييم بتاع الحلم وما بعد الحلم. بص يا سيدي، أنا متأكد إن أنت كمان عندك تجارب فيها ندم على تصرف أو غضب غير محسوب، أو اعتذار كان لازم تعمله، أو حتى حب كان لازم تبينه. خليك متوازن وإنسان حساس تجاه الفعل ورد الفعل، علشان تخلص أول بأول وتبقى مبسوط من نفسك ومن تصرفاتك، والناس لما يشوفوك يقولوا ربنا يزيدك.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه الطابور اللي واقف فيه دايما بيبقى أبطأ من اللي حواليه؟ ليه أول ما نختار طابور نبدأ نراقب الطابور التاني؟ قبل ما تختار كنت شايف يعني إيه حاجة غير هدفك؟ كنت قبل ما تختار كنت مش شايف غير هدفك. انت تختار رايح تشوف حاجة معينة، بتدور على حاجة معينة، فقبل ما تدخل الطابور انت كل تركيزك انك توصل. لكن اول ما تختار مكانك فجأة تبدأ اهتمامك يروح للحاجة اللي انت ما اخترتهاش. فقبل ما تقف انا عايز اخلص بسرعة، وبعد ما تقف استنى هو الطابور اللي جنبي فيه كام واحد. بدأت عملية المراقبة الرسمية تحصل بقى. فأنا بقت عيني بقى براقب الحاجات التانية اللي حواليا، براقب الطابور التاني، براقب الناس التانية، بشوف بقى الناس التانية دي بتعمل ايه وبراقبهم. مهم ان انا براقب الناس اللي حواليا. اول حركة في الطابور التاني بتشد عينك دايما دايما دايما دايما. انا واقف في الطابور مستني، فاول ما الطابور التاني اللي جنبي ده يتحرك يعني بقى بتروح على طول لهناك للطابور التاني. فانت ممكن تبقى واقف عادي جدا جدا جدا جدا، لكن اول ما تلاحظ حركة في الطابور التاني انتباهك بيتشد فورا على طول، تروح عينك تروح للطابور التاني. فواحد في الطابور التاني يخلص عينك تبتدي بقى تراقب، واحد اتحرك خطوة، واحد دخل، وفجأة بقيت موظف متابع الطابور. انت خلاص سبت شغلك، بقى شغلك الشاغل انك تشوف الطابور التاني حالته عاملة ازاي. طب ليه بنركز في حركة الحاجات التانية اللي حوالينا اكتر من الثبات؟ وليه اصلا فكرة الحركة نفسها بتاخد عينينا اكتر من الثبات نفسه؟ خلي بالك ان الحاجات اللي بتتغير بتشد انتباهنا اكتر من الحاجات الثابتة. دي حاجة طبيعية جدا جدا جدا جدا. وانت اصلا واقف في مكان ثابت، فحركة الطابور التاني بتبقى اوضح في عينيك. فانت دايما الحركة بتاخد عينك اكتر من الحاجات الثابتة. فلو انت واقف مكانك ثابت تمام، بس اول ما في حاجة تتحرك تبتدي عينك تروح ليها. فلو الطابورين واقفين غالبا مش هتفضل تبص عليهم عادي ولا هتركز اصلا، لكن اول ما التاني يتحرك دماغك تقول لك ايه، في حاجه بتحصل هناك، لازم بقى ايه اركز فيها واركز واشوف ايه اللي بيحصل هناك، عشان كده في حاجه غلط بتحصل. احنا مش بنشوف الطابور التاني بالكامل، عايز اقول لك يعني دي حاجه مهمه محتاجين نخلي بالنا منها. احنا مش بنشوف الطابور التاني بالكامل، احنا بنشوف لحظات منه. فبنشوف لحظة التحرك مش بنشوف التجربة كاملة. انت بتشوف بيتحرك 3 مرات مثلا، لكن مش بتشوف ان مثلا قبل ما تخش كان واقف 10 دقايق، او كان الدنيا كانت ابطأ مثلا من الطابور اللي انت واقف فيه. انت عينك بتروح على الحركة اكتر من الثبات. فانا بشوف لحظات، بشوف مختطفات، بشوف حاجات بسيطة قوي قوي قوي، مش ببقى شايف الصورة كاملة زي ما هي. وهنا المقارنة تبدأ من غير ما ناخد بالنا. بمجرد ما تبدأ تراقب دماغك تعمل مقارنة تلقائية، هو بيتحرك وأنا لأ، على طول بتحصل المقارنة دي، أنا ثابت وهما بيتحركوا، يبقى كده في حاجة غلط. والجملة دي لوحدها كفاية تحسسك بالموقف. يعني قبل المقارنة أنا مستني، بعد المقارنة أنا بقيت متعطل. شوف الفرق كبير ازاي، يعني نفس الطابور ونفس الوقت لكن الاحساسين مختلفين. ما بين انه انا هنا واقف مستني وانا عارف ان انا واقف مستني، وبين هنا انا بقيت متعطل خلاص، بقى عطلة، الدنيا عطلانة ووقفة وانتم ما بتمشوش ليه يا جماعة، ونبتدي بقى نتخانق مع الناس وصوتنا يعلى، ويلا يا جماعة وعطلانين على ايه ومش عارف ايه والكلام ده كله. ليه كل ده؟ لمجرد انك شفت حد تاني بيتحرك. المشكلة مش انك بصيت، المشكلة ان عينك فضلت هناك كتير. طبيعي تبص على اللي حواليك، لكن لما متابعة الناس اللي حواليك تبقى هي المقياس اللي بتقيس بيه حركتك انت وتجربتك انت وحياتك انت، انتظارك بيبدأ يبقى اتقل. فبدل ما تسأل انا بقالي قد ايه، بتبدأ تسأل هو خلص كام واحد، وبدل ما تركز في رحلتك تبدأ تبقى عايش كده رحلة شخص تاني. خلاص انت بتعيش حياة تانية مختلفة، مش بس انك واقف مستني او مركز في طابورك، انت قارنت حياتك وطابورك ودنيتك باللي حواليك، بتقيس مع ان الاتنين مختلفين عن بعض، الاتنين سكة مختلفة عن بعض. يمكن دي اول مرة نفهم ان المشكلة مش في الطابور، احنا دخلنا الطابور عشان نوصل، ولكن بمجرد ما بدأنا نراقب غيرنا وبقينا مشغولين بسرعة. الناس اللي حوالينا مشغولين بوجهة نظرهم، مشغولين هم بيتحركوا ازاي، هم عايشين ازاي، وهم الدنيا حاصل فيها ايه. ويمكن اول حاجة بتخلي الطابور يبان ابطأ ان احنا نبطل نبص على وجهتنا، نبطل نبص على طريقنا احنا، ونبدأ نبص على حركة اللي جنبنا وطريق اللي جنبنا وسكة اللي جنبنا وحياة اللي جنبنا. احنا دخلنا الطابور عشان نوصل، مش علشان نعرف مين وصل قبلنا، ودي حاجة خلي بالك منها كويس قوي قوي قوي قوي، أرجوك وأرجوكي ركز فيها كويس قوي. بس هنا يظهر سؤال أهم، طب إحنا ليه أصلا بنشوف حركة غيرنا وننسى كل الوقت اللي إحنا يعني نفسنا نقضيه وإحنا واقفين؟ ليه بنشوف الشخص هو بيتحرك وما بنشوفش السنين اللي قضيناها مستني قبل ما يتحرك؟ وده هيبقى بيفتح لينا الحكاية أكبر بكتير بكتير قوي قوي قوي من فكرة بس الطابور والطوابير. احنا بنشوف حركة غيرنا ومش بنشوف انتظارهم، احنا بنشوف اللحظة مش الرحلة. لما بنشوف شخص اتحرك أو وصل لحاجة، عيننا بتلقط النتيجة الحالية لكن مش بنشوف اللي حصل قبلها. انت بتشوف اللقطة الكبيرة، بتشوف الإنجاز الكبير، بتشوف الحاجة اللامعة، اوه حد فتح مشروع، حد نجح، حد مش عارف ايه، لكن مش شايف الشهور اللي قضاها هو بيذاكر وهو بيتعب وهو بيفشل وبيقع وبيقوم ويحاول ويكرر ويكرر ويكرر. انت شفت ايه؟ اللحظة الكبيرة، انه نجح، انه كبر، انه وصل، انه بدأ مشروعه. فاحنا بنشوف اللحظة لكن للأسف مش بنشوف الرحلة. كل واحد بيظهر لينا في نص القصة، فإحنا أوقات بنشوف الحاجات في النص، يا إما بنشوفها في آخرها مش بنشوفها من أولها. وما فيش حد بيسلمنا الفيلم كامل عشان نبقى متفقين، إحنا غالبا بنشوف لقطة من حياة الناس مش بنشوف حياة الناس كلها، وبنقارن اللحظة اللي إحنا شفناها بالفيلم الكامل بتاعنا. فأنا بقارنها بقصتي الكاملة بكل اللي أنا عارفه عن نفسي، بسقطاتي، بفشلي، بمحاولاتي، بقارنها بإيه؟ باللحظة بتاعت حد تاني، باللحظة اللي أنا شفتها، بالحاجة اللي خدت عيني من الشخص التاني. أنت عارف كل المرات اللي رفضتك، اللي اتأخرت فيها، اللحظات اللي أنت كنت خايف فيها، محاولاتك، لكن في من شخص تاني ممكن تكون شايف صورة واحدة، إنه وصل، إنه نجح. فأنا بقارن وصوله ونجاحه بحياتي كلها، ولاني عارف قصة حياتي كلها فطبعا المقارنة ما بتبقاش عادلة. ليه؟ بقارن اللحظة بشريط كامل، بقصة كاملة، بحكاية كاملة، برواية كاملة، فالموضوع بقى مختلف قوي قوي قوي قوي قوي. وخلي بالك ان الحركة بتخدعنا، مجرد ان حد بيتحرك قدامنا مش معناها ان طريقه كان اسرع من طريقنا. فمثلا الطابور اللي جنبك اتحرك 4 اشخاص، انت تقول ده خلص، لكن ممكن يبقى واقف قبل ما تشوفه اصلا، يعني ممكن يبقى هو واقف من قبل انت ما تيجي، واقف بوقت كبير انت ما تعرفش هو واقف بقاله قد ايه. ليه؟ انت ما شفتش القصه كامله، انت ما شفتش الشريط كامل، ما شفتش الحكايه كامله زي ما هي. احنا بنقارن وقتنا الكامل بلحظه من غيرنا، ودي مقارنه غير عادله بالمره. انت بتقول بقالي 3 سنين بحاول، وفي المقابل شايف شخص في لحظة وصل وهو مثلا عملها في سنين. انت حسبت السنين اللي عشتها وهو حسبت له اللحظة اللي شفتها فيه انه ناجح بس، فدي كارثة، كارثة. واحنا اوقات بنقع فيها كتير قوي قوي قوي قوي، ان احنا نقارن حياتنا بلحظة حد تاني. وحاجة من الحاجات اللي بتعمل وتبهدلنا اكتر واكتر في القصة دي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا زودت التينة بلة زي ما بيقولوا كده، بتبقى ممكن شايف يوميا عشرات الاشخاص وهم في لحظات حركه وانجاز ونجاح ومشروع بدا ومشروع اتقفل وفلوس وسفر وجواز ومش عارف ايه وايه وايه، بينما محدش تقريبا بينشر ساعات الانتظار والشك واللخبطه والفشل والمحاوله والسكوت وانه يقوم انت شايف اللحظه، شايف النجاح، شايف الحاجه اللي لمعه، لكن مش شايف القصه كامله. فهتبقى بتظلم نفسك لما تبقى بتروح تقارن اللحظه اللي شخص فيها نجح، اللحظه اللي الشخص فيها خد خطوه لقدام بحياتك كلها. انت مش بتظلمه هو، انت بتظلم نفسك. انا بظلم نفسي لما بقارن حياتي بلحظه شخص تاني. فالنهارده انا محتاج اقف وقفه وابقى مش بس بقارن، لكن ابقى محتاج اخد بالي وانا بقارن ايه بايه، وانا بقارن لحظه حد تاني بحياتي انا، لحظه نجاحه بحياتي كلها. ما هو اكيد عدى زي بوقت فشل، بوقت صعب، وبوقت بيقع فيه، وقت بيقوم فيه، لكن ما ينفعش اروح اقارن لحظه حد تاني بحياتي انا كلها. حتى الاشخاص اللي الشخص مثلا اللي بيتغير منه مثلا عشان نجح ممكن يكون بيبص لحد تاني على فكره، يعني ودي دي دي حاجه يعني ايه لازم تخلي بالك منها. الشخص اللي انت شايفه متقدم ده هو نفسه شايف شخص تاني وبيسال انا ليه لسه هنا، انا المفروض اتحرك زيه. فعارف انت بتبص على حد وهو حد بيبص على حد وحد بيبص على حد، فالطابور مليان ناس بتبص على طوابير ناس تانية. يعني عارف كلنا واقفين بنبص على طوابير ناس تانية ومحدش مركز في طابوره. خليك في طبقك يا عم، ركز في طابورك، مش لازم تروح تبص لطابور حد تاني. احنا مش عارفين اصلا ان كل حد فينا مستني، حتى لو الشخص اتحرك قبلك ده مش معناه انه كنت في نفس الطابور اصلا. كل واحد عنده ظروفه وعنده اهدافه وتوقيته وحياته وطريقه، احنا مختلفين زي ما بيقولوا كده، صوابعك مش زي بعضها. فانا وانت مختلفين، حياتك غير حياتي، ظروفك غير ظروفي، شخصيتك غير شخصيتي، اهدافك غير اهدافي. فمن النهارده ما ينفعش اروح اعمل المقارنه دي، لازم اخلي بالي. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، ويمكن احنا محتاجين نشوف الصوره كامله قبل ما نحكم. يعني قبل ما تقول هو اسرع مني محتاج تعرف حاجات كتير قوي، يعني محتاج اشوف القصه كلها، محتاج اشوف الشريط كله، محتاج اشوف الحوار كله، ايه اللي هو عايشه، ايه اللي دفعه، ايه اللي خسره، ايه اللي بدا منه، ايه اللي كان مستنيه. فممكن تشوف شخص وصل في 5 سنين وتكتشف انه بدا في نقطه مختلفه تماما عن نقطتك. فالمقارنه كانت من البدايه في حاجتين مختلفين، ما ينفعش اصلا يبقى في مقارنه، ما ينفعش. فخلي بالك انت عارف كل دقيقه استنيتها في طابورك، لكن في طابور غيرك غالبا بتشوف اللحظه اللي اتحرك فيها بس. وعشان كده ما ينفعش تقارن انتظارك الكامل بحركه شخص تاني. بس حتى لو فهمنا ان احنا مش شايفين الصوره كامله، لسه في سؤال غريب. ليه لما اشوف غيري بيتحرك العشر دقايق بتوعي تحس ان هما بقوا ساعه، بقوا شهور، بقوا ايام؟ ليه المقارنه نفسها بتخلي الانتظار اتقل؟ وهنا هندخل في حته غريبه، احساسنا بالوقت نفسه. بس قبل ما نكمل رحلتنا عايز اشجعكم ان احنا احب اسمع رايكم جدا جدا جدا في موضوعنا النهارده، ليه طابور بيبقى ابطا من طابور، ويا ترى ايه اللي بيحصل، وانا اختبرت ده ولا لا. وحاجه كمان تعالوا اشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعض وشوف الريموت هيقول لك ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمه الجايه ونرجع نكمل رحلتنا.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض. وقبل ما نمشي ونكمل رحلتنا تعالوا نشوف تعليقات أصدقائنا. ومجدة: يا صباح الجمال والفل، رب يكون يومك مليان تفاؤل وبركة ونعمة. وكمان مجدة بتختار معنا زرار رقم 1 و3 و6. تعالي نشوف زرار رقم 1 و3 و6 بيقولوا ايه. زرار رقم 1 بيقول: مين الشخص اللي ده سؤال صعب شوية، بس يعني لو مش حابة تشاركينا طبعا تقدري تفكري فيه انت ليكي. بيقولك: مين الشخص اللي كل ما بتشوفيه بتحسي انك متأخرة؟ ده زرار رقم 1. زرار رقم 2، زرار رقم سوري 3، بيقول: ايه اسرع قرار اخدتيه بس لانك شفت حد حواليك بيتحرك؟ القرار اللي كان مبني على تحرك ناس تانية. وزرار رقم 6 بيقول: لو كل الناس حواليك اختفوا من الصورة ايه الطريق اللي كنت هتختاره لنفسك؟ يعني اسئلة المرة دي تقيلة شويتين بس حلوة ان احنا نفكر فيها ونختبر نفسنا ونشوف احنا واقفين فين. وكمان مجدة بتختار معانا زرار المراية وزرار كتم الصوت. تعالي كمان نشوف الزرارين دول بيقولوا ايه. زرار كتم الصوت بيقولك: ايه صوت مقارنة محتاجة تسكتيه جواكي؟ يا ترى ايه صوت المقارنة اللي انت محتاجة تسكتيه جواكي؟ وزرار المراية بيقول: لو هتاخد سؤال واحد من الحلقة معاك النهاردة هيكون انت متأخر فعلا ولا بس شايف حد بيتحرك حواليك؟ يا ترى يا هل ترى؟ هنستنى اجاباتك يا مجدة ونشوف كل زرار هيقولك ايه النهاردة. وكمان مبسوطين ان انت معانا في الحلقة النهاردة ومتابعانا على راديو سما. وتعالوا نرجع تاني لموضوعنا والحلقتنا. ويا ترى المقارنة بتخلي انتظارنا اطول؟ وايه احساسنا بالوقت؟ الوقت مش دايما بيتحس بنفس الطريقة. العشر دقايق مش بالضرورة يتحسوا بنفس الشكل في كل موقف. احساسنا بالوقت بيتأثر باللي بنعمله واللي مركزين فيه. فانا احساسي بالوقت بيبقى مختلف قوي قوي قوي، مش كله زي بعض. فالعشر دقايق وانت بتكلم مع شخص بتحبه ممكن تعدي من غير ما تحس، وعشر دقايق وانت مستني حد تحس ان دقيقة عنده بتساوي اسبوع عندك. فإحساسنا بالوقت مختلف، احنا مش بنحس بالوقت بنفس الطريقة، لكن الموضوع بيختلف من كل موقف. بيختلف انا بعمل ايه، انا مركز على ايه، ايه اللي واخد عيني، ايه اللي شاغل بالي والوقت ده بيعدي او انا مستني. ولما الانتظار وعنينا على الوقت، الوقت بيبان ابطأ. يعني ايه؟ اما كل تركيزك يبقى على امتى هخلص، وعيك بالانتظار بيزيد، وكل دقيقة بتبقى واضحة جدا. ليه؟ لان انت مد تركيز قوي قوي قوي قوي قوي للوقت، فانت ماشي بتحسبها بالثانية وبالدقيقة وباللحظة، فبيبقى الموضوع مختلف. فانت في كل مرة تركيزك امتى هخلص بيبقى ادراكك بالوقت بالانتظار بيزيد. فتبص في الساعة لسه 8 دقايق، بعد شوية تبص ايه ده 7 دقايق بس، وانت حرفيا بقيت بتتابع الوقت وهو بيعدي بدل ما تعيش اي حاجة تانية. انت قاعد بتتابع الوقت بس، بتبص على الوقت بس. فوجود طابور تاني بيزيد احساس بالبطء. لو ما يكون عندك معيار للمقارنة، مش بس بتشوف انت مستني، لما يبقى في حاجة جنبك انت بتشوف ان حد تاني بيتحرك. فانت مش بس باصص لنفسك، انت باصص على وقفتك، باصص على ان الشخص التاني بيتحرك، فبقى الموضوع اصعب. فطابورك مثلا ثابت والطابور التاني شخص خلص، دماغك مش بتقولك انا مستني، دماغك بقى تبتدي تقولك ايه، انا مستني وهو بيتحرك، انا بقيت متعطل، انا كده الطابور عندي في مشكلة، يبقى انا كده كده اخترت غلط. وفرق كبير قوي قوي قوي ما بين الجملتين، انه انا مستني وما بين انا مستني وهو بيتحرك. انا مستني، انا مركز مع نفسي، مركز في طابوري، مركز في السكة اللي انا ماشي فيها، لكن انا مستني وهو بيتحرك، انا عيني مش عليا انا، عيني بقت عليا حركته، ولما ببص على حركته انا بقيت برفلكت برفلكت ده على حياتي انه انا متعطل. فالمقارنه بتحول الانتظار من وقت الى خساره. قبل ما تشوف الطابور التاني انت بتتعامل مع الوقت كجزء طبيعي من الموقف. بعد المقارنه تبدا تحس انك خسرت وقت، لان غيرك اتقدم، بس لان غيرك مشي، فانت مش بتشوف الطابور التاني، انت بتتعامل مع الوقت كجزء طبيعي من الموقف بعد المقارنه. لو اتنين واقفين مفيش مشكله، لكن لما التاني يتحرك تبدا تحس انا بضيع وقت هنا، مع انك كنت هتستنى نفس الوقت تقريبا. على فكره لو مش شفتوش بيتحرك عادي، بس هو ايه، شفته بيتحرك خلاص يبقى انا هنا بضيع وقت، انا هنا في حاجه غلط. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي انه المقارنه بتحول الانتظار الى خساره. فدايما دايما دايما وانت بتقارن مع حد تاني بيتحرك، انت الانتظار بتاعك بدل ما بيبقى انتظار بيبقى خساره. عشان كده نفس المرحله ممكن تبان مختلفه جدا في الحياه، ممكن تكون في نفس المكان اللي كنت فيه من شهر، لكن احساسك يتغير جدا بمجرد ما تبدا تشوف ناس حواليك اتحركوا. كنت مبسوط بشغلك، تفتح لينكد ان مثلا ولا الانستجرام وتشوف ناس في سنك، واحد سافر، واحد اترقى، واحد بدا شركه ومش عارف، وفجاه شغلك اللي كنت راضي عنه من ساعه بقى في عينيك انا واقف مكاني، انا ما بتحركش، انا مش مرتاح، انا مش مبسوط، انا لا لازم اتصرف واشوف افتح شركه زي ما بقيت الناس بتفتح. فمجرد بس ما شفت حد تاني بيتحرك، نظرتك للي انت فيه بتتغير خالص، والحاجه اللي انت كنت فيها وكنت راضي عنها عادي جدا بقت هوب مره واحده مش عاجباك، مش لطيفه، مش لذيذه، مش مرتاح، مش مبسوط، مش مش مش مش مش حاجات كتير قوي قوي قوي قوي. وخلي بالك ان المقارنه بتسرق مننا القدره على ملاحظه التقدم البسيط. لما بقارن ما بعرفش اركز على الخطوات الصغيره اللي انا باخدها. لما عينك تبقى على اللي سبقك ممكن ما تشوفش ان طابورك نفسه بيتحرك، فما تبقاش شايف الخطوه بتاعتك، ما تبقاش شايف الحته الصغيره اللي انت مشيتها. انت مشيت بس انا مش واخد بالي، ليه؟ لان انا عيني هناك، عيني على حد تاني، عيني في حته تانيه، عيني في حته مختلفه خالص عن اللي انا فيه. ويمكن من سنه كنت في مكان اصعب بكتير، يمكن اتعلمت، يمكن بقيت اهدى، يمكن علاقتك بنفسك اتحسنت، يمكن شغلك بيتطور، لكن انت شخصيا مثلا انت شايف شخص مثلا سبقك بخطوتين، فانت مش شايف اللي انت اتحركته، لكن انت شايف الخطوات اللي واخدها، فانت مش شايف الخمس ست خطوات اللي انت خدتهم، شايف ان هو سبقك، مع ان انت بتتحرك وانت ماشي وانت بتتقدم وانت بتاخد خطوات وانت بتتحرك، بس لا ده في واحد سبقني، فازاي انا ازاي يسبقني كده. المشكله ان احنا بنحاول مش بنفس السرعه اللي مش بتتقدم. يعني ايه؟ دي واحده من اخطر الحاجات في المقارنه، انك تبقى بتتحرك بنفس سرعه شخص تاني. ده يعني ده مش معناه انك ثابت. الشخص مثلا بيجري انت ماشي، انت بتتحرك وهو بيتحرك، بس كل واحد ليه سرعته. انت مش لازم تتحرك بنفس السرعه، انا وانت مش هيبقى عندنا نفس السرعه، هو اسرع منك اتس اوكي تمام عادي، لكن ده معناه انه عشان اسرع مني هل ده معناه ان انا واقف؟ هل ده معناه ان انا ماشي غلط؟ هل ده معناه ان انا عندي مشكله؟ خالص. السرعه تختلف، لكن مش معناه اني واقف مكاني، مش معناه ان انا ما بتحركش، ده مش معناه ان انا ما باخدش خطوه حقيقيه لقدام. فبلاش توهم نفسك بوهم انه لو انا النهارده ماشي وحد تاني بيجري فانا غلط، انا كده ما بعملش حاجه، انا كده ما بنجس، انا كده ما بتقدمش. دي من اكبر الحاجات الغلط اللي بنعملها في حياتنا. اوقات احنا مش عايزين نوصل، بس احنا عايزين نوصل قبل غيرنا. يعني احنا مش بس بنكتفي ان احنا نوصل، لا لا لا، انا عايز اوصل واوصل قبل الناس، اوصل قبل غيري. لانه جزء من تعب المقارنه مش نابع من اننا متاخرين فعلا، لكن من اننا مش عايزين حد يوصل قبلنا. دي المشكله. لو كنت لوحدك في الطابور كان ممكن تكون راضي، لكن لما يبقى في شخص جنبك وصل قبلك فجاه تحس انك خسرت، مع ان اهدافك هدفك الاصلي انك توصل مش انك تسبق السباق. يعني انت مش داخل سباق مع حد على فكره، يعني انا وانت مش داخلين سباق مع حد، فانا مش محتاج اكون بركز ان اوصل قبل حد، انا محتاج اوصل. اوصل بقى النهارده، هوصل بكره، انا ماشي في طريقي ومكمل مركز في سكتي، مركز في طريقي، باصص قدامي، مش عيني على الناس اللي حواليا وعلى الظروف وعلى الدنيا. اوقات اللي بيخلي انتظارنا مؤلم مش اننا واقفين، لكن اننا واقفين واحنا شايفين حد بيتحرك. ده يمكن بتحصل في الحياة اكتر مما احنا بنتخيل. مش كل مرة بتحس انك متأخر تكون فعلا متأخر، احيانا بس قاعدين نقيس وقتنا بساعة حد تاني. ارجوك ركز في دي كويس قوي، اوقات بنقيس وقتنا بساعة حد تاني. طيب دلوقتي لو المقارنة ممكن تخلينا ان احنا نحس ان احنا متأخرين، وبيبقى السؤال الاخطر امتى نبدأ نشك اصلا في الطابور اللي احنا اخترناه. وحب جدا جدا جدا اسمع رأيكم في الموضوع ده، يعني هل ممكن اشوف حد اتحرك قبلي فاقتنع ان المشكلة مش في الوقت، المشكلة في اختياري انا؟ امتى ده يحصل؟ حب جدا جدا اسمع رأيكم في الموضوع ده. وقبل ما نطلع نسمع التريمة جاية، تعالوا نشوف تعليقات أصدقائنا. ماجدة بتقول لنا لو الجميع خذلوني همسك في يسوع، لأنه الصديق الألزق من الخط من الأخ وهو أقرب حد. دي حقيقة، وشجعك قوي قوي يا ماجدة، وشكرا لتعليقك الغالي قوي قوي قوي قوي ده. وبتقول لنا الصوت اللي هسكته المقارنة بين الطوائف. وتعالوا نشوف الزرار، كل زرار هيكون بيقول المجدة هي جاوبت على سئلة. فنشوف كل حاجة أو كل زرار هيكون بيقول لها إيه. بيقول كذا زرار مزراير بيقول لما المقارنة تسكت أوقات بنسمع رغبتنا الحقيقية من أول مرة. وكمان زرار بيقول مش كل صوت حوالينك تستحق يبقى مقياس لحياتنا، مش كل صوت بنسمعه محتاجين يبقى مقياس لحياتنا. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني، وعايز اشجعكم مكملين لسه رحلتنا. يا ترى ليه الطابور ده بيحصل، وليه اللخبطة دي بتحصل، والمقارنة دي بتودينا على فين؟ وكمان عايز اشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار اي رقم من ارقام وزراير الريموت العجيب وشوف الريموت هيقولك ايه النهارده.

دبل اسبريسو. لو سمحت لو سمحت، هي القهوة والاسبريسو والنسكافيه والعيلة دي يعني ما ينفعش نحط فيها بسكوت أو بقصومات أو أي حاجة؟ يعني هي دي مش مشروبات برضو ويجوز عليها قانون الغمر والطفو؟ الغمر والطفو، الغمر والطفو حضرتك، ده في قانون الطفو للسفن والغواصات مش البقصومات. ثم ان كل ما هو قهوة لاحترامه ووقاره، يعني انت مثلا شخص محترم اهو، ينفع تروح اجتماع بشورت وتي شيرت او الاوبرا بجينز او رحلة ببدلة وكرافتة؟ مش مقتنع قوي يعني، بس ماشي. انا افتكرت ان ممكن نشوف حاجة تليق على القهوة نحطها فيها وابقى انا اللي اخترعت الموضة دي. يا ابني الناس مقامات والناس معادن، معناه ان كل واحد يختلف عن التاني حتى لو بنعمل نفس الحاجة في نفس الوقت. بص يا سيدي، كل واحد ودوره وذوقه وأداؤه المختلف في كل حاجة، حتى في حبك وشغلك وإنسانيتك وأجازتك وتربية أطفالك واحترامك ومساعدتك للكبير والمحتاج. المهم نكون متوازنين وأسوياء. يا رب قدرني أكون متوازن في كل حاجة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: ورجعنا تاني وآخر وقت لينا في حلقتنا النهاردة. ويمكن مش محتاج تغير طابورك، محتاج بس تبطل تراقب الطابور التاني. أول حاجة ارجع لهدفك الأصلي قبل ما الطابور التاني يشد انتباهك. انت كنت عارف انت واقف ليه؟ المشكلة ان المقارنة بتخليك

لك بمين وصل قبلك. في حاجات في الحياة مش محتاجة ترتيب، مش كل نجاح ليه مركز أول وتاني وتالت. وعايز أقول لك لو طلعت تاني طلعت عاشر مش مهم، اللي طلع الأول زي اللي طلع عاشر، الاتنين ضحكنا، الاتنين إحنا الاتنين قدرنا نكون بنوصل وبننجح، فمش محتاجين نكون بنمشي أو أطلع الأول. مش لازم أكون بطلع الأول، عادي ان انا اكون بطلع التاني التالت. انك تتعلم حاجة جديدة في 35 سنة مش معناها انك خسرت قدام اللي اتعلمها في 25. هو عاش توقيته، عاش ليه ظروفه وعاش حياته. الحياة مش سباق وكلنا في نفس الخط، كل واحد فينا ليه حياته وليه دنيته وليه قصته، فحياتنا مختلفة. اتعلم تلاحظ حركة طابورك مش حركة الناس التانية. مقارنة بتخلينا نركز في اللي ناقص فننسى نشوف اللي اتحرك فعلا. اسأل نفسك انا كنت فين من سنة، مش هو وصل لفين. يمكن تكتشف انك اتحركت اكتر مما كنت فاكر، بس لان عينك كانت على الطابور التاني وعلى الناس التانية فانت ما خدتش بالك. فانت بطل تلاحظ الطابور التاني، بطل تلاحظ حياة الناس التانية. ركز في اللي انت فيه، ركز في طريقك، في سكتك، في اهدافك، في حياتك. ما تطلعش بره السكة دي وتروح لحتة تانية مختلفة، لانك هتتوه، هتتوه مع الوقت، هتتوه. في كل مرة بتركز فيها مع حد تاني تأكد انك هتتوه، تأكد انك هتنسى هدفك، تأكد انك مش هتبقى عارف انت موجود هنا بتعمل ايه، وهيبقى هدفك بيتغير من غير ما تاخد بالك. فركز كويس قوي قوي قوي قوي قوي. اتبعني انت ترجع مرة تاني. الجملة اللي قالها المسيح لبطرس في انك تستحق ترجع تاني في النهاية، لانها بتلخص الرحلة كلها. ماذا لك؟ اتبعني انت. المسيح ما دخلش بطرس في مقارنة مع يوحنا، ما قالوش شوف يوحنا وصل لفين، رجعوا المسؤوليته. هو قال له مالكش دعوه بحد، بالبلدي كده يعني مالكش دعوه بحد، اللي هو انت اتبعني، مالكش دعوه مين وصل فين، مالكش دعوه مين واقف فين، مالكش دعوه مين عمل ايه. ركز في الحته اللي انت واقف فيها. اوقات محتاجين نسال انا ربنا طالب مني ايه دلوقتي، بدل ما هو ربنا عمل معايا ايه. يا رب انت عايز ايه؟ يا رب اشغل بالي واشغل عقلي وخلي قلبي يتملي بيه. انت عايز اعمل ايه؟ انت ايه اللي على قلبك ليا؟ انت ايه احلامك ليا؟ انا عايز اعرف احلامك، انا عايز اعرف اللي على قلبك، انا عايز اعرف انت عايزني اكون فين، مش ربنا عمل معايا ايه. وما تقارنش نفسك بحد تاني. ارجوك وارجوكي، لكل حد بيسمعني، لكل حد متابعنا النهاردة على راديو سما وفي صباح سما، أرجوك أرجوك أرجوك ما تطلعش برا نفسك. أرجوك ما تتوهش، أرجوك ما تروحش تقارن، أرجوك ما تبصش على اللحظة المفرقعة في حياة حد حواليك. ركز في قصتك وركز في رحلتك أنت. رحلتك مختلفة ومميزة، رحلتك مش هي قصة واحدة، لكن رحلتك مميزة جدا جدا جدا جدا. مش كل انتظار محتاج حل. احنا احيانا بنتعامل مع مجرد اننا مستنيين اكنها مشكلة. الانتظار مش مشكلة، والانتظار مش محتاج حل، لازم نصلحه فورا ولازم ندور له على حل. لكن بعض المراحل فعلا محتاجة وقت، بعض المواقف والمراحل في حياتنا محتاجة انتظار، انها استنى واصبر وتعلم ان اصبر وما بقاش مستعجل. بلاش اجري ورا الحياه دلوقتي السريعه، والسوشيال ميديا كلها سريعه، كل حاجه بتجري ورا بعضها، ويلا يلا رب يلا نجري، يلا مش عارف ايه، نتكلم بسرعه. اهدى، خد نفسك وبالراحه، محدش بيجري وراك، محدش بيجري وراكي. خليك هادي، اتعلم انك تستنى، اتعلم انك تبقى مركز في حياتك. في حاجات بتتعلمها، في علاقات بتتبني، في مشروع لسه بيتأسس، في نضج بيحصل. مش كل بطء معناها انك غلط. بعض الاشياء لا يمكن استعجالها دون افسادها. في حاجات لو استعجلتها تفسد، زي القهوة كده. القهوة لو استعجلتها هتطلع بايظة، الوش يبقى بايظ ومحروق، مش حلوة.

في حاجات محتاجة وقت، في حاجات محتاجين نستنى عليها، في حاجات محتاجة نصبر عليها. الصبر مش معناه انك تفضل واقف للأبد. احنا مش بنقول استنى وخلاص، لو الطابور غلط فعلا غيره. لو انت واقف في طابور غلط خد الخطوة وغيره، ما تستناش. لو الطابور اللي انت واقف فيه ده فيه حاجة غلط ما تستناش، تحرك منه، ما تفضلش واقف مكانك لو هو غلط. لكن ما تغيروش لانه انت واقف مستني. مش لمجرد ان الطابور اللي جنبك مشي، مش لدرجة ان حد من الطابور اللي جنبك وصل، مش لدرجة، مش لمجرد بس ان شفت لحظة مفرقعة منورة في حياة حد فانا قررت اقول انا عندي مشكلة. لا، مش لازم اكون انتظاري مشكلة، لكن اركز هل الطابور بتاعي غلط. لو الطابور غلط اغيره، خد خطوة متستناش، لكن ما تغيروش علشان اللي حواليك تحركوا. لكن افتكر دايما حياتي وحياتك مختلفة، قصتي وقصتك مختلفة، سكتك وسكتي مختلفة. في فرق ما بين ان اكتشف ان ده مش مكاني، وما بين اني هسيب مكاني عشان الشخص اللي جنبي سبقني الاول وعدى. الاتنين مقارنة، وخلي بالك ان التانية مقارنة، ومقارنة وحشة قوي قوي قوي قوي، وبتبوتنا وبتخلينا نبقى مش عارفين نركز في سكتنا وفي طريقنا اللي المفروض نكون ماشيين. اوقات محتاج ترفع عينيك من على الطابور التاني. ارجوك وارجوك لكل حد بيسمعنا وبيتابعنا في صباح سما النهاردة، بدعوك دعوة انك ترفع عينك من على حياة الناس التانية اللي حواليك، من على عين، من على كل حياة حد شايف في حياته انجاز، شايف من حياته حتة منورة، شايف من حياته حتة حلو، انك تتحفز وانك تتشجع وانك تاخد الخطوة. بس ما يبقاش دي الحاجة الوحيدة اللي بتحركك. مش معنى انك ما تقارنش انك تعيش معزول، لكن محتاج تعرف امتى تبص وامتى ترجع تبص قدامك. الطابور التاني اتحرك، خليه يتحرك، وانت عندك طريقك وانت عندك دورك وانت عندك اللي مستنيه. مش لازم كل حركة حواليك تستدعي منك حركة، مش لازم عشان هم اتحركوا بقى انا اتحرك، مش لازم. يمكن المشكلة مش ان حياتك بطيئة. بعد الرحلة كلها نرجع للجملة الأولى، يمكن أنت مش متأخر، لكن أنت بس بتستخدم حياة الناس التانية كساعة بتقيس بيها حياتك. ما تقيس حياة الناس ما تخدش حياة الناس التانية تقيس بيها حياتك. كل مرة بتقول إن أنا لسه، جرب تكمل الجملة بحاجة تخصك. أنا لسه بتعلم، أنا لسه بتبني، أنا لسه بكتشف، أنا لسه في طريقي، مش لازم أنا لسه وراهم. خلي بالك كويس قوي انت بتقول ايه لنفسك. وفي النهاية دورك مش محتاج يكون زي دور غيرك. احنا مختلفين، احنا ممكن نقابل ناس تتحرك بسرعات مختلفة، وده من غير ما نفصل. ده ملهوش علاقة بامتي، ملهوش علاقة بانا واقف فين. يمكن الحل مش ان احنا نلاقي اسرع طابور، يمكن الحل ان احنا نفتكر ان احنا واقفين هنا ليه. لان طول ما عينينا على الطابور اللي جنبك هتفضل تسأل هو بيتحرك ليه وانا لا، ليه هو بيمشي وانا لا. في اخر وقت في حلقتنا واخر دقايق في حلقتنا، عايزك ترجع كده لاول الحلقه، طابورين جنب بعض، بصيت عليهم، حسبت، اخترت واحد وقلت لنفسك ده اكيد اسرع، وبعديها بدقيقه الطابور التاني اتحرك، واحد خلص، واحد دخل، واحد اتحرك، وانت بدات تبص له بحسره وتقول ياه انا اخترت الطابور الغلط. بس يمكن بعد الحلقة دي المشهد بقى مختلف شوية. يمكن الطابور التاني فعلا كان أسرع، بس يمكن كمان انت ما كنتش شايف كل الصورة، انت ما كنتش شايف حركته وعارف انتظارك، وشايف كل دقيقة انت قضيتها واقف، ولكن مش عارف هو مستني قد ايه قبل ما تشوف وهو بيتحرك. ده بالظبط اللي بيحصل لينا في الحياة. احنا عارفين كل تفاصيل حياتنا، كل مرة اتأخرنا فيها، كل فرصة راحت، كل محاولة، كل لحظة شك، كل ما نبص لغيرنا نكون غالبا شايفين لقطة واحدة، نجاح، تحرك، انجاز، سفر بدأ، وفجأة ننسى كل اللي احنا تحركناه ونبدأ نسأل هو ليه اسرع مني. بس يمكن السؤال الاهم مش هو وصل قبلي ليه، يمكن السؤال انا ماشي فين. لان مش كل حد اتحرك قبلك سبقك، ومش كل حد وصل قبلك كان نفس طابورة، ومش كل تأخير معناه متأخر، ولا كل حركة معناها تقدم. اوقات يمكن ربنا مش بيقولك غير طابورك، يمكن بيقولك بص قدامك.
فاكر بطرس لما بص على يوحنا وسأل يا رب وهذا ما له؟ المسيح رجع بساطة لمسحته هو وقال له ماذا لك؟ اتبعني أنت، خليك في طابورك. يمكن دي الجملة اللي محتاجين نفتكرها في وسط كل مقارنة، ماذا لك؟ مش معناها إنك ما تهتمش بالناس، لكن معناها إيه اللي ربنا حطه قدامك؟ إيه دورك؟ إيه خطوتك؟ إيه طابورك؟ وإنت واقف هنا ليه؟ لأنه يمكن طول الوقت إحنا مش محتاجين طابور أسرع، إحنا محتاجين عين أقل انشغالا بالطوابير اللي حواليها. فالمرة الجاية لما تلاقي نفسك منشغل بطابور تاني، الطابور اللي جنبك اتحرك، ما تستعجلش، خد نفس وبص قدامك واسأل نفسك أنا فعلا واقف ولا أنا بس مش واخد بالي إني بتحرك؟ وسيب السؤال ده معاك النهاردة، يمكن تكتشف إنك مش متأخر زي ما كنت فاكر، يمكن إنت بس كنت بتبص في الاتجاه الغلط. نشوفكم بكرة في صباح جديد وحلقة جديدة وحكاية جديدة وسؤال جديد. خلي صباحكم سما ويومكم تأثيره حلو.

ان علاقه كبيره في حياتي ومهمه تتقطع او تبوظ، فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط او انا كنت غلطان في حاجه او ان انا عندي مشكله كبيره. ليه؟ ده من الاسئله المهمه قوي قوي ان نسالها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متاخر، يعني مش لازم الصداقه تنتهي، مش لازم فرصه تبقى راحت. كلمه انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للاسف للاسف للاسف بنمشيها العكس. لما بنخسر حاجات كبيره بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحله، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكه تغيير طويله. مشكله مش انك تتغير، دي سنه الحياه. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكله انك تبطل تراجع نفسك، المشكله انك تقف وما تراجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحله في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام وابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخليني اغلط، لو خساره كبيره او نجاح كبير ده بيخليني على فكره اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنه فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص ده الموضوع طلع فيه كارثه. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياه كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤوليه، اول خساره، اول نجاح، اول سلطه، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياه من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطه، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخليها تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد. السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى ابقى عليه ولا لا.
فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي هي. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ أنا كتمام أنا زي ما أنا زي الفول. وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقولك أنا عايز أتعلم، أنا عايز أتعلم. الإنسان الناضج مش اللي وصل إنه يعرف نفسه بالكامل. الإنسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه أكتر وأكتر. فأول حلقتنا وإحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا تغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت أهدى، في ناس بقت أصعب، في ناس بقت أقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت أحن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين إن التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت أرحم ولا أقصى؟ هل بقيت أهدى ولا أسرع في إن أنا أغضب؟ هل بقيت أقرب من الناس ولا أبعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط أو مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في إيه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متاخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكره حد يقولك انت اتغيرت، لكن المره دي اتمنى تكون الجمله حلوه ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

صباح الخير والبركة. في آية كده بنعدي عليها مرور الكرام في العهد القديم في لاويين 19، وقت ما كان ربنا بيحط الشريعة بتاعت الزرع والحصاد بتقول كده: وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، ولقاط حصيدك لا تلتقط، وكرمك لا تعلل، وعنب كرمك الساقط لا تلتقط، للفقير والغريب تتركها. أحيانا استغربت قوي، يعني يا رب أنت بتحط شريعة وتكلم الناس وكلام كبير، وفي كل تفصيلة أنت حطت شريعة فيها، يعني مهتم قوي بالفتافيت اللي بتقع في الحصاد دي لإيه؟ للفقير والغريب. طب يا رب ما تقول نحصد الأرض وندي للفقير والغريب، ليه نسيبها وهو اللي يخش ياخد اللقاط ده؟ الحقيقة لمسني قوي قلب ربنا إنه أنا مش عايز يطلب، عايز الشخص اللي محتاج يخش أرضك وياخد بكرامة، يخش أرضك ويلاقي راحة، يخش أرضك ويلاقي شبع، يخش أرضك ويلاقي حاجة يأكلها. واستغربت قوي من قلب ربنا، يعني ولمسني جدا جدا، يا رب انت عنيك بتجيب قوي الحاجات دي، يعني خايف على مشاعر الغريب والفقير لما يخش ويطلب كمان. وافتكرت يسوع لما كان على الأرض كان بيعمل كده بالظبط، كان بيهتم قوي بالتفاصيل الصغيرة اللي يمكن بتفرق في حياة الناس أكتر ما كان بيتكلم معاهم. يعني لما نشوفه شاف زكا فوق الشجرة، زكا كان هربان وخايف من الناس لأنه كان مكروه جدا، وأول ما شافه أول حاجة قالها له وعظوش، قال له تعالى يا زكا أنا هبات معاك النهاردة، أنت مقبول، وكأنه بيوصل بلو أنت مقبول، أنا مش شايفك حاجة وحشة، يمكن تكون فتفوتة صغيرة محدش خد باله منها، بس هو خد باله، ودي اللي غيرت حياة زكا، زي اللي حصل كمان مع السامرية، زي ما حصل مع مقابلات كتير. عينين يسوع كانت بتشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي كانت بتفرق مع الناس. أنا نفسي النهاردة نصلي إنه عينينا تبقى زي عينين يسوع، زي عينين الآب، تشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي تفرق مع الناس اللي حوالينا، تكون أرضنا سبب شبع، تكون الفتات بتاعتنا سبب شبع لناس كتير. لو اديت حتى كلمة تشجيع، لو اديت فتات وقتك، لو اديت فتات كلامك، لو اديت فتات فلوسك، لو اديت فتات أي حاجة عندك لأي حد محتاج، صدقني دي عند ربنا كبيرة، صدقني ربنا مهتم بالأمور الصغيرة دي. نفسي أشجع نفسي وأشجعكم إنه نصلي إنه الله يدينا القلب ده والعينين دي، إنه ما نستهنش بالفقير والغريب، ما نستهنش بأي حد محتاج أي حاجة حوالينا، ما نقولش إنه فلان في ضيقة لا ما هو ممكن يبيع عربيته ويسد زنقته، لا ما تقولش إنه فلان عيان لا ما هو ممكن يستلف ويجيب اللي عايزه، لا ادي من أرضك، خلي اللي حواليك لما يخش أرضك يلاقي فتات ويلاقي زرع يتقود بيه وياكله.

رب أنا جاي لك النهاردة يا رب، بقول لك يا رب أنه أنا طالبة أكون شبهك يا رب، طالبة أنه يكون لي فكرك وعنيك وقلبك يا رب ناحية الناس، طالبة يا رب أنه أرضي تكون مكان راحة مكان شبع يا رب، الناس تعبانة كتير يا رب، طالبة يا رب أنه محدش يعدي يا رب على حياتي ومحدش يعدي على أرضي غير يا رب لما يلاقي يا رب أكل وراحة شبع وأمان يا رب، حتى لو حاجات صغيرة، لكن علمني يا رب، علمني إزاي عناية تلقط يا رب الحاجات الصغيرة، علمني أكون شبهك، علمني يا رب اللي يعدي في حياتي يشوفك، علمني يا رب وشكلني إن الناس لما تعدي في أرضي تشوفك أنت فيها، الناس لما تاكل وتشبع وتتلمس تشوفك أنت يا رب، علمني يا رب إنه يا رب حياتي واللي بديه في حياتي وبديه للناس يكون شهادة عنك ويرجع لمجدك يا رب. أنا عايز أكون شبهك، عايز أكون يا رب صورة منك يا رب على الأرض، عايز أفكر بفكرك لينا، فكر المسيح يا رب، قلبي يا رب يدوب قدام احتياجات الناس، قلبي يدوب قدام يا رب ألام الناس، قلبي يدوب يا رب لما أشوف حد تعبان يا رب، أتحنن زي ما كنت بتتحنن يا رب وانت على الأرض.

صباح الخير والبركة. في آية كده بنعدي عليها مرور الكرام في العهد القديم في لاويين 19، وقت ما كان ربنا بيحط الشريعة بتاعت الزرع والحصاد بتقول كده: وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، ولقاط حصيدك لا تلتقط، وكرمك لا تعلل، وعنب كرمك الساقط لا تلتقط، للفقير والغريب تتركها. أحيانا استغربت قوي، يعني يا رب أنت بتحط شريعة وتكلم الناس وكلام كبير وفي كل تفصيلة أنت حطت شريعة فيها، يعني مهتم قوي بالفتافيت اللي بتقع في الحصاد دي لإيه؟ للفقير والغريب. طب يا رب ما تقول نحصد الأرض وندي للفقير والغريب، ليه نسيبها وهو اللي يخش ياخد اللقاط ده؟ الحقيقة لمسني قوي قلب ربنا إنه أنا مش عايز يطلب، عايز الشخص اللي محتاج يخش أرضك وياخد بكرامة، يخش أرضك ويلاقي راحة، يخش أرضك ويلاقي شبع، يخش أرضك ويلاقي حاجة يأكلها. واستغربت قوي من قلب ربنا، يعني ولمسني جدا جدا، يا رب انت عنيك بتجيب قوي الحاجات دي، يعني خايف على مشاعر الغريب والفقير لما يخش ويطلب كمان. وافتكرت يسوع لما كان على الأرض كان بيعمل كده بالظبط، كان بيهتم قوي بالتفاصيل الصغيرة اللي يمكن بتفرق في حياة الناس أكتر ما كان بيتكلم معاهم. يعني لما نشوفه شاف زكا فوق الشجرة، زكا كان هربان وخايف من الناس لأنه كان مكروه جدا، وأول ما شافه أول حاجة قالها له ما عزوش، قال له تعالى يا زكا أنا هبات معاك النهاردة، أنت مقبول، وكأنه بيوصل بلو أنت مقبول، أنا مش شايفك حاجة وحشة، يمكن تكون فتفوتة صغيرة محدش خد باله منها، بس هو خد باله، ودي اللي غيرت حياة زكا، زي اللي حصل كمان مع السامرية، زي ما حصل مع مقابلات كتير. عينين يسوع كانت بتشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي كانت بتفرق مع الناس. أنا نفسي النهاردة نصلي إنه عينينا تبقى زي عينين يسوع، زي عينين الآب، تشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي تفرق مع الناس اللي حوالينا، تكون أرضنا سبب شبع، تكون الفتات بتاعتنا سبب شبع لناس كتير. لو اديت حتى كلمة تشجيع، لو اديت فتات وقتك، لو اديت فتات كلامك، لو اديت فتات فلوسك، لو اديت فتات أي حاجة عندك لأي حد محتاج، صدقني دي عند ربنا كبيرة، صدقني ربنا مهتم بالأمور الصغيرة دي. نفسي أشجع نفسي وأشجعكم إنه نصلي إنه الله يدينا القلب ده والعينين دي، إنه ما نستهينش بالفقير والغريب، ما نستهينش بأي حد محتاج أي حاجة حوالينا، ما نقولش إنه فلان في ضيقة لا ما هو ممكن يبيع عربيته ويسد زنقته، لا ما تقولش إنه فلان عيان لا ما هو ممكن يستلف ويجيب اللي عايزه، لا ادي من أرضك، خلي اللي حواليك لما يخش أرضك يلاقي فتات ويلاقي زرع يتقود بيه وياكله.

رب أنا جاي لك النهاردة يا رب، بقول لك يا رب أنه أنا طالبة أكون شبهك يا رب، طالبة أنه يكون لي فكرك وعنيك وقلبك يا رب ناحية الناس. طالبة يا رب أنه أرضي تكون مكان راحة، مكان شبع يا رب، الناس تعبانة كتير يا رب. طالبة يا رب أنه محدش يعدي يا رب على حياتي، ومحدش يعدي على أرضي غير يا رب لما يلاقي يا رب أكل وراحة وشبع وأمان يا رب، حتى لو حاجات صغيرة. لكن علمني يا رب، علمني إزاي عناية تلقط يا رب الحاجات الصغيرة. علمني أكون شبهك، علمني يا رب اللي يعدي في حياتي يشوفك، علمني يا رب وشكلني إن الناس لما تعدي في أرضي تشوفك أنت فيها، الناس لما تاكل وتشبع وتتلمس تشوفك أنت يا رب. علمني يا رب إنه يا رب حياتي واللي بديه في حياتي وبديه للناس يكون شهادة عنك ويرجع لمجدك يا رب. أنا عايز أكون شبهك، عايز أكون يا رب صورة منك يا رب على الأرض، عايز أفكر بفكرك لينا، فكر المسيح يا رب. قلبي يا رب يدوب قدام احتياجات الناس، قلبي يدوب قدام يا رب ألام الناس، قلبي يدوب يا رب لما أشوف حد تعبان يا رب أتحنن زي ما كنت بتتحنن يا رب وانت على الأرض.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متابعينا ومستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية، ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن. وارحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سماء، أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. جاء في سفر أعمال الرسل الإصحاح التاسع عن اختبار شاول الترسوسي والتغيير الجذري في حياته، وذلك بعد لقائه مع السيد الرب يسوع المسيح، ذاك النور الساطع من السماء الذي أسقطه أرضا، وذاك الصوت الذي أرعده وحيره حتى قال: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ بعد هذا الاختبار المبارك واللقاء الروحي الحي، تغير شاول إلى بولس الرسول، شاول الذي حفظ الناموس جيدا، هذا الفريسي المتشدد الذي أسر تلاميذ الرب حتى أنه كان راضيا بقتل استيفانوس، يتغير بهذا اللقاء ليصبح بولس الرسول. ومعنى كلمة بولس الصغير، لأن كل من يلتقي السيد الرب يسوع المسيح ويختبره من كل القلب يرى ويدرك كم هو صغير وضعيف ومحتاج جدا لسيده وهو الرب يسوع المسيح، ومن جهة أخرى يدرك عظمة ومجد وجلال السيد الرب الإله الذي يعبده. شاول هذا الفريسي من سبط بنيامين حافظ الناموس وأيضا اضطهد يسوع والكنيسة، ولكن مجدا للسيد سيد الرب يسوع المسيح الذي يغير القلوب والأفكار، وهو القادر أن يحول حياة البشر بالكامل، هو الذي وهب الكنيسة هذا الرسول المبارك واستخدمه في نشر كلمة الإنجيل، لأن بولس الذي كان أسير للحقد وللكبرياء وللتدين أصبح أسير يسوع المسيح، وأصبح رسولا للمحبة وللسلام، وأصبح أيضا مباركا وجال مبشرا بكلمة الإنجيل الخبر السار، حتى أنه صرخ في رسالته إلى أهل كورنثوس: ويل لي إن كنت لا أبشر. هذا الرسول الذي لم يطلب مجد البشر بل مجد الله، لم يطلب الاحترام والإجلال من أحد بل على العكس، اضطهد من الداخل ومن الخارج، تألم كثيرا، رفض، ضرب وأهين من أجل السيد الرب يسوع المسيح وأيضا من أجل الكنيسة، وذلك لهدف واحد ووحيد وهو لخلاص النفوس. كانت أيضا في قلب بولس الرسول غيرة شديدة لخلاص النفوس، لذلك جال بأمر الرب وإرشاد الروح القدس في آسيا مبشرا بالإنجيل، من أورشليم إلى غلاطيا إلى أفسوس إلى كورنثوس إلى فيليبي، ومن ثم إلى كولوسي إلى تسالونيكي إلى روما، وتكلم فيها عن غفران ومحبة يسوع المسيح، عن عمل الصليب والموت والقيامة، لأنه أراد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هذا التغيير الجذري في حياة بولس الرسول، وبهذه التوبة الحقيقية والقلبية تتبعها المعمودية المباركة والتكريس القلبي لمحبة الرب يسوع المسيح ولخدمة ملكوته السماوي. ليتنا فعلا نصل إلى هذا التغيير العظيم الروحي في حياة كل واحد فينا، كي نكرز بجهارة، نكرز بالكلمة، بكلمة السيد الرب يسوع المسيح من خلال قوة وعمل الروح القدس. أهلا وسهلا بكم أحبة المستمعين والمتابعين في الجزء الثاني من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا اللي غير شاول يغيرني مع المرنم الرائع والمبارك صموئيل فاروق. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس من كورنثوس وأفسس وخاصة من سفر أعمال الرسل الذي هو محور هذه الرسالة، وذلك من خلال هذه السلسلة.

والمبشر باسمه، لكي نعرف أنه لا شيء مستحيل على السيد الرب يسوع المسيح بقوة الروح القدس بأن يغير النفوس وفعلا يخضعون لاسم ولمجد ولسلطان يسوع المسيح. إن هدف رسالتنا من خلال هذه الحلقات المتتالية هو للتطرق أكثر طيلة هذه الفترة، للتعمق أكثر أيضا حول من هو الروح القدس، شخصية الروح القدس، المستويات من علاقتنا مع الروح القدس، وكل ما يدور من أسئلة في عقول البشر. ومن ثم سنبدأ معا في سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، بدأناها يوم أمس ونكمل في هذا اليوم في السلسلة بالجزء الثاني من مستخدم وممكن بالروح القدس. وفيما بعد سنكون حول لغة التواصل بالروح وكل ما يخص الأقنوم الثالث عن طريق رحلة جديدة نستكشفها معا من خلال آيات الكتاب المقدس. وختاما سنستمع إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح، بها نستمع في كل أسبوع جديد حول الروح القدس، وهذا التأمل الروحي يكون من أحد الخدام والواعظين المباركين. وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا ضمن برنامج صباحكم خير، معكم على السمع، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي، وأرحب بكل من انضم الآن إلينا في هذا البرنامج الصباحي. أهلا وسهلا بكم من إذاعة صوت الأمل للشرق الأوسط، وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الجديد.

عندما نتحدث عن قوة الروح القدس تكون أيضا هنالك قوة في الألسنة. ماذا يعني؟ هنا نتحدث في هذا اليوم عن قوة الاستخدام من خلال الروح القدس لحياة كل واحد فينا. إن كلمة اللسان تعني ببساطة اللغة، ومثال على ذلك فإن كنت أعيش في إسبانيا والتقيت شخصا لا يتحدث الإسبانية بطلاقة، يمكن أن أسأله ما هو لسانك الأصلي أو ما هي لغتك الأم، ولكلاهما نفس المعنى. وفي المقابل لست بحاجة لأسأل شخصا يتحدث العربية حول ما هي لغة الأم، فإن كانت لغتي الأصلية هي العربية فسأتعرف أيضا على لغتي. لذا فالعربية بالنسبة لي هي أيضا لسان معروف، بينما قد أرى أي لغة أخرى كلسان غير معروف. وهذا تماما ما حدث. في يوم 50 اجتمع يهود من بلاد كثيرة في القدس من أجل احتفال ديني، فقد كانت لهم ألسنة كثيرة ومباركة. قائلا هنا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعدد الخامس حتى العدد الثامن، قائلاً: وكان هناك يهود أتقياء من كل أمة على الأرض قد اجتمعوا في مدينة القدس، فلما جاء هذا الصوت تجمهر جمع كبير منهم، وكانوا مرتبكين لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته الخاصة، فكانوا مذهولين وقالوا متعجبين: أليس كل هؤلاء الذين يتكلمون هم من الجليل؟ فكيف يسمعهم كل واحد منا يتكلمون بلغته التي ولد فيها؟ لنلاحظ عز المستمع أن هنا يقول لنا: فلما جاء هذا الصوت تجمهر جمع كبير منهم. هنا فعلا كانت تلك اللغات عامل أساسي جذب للعديد ممن تكلموا هذه اللغات، وتعجب الناس أيضا لرؤية هؤلاء الجليليين، لذلك يتكلمون بلغات مختلفة. كان هذا الإعلان عن قوة الروح القدس وانسكابه وبهذا الفيضان من خلال الروح القدس، لذلك هو بمثابة أيضا علامة لمن لم يكونوا قد تبعوا يسوع المسيح بعد. فقال أيضا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعددين 11 و12، فقالوا: ها نحن نسمع هؤلاء الرجال الجليليين يتحدثون عن أعمال الله العجيبة في لغاتنا نحن. فكانوا جميعا مذهولين ومتحيرين، يقولون بعضهم لبعض: ما الذي يعنيه هذا؟ لذلك عز المستمع نرى هنا أنه الروح القدس قد أتاح انسكاب هذا الروح لبطرس، وبفرصة جديدة ليلقي إحدى أشهر العظات في الكتاب المقدس.

والتي قال فيها: لقد أقام الله يسوع هذا من الموت، ونحن كلنا شهود لتلك الحقيقة أو شهود على ذلك. وبعد أن رفع إلى يمين الله وتلقى الروح القدس الذي وعد به الآب، سكب هذا الروح الذي ترونه وتسمعونه الآن. لنلاحظ عزيزي المستمع أن الجميع هنا قد شهدوا وسمعوا دليل قوة الروح القدس. هذه هي قوة الروح القدس العاملة في حياتنا والعاملة في كل مؤمن يخضع لقوة الروح القدس. وبعد ذلك ببضع آيات استجاب هنا الجموع قائلين: فلما سمع الناس هذا الكلام تمزقت قلوبهم، وسألوا بطرس والرسل الآخرين: أيها الإخوة، ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة خطاياكم، فتنالون عطية الروح القدس، فالوعد هو لكم ولأبنائكم ولكل الأمم البعيدين، أي كل من يدعو الرب إلهنا. مجدا وعزا للسيد الرب. فعلا من خلال هذه العطية المباركة الروح القدس لكل واحد فينا أصبحت متاحة من خلال الابن يسوع المسيح. وهنا نرى حينما أعلن بطرس هذه الأخبار السارة للخلاص الذي صار متاحا لكل من يدعو في اسم السيد الرب يسوع المسيح، عندما تعلن اسم يسوع هنالك خلاص، عندما تعلن اسم يسوع هنالك شفاء، عندما تعلن اسم يسوع المسيح هنالك حرية، هنالك مجد، هنالك بركة، هنالك رفعة، هنالك أيضا حياة. عندما تعلن اسم يسوع المسيح ترى هذه الأمور بالإيمان على حياتك عز المستمع. فعل اسم يسوع المسيح. عند إعلان اسم يسوع المسيح في بيتك على أولادك سترى مجد الله في وسط بيتك وعلى أيضا أولادك وعلى حياتك. وأيضا نفعل هذا الاسم في داخل كنائسنا ونعلنه ربا وسيدا وملكا على حياتنا. وهنا كما نرى وكما أوضح لنا بطرس بصورة مباركة جدا أن موهبة الروح القدس أصبحت متاحة لكل من يؤمن، وفعلا هذه حقيقة رائعة جدا، وهذا الوعد أصبح ممكنا لكل مؤمن كان وآمن في اسم الرب يسوع المسيح. عندما تؤمن باسم الرب يسوع المسيح سيكون هنالك لك أمور عجيبة جدا في حياتك الروحية ستكتشفها من خلال عمل وقوة وإرشاد الروح القدس. لذلك يقول: فتنالون عطية الروح القدس، وهذا هو الوعد لكم ولأبنائكم ولكل الأمم البعيدين. هذا هو الوعد. تمسك اليوم بهذا الوعد الإلهي. تعال اليوم واعلن أن يسوع المسيح هو السيد ورب على حياتك. لا تستطيع أن تقول يسوع المسيح هو ابن الله إلا من خلال الروح القدس، وهذا هو دور الروح القدس، أن يعرفنا، أن يرشدنا، أن يفهمنا، أن يبكتنا، وأيضا أن يرفعنا ويعزينا. هذا هو الروح القدس الأقنوم الثالث. لذلك نعلن، نحن نؤمن باسم الله الآب والله الابن بيسوع المسيح، الله الروح القدس، ثلاثة أقانيم في جوهر واحد. مجدا وعزا للسيد الرب يسوع المسيح. لذلك عز المستمع سنستمع الآن إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم أيمن كفروني: مش مستحيل عليك. واعلن أنه لا شيء مستحيل على حياتك أيها المؤمن ما دمت تؤمن أنك تستطيع من خلال يسوع المسيح واسم يسوع المسيح وإرشاد قوة الروح القدس لحياتك. وفيما بعد أحبائي سنتعرف معا إلى قصص جميلة جدا من الكتاب المقدس لأناس امتلأوا بالروح القدس بعد يوم 50،
ومنهم فيليبوس والسامريون، شاول الطرسوسي، بطرس وكرنيلوس وأهل أفسس. والآن بعد هذه الترنيمة سنبدأ مع فيليبوس والسامريون وشاول الطرسوسي بعد أن نستمع إلى ترنيمة مش مستحيل عليك. واعلن هذه الكلمات أيضا على حياتك، واعلنها بكل إيمان أنه لا يوجد شيء مستحيل لدى السيد الرب يسوع المسيح. فنحن بقوة ملك الملوك ورب الأرباب، ونحن بقوة وإرشاد الروح القدس يكون لنا بحسب إيماننا. نرنم ومن ثم نعود. مش مستحيل.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، مش مستحيل عليك يلي خلاص فيك بلحظة اكتمل، وإنك كمان بلحظة تكمل في العمل. هذا هو سيدي، هذا هو مخلصي، هذا هو إلهي ربي، هو ملكي يسوع المسيح، له كل المجد. عودة من جديد لكم أحبائي المستمعين، بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا بهذه الترنيمة مش مستحيل عليك مع المرنم أيمن كفروني، علما أننا نتحدث في هذه الحلقة ضمن سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس في الجزء الثاني حول من شاول الطرسوسي المضطهد للمسيح إلى بولس الكارز والمبشر باسمه. ونكمل الآن أحبائي المستمعين حول هذه القصص المباركة من الكتاب المقدس، لأن هنا يشهد لنا كتاب سفر الأعمال حول أربع قصص لأناس قد امتلأوا من الروح القدس، وذلك بعد يوم 50. وعندما فعلا نتعلم معا هذه الاختبارات، أريد منك عزيزي المستمع أن تنتبه لأمرين هامين. الأول هو أن جميع القصص ما عدا واحدة كان فيها الامتلاء من الروح القدس هو اختبار منفصل عن الخلاص. والثاني هو أن من شهدوا على امتلاء الشخص من الروح رأوا وسمعوا كذلك دليلا على حضور الروح القدس في الشخص بحديث الإيمان. أولا نكون مع هذه الشخصية فيليبوس والسامريون. أول الاختبارات نجدها في كتاب سفر الأعمال وخاصة في الإصحاح الثامن. هنا يقول أن الله أرسل فيليبوس لمدينة السامرة ليقدم لهم بشارة يسوع المسيح، أي بشارة الخلاص. وعندما شهد لهم بالبشارة شهدت المدينة بالكامل نهضة روحية عميقة جدا، فحدثت معجزات شفاء وإخراج أرواح نجسة، وقبل الكثيرون أخبار الخلاص المفرحة، وقبلوا يسوع المسيح ربا وسيدا، كما جاء هنا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثامن والعددين 12 و13. يقول لكنهم صدقوا فيليبوس عندما أعلن لهم بشارة ملكوت الله واسم يسوع المسيح، وتعمدوا رجالا ونساء، وبعد أن تعمد بقي قريبا من فيليبوس وذهل لما رأى العجائب والمعجزات العظيمة التي كانت تجرى. هل حين آمن هنا السامريون بإنجيل يسوع المسيح قد اختبروا فعلا الولادة الثانية؟ بالطبع، هنا كل من يؤمن في اسم الرب يسوع المسيح وهنا فعلا يأتي إلى السيد الرب يسوع المسيح يختبر الولادة الثانية بقوة الروح القدس. حينما يؤمن شخص ما بالإنجيل بالكلمة المقدسة يقبل السيد الرب يسوع المسيح ويصبح ابنا له. لذلك اعتمد هؤلاء المؤمنون لاحقا في الماء كعلامة على إيمانهم الراسخ بالمسيح يسوع. لكننا نرى أيضا في الآيات السابقة أن قادة الكنيسة الأوائل أدركوا أنه بالإضافة للإيمان والمعمودية بالماء يحتاج المؤمنون الجدد أيضا إلى قبول معمودية الروح القدس. عندما جاء هنا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثامن والعدد 14 قائلا فلما سمع الرسل الموجودون في أورشليم بأن أهل السامرة قبلوا رسالة الله أرسلوا بطرس ويوحنا إليهم، وعند وصولهما صليا من أجل المؤمنين السامريين لكي يقبلوا الروح القدس، ذلك لأن الروح لم يكن بعد قد حل على أي منهم إلا أنهم كانوا قد تعمدوا باسم الرب يسوع المسيح. وهنا فعلا نجد أنه عندما عرف الرسل أن السامرة قد قبلت يسوع المسيح وقبلت الإنجيل أي الكلمة وهو يسوع المسيح المخلص وقبلوا الأخبار السارة، قرروا إرسال بطرس ويوحنا للمؤمنين هناك. لماذا أرسل الرسل اثنين من كبار الرسل ليصلوا مع السامريين؟ فهم كانوا قد قابلوا الخلاص واعتمدوا فعلا. لقد كانت مهمة بطرس ويوحنا هي بالتحديد الصلاة لكي يقبلوا الروح القدس، أي لأهل السامرة. ومرة أخرى هنا من المهم أن نتذكر أن المؤمنين هنا قد اعتمدوا باسم السيد الرب يسوع المسيح، وأصبحوا أولادا للسيد الرب بالتبني من خلال الابن يسوع. ونفكر الآن في هذا فعلا، أن يسوع المسيح هو الذي جاء لكي يخلص ما قد هلك، جاء لكي يعطي حياة، جاء إلى أراضينا لكي يعطي بركة، كي يعطي رفعة. وكل شخص يؤمن في اسم يسوع المسيح تكون له حياة، غفران كامل للخطايا في اسم الرب يسوع المسيح. ولذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن كل من هو في المسيح قد قدس وختم من الروح القدس. هنا يسوع يدعو الله أباكم السماوي، لذا فمن الواضح أنه يتحدث عن المؤمنين الذين قبلوا السيد الرب مخلصا لحياتهم. هو روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه يحيا معكم وسيكون فيكم. لذلك تمثل كلمة العالم كل من هم خارج ملكوت الله. والمعنى الواضح هنا هو أن من لم يقبل سيادة الرب يسوع المسيح على حياته لن يتمكن أبدا من قبول الروح القدس. لذا فالوصية أن نطلب من أبينا الروح القدس، لا يقصد هنا منها فقط الخلاص، بل هو إشارة لملء الروح القدس الذي نحصل عليه من خلال إيماننا بالسيد الرب يسوع المسيح. هذا فعلا ما كان هنا وتعلمناه عن فيليبوس والسامريون. أما بالنسبة لشاول الطرسوسي فهو قد اعتنق شاول الإيمان، وهو أحد أشهر الأجزاء في الكتاب المقدس. ونريد هنا أن نركز على جزء مهم جدا، لذلك شاول الذي كان مضطهدا للمسيحية وكارها أيضا للمسيحية ولإنجيل المسيح، ولذلك فيما بعد أن ظهر له السيد الرب، لذلك قد تعجب وهنا قال: يا سيد ماذا تريد أن أفعل؟ وهذا فعلا عز المستمع، هذا ما قاله شاول الطرسوسي. جاء هنا في سفر أعمال الرسل اختبار شاول حدث به تغير جذري في حياته بعد لقائه مع السيد الرب من خلال النور الساطع من السماء الذي أسقط شاول أرضا، وذلك الصوت الذي أرعده وحيره حتى قال: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ لذلك بعد لقاء شاول مع الرب قضى 3 أيام صائما داخل المدينة ومنتظرا للمزيد من التعليمات التي عليه تنفيذها. ثم أمر الرب تلميذا آخر يدعى حنانيا بالذهاب إلى شاول. هنا شعر حنانيا بالقلق الشديد من أن يذهب لشاول، لأنه سمع عنه العديد من القصص مع مدى الوحشية التي كان يضطهد بها شاول المؤمنين. لذا قال له الله، وذلك في سفر أعمال الرسل الإصحاح 9:15، قائلا: اذهب فهذا الرجل هو أداتي المختارة ليحمل اسمي. عندما وصل حنانيا للمنزل الذي كان شاول مقيما به، وضع عليه يده وقال له: أيها الأخ شاول، أرسلني إليك الرب يسوع المسيح الذي ظهر لك في طريقك إلى هنا، أرسلني لكي ترى ثانية وتمتلئ من الروح القدس. وهذا فعلا ما حدث لشاول بينما كان مسافرا عندما اقترب من دمشق، وفجأة ومضى حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا يقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال له: أنا يسوع المسيح الذي تضطهده. فقال له الرب: لكن انهض وادخل المدينة وسيقال لك هناك ما ينبغي أن تفعله. وهنا فعلا عندما دخل شاول المدينة ذهب إليه هنا حنانيا، وهو أرسله السيد الرب يسوع المسيح لكي يقول: لشاول أن الرب قد أرسلني لكي ترى ثانية وتمتلئ من الروح القدس. ويتضح من تلك الكلمات أن حنانيا قد تأكد أن شاول قد فعلا نال الخلاص، حيث دعاه الأخ شاول بالرغم من أن شاول قد صار مؤمنا. لذلك أرسل الرب حنانيا له لكي يصلي له خصيصا ليشفى وكي يمتلئ بقوة الروح القدس. أحبائي المستمعين، قد نرى نحن في هذه القصة أن عطية الروح القدس تعطى بعد عطية الخلاص. عندما آمن بالسيد الرب يسوع المسيح وأخذ عطية الخلاص ومن ثم عطية الروح القدس، لذلك هذا الحلول المبارك الذي فعلا غير شاول يغير أيضا الكثير من حولنا كي يأتوا إلى السيد الرب يسوع المسيح ويؤمنوا أنه هو الملك والسيد، ليس أي ملك وسيد آخر سوى الرب يسوع المسيح، لأن القوة هي من خلال قوة الروح القدس الذي يمنحها لكل مؤمن حقيقي لكي نعلن اسم يسوع المسيح بكل قوة وجهارة، وأن نعلن اسم يسوع للمسكونة كلها دون أي خوف، وكي نتقدم بخطوات ثابتة ونعلنها لكل واحد في حياتنا. لذلك أحبائي المستمعين، قبل أن نختتم دعونا نرنم هذه الترنيمة الرائعة، ترنيمة لغيت المسافة شطبت الزمن مع فريق الحياة الأفضل، ترنيمة جدا رائعة ومباركة. لذلك نعلن أنه لا يفصلنا أي شيء عن المسيح، نعلن أننا نحن أبناء الملكوت، نعلن أننا نحن أبناء السيد الرب يسوع المسيح، له كل المجد. نرنم ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا واستمتعنا معا بهذه الترنيمة الرائعة جدا لغيت المسافة شطبت الزمن. وفعلا هذه الترنيمة الرائعة والمباركة جدا استمعنا إليها من فريق الحياة الأفضل. وقبل أن نختتم أحبائي المستمعين والمتابعين، قد تحدثنا حول قصتين رائعتين لأناس امتلأوا من قوة الروح القدس بعد يوم الخمسين. بدأنا في قصة فيليبوس والسامريون، ومن ثم تطرقنا حول شخصية وقصة شاول الطرسوسي. أما يوم غد سنكون وإياكم مع هذه القصة الثالثة وأيضا الرابعة، وهما حول بطرس وكرنيلوس وأيضا أهل أفسس الذين امتلأوا بقوة الروح القدس بعد يوم الخمسين. لذلك عزيزي المستمع، حين تحيا بالروح القدس تتحرك وتتصرف وتفعل كل شيء لمجد الله. هذه هي رسالتنا دائما، أن نمتلئ من الروح. هذا هو المكان الذي أعده الله لكل واحد فينا، وهو بعيد للغاية عن الحياة الطبيعية مثل بعد السماء عن الأرض. لذلك علينا أن نخضع نفوسنا بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح، كما اختبر بطرس ويوحنا والتلاميذ الآخرون جميعا معمودية الروح القدس في يوم الخمسين، وامتلأوا مرة أخرى بالروح القدس حين صلوا بعد ذلك. لذلك عزيزي المستمع، نرى أيضا طوال أعمال الرسل أن ملء الروح القدس صاحبه مظاهر خارجية يمكن أن ترى وتسمع، وأشهرها التكلم بألسنة والتنبؤ. وكان هذا غالبا سبب قول الرسل إن الروح القدس سوف يحل على المؤمنين. كانت أيضا قصة السامرة إحدى الأمثلة القليلة التي لم يرد فيها في الكتاب المقدس أي ذكر للألسنة والتنبؤ كمظاهر مصاحبة لملء الروح القدس، ولكن هنالك أيضا قصص جميلة جدا ومباركة نراها من خلال الكتاب المقدس يحدثنا عن الألسنة، وأيضا يحدثنا عن قوة وملء الروح القدس لكل من يؤمن في اسم الرب يسوع المسيح.

0: وختاما أحباء المستمعين ننتقل إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح لنستمع بها إلى تأمل روحي من خدام وواعظين مباركين في كل أسبوع جديد من سلسلة جديدة تختص في موضوع الروح القدس. وفي بداية هذا الأسبوع بدأنا بسلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس مع الخادم الأمين الدكتور والقس الفاضل سامي حنا. سنكمل معه الآن ليحدثنا أكثر حول كلمة الله، واحدة من أدوات استخدامات الروح القدس في قيادة المؤمن لحياة مباركة ومنتصرة. نستمع ومن ثم نختتم.
1: أقول أدوات الروح القدس بيستخدمها في القيادة كلمة الله. الروح القدس الأداة، أهم أداة وأكتر أداة بيستخدمها في القيادة هي كلمة الله. وأهم حاجة بيستخدم حاجات تانية جميلة هنتكلم عنها، بس أكتر حاجة بيستخدمها الحق. يعلمكم الحق، روح الحق يرشدكم إلى الحق. هو مغلف بالحق، مغلف بالحقيقة. فأكتر حاجة بيستخدمها إيه؟ الحق. طب بيعزيني إزاي؟ بيعزيني بالحق. بيقول كده روميا 9:15 كلمة دي، إن كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا إيه؟ رجاء. يبقى وهو بيعزيني وهو بيسندني وهو بيشجعني وهو بيقود حياتي للتعزية وللتشجيع من كل إحباط، بيستخدم إيه؟ بما في الكتب اللي مكتوب. بيستخدم الحق عشان يعزيني، مش بيغير الظروف عشان يعزيني، بيستخدم الحق علشان يعزيني. إشعياء 30:21 بيقول وأذناك تسمعان كلمة خلف القائلة، هذه هي الطريق أسلكوا فيها. دي واحدة من أدوات قيادة الروح القدس لحياة المؤمنين والكنيسة، كلمة الله. تقول لك ده الطريق، سامح امشي هنا، بلاش هنا، امشي هنا، ده الطريق اللي عايزك تمشي فيه. بس الطريق ده لا يتماشى مع الواقع والمنطق، بس الروح القدس عايزك تمشي فيه. الحق، الحق كلمة الله بتقولك وبتعلمك تعمل ايه. عارفين كلمة الله بتخليك تميز امتى تستخدم المنطق اللي الناس بتقوله والمنطقي. مرات الروح القدس، يعني مش كل اللي في العالم ده ضايع، لا لا، في حاجات الروح القدس في العالم منطقية عايزنا نستخدمها، بس قيادة الروح القدس بيخلي عندك تمييز المنطق اللي تعمله والمنطق اللي ما تعملوش، اللي عايزك تعمل حاجة تانية، سواء تعزية، تعليم، إرشاد، بيستخدم كلمة الله. عشان كده علاقتنا بالكلمة مهمة، عشان كده اللي كلمة ربنا غايبة في حياته بيسمعها في الاجتماع أو عبر الشاشات لكن ما عندوش علاقة يومية بالكلمة، قيادة الروح القدس ليك ضعيفة جدا. عارفين ليه؟ لأن هو الروح القدس عايز يقود بالمخزون اللي عندك، باللي جواك من كلمة الله، يذكركم بكل ما قل، عايز يفتش جواك، يطلع من كلمة ربنا حاجات عشان يسندك، عشان يعزيك، عشان يقنعك، عشان يقولك ده الطريق. هو مش لاقي، عايز يطلع مشهد، عايز يطلع مثل، عايز يطلع قصة، مش لاقي، مفيش حاجة يكلمك من خلالها. فقيادة الروح القدس تبقى ضعيفة لو كلمة الله في حياتك ضعيفة. في مواقف هنكتس فيها محزنة، الروح القدس هيعزينا. في مواقف محتاجين ناخد قرارات هامة جدا في حياتنا، هتلاقي الروح القدس بيرشدك إلى الطريق والسكة اللي أنت تمشي فيها. مزمور 32 عدد 8 و9، آية قريتها من شوية بس عايز أقف عندها شوية. بيقول له أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. بعدين بيقول لهم لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم. ليه الفرس وبغل في الآية دي؟ الفرس يتميز بالاندفاع والسرعة، الفرس بيتميز بالاندفاع والسرعة. مرات كده لما بنبقاش تحت سيطرة الروح القدس وقيادة الروح القدس بناخد قرارات انفعالية سريعة بتدمرنا. فبيقول له أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، بعدين بيقول له اوعى تبقى زي الفرس، تجري تجري وتندفع. عارفين مين عمل كده في الكتاب المقدس؟ يوشيا الملك. يوشيا الملك راح يحارب ملك مصر وما كانتش مشيئة ربنا، الشعب عاش في الخطية ولم يستشير الله في الحرب دي، هزم هزيمة مريرة في معركة مجده، كان فرس. لكن بيقول له كمان ما تبقاش بغل. البغل يتميز بإيه؟ سوري يعني ده الكتاب اللي بيقوله مش دعوة. البغل بيتميز بإيه؟ بالبطء. يقولك ليه عامل زي البغل؟ اتحر صح؟ البغل بطيء. فلما الروح القدس بيقودني بيخليني أميز إمتى أتحرك وإمتى أقف، إمتى أسرع وإمتى أبطأ. في ناس كان مشيئة ربنا ليها تاخد قرار دلوقتي حالا، تتحرك دلوقتي حالا، بس قعدت تشوف الظروف وتشوف الواقع وتشوف مشاعرها وتشوف رأي الناس وتعمل، فبقت بطيئة جدا. عارفين مين كان هيضيع نفسه بسبب البطء؟ لوط. ربنا قال له اخرج من سدوم، سدوم بتتحرق اخرج، هو واخد راحته خالص على الاخر لغايه ربنا بعت له ملاكين وامسكوا بيده ايه واخرجوه. اداه من ادوات قياده الروح القدس لينا في الحياه كلمه الله. الروح القدس بيقود يخليك تميز تتحرك امتى وتقف امتى، تدخل امتى وتخرج امتى، تخليك عارف تميز علامات الأزمنة والأوقات.
0: نعم فعلا، وكما قال القس والدكتور الفاضل سامح حنا، أن كلمة الله هي واحدة من أدوات استخدامات الروح القدس في قيادة المؤمن لحياة مباركة ومنتصرة. إلى هنا أحبائي المستمعين والمتابعين، وبهذه الكلمات أختتم وإياكم مع ترنيمة كل ما يأتي إلى النهر يحيى مع فريق التسبيح. نلتقي يوم غد بنعمة الرب في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثالث من سلسلة مستخدم وممكن من الروح القدس ضمن برنامج صباحكم خير ثالث. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم يوما مباركا هادئا وآمنا. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متابعينا ومستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية، ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن. وارحب ايضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سماء، اهلا وسهلا بكم في اذاعتكم صوت الامل. جاء في سفر اعمال الرسل الاصحاح التاسع عن اختبار شاول الترسوسي والتغيير الجذري في حياته، وذلك بعد لقائه مع السيد الرب يسوع المسيح، ذاك النور الساطع من السماء الذي أسقطه أرضا، وذاك الصوت الذي أرعده وحيره حتى قال: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ بعد هذا الاختبار المبارك واللقاء الروحي الحي، تغير شاول إلى بولس الرسول، شاول الذي حفظ الناموس جيدا، هذا الفريسي المتشدد الذي أسر تلاميذ الرب حتى أنه كان راضيا بقتل استيفانوس، يتغير بهذا اللقاء ليصبح بولس الرسول. ومعنى كلمة بولس الصغير، لأن كل من يلتقي السيد الرب يسوع المسيح ويختبره من كل القلب يرى ويدرك كم هو صغير وضعيف ومحتاج جدا لسيده وهو الرب يسوع المسيح، ومن جهة أخرى يدرك عظمة ومجد وجلال السيد الرب الإله الذي يعبده. شاول هذا الفريسي من سبط بنيامين حافظ الناموس، وأيضا اضطهد يسوع والكنيسة، ولكن مجدا لسيد سيد الرب يسوع المسيح الذي يغير القلوب والأفكار، وهو القادر أن يحول حياة البشر بالكامل، هو الذي وهب الكنيسة هذا الرسول المبارك واستخدمه في نشر كلمة الإنجيل، لأن بولس الذي كان أسير للحقد وللكبرياء وللتدين أصبح أسير يسوع المسيح، وأصبح رسولا للمحبة وللسلام، وأصبح أيضا مباركا وجال مبشرا بكلمة الإنجيل الخبر السار، حتى أنه صرخ في رسالته إلى أهل كورنثوس: ويل لي إن كنت لا أبشر. هذا الرسول الذي لم يطلب مجد البشر بل مجد الله، لم يطلب الاحترام والإجلال من أحد بل على العكس، اضطهد من الداخل ومن الخارج، تألم كثيرا، رفض، ضرب وأهين من أجل السيد الرب يسوع المسيح وأيضا من أجل الكنيسة، وذلك لهدف واحد ووحيد وهو لخلاص النفوس. كانت أيضا في قلب بولس الرسول غيرة شديدة لخلاص النفوس، لذلك جال بأمر الرب وإرشاد الروح القدس في آسيا مبشرا بالإنجيل، من أورشليم إلى غلاطيا إلى أفسوس إلى كورنثوس إلى فيليبي، ومن ثم إلى كولوسي إلى تسالونيكي إلى روما، وتكلم فيها عن غفران ومحبة يسوع المسيح، عن عمل الصليب والموت والقيامة، لأنه أراد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هذا التغيير الجذري في حياة بولس الرسول، وبهذه التوبة الحقيقية والقلبية تتبعها المعمودية المباركة والتكريس القلبي لمحبة الرب يسوع المسيح ولخدمة ملكوته السماوي. ليتنا فعلا نصل إلى هذا التغيير العظيم الروحي في حياة كل واحد فينا، كي نكرز بجهارة، نكرز بالكلمة، بكلمة السيد الرب يسوع المسيح من خلال قوة وعمل الروح القدس. أهلا وسهلا بكم أحبة المستمعين والمتابعين في الجزء الثاني من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا اللي غير شاول يغيرني مع المرنم الرائع والمبارك صموئيل فاروق. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس من كورنثوس وأفسوس وخاصة من سفر أعمال الرسل الذي هو محور هذه الرسالة، وذلك من خلال هذه السلسلة الجديدة بعنوان مستخدم وممكن بالروح القدس، وهي سلسلة مشتقة من سلسلة من هو الروح القدس وشخصية الروح القدس وعلاقتك بالروح القدس. تحدثت من خلالهم سابقا حول أهمية وضرورة وجود الروح القدس وقيادته لكل مؤمن حقيقي آمن في اسم الرب يسوع المسيح. كما وبدأنا أمس بالجزء الأول من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، وتطرقت حول كل مستحيل أمامك يصبح مستطاعا وممكنا بقوة الروح القدس. أما اليوم سأتحدث أكثر حول من شاول الترسوسي المضطهد للمسيح إلى بولس الكارز والمبشر باسمه، لكي نعرف أنه لا شيء مستحيل على السيد الرب يسوع المسيح بقوة الروح القدس بأن يغير النفوس وفعلا يخضعون لاسم ولمجد ولسلطان يسوع المسيح. إن هدف رسالتنا من خلال هذه الحلقات المتتالية هو للتطرق أكثر طيلة هذه الفترة للتعمق أكثر أيضا حول من هو الروح القدس، شخصية الروح القدس، المستويات من علاقتنا مع الروح القدس وكل ما يدور من أسئلة في عقول البشر، ومن ثم سنبدأ معا في سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس بدأناها يوم أمس، ونكمل في هذا اليوم في السلسلة بالجزء الثاني من مستخدم وممكن بالروح القدس، وفيما بعد سنكون حول لغة التواصل بالروح وكل ما يخص الأقنوم الثالث عن طريق رحلة جديدة نستكشفها معا من خلال آيات الكتاب المقدس. وختاما سنستمع إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح، بها نستمع في كل أسبوع جديد حول الروح القدس، وهذا التأمل الروحي يكون من أحد الخدام والواعظين المباركين. وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا ضمن برنامج صباحكم خير، معكم على السمع، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي، وأرحب بكل من انضم الآن إلينا في هذا البرنامج الصباحي. أهلا وسهلا بكم من إذاعة صوت الأمل للشرق الأوسط، وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الجديد.

عندما نتحدث عن قوة الروح القدس تكون أيضا هنالك قوة في الألسنة. ماذا يعني؟ هنا نتحدث في هذا اليوم عن قوة الاستخدام من خلال الروح القدس لحياة كل واحد فينا. إن كلمة اللسان تعني ببساطة اللغة، ومثال على ذلك فإن كنت أعيش في إسبانيا والتقيت شخصا لا يتحدث الإسبانية بطلاقة، يمكن أن أسأله ما هو لسانك الأصلي أو ما هي لغتك الأم، ولكلاهما نفس المعنى. وفي المقابل لست بحاجة لأسأل شخصا يتحدث العربية حول ما هي لغة الأم، فإن كانت لغتي الأصلية هي العربية فسأتعرف أيضا على لغتي. لذا فالعربية بالنسبة لي هي أيضا لسان معروف، بينما قد أرى أي لغة أخرى كلسان غير معروف. وهذا تماما ما حدث. في يوم 50 اجتمع يهود من بلاد كثيرة في القدس من أجل احتفال ديني، فقد كانت لهم ألسنة كثيرة ومباركة. قائلا هنا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعدد الخامس حتى العدد الثامن، قائلا: وكان هناك يهود أتقياء من كل أمة على الأرض قد اجتمعوا في مدينة القدس. فلما جاء هذا الصوت تجمهر جمع كبير منهم، وكانوا مرتبكين لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته الخاصة. فكانوا مذهولين وقالوا متعجبين: أليس كل هؤلاء الذين يتكلمون هم من الجليل؟ فكيف يسمعهم كل واحد منا يتكلمون بلغته التي ولد فيها؟ لنلاحظ عز المستمع أن هنا يقول لنا: فلما جاء هذا الصوت تجمهر جمع كبير منهم. هنا فعلا كانت تلك اللغات عامل أساسي جذب للعديد ممن تكلموا هذه اللغات، وتعجب الناس أيضا لرؤية هؤلاء الجليليين، لذلك يتكلمون بلغات مختلفة. كان هذا الإعلان عن قوة الروح القدس وانسكابه، وبهذا الفيضان من خلال الروح القدس، لذلك هو بمثابة أيضا علامة لمن لم يكونوا قد تبعوا يسوع المسيح بعد. فقال أيضا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعددين 11 و12، فقالوا: ها نحن نسمع هؤلاء الرجال الجليليين يتحدثون عن أعمال الله العجيبة في لغاتنا نحن. فكانوا جميعا مذهولين ومتحيرين، يقولون بعضهم لبعض: ما الذي يعنيه هذا؟ لذلك عز المستمع نرى هنا أنه الروح القدس قد أتاح انسكاب هذا الروح لبطرس، وبفرصة جديدة ليلقي إحدى أشهر العظات في الكتاب المقدس، والتي قال فيها: لقد أقام الله يسوع هذا من الموت، ونحن كلنا شهود لتلك الحقيقة أو شهود على ذلك. وبعد أن رفع إلى يمين الله وتلقى الروح القدس الذي وعد به الآب، سكب هذا الروح الذي ترونه وتسمعونه الآن. لنلاحظ عزيزي المستمع أن الجميع هنا قد شهدوا وسمعوا دليل قوة الروح القدس. هذه هي قوة الروح القدس العاملة في حياتنا والعاملة في كل مؤمن يخضع لقوة الروح القدس. وبعد ذلك ببضع آيات استجاب هنا الجموع قائلين: فلما سمع الناس هذا الكلام تمزقت قلوبهم، وسألوا بطرس والرسل الآخرين: أيها الإخوة، ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة خطاياكم، فتنالون عطية الروح القدس، فالوعد هو لكم ولأبنائكم ولكل الأمم البعيدين، أي كل من يدعو الرب إلهنا. مجدا وعزا للسيد الرب. فعلا من خلال هذه العطية المباركة الروح القدس لكل واحد فينا أصبحت متاحة من خلال الابن يسوع المسيح. وهنا نرى حينما أعلن بطرس هذه الأخبار السارة للخلاص الذي صار متاحا لكل من يدعو في اسم السيد الرب يسوع المسيح، عندما تعلن اسم يسوع هنالك خلاص، عندما تعلن اسم يسوع هنالك شفاء، عندما تعلن اسم يسوع المسيح هنالك حرية، هنالك مجد، هنالك بركة، هنالك رفعة، هنالك أيضا حياة. عندما تعلن
اسم يسوع المسيح ترى هذه الأمور بالإيمان على حياتك عز المستمع. فعل اسم يسوع المسيح عند إعلان اسم يسوع المسيح في بيتك على أولادك، سترى مجد الله في وسط بيتك وعلى أيضا أولادك وعلى حياتك. وأيضا نفعل هذا الاسم في داخل كنائسنا ونعلنه ربا وسيدا وملكا على حياتنا. وهنا كما نرى وكما أوضح لنا بطرس بصورة مباركة جدا أن موهبة الروح القدس أصبحت متاحة لكل من يؤمن، وفعلا هذه حقيقة رائعة جدا، وهذا الوعد أصبح ممكنا لكل مؤمن كان وآمن في اسم الرب يسوع المسيح. عندما تؤمن باسم الرب يسوع المسيح سيكون هنالك لك أمور عجيبة جدا في حياتك الروحية ستكتشفها من خلال عمل وقوة وإرشاد الروح القدس. لذلك يقول فتنالون عطية الروح القدس، وهذا هو الوعد لكم ولأبنائكم ولكل الأمم البعيدين. هذا هو الوعد، تمسك اليوم بهذا الوعد الإلهي. تعال اليوم واعلن أن يسوع المسيح هو السيد ورب على حياتك. لا تستطيع أن تقول يسوع المسيح هو ابن الله إلا من خلال الروح القدس، وهذا هو دور الروح القدس، أن يعرفنا، أن يرشدنا، أن يفهمنا، أن يبكتنا، وأيضا أن يرفعنا ويعزينا. هذا هو الروح القدس الأقنوم الثالث. لذلك نعلن، نحن نؤمن باسم الله الآب والله الابن بيسوع المسيح، الله الروح القدس، ثلاثة أقانيم في جوهر واحد، مجدا وعزا للسيد الرب يسوع المسيح. لذلك عز المستمع سنستمع الآن إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم أيمن كفروني، مش مستحيل عليك. واعلن أنه لا شيء مستحيل على حياتك أيها المؤمن ما دمت تؤمن أنك تستطيع من خلال يسوع المسيح واسم يسوع المسيح وإرشاد قوة الروح القدس لحياتك. وفيما بعد أحبائي سنتعرف معا إلى قصص جميلة جدا من الكتاب المقدس لأناس امتلأوا بالروح القدس بعد يوم 50، ومنهم فيليبوس

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، مش مستحيل عليك يلي خلاص فيك بلحظة اكتمل، وإنك كمان بلحظة تكمل في العمل. هذا هو سيدي، هذا هو مخلصي، هذا هو إلهي ربي، هو ملكي يسوع المسيح، له كل المجد. عودة من جديد لكم أحبائي المستمعين، بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا بهذه الترنيمة مش مستحيل عليك مع المرنم أيمن كفروني، علما أننا نتحدث في هذه الحلقة ضمن سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس في الجزء الثاني حول من شاول الطرسوسي المضطهد للمسيح إلى بولس الكارز والمبشر باسمه. ونكمل الآن أحبائي المستمعين حول هذه القصص المباركة من الكتاب المقدس، لأنه هنا يشهد لنا كتاب سفر الأعمال حول 4 قصص لأناس قد امتلأوا من الروح القدس، وذلك بعد يوم 50. وعندما فعلا نتعلم معا هذه الاختبارات، أريد منك عزيزي المستمع أن تنتبه لأمرين هامين. الأول هو أن جميع القصص ما عدا واحدة كان فيها الامتلاء من الروح القدس هو اختبار منفصل عن الخلاص، والثاني هو أن من شهدوا على امتلاء الشخص من الروح رأوا وسمعوا كذلك دليلا على حضور الروح القدس في الشخص بحديث الإيمان. أولا نكون مع هذه الشخصية فيليبوس والسامريون. أول الاختبارات نجدها في كتاب سفر الأعمال وخاصة في الإصحاح 8. هنا يقول أن الله أرسل فيليبوس لمدينة السامرة ليقدم لهم بشارة يسوع المسيح، أي بشارة الخلاص. وعندما شهد لهم بالبشارة شهدت المدينة بالكامل نهضة روحية عميقة جدا، فحدثت معجزات شفاء وإخراج أرواح نجسة، وقبل الكثيرون أخبار الخلاص المفرحة وقبلوا يسوع المسيح ربا وسيدا، كما جاء هنا في سفر أعمال الرسل الإصحاح 8:12-13. يقول: لكنهم صدقوا فيليبوس عندما أعلن لهم بشارة ملكوت الله واسم يسوع المسيح، وتعمدوا رجالا ونساء، وبعد أن تعمد بقي قريبا من فيليبوس وذهل لما رأى العجائب والمعجزات العظيمة التي كانت تجرى. هل حين آمن هنا السامريون بإنجيل يسوع المسيح قد اختبروا فعلا الولادة الثانية؟ بالطبع، هنا كل من يؤمن في اسم الرب يسوع المسيح، وهنا فعلا يأتي إلى السيد الرب يسوع المسيح يختبر الولادة الثانية بقوة الروح القدس. حينما يؤمن شخص ما بالإنجيل بالكلمة المقدسة يقبل السيد الرب يسوع المسيح ويصبح ابنا له. لذلك اعتمد هؤلاء المؤمنون لاحقا في الماء كعلامة على إيمانهم الراسخ بالمسيح يسوع. لكننا نرى أيضا في الآيات السابقة أن قادة الكنيسة الأوائل أدركوا أنه بالإضافة للإيمان والمعمودية بالماء يحتاج المؤمنون الجدد أيضا إلى قبول معمودية الروح القدس. عندما جاء هنا في سفر أعمال الرسل الإصحاح 8:14 قائلا: فلما سمع الرسل الموجودون في أورشليم بأن أهل السامرة قبلوا رسالة الله أرسلوا بطرس ويوحنا إليهم، وعند وصولهما صليا من أجل المؤمنين السامريين لكي يقبلوا الروح القدس، ذلك لأن الروح لم يكن بعد قد حل على أي منهم، إلا أنهم كانوا قد تعمدوا باسم الرب يسوع المسيح. وهنا فعلا نجد أنه عندما عرف الرسل أن السامرة قد قبلت يسوع المسيح وقبلت الإنجيل أي الكلمة وهو يسوع المسيح المخلص وقبلوا الأخبار السارة، قرروا إرسال بطرس ويوحنا للمؤمنين هناك. لماذا أرسل الرسل 2 من كبار الرسل ليصلوا مع السامريين؟ فهم كانوا قد قبلوا الخلاص واعتمدوا فعلا. لقد كانت مهمة بطرس ويوحنا هي بالتحديد الصلاة لكي يقبلوا الروح القدس، أي لأهل السامرة. ومرة أخرى هنا من المهم أن نتذكر أن المؤمنين هنا قد اعتمدوا باسم السيد الرب يسوع المسيح، وأصبحوا أولادا للسيد الرب بالتبني من خلال الابن يسوع. ونفكر الآن في هذا فعلا، أن يسوع المسيح هو الذي جاء لكي يخلص ما قد هلك، جاء لكي يعطي حياة، جاء إلى أراضينا لكي يعطي بركة، كي يعطي رفعة. وكل شخص يؤمن في اسم يسوع المسيح تكون له حياة، غفران كامل للخطايا في اسم الرب يسوع المسيح. ولذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن كل من هو في المسيح قد قدس وختم من الروح القدس. هنا يسوع يدعو الله أباكم السماوي، لذا فمن الواضح أنه يتحدث عن المؤمنين الذين قبلوا السيد الرب مخلصا لحياتهم. هو روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه يحيا معكم وسيكون فيكم. لذلك تمثل كلمة العالم كل من هم خارج ملكوت الله. والمعنى الواضح هنا هو أن من لم يقبل سيادة الرب يسوع المسيح على حياته لن يتمكن أبدا من قبول الروح القدس. لذا فالوصية أن نطلب من أبينا الروح القدس، لا يقصد هنا منها فقط الخلاص، بل هو إشارة لملء الروح القدس الذي نحصل عليه من خلال إيماننا بالسيد الرب يسوع المسيح. هذا فعلا ما كان هنا وتعلمناه عن فيليبوس والسامريون. أما بالنسبة لشاول الطرسوسي، فهو قد اعتنق شاول الإيمان، وهو أحد أشهر الأجزاء في الكتاب المقدس. ونريد هنا أن نركز على جزء مهم جدا، لذلك شاول الذي كان مضطهدا للمسيحية وكارها أيضا للمسيحية ولإنجيل المسيح، ولذلك فيما بعد أن ظهر له السيد الرب، لذلك قد تعجب وهنا قال: يا سيد ماذا تريد أن أفعل؟ وهذا فعلا عز المستمع، هذا ما قاله شاول الطرسوسي. جاء هنا في سفر أعمال الرسل اختبار شاول حدث به تغير جذري في حياته بعد لقائه مع السيد الرب من خلال النور الساطع من السماء الذي أسقط شاول أرضا، وذلك الصوت الذي أرعده وحيره حتى قال: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ لذلك بعد لقاء شاول مع الرب قضى 3 أيام صائما داخل المدينة ومنتظرا للمزيد من التعليمات التي عليه تنفيذها. ثم أمر الرب تلميذا آخر يدعى حنانيا بالذهاب إلى شاول. هنا شعر حنانيا بالقلق الشديد من أن يذهب لشاول، لأنه سمع عنه العديد من القصص مع مدى الوحشية التي كان يضطهد بها شاول المؤمنين. لذا قال له الله، وذلك في سفر أعمال الرسل الإصحاح 9:15، قائلا: اذهب فهذا الرجل هو أداتي المختارة ليحمل اسمي. عندما وصل حنانيا للمنزل الذي كان شاول مقيما به، وضع عليه يده وقال له: أيها الأخ شاول، أرسلني إليك الرب يسوع المسيح الذي ظهر لك في طريقك إلى هنا، أرسلني لكي ترى ثانية وتمتلئ من الروح القدس. وهذا فعلا ما حدث لشاول بينما كان مسافرا عندما اقترب من دمشق، وفجأة ومضى حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا يقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال له: أنا يسوع المسيح الذي تضطهده. فقال له الرب: لكن انهض وادخل المدينة وسيقال لك هناك ما ينبغي أن تفعله. وهنا فعلا عندما دخل شاول المدينة ذهب إليه هنا حنانيا، وهو أرسله السيد الرب يسوع المسيح لكي يقول لشاول أن الرب قد أرسلني لكي ترى ثانية وتمتلئ من الروح القدس. ويتضح من تلك الكلمات أن حنانيا قد تأكد أن شاول قد فعلا نال الخلاص، حيث دعاه الأخ شاول بالرغم من أن شاول قد صار مؤمنا. لذلك أرسل الرب حنانيا له لكي يصلي له خصيصا ليشفى وكي يمتلئ بقوة الروح القدس. أحبائي المستمعين، قد نرى نحن في هذه القصة أن عطية الروح القدس تعطى بعد عطية الخلاص. عندما آمن بالسيد الرب يسوع المسيح وأخذ عطية الخلاص ومن ثم عطية الروح القدس، لذلك هذا الحلول المبارك الذي فعلا غير شاول يغير أيضا الكثير من حولنا كي يأتوا إلى السيد الرب يسوع المسيح ويؤمنوا أنه هو الملك والسيد، ليس أي ملك وسيد آخر سوى الرب يسوع المسيح، لأن القوة هي من خلال قوة الروح القدس الذي يمنحها لكل مؤمن حقيقي لكي نعلن اسم يسوع المسيح بكل قوة وجهارة، وأن نعلن اسم يسوع للمسكونة كلها دون أي خوف، وكي نتقدم بخطوات ثابتة ونعلنها لكل واحد في حياتنا. لذلك أحبائي المستمعين، قبل أن نختتم دعونا نرنم هذه الترنيمة الرائعة، ترنيمة لغيت المسافة شطبت الزمن مع فريق الحياة الأفضل، ترنيمة جدا رائعة ومباركة. لذلك نعلن أنه لا يفصلنا أي شيء عن المسيح، نعلن أننا نحن أبناء الملكوت، نعلن أننا نحن أبناء السيد الرب يسوع المسيح، له كل المجد. نرنم ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا واستمتعنا معا بهذه الترنيمة الرائعة جدا لغيت المسافة شطبت الزمن. وفعلا هذه الترنيمة الرائعة والمباركة جدا استمعنا إليها من فريق الحياة الأفضل. وقبل أن نختتم أحبائي المستمعين والمتابعين، قد تحدثنا حول قصتين رائعتين لأناس امتلأوا من قوة الروح القدس بعد يوم 50. بدأنا في قصة فيليبوس والسامريون، ومن ثم تطرقنا حول شخصية وقصة شاول الطرسوسي. أما يوم غد سنكون وإياكم مع هذه القصة الثالثة وأيضا الرابعة، وهما حول بطرس وكرنيلوس وأيضا أهل أفسس الذين امتلأوا بقوة الروح القدس بعد يوم 50. لذلك عزيزي المستمع، حين تحيا بالروح القدس تتحرك وتتصرف وتفعل كل شيء لمجد الله. هذه هي رسالتنا دائما، أن نمتلئ من الروح. هذا هو المكان الذي أعده الله لكل واحد فينا، وهو بعيد للغاية عن الحياة الطبيعية مثل بعد السماء عن الأرض. لذلك علينا أن نخضع نفوسنا بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح، كما اختبر بطرس ويوحنا والتلاميذ الآخرون جميعا معمودية الروح القدس في يوم 50، وامتلأوا مرة أخرى بالروح القدس حين صلوا بعد ذلك. لذلك عزيزي المستمع، نرى أيضا طوال أعمال الرسل أن ملء الروح القدس صاحبه مظاهر خارجية يمكن أن ترى وتسمع، وأشهرها التكلم بألسنة والتنبؤ. وكان هذا غالبا سبب قول الرسل إن الروح القدس سوف يحل على المؤمنين. كانت أيضا قصة السامرة إحدى الأمثلة القليلة التي لم يرد فيها في الكتاب المقدس أي ذكر للألسنة والتنبؤ كمظاهر مصاحبة لملء الروح القدس، ولكن هنالك أيضا قصص جميلة جدا ومباركة نراها من خلال الكتاب المقدس يحدثنا عن الألسنة، وأيضا يحدثنا عن قوة وملء الروح القدس لكل من يؤمن في اسم الرب يسوع المسيح.

0: وختاما أحبائي المستمعين، ننتقل إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح، لنستمع بها إلى تأمل روحي من خدام وواعظين مباركين في كل أسبوع جديد من سلسلة جديدة تختص في موضوع الروح القدس. وفي بداية هذا الأسبوع بدأنا بسلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس مع الخادم الأمين الدكتور والقس الفاضل سامي حنا، سنكمل معه الآن ليحدثنا أكثر حول كلمة الله، واحدة من أدوات استخدامات الروح القدس في قيادة المؤمن لحياة مباركة ومنتصرة. نستمع ومن ثم نختتم.
1: هقول أدوات الروح القدس بيستخدمها في القيادة، كلمة الله. الروح القدس الأداة، أهم أداة وأكتر أداة بيستخدمها في القيادة هي كلمة الله. وأهم حاجة، بيستخدم حاجات تانية جميلة هنتكلم عنها، بس أكتر حاجة بيستخدمها الحق. يعلمكم الحق، روح الحق يرشدكم إلى الحق. هو مغلف بالحق، مغلف بالحقيقة. فأكتر حاجة بيستخدمها إيه؟ الحق. طب بيعزيني إزاي؟ بيعزيني بالحق. بيقول كده روميا إصحاح 15، كلمات دي، إن كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا إيه؟ رجاء. يبقى وهو بيعزيني وهو بيسندني وهو بيشجعني وهو بيقود حياتي للتعزية وللتشجيع من كل إحباط، بيستخدم إيه؟ بما في الكتب اللي مكتوب. بيستخدم الحق عشان يعزيني، مش بيغير الظروف عشان يعزيني، بيستخدم الحق علشان يعزيني. إشعياء 30:21 بيقول: وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة، هذه هي الطريق أسلكوا فيها. دي واحدة من أدوات قيادة الروح القدس لحياة المؤمنين والكنيسة، كلمة الله. تقول لك ده الطريق يا سامح، امشي هنا، بلاش هنا، امشي هنا، ده الطريق اللي عايزك تمشي فيه. بس الطريق ده لا يتماشى مع الواقع والمنطق، بس الروح القدس عايزك تمشي فيه. الحق، الحق، كلمة الله بتقولك وبتعلمك تعمل ايه. عارفين كلمة الله بتخليك تميز امتى تستخدم المنطق اللي الناس بتقوله والمنطقي. مرات الروح القدس، يعني مش كل اللي في العالم ده ضايع، لا لا، في حاجات الروح القدس في العالم منطقية عايزنا نستخدمها، بس قيادة الروح القدس بيخلي عندك تمييز المنطقي اللي تعمله والمنطقي اللي ما تعملوش، اللي عايزك تعمل حاجة تانية، سواء تعزية، تعليم، إرشاد، بيستخدم كلمة الله. عشان كده علاقتنا بالكلمة مهمة، عشان كده اللي كلمة ربنا غايبة في حياته بيسمعها في الاجتماع أو عبر الشاشات لكن ما عندوش علاقة يومية بالكلمة، قيادة الروح القدس ليك ضعيفة جدا. عارفين ليه؟ لأن هو الروح القدس عايز يقود بالمخزون اللي عندك، باللي جواك من كلمة الله، يذكركم بكل ما قل، عايز يفتش جواك، يطلع من كلمة ربنا حاجات عشان يسندك، عشان يعزيك، عشان يقنعك، عشان يقولك ده الطريق. هو مش لاقي، عايز يطلع مشهد، عايز يطلع مثل، عايز يطلع قصة، مش لاقي، مفيش حاجة يكلمك من خلالها. فقيادة الروح القدس تبقى ضعيفة لو كلمة الله في حياتك ضعيفة. في مواقف هنكتس فيها محزنة، الروح القدس هيعزينا. في مواقف محتاجين ناخد قرارات هامة جدا في حياتنا، هتلاقي الروح القدس بيرشدك إلى الطريق والسكة اللي أنت تمشي فيها. مزمور 32 عدد 8 و9، آية قريتها من شوية بس عايز أقف عندها شوية. بيقول له: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. بعدين بيقول لهم: لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم. ليه الفرس وبغل في الآية دي؟ الفرس يتميز بالاندفاع والسرعة، الفرس بيتميز بالاندفاع والسرعة. مرات كده لما بنبقاش تحت سيطرة الروح القدس وقيادة الروح القدس بناخد قرارات انفعالية سريعة بتدمرنا. فبيقول له: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها. وبعدين بيقول له: اوعى تبقى زي الفرس، تجري تجري وتندفع. عارفين مين عمل كده في الكتاب المقدس؟ يوشيا الملك. يوشيا الملك راح يحارب ملك مصر وما كانتش مشيئة ربنا، الشعب عاش في الخطية ولم يستشير الله في الحرب دي، هزم هزيمة مريرة في معركة مجده، كان فرس. لكن بيقول له كمان ما تبقاش بغل. البغل يتميز بإيه؟ سوري يعني ده الكتاب اللي بيقول انا مش دعوة. البغل بيتميز بإيه؟ بالبطء. يقول لك ليه عامل زي البغل؟ اتحر صح؟ البغل بطيء. فلما الروح القدس بيقودني بيخليني أميز إمتى أتحرك وإمتى أقف، إمتى أسرع وإمتى أبطأ. في ناس كان مشيئة ربنا ليها تاخد قرار دلوقتي حالا، تتحرك دلوقتي حالا، بس قعدت تشوف الظروف وتشوف الواقع وتشوف مشاعرها وتشوف رأي الناس وتعمل، فبقت بطيئة جدا. عارفين مين كان هيضيع نفسه بسبب البطء؟ لوط. ربنا قال له: اخرج من سدوم، سدوم بتتحرق، اخرج. هو واخد راحته خالص على الآخر لغاية ربنا بعت له ملكين وأمسكوا بيده إيه؟ وأخرجوا. أداة من أدوات قيادة الروح القدس لنا في الحياة كلمة الله. الروح القدس بيقود يخليك تميز تتحرك امتى وتقف امتى، تدخل امتى وتخرج امتى، تخليك عارف تميز علامات الأزمنة والأوقات.
0: نعم فعلا، وكما قال القس والدكتور الفاضل سامح حنا، أن كلمة الله هي واحدة من أدوات استخدامات الروح القدس في قيادة المؤمن لحياة مباركة ومنتصرة. إلى هنا أحبائي المستمعين والمتابعين، وبهذه الكلمات أختتم وإياكم مع ترنيمة كل ما يأتي إلى النهر يحيى مع فريق التسبيح. نلتقي يوم غد بنعمة الرب في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثالث من سلسلة مستخدم وممكن من الروح القدس ضمن برنامج صباحكم خير ثالث. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم يوما مباركا هادئا وآمنا. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح، إلى اللقاء.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302. لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة،
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة،
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعنا

على أموالك وبتحصل أزمة وراء أزمة والناس في السوق بتبيع غالي لكن قول معايا أنا هفرح بالرب وأهتف وأرنم وأرقص وأسقف وهعيش كده كده كده كده فرحان وفرحي لا يوم.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، لكن انا هفرح بالرب واهتف وارنم وارقص واسقف وهعيش كده كده كده كده فرحة.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه واسطة ولا تظبيط، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه واسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، لكن

0: السابع والعشرون.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة، لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا، فأخذ بولس ينذرهم. قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكنا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر. والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا. وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: الأصحاح السابع.
3: فقال رئيس الكهنة لإستفانوس:
4: أهذا صحيح؟
3: فأجاب:
5: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة، فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء 12. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباءنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف، فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى، وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها، وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم، فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه. وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده، فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان، فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد ابنين. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار. فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا، وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر. فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينه، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه، فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر، فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم، فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي، كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
3: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
5: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
3: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا آذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه، وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
5: أيها الرب يسوع، تقبل روحي.
3: وسجد وصاح بأعلى صوته:
5: يا رب، لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
3: قال هذا ومات.
0: أحو السابع.
3: فقال رئيس الكهنة لاستفانوس:
4: أهذا صحيح؟
3: فأجاب:
5: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء الاثني عشر. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف، فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى، وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه. ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها، وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم، فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه. وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده، فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان، فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد ابنين. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار. فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا، وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر. فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينه، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه، فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر. فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح، وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم. فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم، كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله، فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي، كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب، ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
3: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
5: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
3: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا أذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
0: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
3: وسجد وصاح بأعلى صوته:
0: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
3: قال هذا ومات.
6: ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع

يا مرحب، اهلا وسهلا بيكم احبائي. سعيد جدا اني التقي معاكم النهارده، يوم جديد وحلقه جديده من برنامج سامع الصلاه. اشكر رب قوي لاجل وجودنا مع بعض، ومصدق انه النهارده رب يدينا حلقه غير عاديه. رب على قلبه انه يباركك، رب على قلبه انه يباركك. ربنا بيحبك، انت مش موجود صدفة، انت موجود لأجل قصد معين، انت موجود لأجل غاية معينة، انت مش رقم وسط الأرقام، لكنك مهم عند ربنا بصفتك. حتى لو انت شاعر بأنك قليل، حتى لو انت شاعر أنك قليلة، ربنا بيحبك وعنده كلمة خاصة جدا ليك. ربنا بيحبك وعنده كلمة خاصة جدا ليك. ربنا بيدور على كل واحد فينا وعاوز يقول لكل حد فينا انه انت مهم عندي بصفتك، انت غالي بالاسم، انت ما انتش مجرد رقم وسط الارقام. العالم بيتخطى عدد سكانه 8 مليار، لكن الحقيقة انا وانت وانتي مهمين عند الرب، كل واحد فينا باسمه، كل واحد فينا باسمه. انا ببارك الرب لانه انا غالي عنده قوي. رسول بولس يقول الكلمات الجميلة دي، يقول كده: فما أحياه الآن في الجسد، إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. بولس بيقول كده: اللي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يا بولس، أنت شاعر أنك مهم عند الرب أنه حبك أنت؟ ما قالش أنه أحبنا بس، لكن قال ده كمان أحبني. النهاردة الرب عاوز يتكلم ليك. مرحب بكل الناس النهاردة اللي موجودة معانا على صفحة الراديو، أهلا وسهلا بيكم. كل الناس اللي متابعانا في لايف، كل الناس كمان اللي بتسمعنا من إذاعة صوت الأمل، برحب بيكم، أهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان برحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك. وأشجعك لو أنت لسه لغاية دلوقتي مش منزل الأبليكيشن، تشجع ونزله. يعني الابليكيشن اكتر من رائع، مليان بكل برامج راديو سما اللي بيقدموها زملاء افاضل مذيعين في الراديو. الابليكيشن متاح للاندرويد وكمان للاي او اس. وعايز كمان انوه انه راديو سما دلوقتي بقى متاح انك تسمع كل برامج راديو سما على النايل سات. هتلاقي التردد في الكومنتات، تقدر تكون بتسمع راديو على النايل سات. وكمان عايز اقول انه تقدر تزور موقعنا راديو سما دوت نت، www.radiosama.net. هيكون يعني تشوف الويب سايت اكتر من رائع. يمكن اول مرة اقول على الويب سايت، لكن هي الويب سايت موجود وقائم من اكتر من سنة، يمكن تقريبا في الحدود دي. ويب سايت في منتهى الجمال، تقدر تدخل تشوف كل البرامج. يعني المثال مثلا لو اتكلمنا على برنامجنا، على برنامج سامع الصلاة، تقدر تدخل على البرنامج، هتلاقي الحلقات بالترتيب، هتلاقي كل الحلقات مرفوعة، تقدر تدوس بلاي وتسمع الحلقة اللي انت عايزها. الويب سايت اكتر من رائع، هشجعك انك تكون بتعمل كده. مصدق النهاردة ان ربنا عاوز يتكلم لينا. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولانه الرب بيسمع الصلاة، كاتب المزمور قال كده: يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. ولانه بيسمع الصلاة احنا بنيجي وبنصلي، لانه بيسمع الصلاة احنا بنيجي ومش بس بنصلي، لكن كمان بنصدق في انه بيستجيب. عشان كده لو عندك طلبة صلاة من فضلك ابعت لنا، هنكون بنصلي من اجلك. ولو عندك استجابة صلاة من فضلك ابعت لنا علشان كمان نشكر الرب معاك. خلونا نبتدي وقتنا بالصلاة. تعال نبتدي الوقت بتاعنا ونطلب بركة الرب على الحلقة. يا بابا، شكرا ليك من كل القلب لأنك إله كل نعمة. يا رب أشكرك لأنك سامع الصلاة. يا رب مكتوب أنك أنت سامع الصلاة. يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنه النهاردة أنت عايز تباركنا. يا رب، يا رب أنا بصلي أنك توصل لينا النهاردة، بصلي أنك تتكلم لقلوبنا. يا رب، يا رب بنديك الوقت بالكامل، بنديك الحلقة النهاردة. أنا بصلي يا رب أنك تشددنا وتشجعنا. يا رب توصل لكل قلب فينا، يا رب توصل لكل قلب فينا. تعال النهاردة بنعمة جديدة، تعال النهاردة بسندة جديدة. يا رب كلمتك لا تقيد. بصلي باسم الرب يسوع المسيح بركة خاصة للوقت، ادينا نعمة ودينا معونة. يا رب أصلي يا رب لمجد اسمك انك تتقابل معانا النهاردة،
يا رب نديك وقتنا، نستودع الحلقة بين إيدك. أنا بصدق أنك تدينا وقت مميز جدا باسم يسوع. شكرا أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعالي تدي وقتنا بالتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا بنبتدي وقتنا، وانا مصدق النهارده ان الرب عاوز يباركنا من وسط كل الجيل، من وسط كل الامور اللي حاصله، وسط كل الناس اللي موجوده. الله بيدور على ناس مطيعه، الرب بيدور على اواني مطيعه. لما اقول اواني مطيعه اقصد ناس عندها استعداد تطيع الرب. ليه بقول كده؟ لأنه أوقات كتيرة بتبقى الظلمة طاغية على المشهد، الظلمة مسيطرة، الظلمة مالية الدنيا. أقصد بالظلمة الشر والأسلوب اللي الناس عايشة بيه، الحياة، طبيعة الحياة، العالم بشره، بظروفه، بناسه، بكل الحاجات دي. لكن وسط كل دول تلاقي في ناس أمنة للرب، تلاقي في ناس أتقية بيحبوا ربنا، عايزين يعيشوا ليه بأمانة. ممكن تكون بتسمعني النهاردة وانت شاعر انك لوحدك بتعمل كده، ممكن تكوني بتسمعيني وانت حاسة انه انا لوحدي في مكان اللي اعرف الرب، وانا بصارع عشان اعيش حياة مستقيمة، عشان اعيش في نزاهة وامانة قلب. لكن وسط ده كله الله شايفك، وسط الامور دي كلها ربنا شايفك وبيدور عليك. وسط ده كله ربنا بيحبك وعاوز يشجعك وعاوز يقولك انه أنا مقدر تعبك، أنا مقدر تعبك. مش بس مقدر تعبك، لكن وسط العالم، وسط التحديات اللي أنت بتكتاز فيها، الله عاوز يقول لك النهاردة أنه مش بس الرب مقدر تعبك، لكن الرب عاوز يستخدمك، عاوزك وعاوز حياتك اللي مليانة بالأمانة ومليانة بالاستقامة دي، عاوز يستثمرها وسط الأشرار، وسط العالم، وسط الناس والظروف. تقولي أنا مش بعرف أعمل حاجة، أنا مش شاطر، أنا مش موهوب، أنا كل اللي بعرف أعمله أني بطيع صوت ربنا، أني يمكن بس بتعرف تصلي. يمكن بتسمعني النهاردة وحاسس أنه بالكاد ممكن أصلي، بالكاد ممكن أرفع صلاتي، أعرف كتاب شوية، حاجات بسيطة زي كده. خليني أقولك أنه ربنا بيدور على الناس أو على الأواني النقية. كتاب مقدس بيتكلم كده في رسالة تيموثاوس، يقول كده: لكي يكون انطهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدس، وبعدين يقول نافع للسيد. إناء مقدس وبعدين نافع، ما قالش نافع الأول لكن قال مقدس. فالرب يدور على إناء مقدس، إناء محترم، إناء نقي، إناء رافض الخطية ورافض للشر. هذا الإناء المقدس يكون نافع. فلو أنت عايش بتصارع، لو أنت عايش متخبط مع العالم يمين شمال، وحاسس أنك نفسك تكون بتعمل حاجة ربنا، الله بيدور على أواني مقدسة. مش العالم بيدور وبيصدر لنا فكرة أنه ربنا بيستخدم الناس الشاطرة، الناس الموهوبة. حلو أنك تكون موهوب، بس الأهم أنك تكون مقدس للرب، عايش حياة مليانة بالطهارة، عايش حياة مليانة بالاستقامة، عايش حياة مليانة بالأمانة ووسط العالم، عايش ضد الطيار، عايش وانت شاعر انك انا للرب، انا يهمني رأي الرب، انا الهي هو الاول، انا حاطط الهي هو الاول. زي ما كتاب مقدس بيتكلم كده: جعلت الرب امامي، انا عايز احط الرب قدامي، عايز اتخيل انه الهي معايا في كل وقت. رب شايفني، رب شايفني وانا بتكلم، رب شايفني وانا بفتح الموبايل، رب شايفني وانا بتكلم مع حد، رب شايفني وانا رايح المشوار ده، انا مقدر وجود الرب في حياتي. عشان كده الكتاب المقدس بيقدم لينا نماذج كتيرة لناس أمنا للرب.

الحقيقة النهاردة عايزين نقرب من نموذج معين. النهاردة يمكن قريت في البوست أو شفت الإعلام بتاع الحلقة، عنوان حلقتنا النهاردة الله يريدك مخصصا، وحطينا عنوان زي ما كنا قايلين من المرة اللي فاتت انه الموسم بتاع شهر 9 ده احنا واخدين زيارات إلهية. المرة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على زيارة إلهية لآدم، النهاردة نتكلم على زيارة إلهية لنوح. رب زار نوح. مين نوح وليه الرب زاره، وكان سنه كام لما الرب زاره، ويا ترى الرب زاره ليه، وليه ما زارش غيره من وسط جيله؟ الحقيقة أسئلة كتيرة وأسئلة مهمة هنتكلم فيها النهاردة. لماذا زار رب نوح؟ من هو نوح؟ نوح ترى مين نوح اللي هنتكلم عنه النهاردة؟ هل يا ترى نوح ده هو واحد من ضمن الناس اللي يعني عايشين كده وخلاص؟ هل هو مجرد واحد وسط الأرقام؟ مش عايز أخضك، لكن الحقيقة نوح كان يعني متفرد في حاجات كتير قوي. هنعرف اكتر عن نوح وعن استخدام الرب ليه وعن دعوة الرب ليه ومين هو نوح وايه اللي ربنا قاله له لما زاره، بس بعد الفاصل. تعال نطلع لفاصل صغير نسمع التليمة اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: أنت مدعو أنك تختبر قوة الله لحياتك. تابعنا في برنامج يا سامع الصلاة على راديو سامع.
1: يا مرحب، يلا بينا نقرب شوية من حياة واحد من رجال الله، نوح. زيارة إلهية نوح، رب يقرب من نوح ويتكلم لي وسط العالم، وسط الجيل بتاع نوح. نوح راجل مسن، زمان كانت الأعمار كبيرة. نوح عنده 500 سنة تقريبا، ويتكلم الرب لنوح ويجي يزور الرب نوح. وسط ما احنا بنتكلم عن نوح بنقرأ قصة نوح في سفر التكوين، فبنشوف انه الرب بيجي لهذا الرجل الكبير المسن ويبدأ يتكلم معاه في كلام خطير الحقيقة. يقول كده في سفر التكوين اصحاح صح 6، بيقول كده في عدد 5: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. الحقيقة المشهد ده مشهد غريب قوي. الرب شاف الأرض كلها، شر الإنسان قد كثر في الأرض. الرب شاف الإنسان بشروره، والشر كتر، شر كتر. الرب قال كده، كتاب بيقول كده زي ما قرينا: رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. الرب شايف انه افكار الانسان، تصورات قلب الانسان، كل الانسان، كل الجنس البشري في ذلك الوقت اشرار. يا هل ممكن عارفين بلغة النهاردة، عارفين التعبير ده، العقل الجمعي، هل ممكن كل الانسان، الجيل كله يبقى ماشي في سكة واحدة بالمنظر ده؟ اللي جابه نعم. رأى الرب انه شر الانسان، وهو مش بيتكلم على انسان، لكن بيقول الانسان، ولما يقول الإنسان يقصد الجنس البشري. شاف الرب الإنسان، شاف الرب الجنس البشري، خلقته اللي بيحبهم. شر الإنسان قد كثر، الإنسان شرور كتير، الإنسان بيشتم، بيحلف، بيقتل، بيسرق، بيزني، الإنسان شره كتير، حتى تصورات قلبه، أفكاره شريرة كل يوم. ايه ده؟ ده حالة الانسان في زمن نوح. بيقال بعض شراح الكتاب المقدس بيقولوا انه عدد سكان العالم في ذلك الوقت كان حوالي 2 مليون بني ادم. بيقال، تخيل 2 مليون بني ادم، ما تقارنهمش دلوقتي، احنا العالم بيتخطى 8 مليار، لكن في ذلك الوقت في العصور المبكرة، تخيل العالم كله في 2 مليون بني ادم، كله محكوم عليه من الرب انه خاطي، مدان، شرير. رأى رب، ولما الرب يرى، ربنا مش بيشوف غلط. انا وانت ممكن يضحك علينا، ممكن اضحك عليك، ممكن ابان بمظهر كويس قدامك، ممكن ابان بشكل كويس، ممكن انت كمان تبان بشكل كويس قدامي، ممكن نجامل بعض وممكن نخضع بعض، لكن الحقيقة انه الله يرى بوضوح. الرب مش بيضحك عليه، كتاب بيتكلم يقول كده: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه. ربنا لا يخدع، ربنا مش بيضحك عليه. الانسان يخدع، ربنا ما يتخدعش. الرب شاف انه شر الانسان قد كثر. رأى الرب، عايز اقول كده، ربنا شايف، ورأى الرب، رأى الرب، الرب شايف. زي ما شايف شر الإنسان قد كثر، شايف قلبك وشايف صراعك، شايف اجتهادك وشايف أمانتك، شايف معاناتك، شايف الضغط وشايف الحمل التقيل، شايف الشيلة اللي تقلت على كتفك كأرملة، شايف الحمل التقيل اللي اتحط على كتفك وانت بتصارع علشان تجوز ابنك، واحتياجاتك كتيرة ومش عارف تجيب منين، ربنا شايف ورأى الرب، رأى الرب، رأى الرب صراعاتك، رأى الرب معاناتك. الله يرى يا حبي، الله يرى ورأى الرب، رأى الرب، ربنا شايف كل حاجة. مرة سمعت تعبير لطيف قوي من واحد من خدام الرب، قال كده، يعني تعبير الحقيقة يبدو انه مضحك كده لكن بيعبر عن فكرة قوية. فبيقول كده انه عنين الرب شايفة كل حاجة، فقال كده ان الله شايف نملة سودة تحت صخرة سودة في ليلة سودة بدون قمر. يعني عايز يقول هذا الاخ انه ربنا شايف كل حاجة، كل حاجة، ربنا شايف كل حاجة. الله يرى، الله يرى، يهوى يرأى، الرب يرى، رب شايف، رب عارف، رب عارف أفكار القلب، رب عارف السواد اللي جوه القلب، عارف إنه في ناس ضدك، عارف إنه في ناس بتحاربك، عارف إنه في ناس بتحاول تمشيك من شغلك، رب عارف إنه في جيران ليك تعبينك، ربنا عارف معاناتك وعارف حجم تحدياتك. ورأى الرب، ورأى الرب، الله يرى. وسط كل العالم يحكي الكتاب المقدس انه الله يرى. رأى الرب ان شر الانسان، ان شر الانسان قد كثر في الارض. ربنا شاف من وسط كل العالم، شاف انه شر الانسان كتير، الانسان بيعمل شرور كتيرة، مش حاجات معقولة، ده كتير، الانسان بيعمل شرور كتير. وسط العالم في شرور، واللي حصل مع نوح ما زال بيحصل في عالمنا في هذه الأيام. الإنسان مليان بالشرور. كتاب مقدس بيعلمنا أنه ليس من يعمل صلاحا، الجميع أخطأوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. الإنسان مولود بالخطية. داود النبي يقول كده هذه الكلمات: لأني هانذا بالإثم صورته، وبالخطية حبلت بي أمي. الإنسان مليان بالخطية، الإنسان مليان بالشر، الإنسان مولود، مولود بالشر، الإنسان مولود كده. وزي ما بيقول الرب في سفر أشعياء عن الإنسان، يقول له إنك من البطن سميت عاصيا، علمت أنك تغدر غدرا، ومن البطن سميت عاصيا. أنت مولود أو أنا مولود، وأنا قدام السماء، حكم السماء على أني عاصي، عاصي. صعب قوي قوي قوي أنه يبقى فيه سلوجن كده علي أنه أنا عاصي. هو ده الإنسان، هو ده الإنسان، هذه الحالة، هو ده الوضع اللي ربنا شايف الإنسان به. رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. وسط كل هذه الشرور، وسط كل هذه الأحوال المرة، يبحث الرب. عايز أروح معاك، أقرأ معاك آية جميلة قوي. الكتاب بيتكلم عن عينين الرب إنها بترى، في سفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 16 وعدد 9. أخبار الأيام الثاني صح 16 وعدد 9 بيقول الكتاب: لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. تشويه جميل، بيقول أنه الله يرى، عيني الرب تجولان في كل الأرض، الله بيبحث في كل الأرض علشان يتشدد، يوجد ليشدد مين بقى؟ الذين قلوبهم كاملة نحوه. ربنا مش بيدور على الموهوبين، ربنا مش بيدور على الشاطرين، ربنا مش بيدور على الناس الأغنياء مثلا، الله بيدور على ناس قلوبها كاملة نحوه، ربنا بيدور على ناس قلوبها كاملة قدامه. الله يبحث عن ناس وعن أشخاص قلوبها كاملة أمامه. عينا الرب تجولان، عينين الرب بتجول، الله بينظر بيدور ومازال ينظر. رب، لو أنت بتسمعني من أي بلد، الله بينظر في بلدك ويقول في حد قلبه كامل؟ أنا عايز أتشدد، أنا بدور على ناس قلوبها كاملة. طبعا مفهوم الكمال محتاجين يعني نحط له، الكمال هو النضوج المسيحي، لأنه لو بصينا للكمال المطلق طبعا حاشا أنه يكون في إنسان كامل، ليس كاملا إلا الله وحده. لكن مين اللي قلبه مستقيم، القلب ناضج، القلب بيسعى إلى أنه يعيش في حياة الكمال؟ الإله يحيى حياة البعد عن الخطية، حياة مليانة بمخافة الرب. مين يبص رب كده؟ عنين الرب تبص وتشوف في حد هنا أمين، في حد هنا عايش باستقامة قلب. إيه ده؟ ده الرب، هذا هو الرب، هو ده الرب اللي عايز يدور النهاردة على ناس تعيش حياة استقامة. عيني الرب تجولان، عيني الرب تجولان في كل الأرض، يبحث الله في كل الأرض عن أمناء. ربنا بيدور على ناس أمينة جدا، ناس أمينة جدا تكون عايشة باستقامة. وأنا بصلي النهاردة إنك تكون، وإنك تكوني، وإني أنا كمان أكون واحد من الناس دول. هرجع معاك لفكرة نوح. نوح وسط الجيل ده كله، وسط الجيل اللي اتقال عنه كده إنه صعب وإنه مليان وإنه شر الإنسان قد كثر، يقول كده إنه ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل أفكار وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. وسط ده كله يقول تعبير خطير قوي في عدد 6 تكوين 6:6، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. طبعا ده تعبير، المصطلحات دي بنسميها مصطلحات تأنيسية. تأنيسية يعني إيه؟ يعني علشان الإنسان يفهم. فحزن الرب وبعدها يقول وتأسف في قلبه، بعدها يقول في عدد 7 فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع البهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. رب أخذ قرار، إنجاز التعبير كده، إنه الإنسان شره كتير، أنا هعمل إيه؟ أمحو الإنسان، يا أمحو، أنا هشيل الإنسان من على وجه الأرض. مش بس الإنسان مع بهائم ودبابات، أنا هشيل الخليقة دي خالص لأني حزنت إني عملتهم. يعني الخليقة دي يعني تسببت في حزن للرب. يا لما أشوف نفسي بشروري بخطيتي بأثامي وأنا عامل يعني عامل وضع صعب جدا، حياتي مليانة بالشرور وأنا بحزن قلب الرب، أنا بحزن قلب الرب. وسط العالم ده الله حزين، رب حزين على شر الإنسان. عايز أتكلم دلوقتي ناس يعني مش عارف أقول إيه، بس عايز أكلمك لو أنت يعني على قلبك بلدك وعلى قلبك أنك تصلي لأجل بلدك، يعني عايز أقول لك النهاردة أن ربنا بيتكلم ليك علشان تقف وقفة قدام ربنا. الرب بيدور عليك عشان تقف وقفة تصلي فيها لأجل بلدك، لأن الله بيبحث عن أمناء، الله بيبحث عن أمناء في الأرض. ربنا بيدور على ناس أمناء للرب. وسط بلدك وانت عايش في بلدك الله بيبحث عن أمناء. بيقول الكتاب انه عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. الله بيدور في بلدك، لو انت بتسمعني من اي مكان، ربنا بيدور في بلدك على حد قلبه كامل، حد قلبه مليان بالمخافة. ربنا بيدور في الشغل بتاعك على حد قلبه مليان بالمخافة. ربنا بيدور في الجامعة بتاعتك، في المدرسة بتاعتك. ربنا بيدور في منطقتك على ناس قلوبها كاملة. هل تحب انت تكون الشخص الممتلئ بالمخافة، الشخص اللي تقول له ايوة رب انا عايز اطلبك، ايوة انا عايز اسلك بامانة قدامك علشان تتشدد معايا، انا عايز اكون بركة لبلدي، انا عايز اعيش وانا برفع بلدي في الصلاة، انا عايز اصلي من اجل بلدي، عايز اصلي من اجل الامة اللي انت اوجدتني فيها؟ هل تحب تكون انت الرجل الذي يصلي من اجل بلده في هذه الايام؟ ارجوك لا تأخذ موقفا سلبيا، لكن ارفع قلبك لرب وقول له أنا يا رب أنا أكون الرجل الذي يصلي من أجل بلده، يصلي من أجل حكومته، يصلي من أجل حدود بلده. قول له أنا بصلي النهاردة من أجل بلدي وأتكلم بالبركة على بلدي وسط العالم، وسط لغة التذمر اللي بقت مالية الناس. أنا باخد قرار النهاردة أني أقف وقفة إيجابية لأجل الأرض وأصلي لأجل بلدي وأتكلم بكلمات البركة على بلدي. ده اللي ربنا بيقوله، ده اللي ربنا بيدور عليه. الله بيدور على واحد عايز يصلي ويقف لأجل بلده. لو أنت النهاردة من الناس اللي بقالك وقت ما صليتش لبلدك، أدعوك أنك تصلي لبلدك، لأنه الله بيدور، عيني الرب تجولان في كل الأرض علشان يتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. كتاب يتكلم وسط الشر ده كله في عدد 8 من تكوين 6 يقول كده: وأما نوح. يعني كأن الرب عاوز يقول اللي فات ده كله كوم واللي جاي كوم تاني. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. نوح وجد نعمة في عيني الرب، يعني الرب كان راضي عن نوح. يا وسط ده كله نوح هو الوحيد اللي شافه الرب مرضي قدامه. عشان كده خليني أقول لك على حاجة، كلمة مهمة يعني عايز أفكر فيها معك. عايز أدعوك أنك تركز الوقت ده في الفكرة اللي هقولها لك دي، يعني فكرة خطيرة. مش شرط أنه الأغلبية بتقول حاجة يبقى الأغلبية هم الصح. كتاب مقدس في سفر التكوين صح 6 بيقول الرب أنه شاف الأرض كلها، شر الإنسان قد كثرة. نوح الوحيد اللي كان مرضي قدام الرب. الأغلبية كل الأرض في ذلك الوقت كانت بتسلك في الشر. مش معنى أنه الأغلبية بتعمل حاجة أنها تكون صح، لكن أوقات كتيرة أنه الرب يوجد ناس يعيشوا حياة مستقيمة في وقت فيه كل الأغلبية بيعملوا حاجات تانية. لو أنت في مكان، في شغلك، في كليتك، في بيتك، في مجتمعك بتقول يعني ده كله بيعمل الشر، ده كله بيعمل الخطية، ده كله بيسلك بالطريقة الفلانية، ليس سلوك الأغلبية هو بالضرورة صحيح، لكن أسلك بما يرضي الرب، أسلك سلوك مرضي قدام إلهك. وما تقولش الأغلبية بتعمل كده، مش شرط أن الأغلبية بتعمل حاجة أنها تكون صح، لأنه نوح لوحده كان هو الصح وسط كل العالم في ذلك الوقت. خلي بالك من هذا الأمر، خلي بالك من هذا الأمر، خلي بالك من هذا الأمر، أنه إلهك بيبحث عنك، إلهك بيدور عليك. وما تبصش وتقول الأغلبية بيعملوا كده، الأغلبية مش شرط أنها تكون صح، أصل كله بيعمل كده، أصل كله بيدفع رشوة، أصل كله مش عيش مختلف. عايز أقول لنفسي وعايز أقول لكتير من النهاردة من حضراتنا، عيش مختلف، خليك مختلف. أما نوح وجد نعمة في عيني الرب. نوح رب وجده بار ومختلف. عدد 13 نشوف كده أنه فقال الله لنوح. بدأ الرب يتكلم لنوح لما شافه ممتلئ بمخافة الرب وسط جيل بالكامل ممتلئ بالشر. شاف الرب نوح ممتلئ بالمخافة، شاف الرب نوح ممتلئ بالتقوى. أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. إيه اللي الرب قال لنوح؟ هنعرف ده بعد الفاصل. بس عايز أفكرك أنه النهاردة هنكون بنصلي النهاردة لأجل أمور بعد الفاصل، أو النهاردة على مدار الحلقة هنكون بنصلي من أجل بلد غالية علينا، هنكون بنصلي من أجل تونس. فالأحباء اللي بيتابعونا من تونس مرحب بيكم، هنكون بنصلي من أجل بلدكم. لو أنت تعرف حد من تونس بليز منشن له الحلقة، هنصلي لأجل تونس النهاردة. وكمان هنصلي صلوة خاصة من أجل المدارس ومن أجل دخول المدارس، من أجل الطلبة، وكمان من أجل أولياء الأمور. فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية واحنا مكملين كلامنا عن الرجل المحترم اللي الرب شافه أمين ووجد نعمة في عيني الرب. نوح، رب شاف نوح شخص أمين وسط جيل صعب، وسط جيل متمرد وعاصي ومليان بالشر. شر الإنسان قد كثر أمام الرب، وتصور أفكار قلبه شرير، لكن يبص الرب ويشوف نوح. عشان كده قبل الفاصل كنت بقول لك انه بدأ الرب يتكلم لنوح. افتح معي كتابك المقدس في سفر تكوين اصحاح 6 وعدد 13، يقول الكتاب: فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد اتت امامي، لان الارض امتلأت ظلما منهم، فانا مهلكهم مع الارض. الرب بيقول لنوح تصريح خطير: نهاية كل بشر قد اتت امامي، يعني وقت النهاية بتاعت كل الجنس البشري قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. أنا حط نهاية يا نوح للإنسان وللأرض كلها. عدد اللي بعد يقول كده: اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. رب ادى لنوح فكرة غريبة الشكل، قال له: أنا ههلك الأرض، بس أنت عايزك تصنع لنفسك فلك. وبدأ يديله نوع الخشب اللي يبني منه الفلك. فلك يعني سفينة، مركب كبير، واداله مواصفات الفلك، تعمله كام زراع وكده. وعدد 17: فها أنا آتي بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت. أنا جايب طوفان مية على الأرض علشان أهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت، الإنسان والحيوان كله هيموت، بس أنت اصنع لنفسك فلك. بالمناسبة الكتاب بيقول أنه الأرض ما كانتش مطرت قبل كده في ذلك الوقت، فإنك تيجي وتتكلم مع واحد إنه هيبقى فيه طوفان من المية، وأساسا فكرة المية دي مش موجودة. فكرة إنه المية والمطرة، المطرة ما كانتش موجودة، الرب لم يكن قد أمطر على الأرض، يعني الأرض كانت بتشرب من ندى لكن ما كانش فيه مطر. فتخيل الفكرة جديدة. عدد 22 بيقول الكتاب: ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. ايه ده؟ نوح أطاع الرب. وجد الرب نوح مليان بالمخافة، مليان بالأمانة، مش بس كده لكن مليان بالطاعة. نوح قرر انه يكون مخصص للرب وسط عالم شرير، وسط عالم صعب، يكون مخصص للرب. أنا بصلي النهاردة باسم يسوع المسيح أنه ناس كتيرة بتسمعني، نعيش أنا وإنت الحياة دي وسط العالم، وسط التحديات، وسط شغلك، وسط الكلية بتاعتك، وسط المجتمع اللي أنت عايش فيه، وسط بيتك، وسط جيرانك. أعيش مخصص للرب. تقولي كله بيعمل غلط، كله بيصله غلط، خليك مختلف، عيش مختلف، قرر انك تكون مختلف، عيش في في في في حياة مختلفة عن اللي حواليك. ما تقولش كله بيعمل كده، زي ما قلت من شوية، كله في وقت نوح كله كان عايش في الشر والخطية، كله الأرض امتلأت من ظلم الإنسان، الأرض امتلأت من شر الإنسان، بس في واحد قرر يعيش مختلف، في واحد قرر يقول أنا هعيش باستقامة قدام الرب. وجد نعمة في عيني الرب. الله لا يخدع، رب عارف كويس أوي، عارف يطلع نوح. عيني الرب تجولان، زي ما قرينا عينين الرب كده يقول الكتاب، عيني الرب تجولان في كل الأرض. رب بيدور بيسيرش كده على حد ويلاقي نوح، يعرف يطلع نوح من وسط كل العالم. تقولي ده أنا الوحدي اللي في الشركة بتاعتي اللي عايز أعيش بضمير، ده أنا الوحدي في وسط مدرستي اللي رفضت أني أغش في الامتحان. الله شايف، رب شايف. أنا اللي قررت أني أسامح الشخص، أنا اللي قررت أني أعيش وما أخدش حقي ومش عارف. الرب شايف ده، رب يرى ويقدر جدا جدا هذا الأمر. رب شايف ده وغالي قوي قوي اللي انت بتعمله. نوح عاش امين، الرب شايفه، الرب جابه كده من وسط العالم، قال برافو نوح، برافو برافو برافو يا نوح. رأى رب نوح وكأنه عاوز يقول له انه مش من وسط كل العالم، انا مش انا حاشا، انا مش انسان يا نوح علشان عادي اقول ده كله. لا لا لا، ده رغم انه كله وانت بس اللي امين، انا اعرف اجيبك من وسط الارض، اعرف اشوفك. يا اللي بتقول ده أنا عايش لوحدي وبصارع لوحدي وعايش باستقامة لوحدي، رب شايفك، رب عارفك. يا اللي بتقول أنا مظلوم ومحدش شاعر بي، الرب شايفك. ورأى الرب، ورأى الرب، الرب يرى، الرب يرى ظلم الإنسان، والرب يرى مخافة قلب الإنسان أيضا. رب شايف ورب عارف. أنا بصلي النهاردة أنك تطمن. ينفع أصلي معك دلوقتي؟ ينفع أصلي مع ناس كتيرة النهاردة بتسمعنا؟ لو أنت حاسس أنه أنا أنا أنا أنا تعبان، أنا ضايع، أنا تايه، رب عايزك مخصص للرب وسط جيلك، وسط الجيل بتاعك. الرب يدور عليك عشان يقول لك أنا عايزك تعيش بأمانة، أنا عايزك تعيش باستقامة قلب، أنا عايزك تعيش بأمانة وسط الجيل بتاعك. وما تقولش أنه كله بيعمل كده، كله يعمل كده ماشي، بس انت مختلف، انت مش تبع كله، انت مخصص لإلهك. يا رب اشكرك من كل القلب لانه انت موجود وانت ترى. يا رب، يا رب اشكرك لاجل كل حد بيسمعنا دلوقتي، اشكرك لاجل اخواتي. يا رب، يا رب انا بصلي ليا ولكل حد بيسمعنا دلوقتي، يا رب من فضلك عايزين نعيش أمنا لجلالك. يا رب، يا رب أنا بصلي لأجل كل حد بيصارع في أنه ومحصور كده في فكرة أنه أنا بعمل كده ليه، ما أنا ممكن أعمل زي كله خلاص واسلك زي الأغلبية، أنا ليه بعافر بطولي، ليه بصارع عشان أني أعيش حياة مستقيمة. يا رب من فضلك، يا رب من فضلك تعالى النهاردة شدد نفوس يا رب قدامك، تعالى النهاردة شدد قلوب قدامك يا رب، تعالى النهاردة شدد ناس كتيرة بتصارع في حتت لوحدها، شدد زوجة يا رب بتسمعنا دلوقتي ماشية باستقامة يا رب مع زوجها الشرير البعيد عنك، رغم انها كان ممكن تاخد حقها وكان ممكن تعمل حاجات كتيرة، لكنها فضلت وقالت كده اني اسلم الامر للرب. اشكرك لانك تشدد اختي دلوقتي يا رب. يا رب أباركك، أباركك لأنك إله أمانة، أباركك لأنك إله كل نعمة. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. شكرا يا رب من كل القلب، شكرا يا رب من كل القلب لأنك موجود ولأنك صالح ولأنك بتسمع. يا رب أباركك لأن الوقت ده أنت عايز تقيم يا رب ناس أمنا وسط العالم، ناس يا رب يسلكوا مش مع الأغلبية، مش مع الوعي الجمعي كده اللي عايش حتى في الشر يا رب، لكن انت عايز ناس تقول أنا للرب، أنا للرب، أنا للرب. يا رب ساعدني وساعد أخوات يا رب نكون بنقول يا رب كده أنا للرب وسط العالم الشرير، يقف حد ويقول أنا وبيتي نعبد الرب، أنا وبيتي نعبد الرب. يا رب صلاتي النهاردة انك تشدد يا رب ناس كتير فينا دلوقتي يا رب من فضلك لأجل خاطر اسمك. تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا، تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا، تعالى يا رب بلمسة خاصة جدا، تعالى شدد يا رب، تعالى قوي كل حد النهاردة بيصارع فينا. انا بصلي لأجل كل نوح يا رب، كل حد عامل زي نوح في بيته وفي كليته وفي مدرسته وفي شغله وفي مجتمعه، يا رب يجد نعمة في عينيك. أنا بصلي إن احنا نمتلئ بالطاعة زي ما نوح، ففعل نوح حسب كل ما أمر به الله هكذا فعل. بصلي يا رب من أجل طاعة، رب دينا طاعة في هذا الوقت يا رب، نطيعك بالكامل، نطيعك بالكامل باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. امين. هنطلع الفاصل صغير بس افكركم بعد الفاصل هنصلي لاجل تونس وهنصلي كمان لاجل المدارس وكمان عندنا طلبات صلاه، فيلا استعدوا عشان نصلي فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، يلا بينا علشان عايزين نصلي. عندنا طلبات صلاة الحقيقة كتير، وهنبتدي نصلي من أجل بلد غالية على قلوبنا. كل حلقة زي ما متعودين بنصلي من أجل دولة، من أجل بلد. النهاردة هنصلي من أجل تونس. فين التوانسة؟ مش عارف مين معانا من تونس على الهواء، اكتبوا لنا جماعة في الكومنتات لو في حد من تونس وشاركونا الصلاة. ولو انت مش من تونس لكنك تعرف لحد من تونس، بليز منشنه الحلقة، قول له يلا عشان هنصلي من أجل تونس، هنصلي من أجل بلدك. عايزين نصلي من أجل الشعب التونسي، من أجل الرئيس، من أجل الحكومة. عايزين نصلي أن الرب يحفظ هذه الأرض. عايزين نصلي أن الرب يجي بزيارة للبلد دي. فيلا بينا نصلي، يلا بينا نتشجع دلوقتي ونصلي من أجل تونس ومن أجل الشعب التونسي. يا رب بنشكرك لأنك موجود. يا رب بنصلي النهاردة من أجل تونس، يا رب بنصلي من أجل هذه الأرض الغالية. يا رب بنصلي النهاردة أنك تيجي تبارك الشعب التونسي. بنصلي من أجل رئيس الجمهورية، بنصلي يا رب من أجله ومن أجل حياته. يا رب ادي لهذا الشخص يا رب قرارات حكيمة. مكتوب يا رب عن جلالك أنه قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. احنا بنصلي من أجل الرئيس التونسي، بنصلي من أجل أنك تحرك قلب هذا الرجل ليقود الأمة يا رب فتسلك بالبر. يا رب صلاتي أنك تبارك رئيس الوزراء وتبارك الوزراء والمسؤولين وصناع القرار يا رب، لأجل بركة هذا الشعب ولأجل مجد اسمك في هذه الأرض. يا رب بنصلي يا رب أنك زور الأرض دي يا رب، زور القطاع الصحي، زور التعليم في تونس يا رب، زور المسنين يا رب، زور الأطفال يا رب، زور الشعب ده يا رب لمجدك. تعال النهاردة أشرق بالنور على هذه الأرض في اسم يسوع المسيح. يا رب باركك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك، مبارك اسم الرب إلهنا. يعني أشجع كل حد فينا، بليز لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، اتعلم وتعالوا نتعلمها مع بعض. يعني أنه صلي من أجل بلدك باستمرار. حلو قوي أن احنا في الحلقة بنصلي من أجل كل بلد، لكن صلي من أجل بلدك باستمرار. هنصلي دلوقتي من أجل طلبة صلاة مهمة. عايز أقول لكل أم، عايز أقول لكل أب دلوقتي وانت على مشارف دخول المدارس، يمكن حاسس انه السنة دي تقيلة، يمكن حاسس انه دخلت المدارس تقيلة واجواءها تقيلة، يمكن حاسة انه يا انا هبدأ مع اولادي يعني تحدي جديد وكأنه الموضوع تقيل كده. ويمكن كمان عايز اكلم كل طالب، يمكن حاسس انه انا هبدأ كده اصارع وابدأ اذاكر وحاسس انه الدنيا تقيلة علي. بس عايز اتكلم بالبركة النهاردة، عايز اقول لك ربنا عاوز يملى حياتك بالايمان. ادخل السنة دي وانت ممتلئ الإيمان والثقة في الرب، أن الرب يديك السنة دي سنة مليانة بالخير، مليانة بالبركة. عايز أقول لكل أم بتسمعني النهاردة، ما تعليش هم السنة دي، عيشي للرب، اهتمي أنك تكوني أمينة قدام الرب. علمي ولادك، اعملي دورك، بس ارمي الشيلة على ربنا، ارمي الشيلة على الرب، انتظر الرب، ما تعملهاش بدراعك، ما تعملهاش بدراعك. أنت كمان كأب يمكن حاسس أنه تحديات المدارس، تحديات الاقساط، تحديات الباص بتاع المدرسة، حاجات كتيرة ومتطلبات كتيرة، بس ربنا موجود يا جماعة، بتخافش. رسالة طمأنينة، أنا قلبي مليان بالتشجيع في الحتة دي. عايز أقول النهاردة لكل أب ولكل أم ولكل طالب في أي مرحلة دراسية، السنة دي سنة للبركة، السنة دي سنة ربنا يعلن فيها عن نفسه. فالسنة دي تكون سنة جميلة بالنسبة لك، ما تكونش سنة مليانة بالهم ومليانة بالتقل. لكن بصلي النهاردة أنه رب يديك السنة دي أنك تشوف إيده في كل صغيرة وكبيرة، في الدراسة، في المرواح والمجي، في مذاكرتك للأولاد. سنة مليانة بالبركة باسم الرب يسوع المسيح. رب يدينا سنة جميلة، رب يدينا سنة يعني مليانة بالبركة، لأنه رب هو إله كل نعمة، رب هو إله كل نعمة. هاللويا، نبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبات صلاة، جات لنا طلبة صلاة من أختنا الغالية مريان. صديقتي البرنامج لغاية. يا مريان ازيك؟ الاخبار؟ يا رب تكوني بكل خير يا مريان. مريان بتقول صلي من اجل يا ابونا، انا لسه جاية من عند الدكتور والضغط بتاعي عالي مش بينزل وانا تعبانة باسم يسوع. يا مريان الرب يزورك، يلا بينا نصلي من اجل مريان. تعالوا بينا نحط اختنا مريان قدام الرب. يا رب احنا بنيجي النهاردة نصلي من اجل بنتك، بنيجي النهاردة نصلي انك تمد ايدك بالبركة يا رب. يا رب اعلن ذاتك في حياة مريان، تعالى النهاردة يا رب تستعلن كالإله الشافي في حياة بنتك. يا رب بصلي انك تمد ايدك يا رب لبنتك يا رب من كل اتعاب الجسد، تعالى زورها زيارة خاصة يا رب. الضغط دلوقتي بنصلي انه يوطى في اسم يسوع، ينضبط يا رب الجسد، يخضع لشفائك الكامل ايها الرب. نثق انك تصنع امر عظيم مع مريان باسم يسوع وليك كل المجد، امين امين امين. عايزين نصلي مع بعض من اجل واحده من يعني من اغلى الناس على قلبي، دكتوره سهير سامي صديقه البرنامج الغاليه. اعتقد انه دكتوره سهير معانا على الهواء. دكتوره سهير واحده من الناس اللي شافت ايد الرب كتير قوي قوي قوي. الوقت ده هي تعبانة شوية ويعني تكتاز في يعني وعكة صحية كده، بس أنا قلبي مليان بالإيمان. دكتور لو أنت سمعاني دلوقتي، أنا قلبي مليان بالإيمان أن الرب عاوز مش بس يزورك، لكن عاوز يديك اختبار جديد، يضاف اختبار جديد على قائمة اختباراتك اللي شفت فيها إيد الرب. أنا مصدق أن الرب مش بس هيجي بشفة ليك دلوقتي، لكن الرب هيجي بشفة ويملأ فمك بترنيمة جديدة. أنا قلبي مليان قوي قوي أن الرب في هذا الموقف، وانت رايحة الوقت الجاي الدكتور مخ وعصاب، الرب يعني هيطلع من هذا الأمر ترنيمة عظيمة وشهادة عظيمة عن مجد الرب وعن يد الرب القديرة اللي تصنع معاكي أكتر جدا مما تطلبي أو تفتكر. عشان كده أحبائي خلونا نصلي من أجل أختنا الغالية دكتورة سوير. تعالوا بينا نصلي ونستودع أختنا سوير بين إيدين الرب، ونصلي الوقت ده أنه يأتي الرب الشافي بقوة غير عادية، بلمسة شفة خاصة جدا، فتشفى أختنا وكمان تشهد. أنا أؤمن زي ما حضرتك بعتي كتير من شهادات واختبارات، المرة دي هتبعتي اختبار وتقول عملها الرب، تقولي صنع الرب معايا إحسان جديد. يلا بينا أحبائي لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا دكتورة سوير سامي. يا رب شكرا من كل القلب لأنك تيجي دلوقتي على بنتك بلمسة خاصة. أنا بصلي غطاء دمك الكريم عليها وعلى حياتها. يا رب تعالى بالزيارة لبنتك باسم يسوع المسيح، مد يمينك بقوة. يا رب أنا أؤمن دلوقتي أنه يدك توضع على رأس بنتك، أنا بصلي دلوقتي إيدك تتحط عليها. مكتوب يا رب جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. يا رب بنتك تتلمس منك دلوقتي فتشفى باسم الرب يسوع المسيح. أنا بصلي دلوقتي وهي بتسمعني تنال الشفاء باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة ولكل المجد، أمين أمين أمين. هاللويا، امين امين امين. مبارك الرب الهنا. عايزين نصلي. عايز اروح اقرا كومنتات حضراتكم ورسائل حضراتكم لانه جات لنا برضو فيها طلبات صلاه. مريان لسه حالا مصلي لك تقول امين في اسم يسوع ابونا الغالي. امين يا مريان، امين امين باسم يسوع. صديقتي البرنامج الغاليه جدا اخت جانيت فهمي، يا قديسه ازيك؟ الاخبار وحشان خالص خالص. اخت جانيت بتقول جايين واثقين انك حي موجود يا رب، بنترجاك الهي حي بنستناك. امين امين امين. مبارك الرب الهنا، امين يا قديسه، امين يا اخت جانيت. امين تقول كده الأخت جانيت، خلينا أمنا في كل أمر تأمرنا به حتى إن كان مر، وساعدني أنا أطيعك طاعة كاملة وما كنش زي السمك الميت اللي بيمشي مع الطيار. نعم باسم يسوع الله، ما أجملها صلوة يا أخت جانيت. آمين باسم الرب يسوع المسيح، آمين آمين. جات لنا رسالة من الأخ رفعت شكري. أهلا بيك أخ رفعت، بيقول كده: صلات من أجل لأجل المنظار، الرب في العلا أقدر يتمجد لأجل اسمه، أنا مرفوع مع أن الدكتور خايف تكون أورام باسم يسوع المسيح. هنصلي دلوقتي، عايزين نصلي مع بعض من أجل أخونا الأخ رفعت شكري. خرفعت مساء الخير، يا رب تكون بخير. عايز أقول لحضرتك حاجة قبل ما نصلي، أنه الرب في العلا أقدر زي ما حضرتك كتبت في رسالة على الصفحة، وأنا متشجع أنه الرب عاوز يزورك ويشددك. الرب يأتي بلمسة خاصة جدا باسم يسوع، يجي بنعمة خاصة على جسد حضرتك، وأنا مصدق أنك شفت إيده مش بس معاك، لكن شفت يد الرب بتصنع أمور على مستوى ناس كتيرة، سواء في الجمعية أو في حياتك أو مع عيلتك. الرب عاوز يديك اختبار جديد. يلا

أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. جات لنا أيضا طلبت صلاة من صديقة البرنامج الأخت عفة. أهلا بيك يا أخت عفة، زيك؟ بتقول مساء الخير أسيس جون، من فضلك طلبت صلاة من أجل شخص مظلوم وهو دلوقتي في انتظار الحكم النهائي في القضية، والأسرة تثق في صلاة المؤمنين. آمين آمين آمين. الرب يجي بزيارة. مكتوب يا أخت عفة عن الرب أنه الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا. عايزين نصلي وإحنا مليانين بالإيمان أنه الرب يمد يمينه. خلونا نتحد مع الأخت عفة دلوقتي ونصلي من أجل أخونا أنه الرب يجري العدل والقضاء زي ما كلمته بتقول. مكتوب كده، الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. تعالوا بينا نصلي وانت بتسمعني كده، يلا من أي مكان انت بتسمعني منه تعالوا نصلي من أجل أخونا الغالي. يا رب احنا نؤمن أنك إله عادل تصنع بقوة يا رب. يا رب إذا كان ابنك ينتظر رب الجلسة وينتظر الحكم، احنا نثق تماما يا رب انك انت يا رب اللي في ايديك كل الامور، انت يا رب اللي تقود يا رب القضاة والمسؤولين. قلب الملك في يدك كجدول مياه يا رب حيثما شاء يميله. يا رب انت اله عادل يا رب، احنا بنستودع ابنك من ايدك ونؤمن انك تجري عدلا وحقا في حياة اخونا يا رب. نثق انك تظهر بره يا رب، نؤمن من تماما انك موجود في المشهد يا رب. بنصلي النهاردة واحنا مليانين بالايمان انه يا رب نختبر يدك بقوة في هذا الامر ايها الرب. باسم المسيح يسوع اشكرك لانك سامع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين امين. مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. جات لنا بعض الرسائل بتقول كده، صلاة من أجل أم نفسها ربنا يمتلك قلب ابنها. أمين أمين يا رب. احنا بنصلي من أجل الأم اللي بتصلي أنه يا رب تسود على ابنها وتمتلك قلبه. يا رب احنا بنتحد مع هذه الأم دلوقتي ونؤمن أنك تزور هذا الابن باسم يسوع، تتراءى لي، تجذب قلبه، تسود عليه سيادة خاصة باسم يسوع المسيح. ليك رب كل المجد. آمين. زوجة وزوج بينهم زوجة وزوج بيتهم مكسور، محتاجين الرب. آمين آمين يا رب. نؤمن يا رب أنه أنك تيجي على الزوجة والزوج دول اللي بيتهم بحسب التعبير يا رب المبعوث مكسور، هم محتاجين الرب. يا رب تعالى، هم محتاجين لك يا رب. يا رب احنا بنحملهم امامك النهاردة زي اصدقاء المفلوج يا رب، ونقول لك مد يمينك يا رب، مد يمينك في حياة الزوج والزوجة دول. تعالى زور البيت ده يا رب، زور البيت ده باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن انك سامع الصلاة. اشكرك يا ابن الله الحي لانك سامع الصلاة وليك كل المجد. امين يا رب امين امين. زوج وزوجة نفسهم في شقة مناسبة لإمكانياتهم البسيطة، الرب يفتح ليهم باب. أمين يا رب. مكتوب أنك حتمت بحدود وأوقات مسكنهم. أنا أؤمن يا رب أنك تدبر لإخواتنا الزوج والزوجة دول يا رب. أنا بصلي أنك تفتح ليهم الأمر ده يا رب، دبر ليهم شقة. أنت تكرم عبيدك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك تدبر هذا الأمر ويفرحوا ويشهدوا عن عملك في حياتهم يا ابن الله. ليك يا رب كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا طلبت صلاة من أجل أم هتطرد من بيتها بحكم محكمة واخدة ابنها. ربنا يحنن قلبه ربنا يحنن قلبه ويبطله في الاستئناف. أمين أمين يا رب. احنا بنيجي يا رب بنصلي من أجل هذه الأم يا رب اللي هتطرد من بيتها. احنا بنصلي يا رب انك تزور الست دي دلوقتي يا رب وتصنع معها رحمة يا رب. مد يمينك يا رب لأختنا الغالية، احنا بنصدق انك تتحنن عليها يا رب. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك يا رب، اعلن ذاتك في حياة اختنا. احنا بنصلي النهاردة انك تعلن ذاتك يا رب، انت اللي تصنع معها احسان وتملاها يا رب النهاردة بالسلام يا رب. احنا مصدقين باسم يسوع انك تزورها زيارة خاصة يا رب. الامر ده يا رب محتاجينك يا رب تزور هذه الاخت وتشهد يا رب هي عنك انك صنعت معاها معروف لاجل خاطر اسمك الغالي. ليك يا رب كل المجد. امين امين امين. جات لنا طلبة صلاة من اجل اخ واخت. الاخ قال

0: وقسي على أخته الرب يردهم لبعض.
1: آمين
0: يا رب. احنا بنصلي من اجل الاخ والاخت دول, بنصلي يا رب انك تمد يدك يا رب النهارده بمعونه خاصه يا رب. انا بصلي من اجل الاخ والاخت دول, بنصلي من اجل الاخ تحديدا انك تحنن قلبه على اخته يا رب. تعالى بنعمه, تعالى بسلامك الغير عادي دلوقتي, تعالى اعلن ذاتك يا رب, تعالى مد يمينك بقوه, مد يمينك بقوه, تعالى رجعهم تاني, احفظ علاقتهم, احفظ وحدتهم كاخ واخت. تعالى بنعمة رب, تعالى بنعمة, تعالى في المشهد ده رب, حتى لو الدنيا ظلمة يا رب, حتى لو الأمور بتزداد سوء, نؤمن إنك تصنع سلام وتحنن قلب هذا الأخ على أخته وترد علاقتهم لبعض مرة تانية في اسم المسيح. بنصلي يا رب وليك كل المجد. دي طلبة عامة بقى, تقول طلبة صلاة من أجل كل طلاب البكالوريا, ربنا يطمن قلوبهم ويملاهم سلام. يا رب احنا بنصلي من اجل كل طلاب البكالوريا يا رب الوقت ده, بنصلي ونستودعهم بايدك في سنة جديدة يا رب. احنا بنصدق انك موجود, بنصدق انك تمد يمينك بقوة, بنصدق انك تقول كلمة في حياة ولادك يا رب. اعلن ذاتك, اعلن ذاتك, اكرم اسمك, اديهم سنة مباركة مليانة نعمة, اديهم سنة مباركة يا رب من عندك. انا بصدق انك تصنع معاهم معروف يا رب. يا رب ما تكونش السنة دي سنة للهم ولا يا رب للتقل, لكن تكون سنة مليانة بالنعمة الالهية يا رب. استودع ولادنا من ايدك, نثق انك تصنع معاهم معروف, والسنة دي تكون سنة مليانة بالبركة يا رب. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. جات لنا طلبة صلاة التحرير من كل الإمكانيات اللي ينفع اللي إيه؟ تحرير لكل الأمور اللي مسيطرة على الشباب وربطهم بعيد قوة تحرير من الرب. آمين. على فكرة الطلبة دي طلبة مهمة جدا جدا, احنا عايزين نصلي من أجل الشباب دول, انه في ربطات كثيرة من عدو الخير بتبقى جاية على حياة الشباب, الرب يتلف هذه الربطات والرب يصنع مع ولاده آية الخير, الرب يتحنن عليهم, الرب يزور الشباب, الرب يصنع معهم معروف ويتلف هذه الربطات أيا كانت الربطات دي, أيا كانت الخطايا, لكن الرب يصنع إحسان غير عادي ويجذب قلوب الشباب. قولوا أمين. أمين يا رب. أشكرك يا رب لأنه أنت تحب الشباب قوي, أنت جاي على الشباب بنعمة خاصة يا رب. أنا بصلي أنك تزور الشباب دلوقتي يا رب, تعالى بنعمة جديدة دلوقتي, تعالى زور كل شاب وشابة, تعالى رب على كل ربطات وكل أحمال يا رب, يا رب تعالى على كل حاجات متقلة قلوبهم دلوقتي باسم يسوع. أمين يا رب. بنصلي من أجل الإدمانات يا رب, بنصلي من أجل الإدمانات, أنا بصلي باسم الرب يسوع الإدمانات يا رب اللي ماسكة الشباب واللي مسيطرة على الشباب, إدمانات المخدرات, إدمانات السوشيال ميديا, إدمانات الخطايا, أيا كان الإدمان ده, أيا كان نوع الإدمان, أنا بصلي إنك تزور الشباب زيارة خاصة باسم يسوع يا رب. اصنع حرية يا رب, اصنع حرية, زور يا رب كل شاب, زور كل بنت يا رب, حتى إذا كان العدو بيربط الناس أنا بصلي إنك تفك يا رب. أنت اللي مكتوب عنك يا رب ترسل المنسحقين في الحرية, نؤمن يا رب بالزيارات جديدة لكل ولد وبنت, لكل شاب وشابة, حرية يا رب, حرية من فضلك, حرية من فضلك يا رب. اتلف يا رب خطط العدو عليهم, اتلف خطط إبليس عليهم, تعالى النهاردة بنعمة خاصة باسم الرب يسوع المسيح, ليك يا رب كل المجد. أمين أمين أمين باسم يسوع. رب مازال يصنع أمور عظيمة, رب مازال يحرر. عايزين نصلي, جات لنا طلبة صلاة من أجل الأخت أم مجدي, عايزين نستمر نصلي من أجل أختنا الغالية أم مجدي. أعتقد أم مجدي مش معانا على الهواء دلوقتي, لكن عايزين نصلي من أجلها ومن أجل العيلة. يا مجدة إزيك, أنا أعتقد مش عارف مجدة معانا برضو على الهواء ولا لأ, لكن مجدة لو سمعاني دلوقتي, إحنا يعني أنا بطريقة شخصية وباسم البرنامج أنا بصلي وأنا قلبي مليان بالإيمان يا مجدة إنه الرب يصنع إحسان غير عادي لماما الوقت. الوقت ده. الرب يزورها زيارة خاصة يا ماجدة. الرب يعني ماما شافت اختبارات كتيرة من الرب يا ماجدة وانت عارفة كده كويس. الرب يتحنن والرب يديها اختبار جديد وترنيمة جديدة تملأ فمها. انت كمان يا ماجدة الرب يديكي سلام الوقت ده. الرب يملاكي بسلام غير عادي. انا عايز صلي ليكي انت دلوقتي انه الرب يملاكي بسلام. هنصلي الماما لكن عايز صلي لك انت الرب يملاكي بالسلام. الرب يملاكي بالطمأنينة. الرب يطمن قلبك ويزور قلبك دلوقتي يا ماجدة باسم يسوع. يا رب أشكرك لأنك أنت سامع الصلاة. إليك يأتي كل بشر. يا رب بنيجي نصلي يا رب النهاردة لأختنا ماجدة أنك تملأ قلبها بالسلام. يا رب تعالى دلوقتي قول كلمة على بنتك. طمنها يا رب. طبطب على ماجدة النهاردة. اسندها وسط كل انزعاج بيترمي عليها. وسط كل قلق بيترمي عليها. وسط كل خوف بيترمي عليها. تعالى النهاردة بنعمة خاصة يا رب. تعالى النهاردة بسندة. تعالى النهاردة بمعونة. تعالى النهاردة اعلن ذاتك لماجدة يا رب. تعالى طمنها انه ماما وهي شخصيا وكل دوائر حياتها تحت سلطان إلهها. يا رب طمن ماجدة إنك في المشهد. طمن ماجدة إنك موجود. يا رب كمان بنستودع من إيدك يا رب مجدي. إحنا بنصلي إنك تمد يمينك بقوة. جسدها يكون سليم تماما تماما يا رب. مش جديد على بنتك لأنك صنعت معاها معجزات كتير. إحنا واثقين إنك هتعمل معاها المرة دي أيضا معجزة. مجد اسمك واكرم اسمك في حياة بنتك يا ابن الله الحي. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. آمين آمين. جات لنا أيضا صلوة طلبة صلاة. صلاة من أجل شفاء أم من الاضطراب النفسي. آمين آمين. يا رب احنا بنيجي النهاردة بنصلي من أجل الأم الغالية دي. بنصلي يا رب من أجل أختنا إنها يا رب تشفى دلوقتي وتبرأ من هذا الاضطراب النفسي. يا رب مش عارفين سبب هذا الأمر إيه لكن أنت تمد يمينك لبنتك. أنت تصنع معها إحسان. يا رب أنت تزور نفسيتها. أنت تزور كل انسحاق في نفسيتها. كل اضطراب في نفسيتها. احنا بنصدق يا رب أنك تيجي بنعمة جديدة دلوقتي لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. تصنع معها زيارة خاصة دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. عظم اسمك. اكرم اسمك في حياتها يا رب. واثقين أنك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هللويا. زين نصلي كمان. نفسي نتحد مع بعض في صلوة من أجل أخت غالية ميرفت. يا ميرفت أنا عارف أنه غالبا ميرفت مش معانا على الهوى لكن نفسي ومشغول قوي يا ميرفت نصلي من أجلك أنه تكوني في ملء المشيئة الوقت ده. والرب يجي بنعمة خاصة جدا ليك. الرب يجي يسندك بمعونة. مش عارف ليه يعني الرب حطك على قلبي دلوقتي لكن أثق تماما يا ميرفت أنه الرب عاوز يصنع معاكي زيارة خاصة لحياتك في هذا الوقت. مهما كان اللي بتكتاز فيه مهما كان ظروفك ارمي الحمل بالكامل يا ميرفت على الرب وصدقي تماما تماما أنه إلهك في المشهد وأنه الرب في العلا أقدر. يا رب أنا بصدق أنه بنتك بين إيدك. أنا بصلي غطاء دمك الكريم على أختي. يا رب تيجي بنعمة خاصة ليها دلوقتي. تيجي بزيارة خاصة ليها يا رب. ميرفت بين إيدك أؤمن أنه مقاصدك الصالحة تتم. يا رب بنتك مخلوقة الأعمال صالحة. قد سبقت جلالك فأعددتها لكي ما ميرفت تسلك فيها. يا رب بصلي النهاردة بالبركة أنك تيجي تقودها الوقت اللي جاي تكون في ملء المشيئة. لا انزعاج على حياتها لا اضطراب على حياتها. باسم الرب يسوع تهدأ الأمواج يا رب. تهدأ الأمواج تماما أيها الرب. نؤمن تماما يا رب أنك تيجي دلوقتي وتسود سيادة غير عادية على أختنا ميرفت باسم يسوع المسيح. استودعها من إيدك وأنا مصدق أنه في هذا الزمن زمن مليان بالمحبة وبالراحة. نهاية لأزمنة صراعات. نهاية لأزمنة تحديات في حياتك. نثق ونستقبل يا رب لبنتك دلوقتي زمن راحة وأرض راحة باسم يسوع لكل المجد يا رب. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا. وسط جيل شرير يدور الرب على نوح. وسط جيل مليان بالشر يدور الرب على نوح ويقول كده أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. تشجع لو بتصارع لوحدك، لو انت حاسنك لوحدك، اوعى تمشي مع رأي الأغلبية. مش شرط ان رأي الأغلبية يكون صح، لكن ارمي حملك على الرب، كمل، عيش مخصص لإلهك، وتأكد ان الرب يرى قلبك، وعيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين هم قلوبهم كاملة نحو. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكركم على متابعتكم، أشكركم على مشاركتكم لينا، ونتقابل بنعمة المسيح الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. نتقابل بكل الخير، والرب معكم.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا مرحب، اهلا وسهلا بيكم احبائي. سعيد جدا اني التقي معاكم النهارده، يوم جديد وحلقه جديده من برنامج سامع الصلاه. اشكر رب قوي لاجل وجودنا مع بعض، ومصدق انه النهارده رب ادينا حلقه غير عاديه. رب على قلبه انه يباركك، رب على قلبه انه يباركك. ربنا بيحبك، انت مش موجود صدفة، انت موجود لأجل قصد معين، انت موجود لأجل غاية معينة، انت مش رقم وسط الأرقام، لكنك مهم عند ربنا بصفتك. حتى لو انت شاعر بأنك قليل، حتى لو انت شاعر أنك قليلة، ربنا بيحبك وعنده كلمة خاصة جدا ليك. ربنا بيحبك وعنده كلمة خاصة جدا ليك. ربنا بيدور على كل واحد فينا وعاوز يقول لكل حد فينا انه انت مهم عندي بصفتك، انت غالي بالاسم، انت ما انتش مجرد رقم وسط الارقام. العالم بيتخطى عدد سكانه 8 مليار، لكن الحقيقة انا وانت وانتي مهمين عند الرب، كل واحد فينا باسمه، كل واحد فينا باسمه. انا ببارك الرب لانه انا غالي عنده قوي. رسول بولس يقول الكلمات الجميلة دي، يقول كده: فما أحياه الآن في الجسد، إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. بولس بيقول كده: اللي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يا بولس، أنت شاعر أنك مهم عند الرب أنه حبك أنت؟ ما قالش أنه أحبنا بس، لكن قال ده كمان أحبني. النهاردة الرب عاوز يتكلم ليك. مرحب بكل الناس النهاردة اللي موجودة معانا على صفحة الراديو، أهلا وسهلا بيكم. كل الناس اللي متابعانا في لايف، كل الناس كمان اللي بتسمعنا من إذاعة صوت الأمل، برحب بيكم، أهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان برحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك. وأشجعك لو أنت لسه لغاية دلوقتي مش منزل الأبليكيشن، تشجع ونزله. يعني الابليكيشن اكتر من رائع، مليان بكل برامج راديو سما اللي بيقدموها زملاء افاضل مذيعين في الراديو. الابليكيشن متاح للاندرويد وكمان للاي او اس. وعايز كمان انوه انه راديو سما دلوقتي بقى متاح انك تسمع كل برامج راديو سما على النايل سات. هتلاقي التردد في الكومنتات، تقدر تكون بتسمع راديو على النايل سات. وكمان عايز اقول انه تقدر تزور موقعنا راديو سامة دوت نت، www.radiosama.net. هيكون يعني تشوف الويب سايت أكتر من رائع. يمكن أول مرة أقول على الويب سايت، لكن هاي الويب سايت موجود وقائم من أكتر من سنة، يمكن تقريبا في الحدود دي. ويب سايت في منتهى الجمال، تقدر تدخل تشوف كل البرامج. يعني المثال مثلا لو اتكلمنا على برنامجنا، على برنامج سامع الصلاة، تقدر تدخل على البرنامج، هتلاقي الحلقات بالترتيب، هتلاقي كل الحلقات مرفوعة، تقدر تدوس بلاي وتسمع الحلقة اللي انت عايزها. الويب سايت اكتر من رائع، هشجعك انك تكون بتعمل كده. مصدق النهاردة ان ربنا عاوز يتكلم لينا. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولانه الرب بيسمع الصلاة. كاتب المزمور قال كده: يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. ولانه بيسمع الصلاة احنا بنيجي وبنصلي، لانه بيسمع الصلاة احنا بنيجي ومش بس بنصلي، لكن كمان بنصدق في انه بيستجيب. عشان كده لو عندك طلبة صلاة من فضلك ابعت لنا، هنكون بنصلي من اجلك. ولو عندك استجابة صلاة من فضلك ابعت لنا علشان كمان نشكر الرب معاك. خلونا نبتدي وقتنا بالصلاة، تعال نبتدي الوقت بتاعنا ونطلب بركة الرب على الحلقة. يا بابا شكرا ليك من كل القلب لأنك إله كل نعمة. يا رب أشكرك لأنك سامع الصلاة. يا رب مكتوب أنك أنت سامع الصلاة. يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنه النهاردة أنت عايز تباركنا. يا رب، يا رب أنا بصلي أنك توصل لينا النهاردة، بصلي أنك تتكلم لقلوبنا. يا رب، يا رب بنديك الوقت بالكامل، بنديك الحلقة النهاردة. أنا بصلي يا رب أنك تشددنا وتشجعنا. يا رب توصل لكل قلب فينا، يا رب توصل لكل قلب فينا. تعال النهاردة بنعمة جديدة، تعال النهاردة بسندة جديدة. يا رب كلمتك لا تقيد. بصلي باسم الرب يسوع المسيح بركة خاصة للوقت، ادينا نعمة ودينا معونة. يا رب أصلي يا رب لمجد اسمك انك تتقابل معانا النهاردة،
يا رب نديك وقتنا، نستودع الحلقة بين إيدك. أنا بصدق أنك تدينا وقت مميز جدا باسم يسوع. شكرا أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعالى نبتدي وقتنا بالتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا بنبتدي وقتنا، وانا مصدق النهاردة انه الرب عاوز يباركنا من وسط كل الجيل، من وسط كل الامور اللي حصلة، وسط كل الناس اللي موجودة. الله بيدور على ناس مطيعة، الرب بيدور على اواني مطيعة. لما اقول اواني مطيعة اقصد ناس عندها استعداد تطيع الرب. ليه بقول كده؟ لأنه أوقات كتيرة بتبقى الظلمة طاغية على المشهد، الظلمة مسيطرة، الظلمة مالية الدنيا. أقصد بالظلمة الشر والأسلوب اللي الناس عايشة بيه، الحياة، طبيعة الحياة، العالم بشره، بظروفه، بناسه، بكل الحاجات دي. لكن وسط كل دول تلاقي في ناس أمنا للرب، تلاقي في ناس أتقية بيحبوا ربنا، عايزين يعيشوا ليه بأمانة. ممكن تكون بتسمعني النهاردة وانت شاعر انك لوحدك بتعمل كده، ممكن تكوني بتسمعيني وانت حاسة انه انا لوحدي في مكان اللي اعرف الرب، وانا بصارع عشان اعيش حياة مستقيمة، عشان اعيش في نزاهة وامانة قلب. لكن وسط ده كله الله شايفك، وسط الامور دي كلها ربنا شايفك وبيدور عليك. وسط ده كله ربنا بيحبك وعاوز يشجعك وعاوز يقولك انه أنا مقدر تعبك، أنا مقدر تعبك. مش بس مقدر تعبك، لكن وسط العالم، وسط التحديات اللي أنت بتكتاز فيها، الله عاوز يقول لك النهاردة أنه مش بس الرب مقدر تعبك، لكن الرب عاوز يستخدمك، عاوزك وعاوز حياتك اللي مليانة بالأمانة ومليانة بالاستقامة دي، عاوز يستثمرها وسط الأشرار، وسط العالم، وسط الناس والظروف. تقولي أنا مش بعرف أعمل حاجة، أنا مش شاطر، أنا مش موهوب، أنا كل اللي بعرف أعمله أني بطيع صوت ربنا، أني يمكن بس بتعرف تصلي. يمكن بتسمعني النهاردة وحاسس أنه بالكاد ممكن أصلي، بالكاد ممكن أرفع صلاتي، أعرف كتاب شوية، حاجات بسيطة زي كده. خليني أقولك أنه ربنا بيدور على الناس أو على الأواني النقية. كتاب مقدس بيتكلم كده في رسالة تيموثاوس، يقول كده: لكي يكون انطهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدس، وبعدين يقول نافع للسيد. إناء مقدس وبعدين نافع، ما قالش نافع الأول لكن قال مقدس. فالرب يدور على إناء مقدس، إناء محترم، إناء نقي، إناء رافض الخطية ورافض للشر. هذا الإناء المقدس يكون نافع. فلو أنت عايش بتصارع، لو أنت عايش متخبط مع العالم يمين شمال، وحاسس أنك نفسك تكون بتعمل حاجة ربنا، الله بيدور على أواني مقدسة. مش العالم بيدور وبيصدر لنا فكرة أنه ربنا بيستخدم الناس الشطرة، الناس الموهوبة. حلو أنك تكون موهوب، بس الأهم أنك تكون مقدس للرب، عايش حياة مليانة بالطهارة، عايش حياة مليانة بالاستقامة، عايش حياة مليانة بالأمانة ووسط العالم، عايش ضد الطيار، عايش وانت شاعر انك انا للرب، انا يهمني رأي الرب، انا الهي هو الاول، انا حاطط الهي هو الاول. زي ما كتاب مقدس بيتكلم كده: جعلت الرب امامي، انا عايز احط الرب قدامي، عايز اتخيل انه الهي معايا في كل وقت. رب شايفني، رب شايفني وانا بتكلم، رب شايفني وانا بفتح الموبايل، رب شايفني وانا بتكلم مع حد، رب شايفني وانا رايح المشوار ده، انا مقدر وجود الرب في حياتي. عشان كده الكتاب المقدس بيقدم لينا نماذج كتيرة لناس أمنا للرب. الحقيقة النهاردة عايزين نقرب من نموذج معين. النهاردة يمكن قريت في البوست أو شفت الإعلام بتاع الحلقة، عنوان حلقتنا النهاردة: الله يريدك مخصصا. وحطينا عنوان زي ما كنا قايلين من المرة اللي فاتت، انه الموسم بتاع شهر 9 ده احنا واخدين زيارات الهية. المرة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت، كنا بنتكلم على زيارة إلهية لآدم، النهاردة نتكلم على زيارة إلهية لنوح. رب زار نوح. مين نوح؟ وليه الرب زاره، وكان سنه كام لما الرب زاره، ويا ترى الرب زاره ليه، وليه ما زارش غيره من وسط جيله. الحقيقة أسئلة كتيرة وأسئلة مهمة هنتكلم فيها النهاردة. لماذا زار رب نوح؟ من هو نوح؟ نوح ترى مين؟ مين نوح اللي هنتكلم عنه النهاردة؟ هل يا ترى نوح ده هو واحد من ضمن الناس اللي يعني عايشين كده وخلاص؟ هل هو مجرد واحد وسط الأرقام؟ مش عايز أخضك، لكن الحقيقة نوح كان يعني منفرد متفرد في حاجات كتير قوي. هنعرف أكتر عن نوح وعن استخدام الرب لي وعن دعوة الرب لي ومين هو نوح وإيه اللي ربنا قاله له لما زاره، بس بعد الفاصل. هنطلع لفاصل صغير نسمع التليمة اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: أنت مدعو أنك تختبر قوة الله لحياتك. تابعنا في برنامج يا سامع الصلاة على راديو سامع.
1: يا مرحب، يلا بينا نقرب شوية من حياة واحد من رجال الله، نوح. زيارة إلهية لنوح، رب يقرب من نوح ويتكلم لي وسط العالم، وسط الجيل بتاع نوح. نوح راجل مسن، زمان كانت الأعمار كبيرة. نوح عنده 500 سنة تقريبا، ويتكلم الرب لنوح ويجي يزور الرب نوح. وسط ما احنا بنتكلم عن نوح بنقرأ قصة نوح في سفر التكوين، فبنشوف انه الرب بيجي لهذا الرجل الكبير المسن ويبدأ يتكلم معاه في كلام خطير الحقيقة. يقول كده في سفر التكوين أصحاح صح 6، بيقول كده في عدد 5: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. الحقيقة المشهد ده مشهد غريب قوي. الرب شاف الأرض كلها، شر الإنسان قد كثر في الأرض. الرب شاف الإنسان بشروره، والشر كتر، شر كتر. رب قال كده، كتاب بيقول كده زي ما قرينا: رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. الرب شاف أنه أفكار الإنسان، تصورات قلب الإنسان، كل الإنسان، كل الجنس البشري في ذلك الوقت أشرار. يا هل ممكن عارفين بلغة النهاردة، عارفين التعبير ده، العقل الجمعي، هل ممكن كل الإنسان الجيل كله يبقى ماشي في سكة واحدة بالمنظر ده؟ اللي جابه نعم. رأى الرب أنه شر الإنسان، وهو مش بيتكلم على إنسان، لكن بيقول الإنسان، ولما يقول الإنسان يقصد الجنس البشري. شاف الرب الإنسان، شاف الرب الجنس البشري، خلقته اللي بيحبهم. شر الإنسان قد كثر، الإنسان شرور كتير، الإنسان بيشتم، بيحلف، بيقتل، بيسرق، بيزني، الإنسان شره كتير، حتى تصورات قلبه، أفكاره شريرة كل يوم. إيه ده؟ ده حالة الإنسان في زمن نوح. بيقال بعض شراح الكتاب المقدس بيقولوا إنه عدد سكان العالم في ذلك الوقت كان حوالي 2 مليون بني آدم. بيقال، تخيل 2 مليون بني آدم، ما تقارنهمش دلوقتي، احنا العالم بيتخطى 8 مليار، لكن في ذلك الوقت في العصور المبكرة، تخيل العالم كله في 2 مليون بني آدم، كله محكوم عليه من الرب انه خاطي، مدان، شرير. رأى رب، ولما الرب يرى، ربنا مش بيشوف غلط. انا وانت ممكن يضحك علينا، ممكن اضحك عليك، ممكن ابان بمظهر كويس قدامك، ممكن ابان بشكل كويس، ممكن انت كمان تبان بشكل كويس قدامي، ممكن نجامل بعض وممكن نخضع بعض، لكن الحقيقة انه الله يرى بوضوح. الرب مش بيضحك عليه، كتاب بيتكلم يقول كده: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه. ربنا لا يخدع، ربنا مش بيضحك عليه. الانسان يخدع، ربنا ما يتخدعش. الرب شاف انه شر الانسان قد كثر، رأى الرب. عايز اقول كده، ربنا شايف، ورأى الرب، رأى الرب، الرب شايف. زي ما شايف شر الإنسان قد كثر، شايف قلبك وشايف صراعك، شايف اجتهادك وشايف أمانتك، شايف معاناتك، شايف الضغط وشايف الحمل التقيل، شايف الشيلة اللي تقلت على كتفك كأرملة، شايف الحمل التقيل اللي تحط على كتفك وانت بتصارع علشان تجوز ابنك واحتياجاتك كتيرة ومش عارف تجيب منين. ربنا شايف ورأى الرب. رأى الرب. رأى الرب صراعاتك. رأى الرب معاناتك. الله يرى يا حبيبي. الله يرى. ورأى الرب. رأى الرب. ربنا شايف كل حاجة. مرة سمعت تعبير لطيف قوي من واحد من خدام الرب قال كده، يعني تعبير الحقيقة يبدو انه مضحك كده لكن بيعبر عن فكرة قوية. فبيقول كده انه عنين الرب شايفة كل حاجة، فقال كده ان الله شايف نملة سودة تحت صخرة سودة في ليلة سودة بدون قمر. يعني عايز يقول هذا الاخ انه ربنا شايف كل حاجة، كل حاجة. ربنا شايف كل حاجة. الله يرى. الله يرى. يهوى يرأى. الرب يرى. رب شايف. رب عارف. رب عارف أفكار القلب. رب عارف السواد اللي جوه القلب. عارف إنه في ناس ضدك. عارف إنه في ناس بتحاربك. عارف إنه في ناس بتحاول تمشيك من شغلك. رب عارف إنه في جيران ليك تعبينك. ربنا عارف معاناتك وعارف حجم تحدياتك. ورأى الرب. ورأى الرب. الله يرى. وسط كل العالم يحكي كتاب مقدس انه الله يرى. رأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض. ربنا شاف من وسط كل العالم، شاف انه شر الانسان كتير. الانسان بيعمل شرور كتيرة، مش حاجات معقولة، ده كتير. الانسان بيعمل شرور كتير. وسط العالم في شرور، واللي حصل مع نوح ما زال بيحصل في عالمنا في هذه الأيام. الإنسان مليان بالشرور. كتاب مقدس بيعلمنا أنه ليس من يعمل صلاحا، الجميع أخطأوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. الإنسان مولود بالخطية. داود النبي يقول كده هذه الكلمات: لأني هنذا بالإثم صورته، وبالخطية حبلت بي أمي. الإنسان مليان بالخطية. الإنسان مليان بالشر. الإنسان مولود بالشر. الإنسان مولود كده. وزي ما بيقول الرب في سفر أشعياء عن الإنسان، يقول له إنك من البطن سميت عاصيا، علمت أنك تغدر غدرا، ومن البطن سميت عاصيا. أنت مولود أو أنا مولود، وأنا قدام السماء، حكم السماء على أني عاصي. عاصي صعب قوي قوي قوي أنه يبقى في سلوجن كده علي أنه أنا عاصي. هو ده الإنسان. هو ده الإنسان. هذه الحالة، هو ده الوضع اللي ربنا شايف الإنسان بيه. رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. وسط كل هذه الشرور، وسط كل هذه الأحوال المرة، يبحث الرب. عايز أروح معاك، أقرأ معاك آية جميلة قوي. الكتاب بيتكلم عن عينين الرب إنها بترى، في سفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 16 وعدد 9. أخبار الأيام الثاني صح 16 وعدد 9 بيقول الكتاب: لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. تشويه جميل، بيقول أنه الله يرى. عيني الرب تجولان في كل الأرض. الله بيبحث في كل الأرض علشان يتشدد، يوجد ليشدد مين بقى؟ الذين قلوبهم كاملة نحوه. ربنا مش بيدور على الموهوبين. ربنا مش بيدور على الشطرين. ربنا مش بيدور على الناس الأغنياء مثلا. الله بيدور على ناس قلوبها كاملة نحوه. ربنا بيدور على ناس قلوبها كاملة قدامه. الله يبحث عن ناس وعن أشخاص قلوبها كاملة أمامه. عيناه الرب تجولان، عينين الرب بتجول. الله بينظر، بيدور، ومازال ينظر الرب. لو أنت بتسمعني من أي بلد، الله بينظر في بلدك ويقول في حد قلبه كامل؟ أنا عايز أتشدد، أنا بدور على ناس قلوبها كاملة. طبعا مفهوم الكمال محتاجين يعني نحط له، الكمال هو النضوج المسيحي. لأنه لو بصينا للكمال المطلق طبعا حاشا أنه يكون في إنسان كامل، ليس كاملا إلا الله وحده. لكن مين اللي قلبه مستقيم، قلبه ناضج، قلبه بيسعى إلى أنه يعيش في حياة الكمال الإلهي، يحيا حياة البعد عن الخطية، حياة مليانة بمخافة الرب؟ مين يبص رب كده، عنين الرب تبص وتشوف في حد هنا أمين، في حد هنا عايش باستقامة قلب؟ إيه ده؟ ده الرب، هذا هو الرب، هو ده الرب اللي عايز يدور النهاردة على ناس تعيش حياة استقامة. عيني الرب تجولان، عيني الرب تجولان في كل الأرض، يبحث الله في كل الأرض عن أمناء. ربنا بيدور على ناس أمينة جدا، ناس أمينة جدا تكون عايشة باستقامة. وأنا بصلي النهاردة إنك تكون، وإنك تكوني، وإني أنا كمان أكون واحد من الناس دول. هرجع معاك لفكرة نوح. نوح وسط الجيل ده كله، وسط الجيل اللي تقال عنه كده إنه صعب وإنه مليان وإنه شر الإنسان قد كثر، يقول كده إنه ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل أفكار وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. وسط ده كله يقول تعبير خطير قوي في عدد 6، تكوين 6:6، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. طبعا ده تعبير، المصطلحات دي بنسميها مصطلحات تأنيسية. تأنيسية يعني إيه؟ يعني علشان الإنسان يفهم. فحزن الرب، وبعدها يقول وتأسف في قلبه، بعدها يقول في عدد 7، فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع البهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. رب أخذ قرار، إنجاز التعبير كده، إنه الإنسان شره كتير، أنا هعمل إيه؟ أمحو الإنسان، يا أمحو، أنا هشيل الإنسان من على وجه الأرض، مش بس الإنسان مع بهائم ودبابات، أنا هشيل الخليقة دي خالص لأني حزنت إني عملتهم. يعني الخليقة دي يعني تسببت في حزن للرب. يا لما أشوف نفسي بشروري بخطيتي بأثامي وأنا عامل يعني عامل وضع صعب جدا، حياتي مليانة بالشرور وأنا بحزن قلب الرب، أنا بحزن قلب الرب. وسط العالم ده الله حزين، رب حزين على شر الإنسان. عايز أتكلم دلوقتي ناس يعني مش عارف أقول إيه، بس عايز أكلمك، لو أنت يعني على قلبك بلدك وعلى قلبك أنك تصلي لأجل بلدك، يعني عايز اقول لك النهارده ان ربنا بيتكلم ليك علشان تقف وقفه قدام ربنا. الرب بيدور عليك عشان تقف وقفه تصلي فيها لاجل بلدك، لان الله بيبحث عن امناء، الله بيبحث عن امناء في الارض، ربنا بيدور على ناس امناء للرب. وسط بلدك وانت عايش في بلدك الله بيبحث عن أمناء. بيقول الكتاب انه عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. الله بيدور في بلدك، لو انت بتسمعني من اي مكان، ربنا بيدور في بلدك على حد قلبه كامل، حد قلبه مليان بالمخافة. ربنا بيدور في الشغل بتاعك على حد قلبه مليان بالمخافة. ربنا بيدور في الجامعة بتاعتك، في المدرسة بتاعتك. ربنا بيدور في منطقتك على ناس قلوبها كاملة. هل تحب انت تكون الشخص الممتلئ بالمخافة، الشخص اللي تقول له ايوة يا رب انا عايز اطلبك، ايوة انا عايز اسلك بامانة قدامك علشان تتشدد معايا، انا عايز اكون بركة لبلدي، انا عايز اعيش وانا برفع بلدي في الصلاة، انا عايز اصلي من اجل بلدي، عايز اصلي من اجل الامة اللي انت اوجدتني فيها؟ هل تحب تكون انت الرجل الذي يصلي من اجل بلده في هذه الايام؟ ارجوك لا تأخذ موقفا سلبيا، لكن ارفع قلبك لرب وقول له أنا يا رب أنا أكون الرجل الذي يصلي من أجل بلده، يصلي من أجل حكومته، يصلي من أجل حدود بلده. قول له أنا بصلي النهاردة من أجل بلدي وأتكلم بالبركة على بلدي وسط العالم، وسط لغة التذمر اللي بقت مالية الناس. أنا باخد قرار النهاردة أني أقف وقفة إيجابية لأجل الأرض وأصلي لأجل بلدي وأتكلم بكلمات البركة على بلدي. ده اللي ربنا بيقوله، ده اللي ربنا بيدور عليه. الله بيدور على واحد عايز يصلي ويقف لأجل بلده. لو أنت النهاردة من الناس اللي بقالك وقت ما صليتش لبلدك، أدعوك أنك تصلي لبلدك، لأنه الله بيدور، عيني الرب تجولان في كل الأرض علشان يتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. كتاب يتكلم وسط الشر ده كله في عدد 8 من تكوين 6 يقول كده: وأما نوح، يعني كأن الرب عاوز يقول اللي فات ده كله كوم واللي جاي كوم تاني. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. نوح وجد نعمة في عيني الرب، يعني الرب كان راضي عن نوح. يا وسط ده كله نوح هو الوحيد اللي شافه الرب مرضي قدامه. عشان كده خليني أقول لك على حاجة، كلمة مهمة يعني عايز أفكر فيها معك. عايز أدعوك أنك تركز الوقت ده في الفكرة اللي هقولها لك دي، يعني فكرة خطيرة. مش شرط أنه الأغلبية بتقول حاجة يبقى الأغلبية هم الصح. كتاب مقدس في سفر التكوين صح 6 بيقول الرب أنه شاف الأرض كلها، شر الإنسان قد كثرة. نوح الوحيد اللي كان مرضي قدام الرب. الأغلبية كل الأرض في ذلك الوقت كانت بتسلك في الشر. مش معنى أنه الأغلبية بتعمل حاجة أنها تكون صح، لكن أوقات كتيرة أنه الرب يوجد ناس يعيشوا حياة مستقيمة في وقت فيه كل الأغلبية بيعملوا حاجات تانية. لو أنت في مكان، في شغلك، في كليتك، في بيتك، في مجتمعك بتقول يعني ده كله بيعمل الشر، ده كله بيعمل الخطية، ده كله بيسلك بالطريقة الفلانية، ليس سلوك الأغلبية هو بالضرورة صحيح، لكن أسلك بما يرضي الرب، أسلك سلوك مرضي قدام إلهك. وما تقولش الأغلبية بتعمل كده، مش شرط أن الأغلبية بتعمل حاجة أنها تكون صح، لأنه نوح لوحده كان هو الصح وسط كل العالم في ذلك الوقت. خلي بالك من هذا الأمر، خلي بالك من هذا الأمر، خلي بالك من هذا الأمر، أنه إلهك بيبحث عنك، إلهك بيدور عليك. وما تبصش طول الأغلبية بيعملوا كده، الأغلبية مش شرط أنها تكون صح، أصله كله بيعمل كده، أصله كله بيدفع رشوة، أصله كله مش عيش مختلف. عايز أقول لنفسي وعايز أقول لكتير من النهاردة من حضراتنا، عيش مختلف، خليك مختلف. أما نوح وجد نعمة في عيني الرب. نوح رب وجده بار ومختلف. عدد 13 نشوف كده أنه فقال الله لنوح، بدأ الرب يتكلم لنوح لما شافه ممتلئ بمخافة الرب وسط جيل بالكامل ممتلئ بالشر. شاف الرب نوح ممتلئ بالمخافة، شاف الرب نوح ممتلئ بالتقوى. أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. إيه اللي الرب قاله لنوح؟ هنعرف ده بعد الفاصل، بس عايز أفكرك أنه النهاردة هنكون بنصلي النهاردة لأجل أمور بعد الفاصل، أو النهاردة على مدار الحلقة هنكون بنصلي من أجل بلد غالية علينا، هنكون بنصلي من أجل تونس. فالأحباء اللي بيتابعونا من تونس مرحب بيكم، هنكون بنصلي من أجل بلدكم. لو أنت تعرف حد من تونس بليز منشن له الحلقة، هنصلي لأجل تونس النهاردة. وكمان هنصلي صلوة خاصة من أجل المدارس ومن أجل دخول المدارس، من أجل الطلبة، وكمان من أجل أولياء الأمور. فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

إن كلامنا عن الرجل المحترم اللي الرب شافه أمين ووجد نعمة في عيني الرب نوح. رب شاف نوح شخص أمين وسط جيل صعب، وسط جيل متمرد وعاصي ومليان بالشر. شر الإنسان قد كثر أمام الرب، وتصور أفكار قلبه شرير، لكن يبص الرب ويشوف نوح. عشان كده قبل الفاصل كنت بقول لك انه بدأ الرب يتكلم لنوح. افتح معايا كتابك المقدس في سفر تكوين اصحاح 6 وعدد 13، يقول الكتاب: فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد اتت امامي، لان الارض امتلأت ظلما منهم، فها انا مهلكهم مع الارض. الرب بيقول لنوح تصريح خطير: نهاية كل بشر قد اتت امامي، يعني وقت النهاية بتاعت كل الجنس البشري قد اتت امامي، لان الارض امتلأت ظلما منهم، فها انا مهلكهم مع الارض. انا حط نهاية يا نوح للانسان وللارض كلها. عدد اللي بعده يقول كده: اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. رب ادى نوح فكرة غريبة الشكل، قال له انا ههلك الارض، بس انت عايزك تصنع لنفسك فلك. وبدأ يديله نوع الخشب اللي يبني منه الفلك، فلك يعني سفينة، مركب كبير، واداله مواصفات الفلك، تعملوا كام زراع وكده. وعدد 17: فها أنا آتي بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت. أنا جاي بطوفان مية على الأرض علشان أهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت، الإنسان والحيوان كله هيموت، بس أنت اصنع لنفسك فلك. المناسبة الكتاب بيقول انه الارض ما كانتش مطرت قبل كده في ذلك الوقت، فانك تيجي وتتكلم مع واحد انه هيبقى فيه طوفان من المية، واساسا فكرة المية دي مش موجودة. فكرة انه المية والمطرة، المطرة ما كانتش موجودة، الرب لم يكن قد امطر على الارض، يعني الارض كانت بتشرب من ندى لكن ما كانش فيه مطر. فتخيل الفكرة، الفكرة جديدة. عدد 22 بيقول الكتاب: ففعل نوح حسب كل ما امره به الله، هكذا فعل. ايه ده؟ نوح أطاع الرب. وجد الرب نوح مليان بالمخافة، مليان بالأمانة، مش بس كده لكن مليان بالطاعة. نوح قرر انه يكون مخصص للرب وسط عالم شرير، وسط عالم صعب، يكون مخصص للرب. انا بصلي النهاردة باسم يسوع المسيح انه ناس كتيرة بتسمعني، نعيش انا وانت الحياة دي وسط العالم، وسط التحديات، وسط شغلك، وسط الكلية بتاعتك، وسط المجتمع اللي انت عايش فيه، وسط بيتك، وسط جيرانك. اعيش مخصص للرب. تقولي كله بيعمل غلط، كله بيسلك غلط، خليك مختلف، عيش مختلف، قرر انك تكون مختلف، عيش في في في في حياة مختلفة عن اللي حواليك. ما تقولش كله بيعمل كده، زي ما قلت من شوية، كله في وقت نوح كله كان عايش في الشر والخطية، كله الأرض امتلأت من ظلم الإنسان، الأرض امتلأت من شر الإنسان، بس في واحد قرر يعيش مختلف، في واحد قرر يقول أنا هعيش باستقامة قدام الرب. وجد نعمة في عيني الرب. الله لا يخدع، رب عارف كويس أوي، عارف يطلع نوح. عيني الرب تجولان، زي ما قرينا عينين الرب كده يقول الكتاب، عيني الرب تجولان في كل الأرض. الرب بيدور بيسيرش كده على حد ويلاقي نوح، يعرف يطلع نوح من وسط كل العالم. تقولي ده أنا الوحدي اللي في الشركة بتاعتي اللي عايز أعيش بضمير، ده أنا الوحدي في وسط مدرستي اللي رفضت أني أغش في الامتحان. الله شايف، رب شايف. أنا اللي قررت أني أسامح الشخص، أنا اللي قررت أني أعيش وما أخدش حقي ومش عارف. الرب شايف ده، رب يرى ويقدر جدا جدا هذا الأمر.

الرب شايف ده وغالي قوي قوي اللي انت بتعمله. نوح عاش امين، الرب شايفه، الرب جابه كده من وسط العالم، قال برافو نوح، برافو برافو برافو يا نوح. رأى رب نوح وكأنه عاوز يقوله انه مش من وسط كل العالم، انا مش عنيا حاشا، انا مش انسان يا نوح علشان عادي اقول ده كله، لا لا لا، ده رغم انه كله وانت بس اللي امين، انا اعرف اجيبك من وسط الارض، اعرف اشوفك. يا اللي بتقول ده انا عايش لوحدي وبصارع لوحدي وعايش باستقامة لوحدي، رب شايفك، رب عارفك. يا اللي بتقول انا مظلوم ومحدش شاعر بيا، الرب شايفك، وراء الرب، وراء الرب، الرب يرى، الرب يرى ظلم الانسان، والرب يرى مخافة قلب الانسان ايضا. الرب شايف والرب عارف. انا بصلي النهاردة انك تطمن. ينفع اصلي معاك دلوقتي؟ ينفع اصلي مع ناس كتير النهاردة بتسمعنا؟ لو انت حاسس انه انا تعبان، انا ضايع، انا تايه، رب عايزك مخصص للرب وسط جيلك، وسط الجيل بتاعك. الرب يدور عليك عشان يقول لك انا عايزك تعيش بأمانة، انا عايزك تعيش باستقامة قلب، انا عايزك تعيش بأمانة وسط الجيل بتاعك. وما تقولش انه كله بيعمل كده، كله يعمل كده ماشي، بس انت مختلف، انت مش تبع كله، انت مخصص لإلهك. يا رب اشكرك من كل القلب لانه انت موجود وانت ترى. يا رب، يا رب اشكرك لاجل كل حد بيسمعنا دلوقتي، اشكرك لاجل اخواتي. يا رب، يا رب انا بصلي ليا ولكل حد بيسمعنا دلوقتي، يا رب من فضلك عايزين نعيش امنا لجلالك. يا رب، يا رب انا بصلي لاجل كل حد بيصارع في انه ومحصور كده في فكره انه انا بعمل كده ليه، ما انا ممكن اعمل زي كله وخلاص واسلك زي الاغلبيه، انا ليه بعافر بطولي، ليه بصارع عشان اني اعيش حياه مستقيمه. يا رب من فضلك، يا رب من فضلك تعالى النهارده شدد نفوس يا رب قدامك، تعالى النهارده شدد قلوب قدامك يا رب، تعالى النهاردة شدد ناس كتيرة بتصارع في حتت لوحدها، شدد زوجة يا رب بتسمعنا دلوقتي ماشية باستقامة يا رب مع زوجها الشرير البعيد عنك، رغم انها كان ممكن تاخد حقها وكان ممكن تعمل حاجات كتيرة، لكنها فضلت وقالت كده اني اسلم الامر للرب. اشكرك لانك تشدد اختي دلوقتي يا رب، يا رب أباركك، أباركك لأنك إله أمانة، أباركك لأنك إله كل نعمة. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. شكرا يا رب من كل القلب، شكرا يا رب من كل القلب لأنك موجود ولأنك صالح ولأنك بتسمع. يا رب أباركك لأن الوقت ده أنت عايز تقيم يا رب ناس أمنا وسط العالم، ناس يا رب يسلكوا مش مع الأغلبية، مش مع الوعي الجمعي كده اللي عايش حتى في الشر يا رب، لكن انت عايز ناس تقول انا للرب، انا للرب، انا للرب. يا رب ساعدني وساعد اخواتي يا رب نكون بنقول يا رب كده انا للرب وسط العالم الشرير، يقف حد ويقول انا وبيتي نعبد الرب، انا وبيتي نعبد الرب. يا رب صلاتي النهاردة انك تشدد يا رب ناس كتير فينا دلوقتي يا رب من فضلك لاجل خاطر اسمك. تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا، تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا، تعالى يا رب بلمسة خاصة جدا، تعالى شدد يا رب، تعالى قوي كل حد النهاردة بيصارع فينا. انا بصلي لاجل كل نوح يا رب، كل حد عامل زي نوح في بيته وفي كليته وفي مدرسته وفي شغله وفي مجتمعه، يا رب يجد نعمة في عينيك. أنا بصلي إن احنا نمتلئ بالطاعة زي ما نوح، ففعل نوح حسب كل ما أمر به الله هكذا فعل. بصلي يا رب من أجل طاعة، يا رب دينا طاعة في هذا الوقت، يا رب نطيعك بالكامل، نطيعك بالكامل باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. هنطلع الفاصل صغير بس أفكركم بعد الفاصل هنصلي لأجل تونس، وهنصلي كمان لأجل المدارس، وكمان عندنا طلبات صلاة، فيلا استعدوا عشان نصلي فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، يلا بينا علشان عايزين نصلي. عندنا طلبات صلاة الحقيقة كتير، وهنبتدي نصلي من أجل بلد غالية على قلوبنا. كل حلقة زي ما متعودين بنصلي من أجل دولة، من أجل بلد. النهاردة هنصلي من أجل تونس. فين التوانسة؟ مش عارف مين معانا من تونس على الهواء، اكتبوا لنا يا جماعة في الكومنتات لو في حد من تونس وشاركونا الصلاة. ولو انت مش من تونس لكنك تعرف لحد من تونس، بليز منشن له الحلقة، قول له يلا عشان هنصلي من أجل تونس، هنصلي من أجل بلدك. عايزين نصلي من أجل الشعب التونسي، من أجل الرئيس، من أجل الحكومة. عايزين نصلي أن الرب يحفظ هذه الأرض. عايزين نصلي أن الرب يجي بزيارة للبلد دي. فيلا بينا نصلي، يلا بينا نتشجع دلوقتي ونصلي من أجل تونس ومن أجل الشعب التونسي. يا رب بنشكرك لأنك موجود. يا رب بنصلي النهاردة من أجل تونس، يا رب بنصلي من أجل هذه الأرض الغالية. يا رب بنصلي النهاردة أنك تيجي تبارك الشعب التونسي. بنصلي من أجل رئيس الجمهورية، بنصلي يا رب من أجله ومن أجل حياته. يا رب ادي لهذا الشخص يا رب قرارات حكيمة. مكتوب يا رب عن جلالك أنه قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. احنا بنصلي من أجل الرئيس التونسي، بنصلي من أجل أنك تحرك قلب هذا الرجل ليقود الأمة يا رب فتسلك بالبر. يا رب صلاتي أنك تبارك رئيس الوزراء وتبارك الوزراء والمسؤولين وصناع القرار يا رب، لأجل بركة هذا الشعب ولأجل مجد اسمك في هذه الأرض. يا رب بنصلي يا رب أنك زور الأرض دي يا رب، زور القطاع الصحي، زور التعليم في تونس يا رب، زور المسنين يا رب، زور الأطفال يا رب، زور الشعب ده يا رب لمجدك. تعال النهاردة أشرق بالنور على هذه الأرض في اسم يسوع المسيح. يا رب باركك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك، مبارك اسم الرب إلهنا. يعني أشجع كل حد فينا، بليز لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، اتعلم وتعالوا نتعلمها مع بعض. يعني انه صلي من اجل بلدك باستمرار. حلو قوي ان احنا في الحلقة بنصلي من اجل كل بلد، لكن صلي من اجل بلدك باستمرار. هنصلي دلوقتي من اجل طلبة صلاة مهمة. عايز اقول لكل ام، عايز اقول لكل اب دلوقتي وانت على مشارف دخول المدارس، يمكن حاسس انه السنة دي تقيلة، يمكن حاسس انه دخلت المدارس تقيلة واجواءها تقيلة، يمكن حاسة انه يا انا هبدأ مع اولادي يعني تحدي جديد وكأنه الموضوع تقيل كده. ويمكن كمان عايز اكلم كل طالب، يمكن حاسس انه انا هبدأ كده اصارع وابدأ اذاكر وحاسس انه الدنيا تقيلة علي. بس عايز اتكلم بالبركة النهاردة، عايز اقول لك ربنا عاوز يملى حياتك بالايمان. ادخل السنة دي وانت ممتلئ بالإيمان والثقة في الرب، أن الرب يديك السنة دي سنة مليانة بالخير، مليانة بالبركة. عايز أقول لكل أم بتسمعني النهاردة، ما تعليش هم السنة دي، عيشي للرب، اهتمي أنك تكوني أمينة قدام الرب. علمي ولادك، اعملي دورك، بس ارمي الشيلة على ربنا، ارمي الشيلة على الرب. انتظر الرب، ما تعملهاش بدراعك، ما تعملهاش بدراعك. أنت كمان كأب يمكن حاسس أنه تحديات المدارس، تحديات الأقساط، تحديات الباص بتاع المدرسة، حاجات كتيرة ومتطلبات كتيرة، بس ربنا موجود يا جماعة، بتخافش. رسالة طمأنينة، أنا قلبي مليان بالتشجيع في الحتة دي. عايز أقول النهاردة لكل أب ولكل أم ولكل طالب في أي مرحلة دراسية، السنة دي سنة للبركة، السنة دي سنة ربنا يعلن فيها عن نفسه. فالسنة دي تكون سنة جميلة بالنسبة لك، ما تكونش سنة مليانة بالهم ومليانة بالتقل. لكن بصلي النهاردة أنه رب يديك السنة دي أنك تشوف إيده في كل صغيرة وكبيرة، في الدراسة، في المرواح والمجي، في مذاكرتك للأولاد. سنة مليانة بالبركة باسم الرب يسوع المسيح. رب يدينا سنة جميلة، رب يدينا سنة يعني مليانة بالبركة، لأنه رب هو إله كل نعمة، رب هو إله كل نعمة. هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبات صلاة جات لنا، طلبات صلاة كاثرين طلبت صلاة من أختنا الغالية ماريان صديقة البرنامج الغالية. يا ماريان ازيك, ايه الأخبار؟ يا رب تكوني بكل خير. يا ماريان, ماريان بتقول صلي من أجل يا ابونا, أنا لسه جاية من عند الدكتور والضغط بتاعي عالي مش بينزل وأنا تعبانة باسم يسوع. يا ماريان الرب يزورك. يلا بينا نصلي من أجل ماريان. تعالوا بينا نحط أختنا ماريان قدام الرب. يا رب احنا بنيجي النهاردة نصلي من أجل بنتك, بنيجي النهاردة نصلي انك تمد ايدك بالبركة يا رب. يا رب اعلن ذاتك في حياة ماريان. تعالى النهاردة يا رب تستعلن كالإله الشافي في حياة بنتك. يا رب بصلي انك تمد ايدك يا رب لبنتك يا رب من كل اتعاب الجسد. تعالى زورها زيارة خاصة يا رب. الضغط دلوقتي بنصلي انه يوطى في اسم يسوع, ينضبط يا رب الجسد, يخضع لشفائك الكامل ايها الرب. نثق انك تصنع امر عظيم مع ماريان باسم يسوع وليك كل المجد. أمين أمين أمين. عايزين نصلي مع بعض من أجل واحدة من يعني من أغلى الناس على قلبي, دكتورة سهير سامي صديقة البرنامج الغالية. أعتقد أنه دكتورة سهير معانا على الهواء. دكتورة سهير واحدة من الناس اللي شافت إيد الرب كتير قوي قوي قوي. الوقت ده هي تعبانة شوية ويعني تكتاز في يعني وعكة صحية كده, بس أنا قلبي مليان بالإيمان يا دكتور لو أنت سمعاني دلوقتي, أنا قلبي مليان بالإيمان أن الرب عاوز مش بس يزورك لكن عاوز يديك اختبار جديد, يضاف اختبار جديد على قائمة اختباراتك اللي شفت فيها إيد الرب. أنا مصدق أنه الرب مش بس هيجي بشفة ليك دلوقتي لكن الرب هيجي بشفة ويملأ فمك بترنيمة جديدة. أنا قلبي مليان قوي قوي أنه الرب في هذا الموقف وانت رايحة الوقت الجاي الدكتور مخ وأعصاب, الرب يعني هيطلع من هذا الأمر ترنيمة عظيمة وشهادة عظيمة عن مجد الرب وعن يد الرب القديرة اللي تصنع معاكي أكتر جدا مما تطلبي أو تفتكر. عشان كده أحبائي خلونا نصلي من أجل أختنا الغالية دكتورة سوير. تعالوا بينا نصلي ونستودع أختنا سوير بين إيدين الرب ونصلي الوقت ده أنه يأتي الرب الشافي بقوة غير عادية بلمسة شفة خاصة جدا فتشفى أختنا وكمان تشهد. أنا أؤمن زي ما حضرتك بعتي كتير من شهادات واختبارات, المرة دي هتبعتي اختبار وتقول عملها الرب, تقولي صنع الرب معايا إحسان جديد. يلا بينا أحبائي لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم تعالوا نصلي من أجل أختنا دكتورة سوير سامي. يا رب شكرا من كل القلب لأنك تيجي دلوقتي على بنتك بلمسة خاصة. أنا بصلي غطاء دمك الكريم عليها وعلى حياتها. يا رب تعالى بالزيارة لبنتك باسم يسوع المسيح. مد يمينك بقوة يا رب. أنا أؤمن دلوقتي أنه يدك توضع على رأس بنتك. أنا بصلي دلوقتي إيدك تتحط عليها. مكتوب يا رب جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. يا رب بنتك تتلمس منك دلوقتي فتشفى باسم الرب يسوع المسيح. أنا بصلي دلوقتي وهي بتسمعني تنال الشفاء باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. هاللويا. أمين أمين أمين. مبارك الرب إلهنا. عايزين نصلي. عايز أروح أقرأ كومنتات حضراتكم ورسائل حضراتكم لأنه جات لنا برضو فيها طلبات صلاة. ماريان ماريان لسه حالا مصلي لك تقول امين في اسم يسوع ابونا الغالي. امين يا ماريان. امين امين باسم يسوع. صديقة البرنامج الغالية جدا اخت جانيت فهمي, يا قديسة ازيك, الاخبار وحشان خالص خالص. اخت جانيت بتقول جايين واثقين انك حي موجود يا رب, بنترجاك الهي حي بنستناك. امين امين امين. مبارك الرب الهنا. امين يا قديسة. امين يا اخت جانيت. امين. تقول كده الأخت جانيت, خلينا أمنا في كل أمر تأمرنا به حتى إن كان مر وساعدني أنا أطيعك طاعة كاملة وما كنش زي السمك الميت اللي بيمشي مع الطيار. نعم باسم يسوع. الله ما أجملها صلوة يا أخت جنت. آمين باسم الرب يسوع المسيح. آمين آمين. جات لنا رسالة من الأخ رفعت شكري. أهلا بيك أخ رفعت. بيقول كده: صلات من أجل لأجل المنظار، الرب في العلا أقدر يتمجد لأجل اسمه. أنا مرفوع مع أن الدكتور خايف تكون أورام باسم يسوع المسيح. هنصلي دلوقتي، عايزين نصلي مع بعض من أجل أخونا الأخ رفعت شكري. خرفعت مساء الخير، يا رب تكون بخير. عايز أقول لحضرتك حاجة قبل ما نصلي، أنه الرب في العلا أقدر زي ما حضرتك كتبت في رسالة على الصفحة، وأنا متشجع أنه الرب عاوز يزورك ويشددك. الرب يأتي بلمسة خاصة جدا باسم يسوع، يجي بنعمة خاصة على جسد حضرتك، وأنا مصدق أنك شفت إيده مش بس معاك، لكن شفت يد الرب بتصنع أمور على مستوى ناس كتيرة، سواء في الجمعية أو في حياتك أو مع عيلتك. الرب عاوز يديك اختبار جديد. يلا بينا أحبائي، يلا لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أخونا الأخ رفعت. يا رب أنا أؤمن يا رب أنك تيجي دلوقتي تملأ أخونا رفعت بالسلام يا رب، تيجي على كل انزعاج يا رب ترمى عليه الوقت اللي فات. أنا بصلي باسم يسوع يا رب، تيجي النهاردة بسلام غير عادي يا رب لابنك. يا رب صلاتي أنك تملأه بالسلام، غمر من سلامك على أخونا يا رب. يا رب مد إيدك في أمر المنظار، يا رب الدكاترة تعمل مناظير وتعمل أشعاعات عشان تكتشف، لكن أنت شايف وعارف جسد ابنك. أنا بصلي أنك تمد يمينك بقوة خاصة وبلمسة خاصة الآن يا ابن الله، تأمر المرض فيرحل ويكون ابنك صحيحا لمجدك أيها الرب باسم يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. جات لنا أيضا طلبة صلاة من صديقة البرنامج الأخت عفة. أهلا بيك يا أخت عفة، زيك. بتقول: مساء الخير أسيس جون، من فضلك طلبة صلاة من أجل شخص مظلوم، وهو دلوقتي في انتظار الحكم النهائي في القضية، والأسرة تثق في صلاة المؤمنين. آمين آمين آمين. الرب يجي بالزيارة. مكتوب يا أخت عفة عن الرب أنه الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا. عايزين نصلي وإحنا مليانين بالإيمان أنه الرب يمد يمينه. خلونا نتحد مع الأخت عفة دلوقتي ونصلي من أجل أخونا، أنه الرب يجري العدل والقضاء زي ما كلمته بتقول. مكتوب كده: الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. تعالوا بينا نصلي وانت بتسمعني كده، يلا من أي مكان انت بتسمعني منه، تعالوا نصلي من أجل أخونا الغالي. يا رب احنا نؤمن أنك إله عادل تصنع بقوة يا رب. يا رب إذا كان ابنك ينتظر يا رب الجلسة وينتظر الحكم، احنا نثق تماما يا رب انك انت يا رب اللي في ايديك كل الامور، انت يا رب اللي تقود يا رب القضاة والمسؤولين. قلب الملك في يدك كجدول مياه يا رب، حيثما شاء يميله. يا رب انت اله عادل يا رب، احنا نستودع ابنك من ايدك ونؤمن انك تجري عدلا وحقا في حياة اخونا يا رب. نثق انك تظهر بره يا رب، نؤمن تماما انك موجود في المشهد يا رب. بنصلي النهاردة وإحنا مليانين بالإيمان أنه يا رب نختبر يدك بقوة في هذا الأمر أيها الرب باسم المسيح يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. جات لنا بعض الرسائل بتقول كده: صلاة من أجل أم نفسها ربنا يمتلك قلب ابنها. آمين أمين. يا رب احنا بنصلي من أجل الأم اللي بتصلي أنه يا رب تسود على ابنها وتمتلك قلبه. يا رب احنا بنتحد مع هذه الأم دلوقتي ونؤمن أنك تزور هذا الابن باسم يسوع، تتراءى لي، تجذب قلبه، تسود عليه سيادة خاصة باسم يسوع المسيح. ديك رب كل المجد. أمين. زوجة وزوج بينهم زوجة وزوج بيتهم مكسور، محتاجين الرب. آمين آمين. يا رب نؤمن يا رب أنه أنك تيجي على الزوجة والزوج دول اللي بيتهم بحسب التعبير يا رب المبعوث مكسور، هم محتاجين الرب. يا رب تعال، هم محتاجين لك يا رب. يا رب احنا بنحملهم امامك النهاردة زي اصدقاء المفلوج يا رب، ونقول لك مد يمينك يا رب، مد يمينك في حياة الزوج والزوجة دول. تعالى زور البيت ده يا رب، زور البيت ده باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن انك سامع الصلاة
2: أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين يا رب. آمين آمين. زوج وزوجة نفسهم في شقة مناسبة لإمكانياتهم البسيطة، الرب يفتح ليهم باب. أمين يا رب. مكتوب أنك حتمت بحدود وأوقات مسكنهم. أنا أؤمن يا رب أنك تدبر لإخواتنا الزوج وزوجة دول يا رب. أنا بصلي أنك تفتح ليهم الأمر ده يا رب، دبر ليهم شقة أنت تكرم عبيدك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك تدبر هذا الأمر ويفرحوا ويشهدوا عن عملك في حياتهم يا ابن الله. ليك يا رب كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا طلبت صلاة من أجل أم هتطرد من بيتها بحكم محكمة واخدة ابنها. ربنا يحنن قلبه ربنا يحنن قلبه ويبطله في الاستئناف. أمين أمين يا رب. احنا بنيجي يا رب بنصلي من أجل هذه الأم يا رب اللي هتطرد من بيتها. احنا بنصلي يا رب انك تزور الست دي دلوقتي يا رب وتصنع معها رحمة يا رب. مد يمينك يا رب لأختنا الغالية. احنا بنصدق انك تتحنن عليها يا رب. اعلن ذاتك اعلن ذاتك يا رب، اعلن ذاتك في حياة اختنا. احنا بنصلي النهاردة انك تعلن ذاتك يا رب، انت اللي تصنع معها احسان وتملاها يا رب النهاردة بالسلام يا رب. احنا مصدقين باسم يسوع انك تزورها زيارة خاصة يا رب. الامر ده يا رب محتاجينك يا رب تزور هذه الاخت وتشهد يا رب هي عنك انك صنعت معاها معروف لاجل خاطر اسمك الغالي. ليك يا رب كل المجد. امين امين امين. جات لنا طلبت صلاة من اجل اخ واخت. الاخ قلبه قسي على اخته، الرب يردهم لبعض. امين يا رب. احنا بنصلي من اجل الاخ والاخت دول، بنصلي يا رب انك تمد يدك يا رب النهاردة بمعونة خاصة يا رب. انا بصلي من اجل الاخ والاخت دول، بنصلي من اجل الاخ تحديدا انك تحنن قلبه على اخته يا رب. تعالى بنعمة، تعالى بسلامك الغير عادي دلوقتي، تعالى اعلن ذاتك يا رب، تعالى مد يمينك بقوة، مد يمينك بقوة، تعالى رجعهم تاني، احفظ علاقتهم، احفظ وحدتهم كاخ واخت. تعالى بنعمة يا رب، تعالى بنعمة، تعالى في المشهد ده يا رب. حتى لو الدنيا ظلمة يا رب، حتى لو الأمور بتزداد سوء، نؤمن أنك تصنع سلام وتحنن قلب هذا الأخ على أخته وترد علاقتهم لبعض مرة تانية في اسم المسيح. بنصلي يا رب وليك كل المجد. دي طلبة عامة بقى، تقول طلبة صلاة من أجل كل طلاب البكالوريا، ربنا يطمن قلوبهم ويملاهم سلام. يا رب احنا بنصلي من اجل كل طلاب البكالوريا يا رب الوقت ده، بنصلي ونستودعهم بايدك في سنة جديدة يا رب. احنا بنصدق انك موجود، بنصدق انك تمد يمينك بقوة، بنصدق انك تقول كلمة في حياة ولادك يا رب. اعلن ذاتك اعلن ذاتك، اكرم اسمك، اديهم سنة مباركة مليانة نعمة، اديهم سنة مباركة يا رب من عندك. انا بصدق انك تصنع معاهم معروف يا رب. يا رب ما تكونش السنة دي سنة للهم ولا يا رب للتقل، لكن تكون سنة مليانة بالنعمة الالهية يا رب. استودع ولادنا من ايدك، نثق انك تصنع معاهم معروف، والسنة دي تكون سنة مليانة بالبركة يا رب. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. جات لنا طلبة صلاة التحرير من كل الإمكانيات اللي ينفع اللي تحرير لكل الأمور اللي مسيطرة على الشباب وربطهم بعيد قوة تحرير من الرب. آمين. على فكرة الطلبة دي طلبة مهمة جدا جدا، احنا عايزين نصلي من أجل الشباب دول، انه في ربطات كثيرة من عدو الخير بتبقى جاية على حياة الشباب. الرب يطلف هذه الربطات والرب يصنع مع ولاده آية الخير، الرب يتحنن عليهم، الرب يزور الشباب، الرب يصنع معهم معروف ويتلف هذه الربطات أيا كانت الربطات دي، أيا كانت الخطايا، لكن الرب يصنع إحسان غير عادي ويجذب قلوب الشباب. قولوا أمين أمين. يا رب أشكرك يا رب لأنه أنت تحب الشباب قوي، انت جاي على الشباب بنعمة خاصة. يا رب انا بصلي انك تزور الشباب دلوقتي، يا رب تعالى بنعمة جديدة دلوقتي، تعالى زور كل شاب وشابة، تعالى يا رب على كل رباطات وكل احمال، يا رب يا رب تعالى على كل حاجات متقلة قلوبهم دلوقتي باسم يسوع، امين. يا رب بنصلي من اجل الادمانات، يا رب بنصلي من اجل الادمانات، انا بصلي باسم الرب يسوع الادمانات يا رب اللي ماسكه الشباب واللي مسيطره على الشباب، ادمانات المخدرات، ادمانات السوشيال ميديا، ادمانات الخطايا، ايا كان الادمان ده، ايا كان نوع الادمان، انا بصلي انك تزور الشباب زياره خاصه باسم يسوع. يا رب اصنع حريه، يا رب اصنع حريه، زور يا رب كل شاب، زور كل بنت يا رب، حتى إذا كان العدو بيربط الناس أنا بصلي إنك تفك يا رب. أنت اللي مكتوب عنك يا رب ترسل المنسحقين في الحرية، نؤمن يا رب بالزيارات جديدة لكل ولد وبنت، لكل شاب وشابة، حرية يا رب، حرية من فضلك، حرية من فضلك يا رب. اتلف يا رب خطط العدو عليهم، اتلف خطط إبليس عليهم، تعالى النهاردة بنعمة خاصة باسم الرب يسوع المسيح، ليك يا رب كل المجد، أمين أمين أمين باسم يسوع. رب مازال يصنع أمور عظيمة، رب مازال يحرر. عايزين نصلي، جات لنا طلبة صلاة من أجل الأخت أم مجدي، عايزين نستمر نصلي من أجل أختنا الغالية أم مجدي. أعتقد أم مجدي مش معانا على الهواء دلوقتي، لكن عايزين نصلي من أجلها ومن أجل العيلة. يا مجدة إزيك؟ أنا أعتقد مش عارف مجدة معانا برضو على الهواء ولا لأ، لكن مجدة لو سمعاني دلوقتي، إحنا يعني أنا بطريقة شخصية وباسم البرنامج أنا بصلي وأنا قلبي مليان بالإيمان يا مجدة إنه الرب يصنع إحسان غير عادي لماما الوقت ده، الرب يزورها زيارة خاصة يا مجدة. الرب يعني ماما شافت اختبارات كتيرة من الرب يا مجدة، وانت عارفة كده كويس، الرب يتحنن والرب يديها اختبار جديد وترنيمة جديدة تملأ فمها. انت كمان يا مجدة الرب يديكي سلام الوقت ده، الرب يملاكي بسلام غير عادي. انا عايز صلي ليكي انت دلوقتي انه الرب يملاكي بسلام، هنصلي الماما لكن عايز صلي لك انت، الرب يملاكي بالسلام، الرب يملاكي بالطمأنينة، الرب يطمن قلبك ويزور قلبك دلوقتي يا مجدة باسم يسوع. يا رب أشكرك لأنك أنت سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. يا رب بنيجي نصلي يا رب النهاردة لأختنا مجدة أنك تملأ قلبها بالسلام. يا رب تعالى دلوقتي قول كلمة على بنتك، طمنها يا رب، طبطب على مجدة النهاردة، اسندها وسط كل انزعاج بيترمي عليها، وسط كل قلق بيترمي عليها، وسط كل خوف بيترمي عليها، تعالى النهاردة بنعمة خاصة يا رب، تعالى النهاردة بسندة، تعالى النهاردة بمعونة، تعالى النهاردة اعلن ذاتك لمجدة يا رب، تعالى طمنها انه ماما وهي شخصيا وكل دوائر حياتها تحت سلطان إلهها. يا رب طمن مجدة إنك في المشهد، طمن مجدة إنك موجود. يا رب كمان بنستودع من إيدك يا رب أم مجدي، إحنا بنصلي إنك تمد يمينك بقوة، جسدها يكون سليم تماما تماما يا رب، مش جديد على بنتك لأنك صنعت معاها معجزات كتير، إحنا واثقين إنك هتعمل معاها المرة دي أيضا معجزة. مجد اسمك واكرم اسمك في حياة بنتك يا ابن الله الحي. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد، آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا، آمين آمين. جات لنا أيضا صلوة، طلبت صلاة، صلاة من أجل شفاء أم من الاضطراب النفسي، آمين آمين. يا رب احنا بنيجي النهاردة بنصلي من أجل الأم الغالية دي، بنصلي يا رب من أجل أختنا إنها يا رب تشفى دلوقتي وتبرأ من هذا الاضطراب النفسي. يا رب مش عارفين سبب هذا الأمر إيه، لكن أنت تمد يمينك لبنتك، أنت تصنع معها إحسان يا رب، أنت تزور نفسيتها، أنت تزور كل انسحاق في نفسيتها، كل اضطراب في نفسيتها. احنا بنصدق يا رب أنك تيجي بنعمة جديدة دلوقتي لبنتك باسم الرب يسوع المسيح، تصنع معها زيارة خاصة دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. عظم اسمك، اكرم اسمك في حياتها يا رب، واثقين أنك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وليك كل المجد، آمين آمين آمين هللويا. زين نصلي كمان نفسي نتحد مع بعض في صلوة من أجل أخت غالية ميرفت. يا ميرفت، أنا عارف أنه غالبا ميرفت مش معانا على الهوى، لكن نفسي ومشغول قوي يا ميرفت نصلي من أجلك أنه تكوني في ملء المشيئة الوقت ده، والرب يجي بنعمة خاصة جدا ليك، الرب يجي يسندك بمعونة. مش عارف ليه يعني الرب حطك على قلبي دلوقتي، لكن أثق تماما يا ميرفت أنه الرب عاوز يصنع معاكي زيارة خاصة لحياتك في هذا الوقت. مهما كان اللي تكتاز فيه، مهما كانت ظروفك، ارمي الحمل بالكامل يا ميرفت على الرب، وصدقي تماما تماما أنه إلهك في المشهد، وأنه الرب في العلا أقدر. يا رب أنا بصدق أنه بنتك بين إيدك، أنا بصلي غطاء دمك الكريم على أختي، يا رب تيجي بنعمة خاصة ليها دلوقتي، تيجي بزيارة خاصة ليها يا رب. ميرفت بين إيدك، أؤمن أنه مقاصدك الصالحة تتم يا رب. بنتك مخلوقة الأعمال صالحة، قد سبقت جلالك فأعددتها لكي ما ميرفت تسلك فيها يا رب. بصلي النهاردة بالبركة أنك تيجي تقودها الوقت اللي جاي، تكون في ملء المشيئة، لا انزعاج على حياتها، لا اضطراب على حياتها، باسم الرب يسوع. تهدأ الأمواج يا رب، تهدأ الأمواج تماما أيها الرب. نؤمن تماما يا رب أنك تيجي دلوقتي وتسود سيادة غير عادية على أختنا ميرفت باسم يسوع المسيح. استودعها بين إيدك، وأنا مصدق أنه في هذا الزمن، زمن مليان بالمحبة وبالراحة، نهاية لأزمنة صراعات، نهاية لأزمنة تحديات في حياتك، نثق ونستقبل يا رب لبنتك دلوقتي زمن راحة وأرض راحة باسم يسوع لكل المجد يا رب. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا. وسط جيل شرير يدور الرب على نوح، وسط جيل مليان بالشر يدور الرب على نوح ويقول كده: أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. تشجع لو بتصارع لوحدك، لو انت حسنك لوحدك، اوعى تمشي مع رأي الأغلبية. مش شرط ان رأي الأغلبية يكون صح، لكن ارمي حملك على الرب، كمل، عيش مخصص لإلهك، وتأكد ان الرب يرى قلبك، وعيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين هم قلوبهم كاملة نحو. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكركم على متابعتكم، أشكركم على مشاركتكم لينا، ونتقابل بنعمة المسيح الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. نتقابل بكل الخير، والرب معكم.
3: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى، تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

0: الاحتياجات الأساسية للمراهقين في السن ده؟
1: كلمة مراهق في الأصلها جاية بمعنى الاقتراب من الشيء.
0: احنا بنتخض انه الواد بقى كده او البنت بقت كده،
1: على الاقل قادر افهم بنتي بتحكي على ايه وقادر اتواصل معاها في الحاجه اللي بتحكيها.
0: اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنناقش السوشيال ميديا. بما انها بقت جزء رئيسي واساسي في يومنا وفي حياتنا، فاكيد اثرت على حاجات كتيره زي تفكيرنا وحدودنا والضغوط اليوميه اللي بنتعرض لها. والنهارده هنكون بنحكي عن موضوع مهم جدا في السوشيال ميديا، بس خلوني الاول ارحب بالاساس مينا. اهلا بحضرتك.
1: اهلا وسهلا بيك يا استينا، مبسوطه ان اكون موجود معاك النهارده.
0: وانا كمان. النهارده هنكون بنتكلم عن موضوع من الموضوعات اللي اتوقع انه اكيد السوشيال ميديا حطت التاتش بتاعها فيه، وهو الفجوه بين الاهالي والمراهقين وتاثير السوشيال ميديا على الفجوه دي. من زمان الفجوه دي موجوده، لكن اكيد السوشيال ميديا زودتها. احنا هنطلع بسرعه نسمع راي الناس في الموضوع ده، اهالي وكمان شباب ومراهقين، ونرجع نسمع من حضرتك اكتر ونفهم اكتر اصلا عن الموضوع وعن المراهقين وكل حاجه. خلينا نروح فاصل بسرعه ونرجع على طول. ايه اكتر ابليكيشن ابنك او بنتك بيشتغلوا عليه بس انت مش بتبقى فاهمه؟ تفتكر ليه هو بيستخدم الابليكيشن ده بالذات؟
2: التيك توك، ما اعرفش عنه حاجه، مش منزلاه، ما اعرفش ده عباره عن ايه. لما بيجي لي ريلة على التيك توك بخلي عيالي يفتحوا علي على موبايلاتهم عشان ما عنديش تيك توك.
3: انا مش عارفه قوي ومش فاهمه فيه، بس اتوقع ان هو بيعرف يتواصل بسهوله مع اصحابه وبيبقى عارف يلعب ويتكلم في نفس الوقت، فده دايما مخليه عارف يتواصل كويس، فمشغل اللعب والكلام مع بعض.
4: هو ما عندهش ابلكيشن معين، لان احنا كنا من هو صغير متفقين على مبادئ معينه. هو انا فاكره ان هو جه وهو صغير قال لي انا عايز اعمل فيسبوك، فقلت له طب انا هقول لك على حاجه، الفيسبوك ده من سن 16 سنه، فلو انت عايز تختار انك تعمل فيسبوك فانت كده بتقرر انك تكذب او يبقى عندك امانه في اختيارك لعدم السن. فهو فكر ثواني كده وقال لي لا انا مش عايز اكذب. فمبدئيا هو يعني ابني مش عنده حاجة معينة، هو لسه منزل من شهر الابليكيشن بتاع الفيسبوك والانستا علشان يتعامل في فريق ويشتغل عليها من خلال فريق او من خلال
5: تيك توك. وانا بحاول ابعدهم عنه لان في حاجات كتير مش مناسبة لنا، وهم سنهم صغير، هم مش فاهمين ده، عايزين يجربوا اي حاجة يعني اي حاجة. بس طبعا مع التوعية والمتابعه يعني متابعه معاهم، فبحاول افهمهم ده غلط ده صح، اشيله منهم حبه، لان التعود على حاجه معينه طول الوقت بيعمل ادمان.
2: انا مش خايفه ولكن مش انترستد، حاسه اللي هو انا عندي ما يكفي الانستغرام والفيسبوك، مش عايزه وجع قلب اكتر من كده.
4: لا ما تسالنيش انا، عشان انا في التكنولوجيا كلها ماليش. انا طول الوقت جوزي يقول لي انت لازم تتطوري عشان تواكبي العيال، فانا بصراحه انا محتاجه اشتغل على نفسي شويه. انا ماليش ولا انستغرام ولا تيك توك ولا اي حاجه، وانا قافله لهم حاليا. يعني السنه دي فتحت لابني التيك توك، لكن بنوتي لسه هو 13 سنه، بنوتي لسه مش عندها انستغرام ولا تيك توك ولا اي حاجه.
0: ايه اكتر ابليكيشن انت بتفتحه كل يوم وبتبقى متحمس عشان تشوف ايه الجديد فيه؟ ايه اكتر حاجه بتعجبك في الابليكيشن ده؟
6: هو تعود اكتر ما في حاجه بتعجبني. يعني انا لو خلاص اتعودت لما بزهق دي اول حاجه بفتحها.
7: فيسبوك وتيك توك مثلا لما يجي لي فولورز او حاجات زي كده.
8: انا بستخدم واتساب واب تاني اسمه ديسكورد، دوت شبه واتساب نتكلم عليه ونبعت وحاجات زي كده.
9: الواتساب واليوتيوب، بتفرج على ناس انا بحبها مثلا اتعلم ازاي بعمل شعري مثلا، حاجات كده.
10: اليوتيوب، بتفرج على فيديوهات انا بحب اتفرج عليها.
11: مش بتابع ابلكيشن قوي لان انا مش عندي تيك توك، ومنزل الفيسبوك والانستجرام عشان فريق.
12: انستجرام ما عنديش، انستجرام وسناب شات يعني الاثنين.
13: سناب شات بيبقى في حاجه اسمها ستريك، كل يوم لازم تبعت رساله او تبعت زي سناب بتصور اي حاجه، ولما تبعتها للناس اللي عندك بيتعمل ستريك. يعني مثلا لو انت بعت كل يوم حاجه وهو برضو اللي قدامك بعت كل يوم حاجه، لو انتوا مثلا عملتوا الحاجه دي 50 مره هتعمل لكم 50 يوم، بس لازم كل يوم مره.
14: السناب شات بحاول اقنع ماما بس هي مش موافقه، عشان كل اصحابي بيكونوا عليه بس انا مش عليه، وفي نفس الوقت بيكون عليه يعني اقدر اصور عليه بصور شكلها حلو.
15: السناب شات احيانا عشان اشوف مين بعت وابعت ستريكات وكده، او مثلا الفيسبوك برضو علشان ريلز.
16: سناب شات ان في ستريكس بشوف صحابي بيعملوا ايه، نزلوا فين، راحوا فين، بيخليني اعرف عن بعض اكتر كل واحد عمل ايه.
17: سناب شات الستريك ان انا يعني ابعت كل يوم، دي يعني اكنها جول لازم تحصل في اليوم مش هستغنى عنه.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا لسه بنحكي عن تأثير السوشيال ميديا على الفجوة بين الأهالي والمراهقين اللي أكيد موجودة من سنين، لكن حقيقي السوشيال ميديا زودتها أو قللتها ده هنعرفه دلوقتي. أهلا بك تاني حضرة الأسيس.
18: أهلا بك يا أستينا.
0: في البداية كده أنا عايزة أسأل حضرتك يعني إيه مراهق؟ مش عايزة أسأل السؤال التقليدي بتاع بتبتدي من سن قد إيه لأن هي بقت متغيرة، بس لو ينفع نقول بالوايم كده او بدايه السن من المرحله دي قد ايه.
18: اوكي، كلمه مراهقه هي مرحله الانتقال من الطفوله الى الرجوله، او من الطفوله الى الانوثه، او يعني مش الانوثه، مرحله النضج الكامله، سواء كنا نتحول فيها الى شخص شاب ناضج كامل او شابه ناضجه كامله. وكلمه مراهق في الاصلها جايه من بمعنى الاقتراب من الشيء، فهو هنا مش طفل ومش رجل بالغ.
0: أوكي.
18: لكن هو بيقترب من ان يكون رجل بالغ او
0: في المرحلة
18: من في المرحله بتاعت هذا الاقتراب بشكل او باخر. ده التعريف بتاع المراهق. امتى بقى عمر قد ايه؟ لما انا كنت في الجامعه زمان من حوالي 30 سنه، اقل من 30 سنه بشويه، كان تعريف اللي بيقولوا لنا كده في الجامعه انه سن المراهقه بيبدا من حوالي 12 ل 13 سنه.
0: ماشي،
18: دلوقتي
0: ده برده كان بدري
18: قوي، 12 ل 13 سنه. دلوقتي بنلاقي انه اطفال في سن 7 8 9 سنين بتبدا تظهر عليهم اعراض المراهقه. خلي بالك الاعراض النفسيه بتظهر قبل الاعراض الجسديه، يعني هو يبدا بالاعراض النفسيه اللي هحكي عنها بعد شويه، ما كده تظهر الاعراض الجسديه. فاحنا بقينا 7 8 9 سنين ده بيحصل. ليه ده بيحصل بقى بدري عن زمان؟ اسباب كتير قوي. في ناس بيقولوا انها ليها متعلقه بنوع الاكل اللي بناكله، في حاجات متعلقه بدرجه حراره بتاعت الجو اللي بقت مختلفه عن زمان، بقت متعرضه بنسبه الوعي اللي بيحصل في الشباب بسبب اللي بيتفرجوا عليه في السوشيال ميديا والمجتمع اللي حواليهم. ففي اسباب كتير قوي، دراسات متنوعه بتقول ليه السن بقى من 12 ل 13 بقى 8 و9 سنين او 10 سنين بقى مختلف عن زمان.
0: يعني مراهق مش انه شخص مرهق، مراهق من فعل رهقه
18: اللي هو جاي يقترب من الشيء.
0: اوكي، في سمات دي اللي انا اسال حضرتك عليها دلوقتي بتظهر نفسيه قبل ما يبان علامات البلوغ على الاطفال.
18: زي ايه السمات دي؟ انا عايز اقول لك على حاجه، انا خايف ان بعد 30 سنه من النهارده نكتشف انه السن اتبدر باربع سنين وخمس سنين وست سنين. ما اعرفش ممكن يحصل.
0: الله يكون في عون الاهالي اللي هيعيشوا الفتره دي
18: يعني. بس يعني اوكي، يبدا بعض السمات اللي تظهر زي فكره انه
0: السمات النفسيه،
18: السمات النفسيه. أوكي. زي القصه بتاعه انه يبدا يكون متوتر بشكل عالي، يبدا في قدر من الاعتراض والتمرد بشكل منتظم، زي ان هو بقى بيبحث عن ان يكون لي اللايف ستايل الخاص بيه. يعني زمان احنا الطفل بيتولد عارفة اول كلمة بيتعلمها بعد ما بيقول بيبي ومبو وبابا وماما؟ برافو.
0: هي كلمة لا.
18: عندك السن ده.
0: عندي السن ده.
18: اللي هو ايه؟ نو او لا. واحنا ساعات لما بيبقى طفل عنده 3 سنين ولا 4 سنين يقول نو او لا، نتخض بقى ونقول الواد هيطلع متمرد والواد مش عارف ايه. بس ده جزء من النمو الطبيعي اللي بيحصل للطفل، ان هو عايز يقول ان انا ما بقتش الطفل الصغير اللي بيحتاج عشان ياكل ليكي، او انه هو موجود جوه بطنك ومعتمد عليكي بالكامل. انا بقيت شخص مستقل. ده بيبدا فين؟ 3 4 سنين،
0: سنتين ونص.
18: برافو عليكي. زمان كان 3 4 سنين، دلوقتي 3 ونص.
0: مش بعرض الحياه العلميه، بس انا بحكي معاناتي. بس سنتين ونص
18: لانه برضو الاعمار بدات تمشي بدري عن مكان زمان. اوكي، لو احنا اتعاملنا مع النودي بشكل صح هنساعده ان لما بيدخل على سن المراهقه اللي هو 8 و9 سنين ويبدا يقول نو، بس هو مش بيقولها نو نو كده، لا بيقول نو يعني بشكل جهوري، نقدر برضو يتعامل معها بشكل صحيح.
0: اوكي، طيب يعني كده في سمات نفسيه واضحه. انا بقى محتاجه ادخل اعمق شويه، الاحتياجات الاساسيه للمراهقين في السن ده، الاحتياجات اللي ممكن اكون انا مش عارف انا بسددها اصلا ولا لا، ولا عارف عند عيالي اصلا ولا لا.
18: هو

0: تغير بشكل ما، كل ده بيخضه وبيعمل عنده قدر من الاضطراب، وخصوصا لو بدا اصحابه والناس اللي حواليه يتريقوا عليه، هو انت وشك ما فيهوش غير مناخير، هو انت ايه اللي في وشك، الحبوب اللي موجوده خنشرت، ايه الحبوب اللي موجوده في وشك دي، ايه الحاجه اللي مش نظيفه اللي موجوده تحت مناخيرك، اللي هو بدا الشعر ان ينمو ويطول. فانه كمان من التغيرات انه ايديه ورجليه بتنمو اسرع من ادراك دماغه، فده بيخليه يبدا يوقع على الحاجات، يبدا يكسر حاجات، كل شويه تبنتي قاعده تسمع صوت طخ في المطبخ بسبب ان هو خبط في الرخامه وهكذا. فهو ده بيخضه، هو بقى مش عارف هو مين ولا هو عايز ايه. شوية كمان التغيرات دي بتخليه هو نفسه كمان مشاعره متقلبة، فتلاقي بنتك او ابنك قاعد بيضحك معاكي ومبسوط، وبعد نص ساعة قاعد متضايق وغضبان، شوية يجي يقولك انت احسن ام في الدنيا، شوية تحسي ان هو عايز يرميكي من فوق من كتر ما هو مش طايقك. التغيرات النفسية الشديدة جدا دي بتخليه محتاج لحد مش يتريق عليه، يا واد انت اتخوت، يا واد انت اتجننت، يا بنت انت عبيطه، انت ايه، انت ما بقيتش، انت مش مركزه ليه. كل ده بيضغطه وبيضايقه مع الضغط اللي اوريدي هو شاعر بيه، فهو محتاج انه حد يفهمه اللي بيحصل معاه من قبليها. على فكره يعني احنا بنجيب الاولاد في سن المراهقه ونبدا نفهمهم سمات سن المراهقه، ده مش صح. انا المفروض من قبل ما يدخل في السن اقول له ان انت عندك سن هيحصل فيه كذا كذا كذا، هيبدا يحصل تغيرات في جسمك كمان في مستوى النضج اللي بيحصل، ابدا اعد بنتي لان في حاجه اسمها بيريود هتيجي بعد شويه، اعلم ابني ان في حاجه اسمها احتلام وانتصاب ممكن يحصل وانت نايم بعد شويه وهكذا. انا بعده للخطوه من بدري وابدا اقول له ان ده طبيعي، احنا كلنا مرينا بده، ولو انا عندي خبره شخصيه احكيها له. فانا مثلا انا كمينة وانا صغير كانت مناخيري عماله تطول ودلوقتي رجعت تطول تاني عادي، يعني مش مشكله انه وهكذا. فابدا احكي اختباراتي الشخصيه، مش لازم علشان تبقى اقول له اعمل زيي، لكن عشان اقول له
1: أنا جنبك.
0: انك طبيعي انك تتخض وانا جنبك، وانت مخضوض او انت متوتر ما فيش مشكله خالص، وابدا ادعمه. فهو محتاج حد يسمعه، محتاج حد يحس بيه، محتاج حد يقدم له دعم خاص في الوقت ده ومساندة خاصة، ومحتاج اديله قدر من الحرية، ومحتاج اديله فرصة انه يتمرد بس بشكل كويس. يعني مثلا لو انا النهاردة ابني بيتفرج على السوشيال ميديا وبعد كده طلعت قصة شعر معينة فيها الناس بتحلق شعرها بقصة ما، انا ما اعرفش ايه القصات اللي طالعه من دول، اوكي
1: تدريجة.
0: لا انا ابن وعيالي عدوا سن المراهقه خلاص،
1: في تدريجه وفي كوتشيهات كبيره حاجات حضرتك ما تعرفش عنها،
0: ممتاز، والاوفر سايز بتاع الهدوم
1: والاسود،
0: البنت والاسود، برافو. كنت عندكم في اجتماع قريب كان اغلب العيال اللي حاضرين قدامي لابسين اسود، وانا كنت وقتها لابس اسود من غير ما اعرف يعني، فدي كانت حاجه ظريفه. ازاي بقى ان انا اديله فرصه ان يعبر عن تمرده في الحاجات اللي زي كده، في قصة شعر معينة، في لبس معين، في شكل معين، أفضل ما يعبر عن تمرده في أن يعمل حاجة خطر أو حاجة تأذيه. فلما بسمح له أنه يخرج أنه هو عايز يقول لا أو أنه يكون شخصية مميزة في حاجة مش مؤذية قوي، بحميه من الحاجة المؤذية قوي. ولأني مفروض يعني أني ابني من وهو صغير أنا بعلمه إزاي ياخد قراره ويتحمل تبعات قراره، وبقعد معاه على السوشيال ميديا قبل ما احرمه منها، انا بقعد معاه على السوشيال ميديا بدل ما احرمه منها، بقعد معاه على السوشيال ميديا ونتفرج انا هو على فيديوهات، وساعده انه يحلل الفيديوهات دي، يقول ايه الرساله اللي طلعت من خلال الفيديو ده، اللي كان المفروض نتعلمه، ايه الصح وايه الغلط. فلما يوصل لسن المراهقه هو اوريدي عنده رصيد بيتعلم منه، كان بيتعلم منه، فعارف يمارس او يعيش حياته بشكل صحيح. وعايز اطمنك مهما سمعنا فيديوهات زي اللي انا بقدمها دلوقتي ونصايح من المتخصصين، لما هنيجي عند ارض الواقع هنلاقي روحنا كاباء وامهات مخضوضين ومتلخبطين ومش عارفين نعمل ايه، وده طبيعي، مفيش مشكله خالص، ده طبيعي، ده اللي الطمانينه اللي انا عايز اوصلها لك.
1: طيب انا هنا عايز ارجع شويه خطوات لورا وحضرتك برضو اكد لي او قولي لا ده غلط، انه كانه حضرتك بتقول انه انا كاهل اصلا مفروض ابقى سابقهم قبل ما هم، مش انا مش بس عدهم لكن انا سابقهم. غالبا واحده من المشاكل الاساسيه اللي بنتعرض لها كاهالي انه احنا بنتخض انه الواد بقى كده او البنت بقت كده، انت ايه ده بقيت تقول لا طول الوقت. فازاي انا كاهل اكون بستعد للمرحله دي عشان اقبل الفجوه دي، اقبل اللخبطه دي، وفي نفس الوقت ما بقاش ببين له ان انا عاجز، انا عاجز قدامك، انا مش عارفه اساعدك، انا مش عارفه اساعد نفسي

0: انا ساعدك.
1: طب شوية حاجات كده سريعة، اوكي؟ لازم يكون انا عندي ثقافة جوايا بتقول ان الاخطاء هي جزء من رحلة التعلم.
0: ليه ولي؟
1: ليه ولي؟ اوكي؟ فلما ابني يغلط ما تخضش. وما تخضش ان يتحط في اختيارات فيها امكانية انه ممكن يغلط، طول ما الغلط ده ما فيهوش خطورة تهدد الحياة. يعني ايه؟ يعني لو جه ابني اللي في سن المراهقة قال لي انا مش عايز اذاكر، والسنة دي مش مهمة، ويكفي ان انا اخد درجة النجاح، انا هعمل ايه في الوقت ده؟
0: في شبشب بقى،
1: لو
0: في شبشب بقى،
1: لو انا طلعت الشبشب انا خسرت كتير جدا، خسرت امكانيه ان انا كل اللي بقوله لك ده
0: جربته.
1: يعني بنعمه ربنا جربته مع اولادي، وانا شايف الريزلت اللي انا شايفه في حياه اولادي، انا شخصيا كبابا فخور بيه. بس عايز اقول لك وقته كنت هتجنن، يعني كنت بعمل ده بصعوبه، انه لما يجي يقول لك انتوا، ادي المثل اللي انا بحكيه، اوكي؟ قال لي مش عايز اذاكر، وان السنه دي مش مهمه، ودي درجه مش فارقه قوي، اجتاز التجربة سقط مثلا. يعني لو انا قلت له شفت وانا قلت لك، يبقى انا ما عملتش حاجه، انا خسرت. لكن لو انا هو سقط وهو شاف النتيجه بتاعت، او ما سقطش جاب درجه على الحروك له، جه السنه اللي بعديها لانه ما ذاكرش كويس فبذل مجهود مضاعف، هو اتعلم من التجربه. فامكانيه ان احنا واحد اننا ندرك ان الاخطاء جزء من ناحيه التعلم، وما نتخضش ان اولادنا يغلطوا ويتعلموا. اتنين، ان انا اكون مستعد نفسيا ان انا داخل على حاجه اللي انا قلتها لك من شويه، حاجه صعبه مش سهله، وطبيعي ان انا اصارع. ثلاثه، ان يكون عندي انا كبابا او كماما اشخاص انا بثق فيهم بيساعدوني يفكروا معايا. ليه لازم نبدا الخبره من الزيرو؟ ما احنا في ناس اجتازت الخبرات دي قبل كده، في ناس متخصصه فاهمه ازاي تقدر تتعامل مع السن ده. لما يكون مثلا عندي اخويا الكبير اللي كان عنده اطفال في سن المراهقه واجتاز الخبره وشايف انا ريزلت كويس في حياه الاولاد دول، ليه ما لجالوش؟ لما يكون عندي حد متخصص قريب مني ليه ما رحلوش؟ فاطلع كاني بطلع على كتافه، ما بداش من الزيرو، وغيره يبدا من الزيرو، وغيره يبدا من الزيرو، احنا بنجتاز خبره. ليه ما يكونش عندي فرصه ان انا اجيب شويه كتب بتتكلم عن سن ابنك المراهق وكيف تتعامل معه، بنتك وكيف ما تحتاج الفتاه من والدها، مش عارف ايه، في كم من الكتب اللي بتتكلم عن السن ده حلو قوي، وفي كم من الفيديوهات اللي على اليوتيوب اللي انا اقدر استخدمها. هنا بستخدم السوشيال ميديا عشان تكون سبب بركه لحياتي بدل ما تكون سبب حاجه ثانيه، في ازاي اقدر اتعامل مع ده. عايز اقول لك كمان، العيال المراهقة اللي بتستخدم النت بشكل كويس، ساعات النت يساعدهم على التعامل مع أبائهم. يعني أنا ابني في مرحلة معينة في الحياة كان صعب المراس، اسم المراس مش عارف اللغة يعني صعب التعامل بشكل ما، وفجأة لقيته الود يعني زي الفل، واجيبها له هنا يجيبها لي هنا ويقنعني بهدوء ومش عارف ايه. فجيت مره قلت له امير يعني قول لي هو ايه اللي حصل، يعني هو في تغيير ما؟ قال لي يا بابا بس الموضوع بسيط، انا قعدت اتفرج على فيديوهات كيف يمكن ان تقنع والدك بما تريد وكيف يمكن ان تدير حوار، هو اتفرج على الفيديوهات وطبقها عليا فعرف يتعامل معايا. فاهمه؟ فازاي ان احنا نساعدهم ان هم يديهم معلومه يدوروا، وانا اتفرج على حاجات فاعرف اتعامل معاه، وهكذا. كل ده بيساعدني ان انا اجتاز الامر، وكمان يكون عندي حته كده ان اللي احنا ربينا عليه اولادنا قبل ما يدخل في سن المراهقه غالبا بنسبه كويسه هيرجعوا لي بعد ما يعدوا السن ده. مش هيرجعوا لي 100%، هيرجعوا لي وهم اجتازوا خبرات ويتعلموا ونضجوا، اوكي؟ فبقى فاهم ان انا وصلت لمرحله انا مش هقدر اسيطر على اولادي. ادراكي يعني اديكي حاجه كده يوستينا افكر فيها معاكي. ليه في اولاد في كي جي 1 وكي جي 2 اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي يجيبوا 100% في الدرجات، ويجي في ثانويه عامه يجيبوا درجات قليله قوي، ساعات بيبقى بسبب الضغط النفسي، صح؟ بس ليهم في ثالثه اعدادي جابوا درجات اقل، ثانويه عامه جابوا درجات اقل، دخلوا الجامعه ما نجحوش خالص. عارفه جزء من السبب ايه؟ ان كان نجاحهم في اولى وثانيه وثالثه ابتدائي مرتبط بالشبشب اللي بنحكي عليه. لما كبروا بقيت مش عارف اسيطر عليهم. وساعات الاولاد رغبه منهم في اعلان ان هم كبار بيتمردوا على المذاكره. فيبدا يفشل. لو هو من صغير اتعلم المذاكره دي ليك يا حبيبي، واذا كنت شفت كلمه يا حبيبي دي، المذاكره دي ليك وحبيبي، انت عايز تذاكر ذاكر، لو مش عايز تذاكر انا عارف ان بقوله صعب مش سهل، بس لو مش عايز تذاكر انا بديك فرصه تحمل نتائجها. ليها قصه موضوع تحمل نتائجها ممكن اقول لك بعد شويه.
0: احنا هنروح فاصل بسرعه، بس لما هرجع عايزة كمان أفكر مع حضرتك إزاي ممكن تكون السوشيال ميديا دي خطر عليهم وعلينا، وإزاي ممكن تكون زودت الفجوة بين العلاقة بينهم. فإحنا هنروح فصل بسرعة وهنرجع على طول، استنونا.

0: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم على السوشيال ميديا ازاي زودت الفجوه بين المراهقين والاهالي. ولسه معانا الاساس مينا, اهلا بحضرتك.
1: اهلا بيكي.
0: خليني ارجع لحته حضرتك قلتها قبل الفاصل, كنت بتتكلم عن الاحتياجات الاساسيه لمرحله المراهقه. ليه الشباب في سن المراهقه بيحسوا ان جزء من الاحتياجات دي او السوشيال ميديا هي الملاذ الامن لتسديد الاحتياجات دي؟
1: بصي خليني اقول شويه حاجات. واحد, للاسف كتير قوي من الاباء في بعض المجتمعات, مش كل المجتمعات, بيكونوا عنفاء او غير متاحين اساسا. هو بيشتغل طول النهار بسبب صعوبه الحياه و بيرجع مضغوط فبيتنرفز على اولاده. الامهات مطالبه بمستوى هاي ستاندر قوي ان عايزه تحققه مع العيال, مش لاقيه دعم ما فبتطلع ومش بترعى نفسها بشكل كويس. تكون النتيجه ان هي بقت طول الوقت متعصبه وطول الوقت الشبشب مرفوع والتهديد مرفوع. مع الوقت ده بيفقد العلاقة الأمنة اللي ما بيني وما بين عيالي. فأنا بكتشف بعد شوية يعني مع أن أنا بطالبهم وبطالب نفسي أنهم يكونوا الأوائل دايما ويكونوا ناجحين في كل حاجة ويكونوا أنا خسرت العلاقة مع أولادي. في وسط الضغط الشديد ده مع ضغط سن المراهقة بسماته اللي كنا بحكي عنها من شوية يوستينا, يكون النتيجة أنه تصبح الشاشة هي المكان الآمن اللي بيعرف يستخبى وراه ويمكن يلاقي ناس تقبله أو تحبه أو تتنمر عليه أو تضغطه. خلينا ورا الشاشة لأن هي المكان الأمن. ساعات كمان اني اخاف اني اخلي ابني ياخد بعضه وينزل. انا ضد ان اطفال صغيره تنزل تجيب حاجه وهي لسه صغيره.
0: اوكي,
1: لكن لما يبدا يكبر شويه هل قادر ان انا اديله امكانيه انه يكون بيساعد في حاجات معينه؟ هل انا بديله مصروف بشكل اسبوعي او شهري فيتعلم ازاي يدير فلوسه بشكل صح؟ هل في تعاملي معاه لما كان بيتعصب او بيتنرفز اتعصب انا عليه واتنرفز واضربه فيكتم مشاعره, ولا كنت بديله امكانيه في مكان امن اللي هو جوه البيت وجوه الحوار انه يعبر عن دي او المه بدون ان يتجاوز, يعني بدون ما يتجاوز التعامل معايا, يعني ما غلطش فيا لكن يعبر عن صراعه والمه. اذا خلقت بيئه امنه
0: من قبل
1: فيها رصيد من الثقه والحب والتواصل بشكل جيد, ده هيساعده ان لما يدخل في سن المراهقه يبقى قادر انه يلجأ ليا وقادر انه يحكي معايا.
0: وكانه حضرتك كمان قلت ده من شويه قبل الفاصل, ده مش بينفي ان هتحصل مشاكل لكن هتبقى حدتها اقل.
1: مظبوط. ولما علمته ازاي يحلل من هو صغير, كنت بحكي لك في الصبح واحنا بنحكي انه اتعودت ان انا وبنتي كل فتره نكون بنروح نحضر فيلم في السينما وبعد الفيلم لازم نقعد. خلي بالك انا قسيس وبنتي لما كنت بحضر معاها فيلم في السينما ده يعني كانت هي دلوقتي عندها 19 سنه
0: ده كسر تابوهات احنا يعني الناس بعد الحلقه دي
1: يعني ده تخيل النهارده انه قسيس يروح مع بنته السينما في ناس هتكفرني, امال من 10 سنين فات كانت الناس هتعمل فيا ايه. لكن انا كنت عندي قناعه انه انا محتاج اعلم بنتي هي بتحب انها تحضر فيلم في السينما فانا بشاركها في اللي هي بتحبه, لكن كمان بعلمها من خلال الفيديو والفيلم ده انها تحلل ما تسمعه. اللي كان بيحصل اني لما كنت بعمل كده وهي صغيره كانت بتبص لي يا بابا تقول لي بابا انت بتجيب ازاي الافكار دي, كنت ببقى مستغربه. النهارده هي بتطلع افكار احسن مني وافضل مني لانها بقت عارفه تحلل.
0: سوري لو بقطعك بس في فكره جت في دماغي هنا, انه حضرتك علمتها تفكر وتخلق وانه مش حضرتك المصدر الوحيد للمعلومه.
1: برافو.
0: بتهيالي دي هنتكلم عنها في حلقه تاني, لكن جزء من المشاكل اللي بتحصل انه انا كاهل ببقى عايزه افضل مسيطر طول الوقت وهو على صعيد اخر هو مش عايز حد يسيطر عليه.
1: مظبوط.
0: فده اللي بيحصل بقى. مزبوط. بيحصل الكلاش الخناقه وبعدين يعمل الفجوه. انا هرجع لحته تاني فيها حركة تقريبا اشرت ليها وانت بتحكي على حوار حكايتك مع بنوتك, ازاي احنا الاهل نوازن بين التوجيه في مرحلة المراهقة ومواكبة الترندات ونعمل معاهم بقى حاجات ليبسينك على التيك توك ونعمل مش عارف نصور بفلترز, ازاي افضل محافظ على اني بابا او ماما اللي بتوجه اللي ليا رصيد وجزء من الاحترام ولكن انا برضو صاحبك انا جنبك احنا بنهزر وبنضحك وبنخرج اعمل ده ازاي؟
1: بصي اقولك على حاجة, الموازنة دي صعبة قوي لأن في خطوط رفيعة قوي ما بين كل واحدة وواحدة.
0: أوكي.
1: بس خلينا المبدأ الأولاني إن كل ما أولادنا بيكبروا كل ما يكون قدرتي على السيطرة عليهم بتقل. كل ما لازم يزيد إمكانية أن يغزوا قرار، هم اللي بياخدوا القرار وهم اللي بيتحملوا تبعيات هذا القرار. أنا دوري في الوقت ده إن أنا أفكر معاه بصوت عالي وإن أنا ساعده إن هو يكتشف قراره ده إذا كان هيبقى صح ولا غلط.
0: لكن مش عشان أقوله ما أنا قلت لك برضو يا أسيس،
1: يعني مش عشان أقوله أنا قلت لك، لكن أنا بساعده إنه ياخد القرار من خلال أنا بحكي معاه وممكن أبحث أنا عن فيديوهات تعليمية بتتكلم عن مميزات وعيوب كل خطوة من الخطوات اللي هو عايز يتحرك فيها
0: ونتفرج
1: عليها. أنا هو اتفضل
0: أسفة لو بقطعك، بس في حتة بقى تالتة في موضوع اتخاذ القرارات دي جربتها لما أنا كنت في سن المراهقة، وكنت بحس إنه مش بس أنا بسيبك يعني مامتي وباباي بيسيبوني أخذ القرار، لكن أنا جنبك لو القرار دعك.
1: بروف بروف،
0: يعني مش بس هقولك ما أنا قلتلك ولا هسكت، لكن أنا جنبك هنعدي الوقت الصعب ده. بتهيالي دي بتخليني أنا أفكر مليون ألف مرة لما أغلط تاني.
1: صح. لكن بصي، مرة مرات بنتي كان في كورس معين مفروض تكون بتحضر.
0: أوكي.
1: الكورس ده كان تمنه 3000 جنيه، فأنا سألتها أنت عايزة تحضر الكورس ده؟ قالت لي آه. قلت لها افرض ما التزمتيش إيه اللي هيحصل؟ فقعدنا نفكر مع بعض وصلنا في النهاية ان كل مرة مش هتحضر هو كورس، فالكورس في مرة، فانا حسبت لها كل مرة توازي كام، كان مش عارف كان كل مرة توازي 150 جنيه حاجة زي كده. فقلت لها، كانت محوشة معنا مبلغ وقتها حوالي 2000 جنيه، فقلت لها كل مرة مش هتحضري المرة دي هنخصمها، انا دفعتها وانتي موافقة فانا اوريدي خلاص دفعتها، لكن لو مش هتحضري كل مرة هنخصم 150 جنيه. فقلت لي مش قررت ان هي ما تغيبش، انها تغيب ما تحضرش الكورس ده. ففضلنا نخصم 150 لغاية لما خلصوا 2000 جنيه
0: وبقت مديونة.
1: ما الألف الفضلة دي ما دفعنا لهاش خلاص، بتاعت 3000 جنيه. هي تعلمت من الموقف. اللي عايز أوصله إيه؟ أني دوري أن أنا أكون أن أنا أحميكي من كل التبعيات 100%، ده مش هساعدك أنك تتعلمي.
0: صح.
1: فأنا هحميكي، يعني هقولك أن مهما حصل أنا واقف في ظهرك وأنا جنبك، انت اهم عندي من اخطائك، ده مهم جدا، دي رساله مهمه جدا انها توصل. انت عارفه طبعا ان في بعض الاماكن، في بعض المجتمعات اللي بالنسبه انهم في مجتمعات كل مجتمع بيسيطر على تابعينه بحاجه مختلف عن مجتمع اخر، ففي مجتمعات من خلال ما تبثه من خلال السوشيال ميديا بيخلوا الشرف اهم من الانسان.
0: اوكي.
1: فنلاقي انه
0: او يعني خلينا نقولها ابسط، القيم والمبادئ والقوانين اهم من الانسان.
1: شكرا. فلما بنت تغلط غلط معين او تتمسك عليها صوره معينه ما كانتش كويسه، فالبنت دي تعرض لايذاء من باباها او من الناس اللي حواليها لانه الشرف اهم من خطاها، يبقى انا محتاج في الوقت ده ان انا اوصل رساله لبنتي ان انت محبوبه ومقبوله مهما حدث من اخطاء منك، مش عشان هي تروح تخطئ، لكن عشان بفهمها ان لو عرضت في اي وقت لموقف فيه ابتزاز من خلال السوشيال ميديا من ناس حواليها او من اشخاص، هي عندها ملجا امن تقدر تلجا له اللي هو بابا او ماما، اللي تقدر تروح ليهم وتطلب مساعدتهم. ده بيساعد عيالنا انهم يجتازوا الازمات اللي ممكن يتعرضوا ليها في سن المراهقه بشكل جيد. والازمات بتاعت النهارده بتاكبر من الازمات بتاعت زمان لانه السوشيال ميديا بقى فيها كم من التحديات والضغوطات على اولادنا بقت عاليه جدا.
0: خليني ارجع افكر حضرتك تاني بالسؤال علشان نكون مسكنا الاجابه قوي. زي انا كاهل اوازن بقى بين اللي بيحصل، فكانه حضرتك تقصد انه الفكرة اللي بتنشر على السوشيال ميديا أنا محتاجة أكون بسبقه، ده هينقلني سؤال تاني هقوله كمان شوية، محتاجة أكون بسبقه قبل ما هو يروح وأقوله أنا جنبك، أنا شفت فيديو كذا نتناقش فيه. ده برضو
1: مزبوط.
0: بيرفلكت على اللي كنت بتعمله مع بناتك.
1: مهم جدا إن أنا كبابا أو ماما أتابع الترندات اللي بتحصل. فلو في أنت شفتي، أعتقد إن أنت شفتي خلال الوقت اللي فات كم ترندات كانت نتيجتها إن في ناس ماتت.
0: صح.
1: يعني يتمسك حد يخنق حد بطريقة معينة، حد يعمل حاجة معينة بشكل معين، فبتكون النتيجة سيئة جدا. أنا كبابا وماما مهم جدا إن أنا أكون متابع ترندات، وإذا لقيت إن في ترند فيه خطر هروح أحكي مع ابني وخليه حل الترند ده ونشوف ايه اللي مفروض اخد بالي منه علشان ما اتأذيش او اقذي بسبب ترند ما.
0: ده هينقلني لاخر سؤال اللي فيها نختم حلقتنا كده ونبسط الدنيا، انه لو انا اب او ام، وده شفناه في الأسئلة الناس، انا ماليش في السوشيال ميديا وانا ما بحبش السوشيال ميديا، ولا عايزه انزل تيك توك ولا عايزه انزل سناب شات ولا الحاجات اللي بقت طول الوقت محتاجاني اكون بركز، اعمل ايه علشان اكون ما اسمعش الكلمه اللي فيها؟ لسه كنت بشارك حضرتك قبل الحلقه وبقول لك انا مش عايزه اسمع في يوم من بنتي كلمه انه ماما انت مش فاهمه حاجه. اعمل ايه عشان اكون مش بانهك انا كمقدم رعايه، وفي نفس الوقت انا متابع اللي بيحصل حوالين ذهن ابني فانا سابقه بخطوه وانا جنبه فكمان بنتعلم سوا؟ اعمل الميكس ده ازاي؟
1: بص يا سين، انا عندي قناعه ان لازم كل الاباء والامهات ينزلوا سناب شات وينزلوا تيك توك وينزلوا كل الحاجات دي.
0: يا جماعه دي دعوه صريحه.
1: ده حقيقي، ده لازم، مش لازم انه على الاقل نزلها مده شهر، افهمها. يعني انا قعدت بنتي تعلمني ازاي انطق كلمه ستريكت ولغايه دلوقتي مش عارف انطقها، بنطقها غلط وتقول لي بابا ما اسمهاش كده، اسمها كذا. لازم انا نزلت سناب شات مخصوص علشان خاطر ابقى قادر اعرف واشوف ايه اللي بيحصل في العمر ده، في السن ده، اقدر اتواصل معاه.
0: وده مش شرط انه حضرتك دايما بتنزل عليه كونتنت او صور
1: خالص، انا مش بنزل حاجه عليه، لكن على الاقل قادر افهم بنتي بتحكي على ايه واقدر اتواصل معاها في الحاجه اللي بتحكيها.
0: أوكي.
1: لكن انا بنزل محتوى مثلا على تيك توك، انا شايف انه مجال يقدر انزل عليه محتوى بشكل ما.
0: صح.
1: مش مطلوب من كل الاباء والامهات ينزلوا محتويات، لكن مطلوب من كل الاباء والامهات نبقى عارف البرامج المختلفة اللي ابنه بيدخل عليها ايه مميزاتها وايه عيوبها وايه اللي ممكن يحصل من خلالها. ده بيساعدنا نكون واعيين وبيخلق دايرة من الحوار بيننا وبين اولادنا بشكل كويس.
0: فكأنه لو هلخص كل الكلام اللي قلناه النهاردة في جملة واحدة، انه مش مطلوب مني اواكب اللي بيحصل، لكن مطلوب مني اعرف وافهم وابقى عارف اللي بيحصل حوالين ابني او بنتي من ترندات ومن سوشيال ميديا وما بقاش منعزل.
1: واكد على قلناه في حلقة تانية انه عشان اقدر اعدي سن المراهقة بشكل جيد بدون ما امسك الشبشب، انا محتاج كبابا وماما ان انا اكون بعمل حاجات برعى فيها نفسي بشكل صحي فاقدر اكمل باقل قدر من الضغوط.
0: الحلقة دي واحدة من الحاجات اللي محتاجة مش تسمعها لوحدها ولا تسمع رأينا احنا بس، لكن اسمع اللي حواليك. لكن لو هتطلع بحاجة واحدة بس في الحلقة دي، هو انه بجد خليكم في صف اولادكم، علشان المرحلة دي مرحلة مختلفة وهتعدي بيهم لبر امان، واللخبطة اللي بتحصل دي هتحصل في وقت معين، فخليكم جنبهم، اتعلموا عشانهم وتعلموا معاهم، واتوقع انه الفجوة هتقل تدريجيا لما تقربوا منهم وتفهموا دماغهم. شكرا جدا ليكي حضرة الأسيس، واستنونا في حلقات تانية من سما بودكاست. الاحتياجات الأساسية للمراهقين في السن ده.
1: كلمة مراهق في الأصلها جاية بمعنى الاقتراب من الشيء.
0: احنا بنتخض انه الواد بقى كده او البنت بقت كده،
1: على الأقل قادر افهم بنتي بتحكي على ايه وقادر اتواصل معاها في الحاجة اللي بتحكيها.
0: اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنناقش السوشيال ميديا بما انها بقت جزء رئيسي واساسي في يومنا وفي حياتنا، فاكيد اثرت على حاجات كتيره زي تفكيرنا وحدودنا والضغوط اليوميه اللي بنتعرض لها. والنهارده هنكون بنحكي عن موضوع مهم جدا في السوشيال ميديا، بس خلوني الاول ارحب بالاسيس مينا. اهلا بحضرتك.
1: اهلا وسهلا بيك يا استينا، مبسوطه ان اكون موجود معاك النهارده.
0: وانا كمان. النهارده هنكون بنتكلم عن موضوع من الموضوعات اللي اتوقع انه اكيد السوشيال ميديا حطت التاتش بتاعها فيه، وهو الفجوة بين الاهالي والمراهقين وتأثير السوشيال ميديا على الفجوة دي. من زمان الفجوة دي موجودة، لكن اكيد السوشيال ميديا زودتها. احنا نطلع بسرعة نسمع رأي الناس في الموضوع ده، اهالي وكمان شباب ومراهقين، ونرجع نسمع من حضرتك اكتر ونفهم اكتر اصلا عن الموضوع وعن المراهقين وكل حاجة. خلينا نروح فاصل بسرعة ونرجع على طول. ايه اكتر ابليكيشن ابنك او بنتك بيشتغلوا عليه بس انت مش بتبقى فاهمه؟ تفتكر ليه هو بيستخدم الابليكيشن ده بالذات؟
2: التيك توك ما اعرفش عنه حاجه، مش منزلاه، ما اعرفش ده عباره عن ايه. لما بيجي لي ريله على التيك توك بخلي عيالي يفتحوا علي على موبايلاتهم عشان ما عنديش تيك توك.
3: انا مش عارفه قوي ومش فاهمه فيه، بس اتوقع ان هو بيعرف يتواصل بسهوله مع اصحابه وبيبقى عارف يلعب ويتكلم في نفس الوقت، فده دايما مخليه عارف يتواصل كويس، فمشغل اللعب والكلام مع بعض.
4: هو ما عندهوش ابلكيشن معين، لان احنا كنا من هو صغير متفقين على مبادئ معينه. هو انا فاكره ان هو جه وهو صغير قال لي انا عايز اعمل فيسبوك، فقلت له طب انا هقول لك على حاجه، الفيسبوك ده من سن 16 سنه، فلو انت عايز تختار انك تعمل فيسبوك فانت كده بتقرر انك تكذب او يبقى عندك امانه في اختيارك لعدم السن. فهو فكر ثواني كده وقال لي لا انا مش عايز اكذب. فمبدئيا هو يعني ابني مش عنده حاجة معينة، هو لسه منزل من شهر الابليكيشن بتاع الفيسبوك والإنستا علشان يتعامل في فريق ويشتغل عليها من خلال فريق أو من خلال
5: تيك توك. وأنا بحاول أبعدهم عنه لأن في حاجات كتير مش مناسبة لنا، وهم سنهم صغير وهم مش فاهمين ده، عايزين يجربوا أي حاجة يعني أي حاجة. بس طبعا مع التوعية والمتابعة يعني متابعة معهم، فبحاول أفهمهم ده غلط ده صح، أشيله منهم حبة، لأن التعود على حاجة معينة طول الوقت بيعمل إدمان.
2: أنا مش خايفة ولكن مش interested، حاسة اللي هو أنا عندي ما يكفي الإنستجرام والفيسبوك، مش عايزة وجع قلب أكتر من كده.
4: لا متسألنيش أنا عشان أنا في التكنولوجيا كلها مليش، أنا طول الوقت جوتي يقولي أنت لازم تتطوري عشان تواجبي العيال، فأنا بصراحة أنا محتاجة أشتغل على نفسي شوية. أنا مليش ولا إنستجرام ولا تيك توك ولا أي حاجة، وأنا أفللهم حاليا يعني السنة دي فتحت لابني التيك توك، لكن بنوتي لسه هو 13 سنة، بنوتي لسه مش عندها إنستجرام ولا تيك توك ولا أي حاجة.
0: ايه اكتر ابليكيشن انت بتفتحه كل يوم وبتبقى متحمس عشان تشوف ايه الجديد فيه؟ ايه اكتر حاجة بتعجبك في الابليكيشن ده؟
6: هو تعود اكتر ما في حاجة بتعجبني، يعني انا لو خلاص اتعودت لما بزهق دي اول حاجة بفتحها.
7: فيسبوك وتيك توك مثلا لما يجي لي فولورز او حاجات زي كده.
8: انا بستخدم واتساب وقاب تاني اسمه ديسكورد، دوت شبه واتساب بنتكلم عليه ونبعت وحاجات زي كده.
9: الواتساب واليوتيوب، بتفرج على الناس انا بحبها مثلا اتعلم ازاي بعمل شعري مثلا حاجات كده.
10: اليوتيوب بتفرج على فيديوهات انا بحب اتفرج عليها.
11: مش بتابع ابلكيشن قوي لان انا مش عندي تيك توك، ومنزل الفيسبوك والانستجرام عشان فريق
12: انستجرام، ما عنديش انستجرام وسناب شات يعني الاثنين.
13: سناب شات بيبقى في حاجه اسمها ستريك، كل يوم لازم تبعت رساله او تبعت زي سناب بتصور اي حاجه، ولما تبعتها للناس اللي عندك بتعمل ستريك. يعني مثلا لو انت بعت كل يوم حاجة وهو برضو اللي قدامك بعت كل يوم حاجة، لو انتوا مثلا عملتوا الحاجة دي 50 مرة هتعمل لكم 50 يوم، بس لازم كل يوم مرة.
14: السناب شات بحاول اقنع ماما بس هي مش موافقة عشان كل اصحابي بيكونوا عليه بس انا مش عليه، وفي نفس الوقت بيكون عليه يعني اقدر اتصور عليه بصور شكلها حلو. السناب شات احيانا عشان اشوف مين بعت وابعت ستريكات وكده، او مثلا الفيسبوك برضو علشان ريلز.
15: سناب شات ان في ستريكس بشوف صحابي بيعملوا ايه، نزلوا فين، راحوا فين، بيخلينا نعرف عن بعض اكتر كل واحد عمل ايه.
16: سناب شات الستريك ان انا يعني ابعت كل يوم، دي يعني اكنها جول لازم تحصل في اليوم مش هستغنى عنه.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا لسه بنحكي عن تأثير السوشيال ميديا على الفجوة بين الأهالي والمراهقين اللي أكيد موجودة من سنين، لكن حقيقي السوشيال ميديا زودتها أو قللتها ده هنعرفه دلوقتي. أهلا بك تاني حضرة الأسيس.
1: أهلا بك يا أستينا.
0: في البداية كده أنا عايزة أسأل حضرتك يعني إيه مراهق؟ مش عايزة أسأل السؤال التقليدي بتاع بتبتدي من سن قد إيه لأن هي بقت متغيرة، بس لو ينفع نقول بالوايم كده او بدايه السن من المرحله دي قد ايه.
1: اوكي، كلمه مراهقه هي مرحله الانتقال من الطفوله الى الرجوله، او من الطفوله الى الانوثه، او يعني مش الانوثه، مرحله النضج الكامله، سواء كنا نتحول فيها الى شخص شاب ناضج كامل او شابه ناضجه كامله. وكلمه مراهق في الاصلها جايه من بمعنى الاقتراب من الشيء، فهو هنا مش طفل ومش رجل بالغ.
0: أوكي.
1: إن هو بيقترب من إن يكون رجل بالغ أو
0: في المرحلة من
1: في المرحلة بتاعت هذا الاقتراب بشكل أو بآخر. ده التعريف بتاع المراهقة. إمتى بقى عمر قدي؟ لما أنا كنت في الجامعة زمان من حوالي 30 سنة أقل من 30 سنة بشوية، كان تعريف اللي بيقولوا لنا كده في الجامعة إنه سن المراهقة بيبدأ من حوالي 12 ل13 سنة.
0: ماشي.
1: دلوقتي
0: ده برضو كان بدري
1: قوي، 12 ل13 سنة. دلوقتي بنلاقي إنه أطفال في سن 7 8 9 سنين بتبدأ تظهر عليهم أعراض المراهقة. خلي بالك الأعراض النفسية بتظهر قبل الأعراض الجسدية، يعني هو يبدأ بالأعراض النفسية اللي حكي عنها بعد شوية ما كده تظهر الأعراض الجسدية. فاحنا بقينا 7 8 9 سنين ده بيحصل. ليه ده بيحصل بقى بدري عن زمان؟ أسباب كتير قوي. في ناس بيقولوا إنها ليها متعلقة بنوع الأكل اللي بناكله، في حاجات متعلقة بدرجة حرارة بتاعت الجو اللي بقت مختلفة عن زمان، بقت متعرضة بنسبة الوعي اللي بيحصل في الشباب بسبب اللي بيتفرجوا عليه في السوشيال ميديا والمجتمع اللي حواليهم. ففي أسباب كتير قوي، دراسات متنوعة بتقول ليه السن بقى من 12 ل13 بقى 8 و9 سنين أو 10 سنين بقى مختلف عن زمان.
0: يعني مراهق مش انه شخص مرهق، مراهق من فعل رهقة
1: اللي هو جاي يقترب من الشيء.
0: اوكي. في سمات دي اللي انا اسال حضرتك عليها دلوقتي بتظهر نفسية قبل ما يبان علامات البلوغ على الاطفال.
1: زي ايه السمات دي؟ انا عايز اقول لك على حاجة، انا خايف ان بعد 30 سنة من النهاردة نكتشف انه السن اتبدر بأربع سنين وخمس سنين وست سنين، ما اعرفش ممكن يحصل.
0: الله يكون في عون الاهالي اللي هيعيشوا الفتره دي
1: يعني. بس يعني اوكي، يبدا بعض السمات اللي تظهر زي فكره انه
0: السمات النفسيه،
1: السمات النفسيه. أوكي. زي القصه بتاعه انه يبدا يكون متوتر بشكل عالي، يبدا في قدر من الاعتراض والتمرد بشكل منتظم، زي ان هو بقى بيبحث عن ان يكون لي اللايف ستايل الخاص بيه. يعني زمان احنا الطفل بيتولد عارفة اول كلمة بيتعلمها بعد ما بيقول بيبي ومبو وبابا وماما؟ برافو.
0: هي كلمة لا.
1: عندك السن ده.
0: عندي السن ده.
1: اللي هو ايه؟ نو او لا. واحنا ساعات لما بيبقى طفل عنده 3 سنين ولا 4 سنين يقول نو او لا، نتخض بقى ونقول الواد هيطلع متمرد والواد مش عارف ايه. بس ده جزء من النمو الطبيعي اللي بيحصل للطفل، ان هو عايز يقول ان انا ما بقتش الطفل الصغير اللي بيحتاج عشان ياكل ليكي، او انه هو موجود جوه بطنك ومعتمد عليكي بالكامل. انا بقيت شخص مستقل. ده بيبدا فين؟ 3 4 سنين،
0: سنتين ونص.
1: برافو عليكي. زمان كان 3 4 سنين.
0: لا مش بعارض الحياه العلميه، بس انا بحكي معاناتي. بس سنتين ونص
1: لانه برضو الاعمار بدات تمشي بدري عن مكان زمان. اوكي. لو احنا اتعاملنا مع النودي بشكل صح، هنساعده ان لما بيدخل سن المراهقه اللي هو 8 و9 سنين ويبدا يقول نو، بس هو مش بيقولها نو كده، لا بيقولها نو يعني بشكل جهوري، نقدر برضو يتعامل معها بشكل صحيح.
0: اوكي. طيب يعني كده في سمات نفسيه واضحه. انا بقى محتاجه ادخل اعمق شويه. الاحتياجات الاساسيه للمراهقين في السن ده، الاحتياجات اللي ممكن اكون انا مش عارف انا بسددها اصلا ولا لا، ولا عارف عند عيالي اصلا ولا لا.
1: هو محتاج احتياجات كتير جدا. واحده منها ان في حد يكون بيحس بيه. هو اللي بيحصل ان هو التغيرات اللي بتحصل هي بتحصل ليه؟ لانه في جزء منه انه في تدفق رهيب جدا في الكيمياء والهرمونات الموجوده جوه جسمه اللي بتساعده ان يحصل التغيرات الجسديه، اللي بتساعده انه يبدا شكله يتغير، تبدا ملامحه تتغير، المناخير بتنمو بشكل اسرع من بقيه الوش، فبيبص في المرايه مش شايف وش، شايف مناخير طالعه له في النص، نبرات صوته بقت شويه يقول ماما انا عايز اشرب، ومره ثانيه ماما انا عايز اشرب، او هي نفس الكلام صوتها بدا يتغير، الجسم بدا يطول مره واحده، بدا يطلع شعر في اماكن مختلفه في جسمه، بدا المنحنيات بتاعه جسم البنت وجسم الولد يبدا يتغير بشكل ما. كل ده بيخضه وبيعمل عنده قدر من الاضطراب، وخصوصا لو بدا اصحابه والناس اللي حواليه يتريقوا عليه. هو انت وشك ما فيهوش غير مناخير؟ هو انت ايه اللي في وشك؟ الحبوب اللي موجوده خنشرت؟ ايه الحبوب اللي موجوده في وشك دي؟ ايه الحاجه اللي مش نظيفه اللي موجوده تحت مناخيرك اللي هو بدا الشعر ان ينمو ويطول؟ فانه كمان من التغيرات انه ايديه ورجليه بتنمو اسرع من ادراك دماغه، فده بيخليه يبدا يوقع الحاجات، يبدا يكسر حاجات، كل شويه تبنتي قاعده تسمع صوت طخ في المطبخ بسبب ان هو خبط في الرخامه وهكذا. فهو ده بيخضه، هو بقى مش عارف هو مين ولا هو عايز ايه. شوية كمان التغيرات دي بتخليه هو نفسه كمان مشاعره متقلبة، فتلاقي بنتك أو ابنك قاعد بيضحك معاكي ومبسوط، وبعد نص ساعة قاعد متضايق وغضبان. شوية يجي يقولك انت أحسن أم في الدنيا، شوية تحسي ان هو عايز يرميكي من فوق من كتر ما هو مش طايقك. التغيرات النفسية الشديدة جدا دي بتخليه محتاج لحد مش يتريق عليه، يا واد انت اتخوت، يا واد انت اتجننت، يا بنتي انت عبيطة، انت ايه، انت ما بقيتش، انت مش مركزة ليه؟ كل ده بيضغطه بيضايقه مع الضغط اللي اوريدي هو شاعر بيه، فهو محتاج انه حد يفهمه اللي بيحصل معاه من قبليها. على فكرة يعني احنا بنجيب الاولاد في سن المراهقة ونبدأ نفهمهم سمات سن المراهقة، ده مش صح. انا مفروض من قبل ما يدخل في السن اقول له ان انت عندك سن هيحصل فيه كذا كذا كذا، هيبدا يحصل تغيرات في جسمك كمان في مستوى النضج اللي بيحصل، ابدا اعد بنتي لان في حاجه اسمها بيريود هتيجي بعد شويه، اعلم ابني ان في حاجه اسمها احتلام وانتصاب ممكن يحصل وانت نايم بعد شويه، وهكذا. انا بعده للخطوه من بدري وابدا اقول له ان ده طبيعي، احنا كلنا مرينا بده، ولو انا عندي خبره شخصيه احكيها له. فانا مثلا انا كمينة وانا صغير كانت مناخيري عماله تطول ودلوقتي رجعت تطول تاني عادي، يعني مش مشكله انه وهكذا. فابدا احكي اختباراتي الشخصيه، مش لازم علشان تبقى اقول له اعمل زيي، لكن عشان اقول له
0: أنا جنبك.
1: انك طبيعي انك تتخض وانا جنبك، وانت مخضوض او انت متوتر ما فيش مشكله خالص، وابدا ادعمه. فهو محتاج حد يسمعه، محتاج حد يحس بيه، محتاج حد يقدم له دعم خاص في الوقت ده ومساندة خاصة، ومحتاج ادي له قدر من الحرية، ومحتاج ادي له فرصة انه يتمرد بس بشكل كويس. يعني مثلا لو انا النهاردة ابني بيتفرج على السوشيال ميديا وبعد كده طلعت قصة شعر معينة فيها الناس بتحلق شعرها بقصة ما، انا ما اعرفش ايه القصات اللي طالعه من دول، اوكي
0: تدريجة.
1: لا ابن وعيالي عدوا سن المراهقه خلاص،
0: في تدريجه وفي كوتشيهات كبيره حاجات حضرتك ما تعرفش عنها،
1: ممتاز. والاوفر سايز بتاع الهدوم
0: والاسود،
1: البنت والاسود، برافو. كنت عندكم في اجتماع قريب كان اغلب العيال اللي حاضرين قدامي لابسين اسود، وانا كنت وقتها لابس اسود من غير ما اعرف يعني، فدي كانت حاجه ظريفه. ازاي بقى ان انا ادي له فرصه ان يعبر عن تمرده في الحاجات اللي زي كده، في قصة شعر معينة، في لبس معين، في شكل معين، أفضل ما يعبر عن تمرده في أن يعمل حاجة خطر أو حاجة تأذيه. فلما بسمح له أنه يخرج أنه هو عايز يقول لا، أو أنه يكون شخصية مميزة في حاجة مش مؤذية قوي، بحميه من الحاجة المؤذية قوي. ولأني مفروض يعني أني ابني من وهو صغير أنا بعلمه إزاي ياخد قراره ويتحمل تبعات قراره، وبعد معي على السوشيال ميديا قبل ما احرمه منها، انا بقعد مع السوشيال ميديا بدل ما احرمه منها، بقعد مع السوشيال ميديا ونتفرج انا هو على فيديوهات، وساعده انه يحلل الفيديوهات دي، يقول ايه الرساله اللي طلعت من خلال الفيديو ده، اللي كان مفروض نتعلمه، ايه الصح وايه الغلط. فلما يوصل لسن المراهقه هو اوريدي عنده رصيد بيتعلم منه، كان بيتعلم منه، فعارف يمارس او يعيش حياته بشكل صحيح. وعايز اطمنك مهما سمعنا فيديوهات زي اللي انا بقدمها دلوقتي ونصايح من المتخصصين، لما هنيجي عند ارض الواقع هنلاقي روحنا كاباء وامهات مخضوضين ومتلخبطين ومش عارفين نعمل ايه، وده طبيعي، مفيش مشكله خالص، ده طبيعي، ده اللي الطمانينه اللي انا عايز اوصلها لك.
0: طيب انا هنا عايز ارجع شويه خطوات لورا، وحضرتك برضو اكد لي او قولي لا ده غلط، انه كانه حضرتك بتقول انه انا كاهل اصلا مفروض ابقى سابقهم قبل ما هم، مش انا مش بس اعدهم لكن انا سابقهم. غالبا واحده من المشاكل الاساسيه اللي بنتعرض لها كاهالي انه احنا بنتخض انه الواد بقى كده او البنت بقت كده، انت ايه ده بقيت تقول لا طول الوقت. فازاي انا كاهل اكون بستعد للمرحله دي عشان اقبل الفجوه دي، اقبل اللخبطه دي، وفي نفس الوقت ما بقاش ببين له ان انا عاجز، انا عاجز قدامك، انا مش عارفه اساعدك، انا مش عارفه اساعد نفسي عشان اساعدك.
1: طب شويه حاجات كده سريعه، اوكي، لازم يكون انا عندي ثقافه جوايا بتقول ان الاخطاء هي جزء من رحله التعلم
0: ليا ولي،
1: اوكي. فلما ابني يغلط ما تخضش، وما تخضش ان يتحط في اختيارات فيها امكانيه انه ممكن يغلط، طول ما الغلط ده ما فيهوش خطوره تهدد الحياه. يعني ايه؟ يعني لو جه ابني اللي في سن المراهقه قال لي انا مش عايز اذاكر والسنه دي مش مهمه ويكفي ان انا اخد درجه النجاح، انا هعمل ايه في الوقت ده؟
0: في شبشب بقى،
1: لو
0: في شبشب بقى،
1: لو انا طلعت الشبشب انا خسرت كتير جدا، خسرت امكانيه ان انا كل اللي بقوله لك ده جربت. يعني نعمة ربنا جربته مع أولادي، وأنا شايف الريزولت اللي أنا شايفه في حياة أولادي أنا شخصيا كبابا فخور بيه. بس عايز أقول لك وقته كنت هتجنن، يعني كنت بعمل ده بصعوبة، انه لما يجي يقول لك انتوا ادي المثل اللي انا بحكيه، اوكي قال لي مش عايز اذاكر وان السنه دي مش مهمه ودي درجه مش فارقه قوي، اجتاز التجربه سقط مثلا. يعني لو انا قلت له شفت وانا قلت لك يبقى انا ما عملتش حاجه انا خسرت، لكن لو انا هو سقط وهو شاف النتيجه بتاعت او ما سقطش جاب درجه على الحروك له جه السنه اللي بعديها لانه ما ذكرش كويس فبذل مجهود مضاعف، هو تعلم من التجربه. فامكانيه ان احنا واحد اننا ندرك ان الاخطاء جزء من ناحيه التعلم وما نتخضش ان اولادنا يغلطوا ويتعلموا. اتنين، ان انا اكون مستعد نفسيا ان انا داخل على حاجه اللي انا قلتها لك من شويه، حاجه صعبه مش سهله وطبيعي ان انا اصارع. تلاتة، ان يكون عندي انا كبابا او كماما أشخاص أنا بثق فيهم بيساعدوني يفكروا معايا. ليه لازم نبدأ الخبرة من الزيرو؟ ما احنا في ناس اجتازت الخبرات دي قبل كده، في ناس متخصصة فاهمة ازاي تقدر تتعامل مع السن ده. لما يكون مثلا عندي أخويا الكبير اللي كان عنده أطفال في سن المراهقة واجتاز الخبرة وشايف أنا ريزالت كويس في حياة الأولاد دول، ليه ما لجألوش؟ لما يكون عندي حد متخصص قريب مني ليه ما رحلوش؟ فأطلع كأني بطلع على كتافه، ما بدأش من الزيرو وغيره يبدأ من الزيرو وغيره يبدأ من الزيرو. احنا بنجتاز خبرة، ليه ما يكونش عندي فرصة ان انا اجيب شوية كتب بتكلم عن سن ابنك المراهق وكيف تتعامل معه وبنتك وكيف ما تحتاج الفتاة من والدها، مش عارف ايه، في كم من الكتب اللي بتكلم عن السن ده حلو قوي، وفي كم من الفيديوهات اللي على اليوتيوب اللي انا اقدر استخدمها. هنا بستخدم السوشيال ميديا عشان تكون سبب بركة لحياتي بدل ما تكون سبب حاجة تانية في ازاي اقدر اتعامل مع ده. عايز اقول لك كمان، العيال المراهقة اللي بتستخدم النت بشكل كويس ساعات النت يساعدهم على التعامل مع أبائهم. يعني أنا ابني في مرحلة معينة في الحياة كان صعب المراس، اسم المراس مش عارف اللغة يعني صعب التعامل بشكل ما، وفجأة لقيته الود يعني زي الفل واجيبها له هنا يجيبها لي هنا ويقنعني بهدوء ومش عارف ايه. فجيت مره قلت له امير يعني قول لي هو ايه اللي حصل، يعني هو في تغيير ما؟ قال لي يا بابا بس الموضوع بسيط، انا قعدت اتفرج على فيديوهات كيف يمكن ان تقنع والدك بما تريد وكيف يمكن ان تدير حوار. هو اتفرج على الفيديوهات وطبقها عليا فعرف يتعامل معايا، فاهمه؟ فازاي ان احنا نساعدهم ان هم يديهم معلومه يدوروا وانا اتفرج على الحاجات فاعرف اتعامل معاه وهكذا. كل ده بيساعدني ان انا اجتاز الامر، وكمان يكون عندي حته كده ان اللي احنا ربينا عليه اولادنا قبل ما يدخل في سن المراهقه غالبا بنسبه كويسه هيرجعوا لي بعد ما يعدوا السن ده. مش هيرجعوا لي 100%، هيرجعوا لي وهم اجتازوا خبرات ويتعلموا ونضجوا. اوكي، فبقى فاهم ان انا وصلت لمرحله انا مش هقدر اسيطر على اولادي. ادراكي يعني اديكي حاجه كده يوستينا افكر فيها معاكي. ليه في اولاد في كي جي 1 وكي جي 2 ولا ابتدائي او ثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي يجيبوا 100% في الدرجات، ويجي في ثانويه عامه يجيبوا درجات قليله قوي ساعات بيبقى بسبب الضغط النفسي، صح؟ بس ليهم في ثالثه اعدادي جابوا درجات اقل، ثانويه عامه جابوا درجات اقل، دخلوا الجامعه ما نجحوش خالص. عارفه جزء من السبب ايه؟ ان كان نجاحهم في اولى وثانيه وثالثه ابتدائي مرتبط بالشبشب اللي بنحكي عليه. لما كبروا بقيت مش عارف اسيطر عليهم. وساعات الاولاد رغبه منهم في اعلان ان هم كبار بيتمردوا على المذاكره. فيبدا يفشل. لو هو من صغير اتعلم المذاكره دي ليك يا حبيبي، واذا كنت شفت كلمه يا حبيبي دي المذاكره دي ليك وحبيبي، انت عايز تذاكر ذاكر، لو مش عايز تذاكر انا عارف ان انا بقوله صعب مش سهل، بس لو مش عايز تذاكر انا بديك فرصه تحمل نتائجها. ليها قصه موضوع تحمل نتائجها ممكن اقول لك بعد شويه.
0: احنا هنروح فاصل بسرعه، بس لما هرجع عايزه كمان افكر مع حضرتك ازاي ممكن تكون السوشيال ميديا دي خطر عليهم وعلينا، وازاي ممكن تكون زودت الفجوه بين العلاقه بينهم. فاحنا هنروح فاصل بسرعه وهنرجع على طول، استنونا.

0: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم على السوشيال ميديا ازاي زودت الفجوه بين المراهقين والاهالي. ولسه معانا الاساس مينا, اهلا بحضرتك.
1: اهلا بيكي.
0: خليني ارجع لحته حضرتك قلتها قبل الفاصل, كنت بتتكلم عن الاحتياجات الاساسيه لمرحله المراهقه. ليه الشباب في سن المراهقه بيحسوا ان جزء من الاحتياجات دي او السوشيال ميديا هي الملاذ الامن لتسديد الاحتياجات دي؟
1: بصي خليني اقول شويه حاجات. واحد, للاسف كتير قوي من الاباء في بعض المجتمعات, مش كل المجتمعات, بيكونوا عنفاء او غير متاحين اساسا. هو بيشتغل طول النهار بسبب صعوبه الحياه و بيرجع مضغوط فبيتنرفز على اولاده. الامهات مطالبه بمستوى هاي ستاندر قوي ان عايزه تحققه مع العيال, مش لاقيه دعم من ما, فبتطلع ومش بترعى نفسها بشكل كويس. تكون النتيجه ان هي بقت طول الوقت متعصبه وطول الوقت الشبشب مرفوع والتهديد مرفوع. مع الوقت ده بيفقد العلاقة الأمنة اللي ما بيني وما بين عيالي. فأنا بكتشف بعد شوية إن مع إن أنا بطالبهم وبطالب نفسي إنهم يكونوا الأوائل دايما ويكونوا ناجحين في كل حاجة ويكونوا, أنا خسرت العلاقة مع أولادي. في وسط الضغط الشديد ده مع ضغط سن المراهقة بسماته اللي كنا بحكي عنها من شوية يوستينا, يكون النتيجة إنه تصبح الشاشة هي المكان الآمن اللي بيعرف يستخبى وراه ويمكن يلاقي ناس تقبله أو تحبه أو تتنمر عليه أو تضغطه. خلينا ورا الشاشة لأن هي المكان الآمن. ساعات كمان اني اخاف اني اخلي ابني ياخد بعضه وينزل. انا ضد ان اطفال صغيره تنزل تجيب حاجه وهي لسه صغيره.
0: اوكي,
1: لكن لما يبدا يكبر شويه, هل قادر ان انا اديله امكانيه انه يكون بيساعد في حاجات معينه؟ هل انا بديله مصروف بشكل اسبوعي او شهري فيتعلم ازاي يدير فلوسه بشكل صح؟ هل في تعاملي معاه لما كان بيتعصب او بيتنرفز اتعصب انا عليه واتنرفز واضربه فيكتم مشاعره, ولا كنت بديله امكانيه في مكان امن اللي هو جوه البيت وجوه الحوار انه يعبر عن دي او المه بدون ان يتجاوز, يعني بدون ما يتجاوز التعامل معايا, يعني ما غلطش فيا لكن يعبر عن صراعه والمه. اذا خلقت بيئه امنه
0: من قبل
1: فيها رصيد من الثقه والحب والتواصل بشكل جيد, ده هيساعده ان لما يدخل في سن المراهقة يبقى قادر انه يلجأ لي وقادر انه يحكي معي.
0: وكأنه حضرتك كمان قلت ده من شوية قبل الفاصل, ده مش بينفي انها تحصل مشاكل لكن هتبقى حدتها اقل.
1: مظبوط. ولما علمته ازاي يحلل من هو صغير, كنت بحكي لك في الصبح وانا بنحكي انه اتعودت ان انا وبنتي كل فترة نكون بروح نحضر فيلم في السينما وبعد الفيلم لازم نقعد. خلي بالك انا قسيس وبنتي لما كنت بحضر معاها فيلم في السينما ده, يعني كانت هي دلوقتي عندها 19 سنه,
0: ده كسر ابوهات احنا يعني الناس بعد الحلقه دي
1: يعني ده تخيل النهارده انه قسيس يروح مع بنته السينما, في ناس هتكفرني, امال من 10 سنين فات كانت ناس هتعمل فيا ايه؟ لكن انا كنت عندي قناعه انه انا محتاج اعلم بنتي, هي بتحب انها تحضر فيلم في السينما فانا بشاركها في اللي هي بتحبه, لكن كمان بعلمها من خلال الفيديو والفيلم ده انها تحلل ما تسمعه. اللي كان بيحصل اني لما كنت بعمل كده وهي صغيره كانت بتصلي يا بابا تقول لي بابا انت بتجيب ازاي الافكار دي, كنت تبقى مستغربه. النهارده هي بتطلع افكار احسن مني وافضل مني لانها بقت عارفه تحلل.
0: سوري لو بقطعك, بس في فكره جت في دماغي هنا انه حضرتك علمتها تفكر وتخلق وانه مش حضرتك المصدر الوحيد للمعلومة.
1: برافو.
0: بتهيالي دي هنتكلم عنها في حلقة تاني, لكن جزء من المشاكل اللي بتحصل انه انا كأهل ببقى عايزة افضل مسيطر طول الوقت وهو على صعيد اخر هو مش عايز حد يسيطر عليه.
1: مزبوط.
0: فده اللي بيحصل بقى. مزبوط. بيحصل الكلاش الخناقة وبعدين يعمل الفجوة. انا هرجع لحتة تاني فيها حركة تقريبا اشرت ليها وانت بتحكي على حوار حكايتك مع بنوتك, ازاي احنا الاهل نوازن بين التوجيه في مرحلة المراهقة ومواكبة الترندات ونعمل معاهم بقى حاجات ليبسينك على التيك توك ونعمل مش عارف تصور بفلترز, ازاي افضل محافظ على اني بابا او ماما اللي بتوجه اللي ليا رصيد وجزء من الاحترام, ولكن انا برضو صاحبك انا جنبك احنا بنهزر وبنضحك وبنخرج اعمل ده ازاي؟
1: بصي اقولك على حاجة, الموازنة دي صعبة قوي. لأن في خطوط رفيعة ويبقى بين كل واحدة وواحدة.
0: أوكي.
1: بس خلينا المبدأ الأولاني إن كل ما أولادنا بيكبروا كل ما يكون قدرتي على السيطرة عليهم بتقل. كل لما لازم يزيد إمكانية أن يأخذوا قرار، هم اللي بياخذوا القرار وهم اللي بيتحملوا تبعيات هذا القرار. أنا دوري في الوقت ده إن أنا أفكر معاه بصوت عالي وإن أنا أساعده إن هو يكتشف قراره ده إذا كان هيبقى صح ولا غلط.
0: لكن مش عشان أقوله ما أنا قلت لك برضو يا أسيس يعني،
1: مش عشان أقوله أنا قلت لك، لكن أنا بساعده إنه ياخد القرار من خلال أنا بحكي معاه وممكن أبحث أنا عن فيديوهات تعليمية بتتكلم عن مميزات وعيوب كل خطوة من الخطوات اللي هو عايز يتحرك فيها.
0: أسفل لو بقطعك، بس في حتة بقى ثالثة في موضوع اتخاذ القرارات دي جربتها لما أنا كنت في سن المراهقة، وكنت بحس إنه مش بس أنا بسيبك يعني مامتي وباباي بيسيبوني أخد القرار، لكن أنا جنبك لو القرار دعك.
1: برافو.
0: يعني مش بس هقولك ما أنا قلتلك ولا هسكت، لكن أنا جنبك هنعدي الوقت الصعب ده. بتهيالي دي بتخليني طبعا أنا أفكر مليون ألف مرة لما أغلط تاني.
1: صح. لكن بصي، مرات بنتي كان في كورس معين مفروض تكون بتحضر.
0: أوكي.
1: الكورس ده كان تمنه 3000 جنيه، فأنا سألتها أنت عايزة تحضري الكورس ده؟ قالت لي آه. قلت لها افرض ما التزمتيش إيه اللي هيحصل؟ فقعدنا نفكر مع بعض وصلنا في النهاية ان كل مرة مش هتحضر هو كورس، فالكورس في مرة، فانا حسبت لها كل مرة توازي كام، كان مش عارف كان كل مرة توازي 150 جنيه حاجة زي كده. فقلت لها، كانت محوشة معنا مبلغ وقتها حوالي 2000 جنيه، فقلت لها كل مرة مش هتحضري المرة دي هنخصمها، انا دفعتها وانت موافقة، فانا اوريدي خلاص دفعتها، لكن لو مش هتحضري كل مرة هنخصم 150 جنيه. فقالت لي مش قررت ان هي ما تغيبش، انها تغيب ما تحضرش الكورس ده. ففضلنا نخصم 150 لغايه لما خلصوا ال 2000 جنيه
0: وبقت مديونه.
1: ما ال 1000 الفضله دي ما دفعنا لهاش خلاص، بتاعت ال 3000 جنيه. هي اتعلمت من الموقف. اللي عايز اوصله ايه؟ ان دوري ان انا اكون ان انا احميكي من كل التبعيات 100%، ده مش هيساعدك انك تتعلمي.
0: صح.
1: فانا هحميكي، يعني هقول لك ان مهما حصل انا واقف في ظهرك وانا جنبك، انت اهم عندي من اخطائك. ده مهم جدا، دي رساله مهمه جدا انها توصل. انت عارفه طبعا ان في بعض الاماكن، في بعض المجتمعات اللي بالنسبه انهم في مجتمعات كل مجتمع بيسيطر على تابعينه بحاجه مختلفه عن مجتمع اخر. ففي مجتمعات من خلال ما تبثه من خلال السوشيال ميديا بيخلوا الشرف اهم من الانسان.
0: اوكي.
1: فنلاقي انه
0: او يعني
1: في حد
0: خلينا
1: نقولها
0: ابسط، القيم والمبادئ والقوانين اهم من الانسان.
1: شكرا. فلما بنت تغلط غلط معين او تمسك عليها صورة معينة ما كانتش كويسة، فالبنت دي تعرض لإزاء من باباها او من الناس اللي حواليها، لانه الشرف اهم من خطأها. يبقى انا محتاج في الوقت ده ان انا اوصل رسالة لبنتي ان انتي محبوبة ومقبولة مهما حدث من اخطاء منك، مش عشان هي تروح تخطئ، لكن عشان بفهمها ان لو عرضت في اي وقت لموقف فيه ابتزاز من خلال السوشيال ميديا من ناس حواليها او من اشخاص، هي عندها ملجأ امن تقدر تلجأ له اللي هو بابا او ماما، اللي تقدر تروح ليهم وتطلب مساعدتهم. ده بيساعد عيالنا انهم يجتازوا الازمات اللي ممكن يتعرضوا ليها في سن المراهقه بشكل جيد. والازمات بتاعت النهارده بتأكبر من الازمات بتاعت زمان، لانه السوشيال ميديا بقى فيها كم من التحديات والضغوطات على اولادنا بقت عاليه جدا.
0: خليني ارجع افكر حضرتك تاني بالسؤال علشان نكون مسكنا الاجابه قوي. زي انا كاهل اوازن بقى بين اللي بيحصل؟ فكانه حضرتك تقصد انه الفكرة اللي بتنشر على السوشيال ميديا أنا محتاجة أكون بسبقه، ده هينقلني سؤال تاني هقوله كمان شوية، محتاجة أكون بسبقه قبل ما هو يروح وأقوله أنا جنبك، أنا شفت فيديو كذا نتناقش فيه. ده برضو
1: مزبوط.
0: بيرفلكت على اللي كنت بتعمله مع بناتك.
1: مهم جدا إن أنا كبابا أو ماما أتابع الترندات اللي بتحصل. فلو في انت شفتي، اعتقد ان انت شفتي خلال الوقت اللي فات كم ترندات كانت نتيجتها ان في ناس ماتت.
0: صح.
1: يعني يتمسك حد يخنق حد بطريقه معينه، حد يعمل حاجه معينه بشكل معين، فبتكون النتيجه سيئه جدا. انا كبابا وماما مهم جدا ان انا اكون متابع ترندات، واذا لقيت ان في ترند فيه خطر هروح احكي مع ابني واخليه حل الترند ده ونشوف ايه اللي مفروض اخد بالي منه علشان ما اتأذيش او اقذي بسبب ترند ما.
0: ده هينقلني لاخر سؤال اللي فيها نختم حلقتنا كده ونبسط الدنيا، انه لو انا اب او ام، وده شفناه في اسئلة الناس، انا ماليش في السوشيال ميديا وانا ما بحبش السوشيال ميديا، ولا عايزة انزل تيك توك ولا عايزة انزل سناب شات ولا الحاجات اللي بقت طول الوقت محتاجاني اكون بركز، اعمل ايه علشان اكون ما اسمعش الكلمه اللي فيها؟ لسه كنت بشارك حضرتك قبل الحلقه وبقول لك انا مش عايزه اسمع في يوم من بنتي كلمه انه ماما انت مش فاهمه حاجه. اعمل ايه عشان اكون مش بانهك انا كمقدم رعايه، وفي نفس الوقت انا متابع ايه اللي بيحصل حوالين ذهن ابني فانا سابقه بخطوه وانا جنبه فكمان بنتعلم سوا؟ اعمل الميكس ده ازاي؟
1: بصي يا سين، انا عندي قناعه ان لازم كل الاباء والامهات ينزلوا سناب شات وينزلوا تيك توك وينزلوا كل الحاجات دي.
0: يا جماعه دي دعوه صريحه.
1: ده حقيقي، ده لازم، مش لازم انه على الاقل نزلها مده شهر، افهمها. يعني انا قعدت بنتي تعلمني ازاي انطق كلمه ستريكت ولغايه دلوقتي مش عارف انطقها، بنطقها غلط وتقولي بابا ما اسمهاش كده، اسمها كذا. لازم انا نزلت سناب شات مخصوص علشان خاطر ابقى قادر اعرف واشوف ايه اللي بيحصل في العمر ده، في السن ده، قادر اتواصل معاه.
0: وده مش شرط انه حضرتك دايما بتنزل عليه كونتنت او صور.
1: خالص انا مش بنزل حاجه. أوكي. عليه، لكن على الاقل قادر افهم بنتي بتحكي على ايه وقادر اتواصل معاها في الحاجه اللي بتحكيها.
0: أوكي.
1: لكن انا بنزل محتوى مثلا على تيك توك، انا شايف انه مجال يقدر انزل عليه محتوى بشكل ما.
0: صح.
1: مش مطلوب من كل الاباء والامهات ينزلوا محتويات، لكن مطلوب من كل الاباء والامهات ان يبقى عارف البرامج المختلفة اللي ابنه بيدخل عليها ايه مميزاتها وايه عيوبها وايه اللي ممكن يحصل من خلالها. ده بيساعدنا نكون واعيين وبيخلق دايرة من الحوار بيننا وبين اولادنا بشكل كويس.
0: فكأنه لو هلخص كل الكلام اللي قلناه النهاردة في جملة واحدة، انه مش مطلوب مني اواكب اللي بيحصل، لكن مطلوب مني اعرف وافهم وابقى عارف اللي بيحصل حوالين ابني او بنتي من ترندات ومن سوشيال ميديا، وما بقاش منعزل.
1: واكد على قلناه في حلقة تانية، انه عشان اقدر اعدي سن المراهقة بشكل جيد بدون ما امسك الشبشب، انا محتاج كبابا وماما ان انا اكون بعمل حاجات برعى فيها نفسي بشكل صحي، فاقدر اكمل باقل قدر من الضغوط.
0: الحلقة دي واحدة من الحاجات اللي محتاجة مش تسمعها لوحدها ولا تسمع رأينا احنا بس، لكن اسمع اللي حواليك. لكن لو هتطلع بحاجة واحدة بس في الحلقة دي، هو انه بجد خليكم في صف اولادكم، علشان المرحلة دي مرحلة مختلفة وهتعدي بيهم لبر امان، واللخبطة اللي بتحصل دي هتحصل في وقت معين، فخليكم جنبهم، اتعلموا عشانهم وتعلموا معاهم، واتوقع انه الفجوة هتقل تدريجيا لما تقربوا منهم وتفهموا دماغهم. شكرا جدا ليكي حضرة القسيس، واستنونا في حلقات تانية من سما بودكاست.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعايز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. لما يجي حد يسلم علينا ونكتشف إنه عرفنا بالاسم، بيبقى غالبا الأمر ده ليه صدى حلو وليه مردود جميل جوانا. لما تسمع اسمك ده شيء جميل جدا، اسمك جميل، اسمك جميل، فالناس اللي عارفاك بالاسم حتى لو ما تقابلتوش من مدة، ويا سلام لو كان شخص معروف شوية، شخص من المشاهير وندهلك باسمك، ياه بتبقى حاجة قد كده جميلة. تخيل معايا لو الرب نفسه عارفك باسمك، ده شيء رائع. وده اللي بيقدمه لنا الكتاب المقدس، انه عارفني باسمي. عشان كده كلمة الله بتقول دعوتك باسمك، انت لي، انت مش متروك، انت مش لوحدك. لكن كلمة الله بتعلمنا في رسالة فيليمون وعدد 24 بيقول كده: ومرقس وأرستارخوس وديماس ولوقا العاملون معي. بنشوف هنا بولس وهو بيختم الرسالة لفيليمون بيقول إنه في ناس عاملين معايا، في ناس موجودين، في ناس في المشهد وبالاسم. إيه يا رب اللي عاوز تقوله؟ رب عاوز يقول لكل واحد فينا، حتى لو أنت مش بطل الرواية، حتى لو أنت مش اللي بتقود العمل، الرب عارفك باسمك. ممكن يكون أنت في نظر نفسك صغير، ممكن يكون في نظر نفسك قليل، لكن ما أجمل الحق الكتابي اللي بيعلن أني أنا في نظر الرب غالي، في نظر الرب قيم، في نظر الرب مهم جدا. مش مهم أنا بعمل إيه علشان كده هبقى مقدر أو لأ، مش على أساس عملي أو بطولاتي أو نجاحاتي هبقى مقدر، ولا حتى بناء على إخفاقاتي وفشلي هبقى غير مقدر، لكن أنا مقدر وأنا غالي وأنا معروف بالاسم للرب، وحبني الرب باسمي وبذل نفسه لأجلي، وأنا ما استاهلش أي حاجة. وتظل محبة الرب ثابتة ليا وغير متذبذبة أو متزعزعة وغير متوقفة على إني لو عملت حاجة كويسة هيحبني أو لو عملت حاجة وحشة مش هيحبني. محبة الرب ثابتة في كل الوقت. أنا عايز أقول النهاردة لناس ممكن تكون اتجرحت من ناس، يمكن يكون كنت في موقف معين، في اجتماع معين، في محفل معين، وتوقعت ان فلان يسلم عليك، توقعت انه يتنده لك باسمك، لكن الشخص طلع ناسي اسمك، ويمكن ده جرحك، يمكن ده وجعك. لكن عايز اقول لك الرب عارفك بالاسم، الرب عارفك بالاسم، انت غالي جدا، صرت عزيزا في عيني، وانا قد احببتك. بولس يكتب اسامي ناس: مرقس، أرستارخوس، ديماس، لوقا العاملون معي. كل الناس دي مهمة، مش كلهم بيعملوا نفس العمل البطولي اللي بولس بيعمله، لكنهم جزء من القصة. وخليني أقولك أنت جزء من القصة. قد يكون فلان بيعمل حاجة كبيرة بس أنت بتكمل الجزء ده، قد يكون في الخدمة أنت مش المسؤول الكبير، انت بتعمل حاجة بسيطة لكنك جزء من القصة، انت في بيتك جزء من القصة، انت في بيتك جزء من القصة، والرب عارفك باسمك، والرب مقدرك باسمك، والرب عارف كويس خالص انه دورك مهم. عايزك تتخيل معايا اوركسترا كبيرة جدا جدا مليانة بالآلات الموسيقية، ويقرر واحد من العازفين وليكن عازف من عازفي الكمان انه يتوقف عن العزف او انه يعزف حاجة مختلفة. تخيل معايا لو قرر يوقف عزف ويقول ما في غير كتير، غالبا المايسترو لانه ودنه مركزة مع كل آلة هيحس انه في حاجة قلت في الصوت، ومع البحث هيكتشف انه في واحد توقف عن العزف. والحقيقة دورك مهم، ممكن يكون في ناس شبهك كتير، ممكن يكون في ناس بتعمل اللي بتعمليه كتير، ممكن يكون في أمهات كتير، بس دورك مهم، أنت معروفة بالاسم، أنت مقدرة بالاسم، صرت عزيزا في عيني وأنا قد أحببتك، لا تخف،
لا تتلفت دعوتك باسمك. رب يقول لك كده، أنا دعوتك باسمك، أنا عارفك باسمك من قبل ما تتولد، من قبل ما تتكون حبيتك، حبيتك منذ الأزل، حبيتك واخترتك، أنت غالي عليه جدا. هذا الحق النهاردة يخلي كذب الشيطان علينا يقع، يخلي كل كذب إبليس رماه علينا يقع، وإحنا بنصدق إنه الرب بيحبني. عشان كده قول معايا كده بملء الفم، ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب. يا رب بشكرك من كل قلبي لأنك بتحبني، لأنك عارفني باسمي. أشكرك لأجل المحبة والقبول الغير مشروط، أشكرك لأجل اسمي الغالي عليك، بتحبني في كل الوقت وهفضل غالي عليك كل الوقت. يمكن إيدك بتشكل فيا لسه، لكني ما زلت غالي عليك وسأظل غالي عليك، مش علشان بعمل حاجة أو مش بعمل حاجة، لكن شكرا يا رب لأجل المحبة الثابتة، شكرا لأجل المعرفة العميقة، مش بس بالاسم، ده أنت عارفني وعارف عني كل حاجة كمان. يا رب أنا بصلي إنه هذا الحق يوقع كل أكاذيب العالم حطها جوانا وعدو الخير كمان حطها جوانا. أشكرك لأنك بتسمع صلاتنا، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعايز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. لما يجي حد يسلم علينا ونكتشف انه عرفنا بالاسم، بيبقى غالبا الامر ده ليه صدى حلو وليه مردود جميل جوانا. لما تسمع اسمك ده شيء جميل جدا، اسمك جميل، اسمك جميل، فالناس اللي عارفاك بالاسم حتى لو ما تقابلتوش من مدة، ويا سلام لو كان شخص معروف شوية، شخص من المشاهير وندهلك باسمك، ياه بتبقى حاجة قد كده جميلة. تخيل معايا لو الرب نفسه عارفك باسمك، ده شيء رائع. وده اللي بيقدمه لنا الكتاب المقدس، انه عارفني باسمي. عشان كده كلمة الله بتقول دعوتك باسمك انت لي، انت مش متروك، انت مش لوحدك. لكن كلمة الله بتعلمنا في رسالة فيليمون وعدد 24 بيقول كده: ومرقس وأرستارخوس وديماس ولوقا العاملون معي. بنشوف هنا بولس وهو بيختم الرسالة لفيليمون بيقول انه في ناس عاملين معايا، في ناس موجودين، في ناس في المشهد وبالاسم. ايه يا رب اللي عاوز تقوله؟ رب عاوز يقول لكل واحد فينا، حتى لو انت مش بطل الرواية، حتى لو انت مش اللي بتقود العمل، الرب عارفك باسمك. ممكن يكون انت في نظر نفسك صغير، ممكن يكون في نظر نفسك قليل، لكن ما اجمل الحق الكتابي اللي بيعلن اني انا في نظر الرب غالي، في نظر الرب قيم، في نظر الرب مهم جدا. مش مهم انا بعمل ايه علشان كده هبقى مقدر او لا، مش على اساس عملي او بطولاتي او نجاحاتي هبقى مقدر، ولا حتى بناء على اخفاقاتي وفشلي هبقى غير مقدر، لكن انا مقدر وانا غالي وانا معروف بالاسم للرب، وحبني الرب باسمي وبذل نفسه لاجلي، وانا ما استاهلش اي حاجه. وتظل محبة الرب ثابتة ليا وغير متذبذبة أو متزعزعة وغير متوقفة على إني لو عملت حاجة كويسة هيحبني أو لو عملت حاجة وحشة مش هيحبني. محبة الرب ثابتة في كل الوقت. أنا عايز أقول النهاردة لناس ممكن تكون اتجرحت من ناس، يمكن يكون كنت في موقف معين، في اجتماع معين، في محفل معين، وتوقعت ان فلان يسلم عليك، توقعت انه يتندهلك باسمك، لكن الشخص طلع ناسي اسمك، ويمكن ده جرحك، يمكن ده وجعك. لكن عايز اقولك الرب عارفك بالاسم، الرب عارفك بالاسم، انت غالي جدا، صرت عزيزا في عيني وانا قد احببتك. بولس يكتب اسامي ناس: مرقس، ارستارخوس، ديماس، لوقا العاملون معي. كل الناس دي مهمة، مش كلهم بيعملوا نفس العمل البطولي اللي بولس بيعمله، لكنهم جزء من القصة. وخليني أقولك أنت جزء من القصة. قد يكون فلان بيعمل حاجة كبيرة بس أنت بتكمل الجزء ده، قد يكون في الخدمة أنت مش المسؤول الكبير، أنت بتعمل حاجة بسيطة لكنك جزء من القصة، أنت في بيتك جزء من القصة، أنت في بيتك جزء من القصة، والرب عارفك باسمك، والرب مقدرك باسمك، والرب عارف كويس خالص أنه دورك مهم. عايزك تتخيل معايا أوركسترا كبيرة جدا جدا مليانة بالآلات الموسيقية، ويقرر واحد من العازفين وليكن عازف من عازفي الكمان انه يتوقف عن العزف او انه يعزف حاجة مختلفة. تخيل معايا لو قرر يوقف عزف ويقول ما في غيري كتير، غالبا المايسترو لانه ودنه مركزة مع كل آلة هيحس انه في حاجة قلت في الصوت، ومع البحث هيكتشف انه في واحد توقف عن العزف. والحقيقة دورك مهم. ممكن يكون في ناس شبهك كتير، ممكن يكون في ناس بتعمل اللي بتعمليه كتير، ممكن يكون في أمهات كتير، بس دورك مهم. أنت معروفة بالاسم، أنت مقدرة بالاسم، صرت عزيزا في عيني وأنا قد أحببتك. لا تخف،
لا تتلفت دعوتك باسمك. رب يقول لك كده، أنا دعوتك باسمك، أنا عارفك باسمك من قبل ما تتولد، من قبل ما تتكون حبيتك، حبيتك منذ الأزل، حبيتك واخترتك، أنت غالي عليه جدا. هذا الحق النهاردة يخلي كذب الشيطان علينا يقع، يخلي كل كذب إبليس رماه علينا يقع، وإحنا بنصدق إنه الرب بيحبني. عشان كده قول معايا كده بملء الفم، ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب. يا رب بشكرك من كل قلبي لأنك بتحبني، لأنك عارفني باسمي. أشكرك لأجل المحبة والقبول الغير مشروط، أشكرك لأجل اسمي الغالي عليك، بتحبني في كل الوقت وهفضل غالي عليك كل الوقت. يمكن إيدك بتشكل فيا لسه، لكني ما زلت غالي عليك وسأظل غالي عليك، مش علشان بعمل حاجة أو مش بعمل حاجة، لكن شكرا يا رب لأجل المحبة الثابتة، شكرا لأجل المعرفة العميقة، مش بس بالاسم، ده أنت عارفني وعارف عني كل حاجة كمان. يا رب أنا بصلي إنه هذا الحق يوقع كل أكاذيب العالم حطها جوانا وعدو الخير كمان حطها جوانا. أشكرك لأنك بتسمع صلاتنا، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الخير والبركة. في آية كده بنعدي عليها مرور الكرام في العهد القديم في لاويين 19، وقت ما كان ربنا بيحط الشريعة بتاعت الزرع والحصاد بتقول كده: وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، ولقاط حصيدك لا تلتقط، وكرمك لا تعلل، وعنب كرمك الساقط لا تلتقط، للفقير والغريب تتركها. أحيانا استغربت قوي، يعني يا رب أنت بتحط شريعة وتكلم الناس وكلام كبير، وفي كل تفصيلة أنت حطت شريعة فيها، يعني مهتم قوي بالفتافيت اللي بتقع في الحصاد دي لإيه؟ للفقير والغريب. طب يا رب ما تقول نحصد الأرض وندي للفقير والغريب، ليه نسيبها وهو اللي يخش ياخد اللقاط ده؟ الحقيقة لمسني قوي قلب ربنا إنه أنا مش عايز يطلب، عايز الشخص اللي محتاج يخش أرضك وياخد بكرامة، يخش أرضك ويلاقي راحة، يخش أرضك ويلاقي شبع، يخش أرضك ويلاقي حاجة يأكلها. واستغربت قوي من قلب ربنا، يعني ولمسني جدا جدا، يا رب انت عنيك بتجيب قوي الحاجات دي، يعني خايف على مشاعر الغريب والفقير لما يخش ويطلب كمان. وافتكرت يسوع لما كان على الأرض كان بيعمل كده بالظبط، كان بيهتم قوي بالتفاصيل الصغيرة اللي يمكن بتفرق في حياة الناس أكتر ما كان بيتكلم معاهم. يعني لما نشوفه شاف زكا فوق الشجرة، زكا كان هربان وخايف من الناس لأنه كان مكروه جدا، وأول ما شافه أول حاجة قالها له وعظوش، قال له تعالى زكا أنا هبات معاك النهاردة، أنت مقبول، وكأنه بيوصل بلو أنت مقبول، أنا مش شايفك حاجة وحشة، يمكن تكون فتفوتة صغيرة محدش خد باله منها، بس هو خد باله، ودي اللي غيرت حياة زكا، زي اللي حصل كمان مع السامرية، زي ما حصل مع مقابلات كتير. عينين يسوع كانت بتشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي كانت بتفرق مع الناس. أنا نفسي النهاردة نصلي إنه عينينا تبقى زي عينين يسوع، زي عينين الآب، تشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي تفرق مع الناس اللي حوالينا، تكون أرضنا سبب شبع، تكون الفتات بتاعتنا سبب شبع لناس كتير. لو اديت حتى كلمة تشجيع، لو اديت فتات وقتك، لو اديت فتات كلامك، لو اديت فتات فلوسك، لو اديت فتات أي حاجة عندك لأي حد محتاج، صدقني دي عند ربنا كبيرة، صدقني ربنا مهتم بالأمور الصغيرة دي. نفسي أشجع نفسي وأشجعكم أنه نصلي أنه الله يدينا القلب ده والعينين دي، أنه ما نستهنش بالفقير والغريب، ما نستهنش بأي حد محتاج أي حاجة حوالينا، ما نقولش أنه فلان في ضيقة لا ما هو ممكن يبيع عربيته ويسد زنقته، لا ما تقولش أنه فلان عيان لا ما هو ممكن يستلف ويجيب اللي عايزه، لا ادي من أرضك، خلي اللي حواليك لما يخش أرضك يلاقي فتات ويلاقي زرع يتقود بيه ويأكله. آمين.

أنا جاي لك النهاردة يا رب، بقول لك يا رب أنه أنا طالبة أكون شبهك يا رب، طالبة أنه يكون لي فكرك وعنيك وقلبك يا رب ناحية الناس. طالبة يا رب أنه أرضي تكون مكان راحة، مكان شبع يا رب، الناس تعبانة كتير يا رب. طالبة يا رب أنه محدش يعدي يا رب على حياتي، ومحدش يعدي على أرضي غير يا رب لما يلاقي يا رب أكل وراحة وشبع وأمان يا رب، حتى لو حاجات صغيرة. لكن علمني يا رب، علمني إزاي عينيا تلقط يا رب الحاجات الصغيرة. علمني أكون شبهك، علمني يا رب اللي يعدي في حياتي يشوفك، علمني يا رب وشكلني إن الناس لما تعدي في أرضي تشوفك أنت فيها، الناس لما تاكل وتشبع وتتلمس تشوفك أنت يا رب. علمني يا رب إنه يا رب حياتي واللي بديه في حياتي وبديه للناس يكون شهادة عنك ويرجع لمجدك يا رب. أنا عايز أكون شبهك، عايز أكون يا رب صورة منك يا رب على الأرض، عايز أفكر بفكرك لينا، فكر المسيح يا رب. قلبي يا رب يدوب قدام احتياجات الناس، قلبي يدوب قدام يا رب ألام الناس، قلبي يدوب يا رب لما أشوف حد تعبان يا رب أتحنن زي ما كنت بتتحنن يا رب وانت على الأرض.

صباح الخير والبركة. في آية كده بنعدي عليها مرور الكرام في العهد القديم في لاويين 19، وقت ما كان ربنا بيحط الشريعة بتاعة الزرع والحصاد بتقول كده: وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، ولقاط حصيدك لا تلتقط، وكرمك لا تعلل، وعنب كرمك الساقط لا تلتقط، للفقير والغريب تتركها. أحيانا استغربت قوي، يعني يا رب أنت بتحط شريعة وتكلم الناس وكلام كبير، وفي كل تفصيلة أنت حطت شريعة فيها، يعني مهتم قوي بالفتافيت اللي بتقع في الحصاد دي لإيه؟ للفقير والغريب. طب يا رب ما يعني ما تقول نحصد الأرض وندي للفقير والغريب، ليه نسيبها وهو اللي يخش ياخد اللقاط ده؟ الحقيقة لمسني قوي قلب ربنا إنه أنا مش عايز يطلب، عايز الشخص اللي محتاج يخش أرضك وياخد بكرامة، يخش أرضك ويلاقي راحة، يخش أرضك ويلاقي شبع، يخش أرضك ويلاقي حاجة يأكلها. واستغربت قوي من قلب ربنا يعني، ولمسني جدا جدا. يا رب انت عنك بتجيب قوي الحاجات دي، يعني خايف على مشاعر الغريب والفقير لما يخش ويطلب كمان. وافتكرت يسوع لما كان على الأرض كان بيعمل كده بالظبط، كان بيهتم قوي بالتفاصيل الصغيرة اللي يمكن بتفرق في حياة الناس أكتر ما كان بيتكلم معاهم. يعني لما نشوفه شاف زكا فوق الشجرة، زكا كان هربان وخايف من الناس لأنه كان مكروه جدا، وأول ما شافه أول حاجة قالها له وعظوش، قال له تعالى يا زكا أنا هبات معاك النهاردة، أنت مقبول. وكأنه بيوصل بلو أنت مقبول، أنا مش شايفك حاجة وحشة، يمكن تكون فتفوتة صغيرة محدش خد باله منها، بس هو خد باله، ودي اللي غيرت حياة زكا، زي اللي حصل كمان مع السامرية، زي ما حصل مع مقابلات كتير. عينين يسوع كانت بتشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي كانت بتفرق مع الناس. أنا نفسي النهاردة نصلي إنه عينينا تبقى زي عينين يسوع، زي عينين الآب، تشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي تفرق مع الناس اللي حوالينا، تكون أرضنا سبب شبع، تكون الفتات بتاعتنا سبب شبع لناس كتير. لو اديت حتى كلمة تشجيع، لو اديت فتات وقتك، لو اديت فتات كلامك، لو اديت فتات فلوسك، لو اديت فتات أي حاجة عندك لأي حد محتاج، صدقني دي عند ربنا كبيرة، صدقني ربنا مهتم بالأمور الصغيرة دي. نفسي أشجع نفسي وأشجعكم أنه نصلي أنه الله يدينا القلب ده والعينين دي، أنه ما نستهنش بالفقير والغريب، ما نستهنش بأي حد محتاج أي حاجة حوالينا، ما نقولش أنه فلان في ضيقة لا ما هو ممكن يبيع عربيته ويسد زنقته، لا ما تقولش أنه فلان عيان لا ما هو ممكن يستلف ويجيب اللي عايزه، لا ادي من أرضك، خلي اللي حواليك لما يخش أرضك يلاقي فتات ويلاقي زرع يتقود بيه ويأكله. آمين.

أنا جاي لك النهاردة يا رب، بقول لك يا رب أنه أنا طالبة أكون شبهك يا رب، طالبة أنه يكون لي فكرك وعنيك وقلبك يا رب ناحية الناس. طالبة يا رب أنه أرضي تكون مكان راحة، مكان شبع يا رب، الناس تعبانة كتير يا رب. طالبة يا رب أنه محدش يعدي يا رب على حياتي، ومحدش يعدي على أرضي غير يا رب لما يلاقي يا رب أكل وراحة شبع وأمان يا رب، حتى لو حاجات صغيرة. لكن علمني يا رب، علمني إزاي عيني تلقط يا رب الحاجات الصغيرة. علمني أكون شبهك، علمني يا رب اللي يعدي في حياتي يشوفك، علمني يا رب وشكلني إن الناس لما تعدي في أرضي تشوفك أنت فيها. الناس لما تاكل وتشبع وتتلمس تشوفك أنت يا رب. علمني يا رب إنه يا رب حياتي واللي بديه في حياتي وبديه للناس يكون شهادة عنك ويرجع لمجدك. يا رب أنا عايز أكون شبهك، عايز أكون يا رب صورة منك يا رب على الأرض. عايز أفكر بفكرك لينا، فكر المسيح يا رب. قلبي يا رب يدوب قدام احتياجات الناس، قلبي يدوب قدام يا رب ألام الناس، قلبي يدوب يا رب لما أشوف حد تعبان يا رب. أتحنن زي ما كنت بتتحنن يا رب وانت على الأرض.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة، شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي أبو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها لتيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: شو لكان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقول لهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني أنت واحد تاني، أبو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك يا صديقيني عم بحاول يا نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، أنت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو اجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينة الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت أنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا أبو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه، فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي 0.5 كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم بوشه ابتسامة خفيفة، بتعطي سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوة بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الأغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلاء، كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. مسيك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
1: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديكي، كل صلاتي على الفاضي.
0: هتورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: طول عمري أجرودي، كبرت ودقني وبار، أكيد ما رح تطول أكتر من هي.
0: لكن أنا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، أنا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، شغلة مو على كيفنا.
0: أخي أنت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقولوا المثل محل ما بترزق الزاق، وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي اشوفك عم تعملهم بقوه ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مره هي شغله الصلاه متعبه ومالي قدها.
0: اي طول بالك، شو بك متعبه ومالي قدها؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، راسا مليت. اي بكره بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعي لي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبه حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا، يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمه، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تامل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ اي لا ما حذرتي، انا زلمه عندي اسئله كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولولي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر، عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغله يا رجال؟ اعمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والدجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح، عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمة بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرضي بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كون مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المجتمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. أنت بتعرفي فرح إنه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر بنطلب بنسبح بنمجد الله. ومرات كتير بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل إنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: ندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: ندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة، شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكيتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكيتش وبنرجع لكم.
1: نسمع.

0: صلي قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
1: ايش ولا كان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور. الحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك وعيونك دايما بالارض.
0: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
1: رجعت تمزح يعني؟
2: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فريدي أم نبيل. شو بكي وين الضحكة؟
1: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني أنت واحد تاني، أبو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
0: لك صدقيني عم بحاول يا أم نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع. أنت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
1: دخلك شو وجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
0: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي. اذا هلأ بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
1: ايوه قنينت الغاز. انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا. بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيئ لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية. لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
0: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
1: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت أنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
0: لك ما لقيتي غير هذا أبو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
1: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير أنت أستاذ عليه.
0: ماشي الحال. هلأ إذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
1: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
0: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
1: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
2: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل. الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الاغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
1: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلاء. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي. غسل منيح. مساك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة؟ هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
1: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديكي، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: طول عمري أجرودي كبرت ودقني وبار، أكيد ما رح تطول أكتر من هي.
0: لكان أنا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، أنا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: أخي أنت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة، متعبة ومالي قدة.
0: اي طول بالك، شو بك متعبة ومالي قدة؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم؟

0: وخلاص بحس لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا، يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
1: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
0: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ إيه لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي، لسه كل ما بسأل بيقولولي سكوت ما بصير، كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر عم تكفر، إذا ما بدي أسأل وفكر كيف بدي أفهم؟ صاير شي بجنن.
1: عن جد أنت زلمة بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغلة يا رجال؟ اعمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس، مو معقول، أنت بدك تعرف البيضة مين بادا والجاجة مين جابا.
0: لك أنا ما عم بطلب أعرف كل شي، أبسط الأمور عم بسأل عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس أنه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت أعرف أنه هو اللي حماني من أخطار كتيرة من أنا وصغير لحتى ما كبرت، كنت أعرف أنه كل ما طيب من أي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
1: صدقني يا أبو نبيل أنا مثلك بالضبط، بس بحس أنه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
0: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني شوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
1: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح، عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. نشوف الإنسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلأ صرنا مثل الإنسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
0: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا أنه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
1: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
0: أمين فرح.
1: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
0: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، وهو بيكون عم بيصغي لصلواتنا أصغاء الأب الحنون لأولاده.
1: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
0: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود، بالعكس الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
1: مزبوط، وتأكيدا لكلامك الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
0: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
1: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم أحباء.
0: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي بيهتم فيي بيرعاني بيرشدني بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
1: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
0: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب حياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
1: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
0: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
1: يعني صلاة غير محفوظة،
0: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرضي بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
1: طيب المجتمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
0: أهم شيء فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لاسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي بفرح انه بالكنيسة عندنا كل يوم ثلاثة هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله. ومرات كتير بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين. بس أهم شيء مثل ما قلتلك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
1: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل إنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين ونحاس وحديد ورخام وقرفة وبخور وعطر ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وحنطة وبهائم وغنم وخيل وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
5: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
9: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
5: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
9: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
10: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
11: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون. ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شوهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
7: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
7: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
1: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ، وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
7: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
7: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
7: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
9: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
7: وألقوا التراب على رؤوسهم، وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
9: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
10: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
7: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
11: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف،
10: ولن توجد من بعد أبدا. لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون، ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شوهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: الصفحة 13.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
12: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
2: من كان له أذنان فليسمع.
3: من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
10: وعدده 666.
0: 13.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
12: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
2: من كان له أذنان فليسمع.
3: من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت، وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول، وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
10: وعدده 666.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، حييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه، بنشكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب أحمدك من أجل الأمل، ففي كل صباح تشرق علينا بنورك فتبدد ظلام الليل، وفي كل ليل تسكب علينا هدوء سكينتك، وفي قلب الظلام تبعث فينا إيمانا بالفجر القادم. يا الله نشكرك من أجل العقل، فهو يحمينا من الجنوح في الخيال، ونشكرك من أجل الإيمان، فهو يحمينا من السقوط في الفشل. نشكرك من أجل أبواب الأمل، من أجل الرجاء الممتد إلى آفاق الأبدية، فرجاؤنا فيك لا ينقطع عند باب القبر، بل تبدأ بعد الموت رحلة سعادتنا، سعادتنا الأبدية في حضرتك. يا الله أعطنا يقينا بالقبول لديك، اليقين الذي يستند على وعود محبتك. أعطنا يقينا ينبعث من داخل قلوبنا ولا يعتمد على وعود البشر. يا الله احمنا من شراك إبليس، من الأصوات التي تضللنا بأقوال خادعة، من الإدعاءات التي تمنحنا الأمل الكاذب. يا الله أعطنا طمأنينة حقيقية، لا تقوم على ثقتنا بأنفسنا ولا تعتمد على أعمالنا وعبادتنا الباطلة، بل تقوم على ثقتنا فيك وعلى فيض نعمتك ورضاك. يا الله آمين.
0: آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا، الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها.

أخونا العزيز نزال الحسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس. مجد ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة، فنسمع ترنيمة وبعدها قراءة في الكتاب المقدس.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

0: كتاب حزقيال الفصل 27. وقال الله لي: يا ابن آدم، أندب على صور، كلم صور الساكنة عند مدخل البحر والتي تتاجر مع شعوب في سواحل كثيرة. قل لها: هذا كلام المولى الإله، يا صور أنت قلت: أنا كاملة الجمال. حدودك كانت في قلب البحار، بناؤوك أكملوا جمالك، عملوا كل ألواحك من خشب صرو من جبل سنير، وأخذوا الأرز من لبنان ليعملوا لك سارية، ومن بلوط باشان عملوا مجاديفك، وصنعوا مقاعدك من خشب شربين من سواحل قبرص، وطعموه بالعاج. وكان شراعك من كتان مطرز من مصر، وكان هو رايتك. وكانت مظلتك من قماش أزرق وبنفسجي من سواحل أليشة، أهل صيدا وإرواد كانوا ملاحيك. ورجالك المهرة الذين فيك يا صور كانوا الربابنة، كبار الصناع في جبيل ورجالها المهرة كانوا عندك عمالا يسدون الثغور. كل سفن البحر وملاحوها جاءوا إليك ليتاجروا في بضائعك. رجال فارس ولود وفوط كانوا عندك جنودا في جيشك، علقوا أطراسهم وخوذهم على أسوارك وزادوك بهاء. رجال إرواد وكليكية كانوا يحرسون أسوارك من كل جهة. رجال جمد كانوا في أبراجك، وعلقوا أطراسهم على أسوارك من حولك، هم أكملوا جمالك. طرشيش تاجرت معك لأنك غنية جدا في كل شيء، فاشتروا بضاعتك مقابل فضة وحديد وقصدير ورصاص. اليونان وتوبال وماشك تاجروا معك، فاشتروا بضائعك مقابل عبيد وآنية نحاس. رجال بيتة جرمة اشتروا بضاعتك مقابل حمير وخيل وبغال. رجال رودس تاجروا معك، والسواحل الكثيرة كانت سوقا لبضاعتك، وأعطوك الثمن قرون عاج وأبنوس. آرام تاجرت معك لكثرة مصنوعاتك، فاشتروا بضاعتك مقابل حجارة كريمة وقماش بنفسجي مطرز وكتان ومرجان ولآلئ. بلاد يهوذا وإسرائيل تاجرت معك، فاشتروا بضاعتك مقابل قمح من منيت وحلوى وعسل وزيت وبلسم. دمشق تاجرت معك لكثرة مصنوعاتك، ولأنك غنية جدا في كل شيء، فاشتروا منك مقابل خمر من حلبون وصوف من زهار. وشعوب دان واليونان الذين من أوزال اشتروا بضاعتك مقابل حديد مطروق وقرفة وأطياب من أسواقك. ددان تاجرت معك مقابل سرج مزينة للركوب، والعرب وكل رؤساء قيدار تاجروا معك مقابل حملان وكباش وتيوس. تجار شبا ورعمة تاجروا معك، فاشتروا بضاعتك مقابل أفخر كل أنواع الأطياب والحجارة الكريمة والذهب. حران وكنة وعدن وشبا وأشور وكلمد تاجروا معك فاشتروا بضاعتك مقابل ملابس جميلة وقماش أزرق مطرز وسجاد ملون مصنوع من خيوط مبرومة ومشدودة. سفن ترشيش نقلت بضاعتك، صرت كسفينة عظيمة محملة بالبضاعة في قلب البحر. ملاحوك أخذوك إلى مياه غزيرة، لكن الريح الشرقية حطمتك في قلب البحر. ويوم سقطت في قلب البحر سقطت أيضا ثروتك ومنتجاتك وبضاعتك ومن فيك من ملاحين وربابنة وعمال وتجار وجنود وكل شعبك. تتزلزل الشواطئ من صوت صراخ ربابنتك، كل من يعملون بالمجداف يهجرون سفنهم، وكل الملاحين والربابنة يقفون على البر ويصرخون ويبكون عليك بمرارة ويذرون التراب فوق رؤوسهم ويتمرغون في الرماد ويحلقون شعر رؤوسهم عليك ويلبسون الخيش ويبكون عليك بنفس مرة ونحيب شديد. يبكون ويصرخون ويندبونك ويقولون: أي مدينة كصورة تحطمت في قلب البحر؟ بخروج بضاعتك إلى البحار أشبعت أمما كثيرة، بثروتك العظيمة وتجارتك أغنيت ملوك الأرض. لكن لما تحطمت في البحر في أعماق المياه غرقت بضاعتك وكل من فيك. كل سكان السواحل فزعوا مما جرى لك، ارتعب ملوكهم من الخوف، وجوههم مضطربة، التجار في مختلف البلاد يصفرون عليك من الدهشة. جاءت نهايتك الرهيبة ولا يبقى لك أثر أبدا.
1: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا منهتم بالروح ايضا احنا منهتم بالصحة. حلقتنا الان عتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. منستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما منتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
2: هذه نصائح طبية يقدمها لنا أطباء إخصائيون. موضوعنا في هذه المرة هو العلامات التي تنذر بوجود مرض. هذا موضوع مهم درسه الأطباء والجامعات كليات الطب لكي يعلموا الناس أنهم إذا لاحظوا إحدى هذه العلامات فليعتبروها إنذار لكي يذهبوا إلى الطبيب ليجدوا أو ليعرفوا بكل يقين هل هناك مرض أم لا. وبعض هذه الإنذارات التي يجب أن نتنبه إليها هو ما يأتي. أولا، إذا وجدت ورما في مكان لم يكن فيه الورم قبلا عليك أن تذهب للطبيب ليختبر ويرى ما هو هذا الورم. ثانيا، إذا كانت هناك إفرازات دموية، فمثلا البول، إذا كان في البول دم يجب أن تذهب إلى الطبيب لتعرف. أحيانا يكون هذا نتيجة سرطان في الكلية أو في المثانة، وهذه الأمراض إذا اكتشفت سريعا فإن الإنسان يشفى منها، أما إذا كان يؤجل فيكون احتمال الشفاء أقل. وعلامة أخرى هي إذا وجدت بقعة سوداء على الجلد لم تكن موجودة قبلا، هذا أيضا إنذار. وهناك علامة أخرى، تغيير عجيب في عادات الإفراز أي البراز، فمثلا تجد أنك تعاني كثيرا من إمساك ثم بعده إسهال وهكذا، ويتردد هذا خصوصا إذا كان الشخص قد وصل 40 أو 50 من العمر أو أكثر. هذه الأشياء كلها علامات لكي نذهب إلى الطبيب ونحصل على كشف طبي دقيق لنعرف ماذا هو السبب في هذا. وهناك نصيحة أخرى ينصح بها الأطباء وهي نافعة لنا جدا، وهو أن نفحص أنفسنا أحيانا. فمثلا المرأة كل شهر تفحص ثديها لترى هل هناك ورم لم يكن موجودا، ويعلمها الطبيب كيف تعمل هذا الفحص. وكذلك الرجل يمكنه أن يفحص بعض أجزاء جسمه ليرى أنه ليس هناك ورم أو شيء من مثل هذا. الهدف من هذا كله هو ما قلناه في مرة سابقة، الوقاية خير من العلاج، واكتشاف المرض في أوله أفضل بكثير من أن تكشفه بعد أن يكون قد تمادى. نفحص أنفسنا، هذه أشياء يعلمها الطبيب للمريض ويجب أن يمارسها كل شخص لكي نكتشف المرض في بدايته، لأن هذا أفضل جدا ويضمن لنا نجاح العلاج أكثر مما لو كنا نؤخر الذهاب إلى الطبيب. وهناك علامات أخرى أيضا يقول عنها الأطباء أنها تستدعي ذهابنا إلى الطبيب، مثل السعال المستمر، هل هو علامة سرطان في الرئة أم مرض السل أم التهاب؟ السعال المستمر خصوصا إذا كان الشخص يبصق دما. وعلامة أخرى هي أن يفقد الإنسان الكثير من وزنه، مع أنه يأكل ولكن يجد أنه يصبح أضعف مما كان. كل هذه الأشياء هي إنذارات لكي توجه نظرنا إلى حاجتنا إلى العلاج. صديقي المستمع، هدفنا من هذا كله هو أن تكون في صحة جيدة، وهذه هي صلاتنا لله من أجلك.

حاجة رائعة أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا للترنيمة أغنية يمنية بحيث أن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادين نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: عزيزتي المستمعة، أحييك تحية الاحترام والتقدير والمحبة. أرحب بك لتكوني رفيقة معنا في برنامجنا الأسبوعي المرأة اليوم مع الأخت ربا سالم. يتناول هذا البرنامج أهم القضايا والتحديات التي تواجه امرأة العصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والنفسية والروحية، آملين أن تجد الفائدة لك ولأسرتك.
1: هل استطاعت المرأة أن تصل إلى مستوى المساواة بالرجل؟ وما هو الوضع الحالي والمقبل لمستقبل المرأة العربية؟ وهل حلمها بالمساواة سيتحقق؟ وكيف؟ هذا ما سنبحثه في حلقة اليوم، وهي بعنوان المساواة بين الرجل والمرأة. لا زالت المرأة لغاية اليوم تعاني من التمييز وعدم الإنصاف، ويختلف ذلك من دولة إلى أخرى. فنجد مثلا في بعض الدول العربية أن قيمة المرأة أصبحت تقريبا متساوية مع الرجل حتى في الريف، فقد أصبحت الفتاة متعلمة، وبالتالي أمكنها أن تساعد زوجها في نفقات المعيشة. وفي دول عربية أخرى يوجد بعض التمييز بين الرجل والمرأة من ناحية التوظيف واللباس والمعتقد، فهناك مجتمعات لا زالت مغلقة كليا، ونجد المرأة فيها موضوعة في إطار مغلق دون أي مقارنات مع الرجل. عزيزتي، تعود أسباب عدم المساواة في كثير من الحالات إلى المفاهيم السائدة التي نتناقلها من جيل إلى آخر دون مراجعة لها. إن العادات والتقاليد هي من المعوقات السلبية أمام تحسين وضع المرأة في الوطن العربي. ففي التربية نجد أن هناك تمييزاً مباشراً بين الذكر والأنثى في المجتمع، قامت الأسرة نفسها بزرعه في مفاهيم أولادها منذ الصغر، بحيث استحوذ على تفكيرهم بأن الأخ غير متساو بأخته. أما من ناحية وسائل الإعلام، فعلى المستوى العالمي نجد أن وسائل الإعلام تهين المرأة وتستغل صورتها وتعطيها صورة سلبية في الدراما والإعلان، وإذا كانت في البرنامج صاحبة قرار فتبدو وكأنها متآمرة، وهناك برامج تظهر أن الرأي النهائي للرجل دون الرجوع إلى رأي المرأة. أما إذا ظهرت المرأة بمظهر المساواة فذلك ليس لأنها حاصلة على المساواة، بل من باب الإثارة. إذن عزيزتي المستمعة، لن تحدث المساواة إلا إذا كان هناك تغيير جذري في الفكر. فمثلا في عام 1776 أصدر الكونغرس الأمريكي قرارا ينص على أن الجميع مخلوقون بالتساوي، بناء على ما أنزله الخالق من حقوق تحوي الحرية والسعادة ولا تغيير فيها. إلا أن هذا الدستور لم يطبق على المرأة إلا بعد مرور 150 عام من تاريخ كتابة الدستور، إذ حصلت بعد ذلك على حق التصويت، على عكس بعض الدول التي اعترفت بمساواة المرأة. عزيزتي المستمعة، حول حلقة اليوم حلم المرأة بالمساواة أدار ميكروفون البرنامج حلقة نقاش مع ثلاث نساء من الوطن العربي حول هذا الموضوع، فكان لنا هذا الحوار الشيق. أهلا وسهلا فيكم معنا بالبرنامج، ومنحب نتعرف على كل واحدة فيكم.
2: سعدية من الجزائر.
3: نعمة من مصر.
4: سارة من لبنان.
1: مبسوطين كتير إنكم تكونوا معنا اليوم. منحب نوجه السؤال الأول لسعدية، ما معنى المساواة من وجهة نظر عقلانية؟
2: المساواة هي أن تكون المرأة تستطيع أن تشتغل في كل المجالات مثل الرجل، وتستطيع أن تعبر بكل حرية عن أحاسيسها واحتياجاتها.
1: من وجهة نظر عامة أو ممكن من طبيعة حياتك، برأيك كيف ينظر الرجل إلى المساواة؟
2: عند الرجل لا توجد مساواة، المرأة دائما تكون تحت الرجل. الرجل يعتبر المرأة جهاز للإنجاب وللطبخ فقط. في المجتمع العربي أين النساء أكثر من الرجال، الرجال يعتبرون أن هذه النساء أخذوا منهم حقهم لأنهن يعملن في مناصب كانت خاصة بالرجال.
1: نعمة، إيش رأيك بالكلام اللي حكته سعدية؟
3: هو أنا شايفة أنه المساواة تبتدي عند الرجل لما يشوف أنه المرأة زيه بالضبط، وفكر الرجل يتغير من جهة أنه مش المرأة أقل منه لكنها مخلوقة مساوية لي بالضبط. فحتى لو المرأة خدت مناصب واشتغلت، لكن تفكير الرجل زي ما هو ان هي اقل منه، فده مش هيغير حاجة، مش هيحقق ليها المساواة. المساواة تبتدي من تغيير طريقة تفكير الراجل قبل ما ان المرأة تاخد اماكن وتاخد مناصب. يعني
1: شو الصعوبة اللي نحن كنساء عم نواجهها في انه نصل الى فعلا تغيير رأي الرجل؟ كيف ممكن نغير رأي الرجل؟
2: أنا لا أستطيع أن أغير فكر الرجل إن لم أغير فكري أنا. إن كان عندي ثقة في نفسي، الرجل يشوف أني عندي ثقة في نفسي هو حيكون عنده ثقة فيه. لكن إن كنت أنا ما عنديش ثقة في نفسي، هو ما حيكون عنده ثقة فيه. المساواة لن تعطى من عند الرجل، المساواة ستأخذ من عند المرأة، لأنها هي تخصها، هي ما تخص الرجل.
1: كيف ممكن للمرأة العربية إنها تنقل الثقة بالنفس إلى طفلتها الصغيرة، بحيث إنه هاي الطفلة تنشأ واثقة من نفسها؟ المشكلة اللي نحن بنواجهها إنه كأمهات في الدرجة الأولى وزوجات، فنحن لا نثق بأنفسنا أولا، فكيف لنا أن نعطي هذه الثقة لأطفالنا؟
4: أول شيء لازم نتعلم بالعالم العربي لما بيجينا بنت نفرح ما نزعل لأنه بشكل عام بس يجيهم بنت يعني بيتقبلوا تهان، يمكن ما بدي أقول بيتقبلوا تعازة، لكن ما بيكونوا كتير فرحانين. فهذه الطفلة اجت على الأرض ومش مرحب فيها مثل لو كانت طفل. فالشعور بالرفض ابتدى من هي وطفلة. عقليتنا كشرقيين لازم تتغير، نبدأ نفرح انه اجينا بنت، مش هي هم علينا يعني.
2: والهم ان الام هي اللي بتزعل لما يكون عندها بنت، مش الاب.
1: يا ترى نحن كنساء في الدرجة الاولى نحب الله، فيا ترى ما هي نظرة الله للمرأة؟ هل نحن متساويين مع الرجل من وجهة نظر الله؟
2: أنا عندي من وجهة نظر الله المرأة أحسن من الرجل، لأن الله أجا من عند امرأة. الله سيدنا عيسى لم يأتي روحا، أتى من عند المرأة. المرأة لما أجت لعنده ومسحت له
4: رجلي بشعرها
2: قال لهم إنها أحسن منهم، إن الشيء اللي عملته هي أحسن منهم. لما سيدنا عيسى مات، الأولين اللي راحوا باش يزوروه هم النساء. إحنا في الجزائر النساء هم أكثر من يؤمن بالله، الله بارك النساء في الجزائر.
3: وأنا عايزة كمان أقول حاجة، إنه يعني كمال سورة الله بتظهر من خلال الرجل والمرأة، يعني الرجل والمرأة هما وجهين لعملة واحدة، فصورة الله تبان بكمالها لما يكون في رجل بيتقي الله فعلا وامرأة فعلا بتحب الله، الاثنين مع بعض دول يظهروا صورة الله. الكتاب المقدس يقول انه على صورة الله خلقهما ذكرا وانثى، فالله خلق الاثنين زي بعض بالظبط. وكتاب يقول كده انه ليس ذكر ولا انثى، ليس عبد او حر في المسيح، بل الجميع واحد في المسيح. فالله عنده مساواة في القيمة، مش مساواة في الأدوار. ممكن تكون الأدوار مختلفة، دور الرجل غير دور المرأة، لكن قيمة الرجل بالضبط زي قيمة المرأة.
1: كلمة أخيرة تودون توجيهها لكل امرأة وشابة عربية.
3: الله يحبك لأنك امرأة.
4: مثل نعمة، يعني أنت محبوبة جدا من قبل الله.
1: عزيزة المستمعة، بهذا ينتهي لقائنا اليوم حول حلقة حلم المرأة بالمساواة. كان لنا لقاء مع سعدية من الجزائر، نعمة من مصر، وسارة من لبنان. شكرا لك.

عزيزتي، ما أجمل أن يكون لنا هذا الرجاء وأن نتمتع بهذه الإشراقة السماوية، بأننا لنا قيمة وحقوق متساوية عند الله. ولكي نعيش بهذا الرجاء يجب علينا أن نعرف السبب وراء هذه النظرة، فلا بد من وجود سبب أقره الله لخليقته مبني على أساس العدل والمساواة، وهذا السبب هو محبة الله الكبيرة التي فاض قلبه بها للبشر، مما دفعه لإرسال السيد المسيح للأرض ليقدم حياته فدية لخلاص الإنسان ونيل البركات والحقوق وما قدمه للمرأة. ألا تفرحي صديقتي المستمعة بهذا العمل وتفتحي قلبك لله لتعبري له عن الظلم الذي تعانين منه وتشكريه على مساواته وعدالته السماوية؟

أختي المستمعة، أرجو أن تكوني قد استفدتي من حلقة هذا اليوم. تابعي معنا حلقتنا المقبلة لنبحث معا في موضوعات أخرى. نحن نرحب بأي سؤال حول هذه الحلقة. إن كان لديك أي أمر أو مشكلة تودين مشاركتنا بها، نرجو الكتاب لنا. وحتى لقاء جديد بنعمة الله، لك منا كل حب وتقدير، وإلى اللقاء.

0: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: سلاح الحب.

0: سلاح الحب برنامج بيناقش قضايا العنف، أخطر القضايا اللي بنقابلها اليوم كأفراد وأسر، مجتمعات ودول، واللي ممكن تدمر حياتنا. في سلاح الحب بنطوف ونشوف مع بعض حاجات كتير: الزجل، رأي الحكيم والأغنية، ومع جمعية المسالمون عائدون بنسمع القصة الواقعية.
1: صباح الخير يا شراني بيه.
2: صباح النور.
1: القهوة بتاعت سيادتك يا فن.
2: طب ما نضفتش المكتب ليه النهاردة يا فندي؟ مالكش مزاج النهاردة ولا ايه؟
1: وحياتك يا شراني بيه، لسه منضفه من ساعة واحدة بس، حتى الأستاذ مهاوت كان معدى عليا وشايفني، حتى سأله كده.
2: انت بتكدبني ولا بتستعمني يا بني آدم؟ هو انا يعني هتبلى عليك؟
1: لا مش قصدي، مش قصدي يا سعادة البيه، بس انا نضفته حتى اكتر من كل يوم.
2: طب روح امشي من وشي دلوقتي، ولا استنى هنا، خد هات الطلبات دي وضيها للمدام بسرعة في البيت.
1: بس انا عندي شغل كتير النهاردة في الجمعية يا بيه.
2: شغل؟ شغل ايه اللي وراك ان شاء الله؟ قال يعني الواد عنده زمة وضمير وبيشتغل قوي. ما انا لسه موريك المكتب زي الزفت دلوقتي.
1: ليه كده يا بيه؟ ده انا براعي ربنا في شغلي وبشتغل بكل زمة وضمير.
2: انت كمان بترد عليا؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟
1: انا ما غلطتش في حاجة يا بيه.
2: ما غلطتش؟ لما ترفض تسمع كلامي وتعمل اللي قلتلك عليه تبقى مغلطتش؟ انت شكلك كده مش باقي على اكل عيشك، ولا عارف مصلحتك فين.
1: ايه معنى كلامك ده يا شراني بيه؟ انت بتهددني في اكل عيشي؟
3: في ايه؟ في ايه يا جماعة؟ صوتكم جايب اخر الجمعية. خير يا استاذ شراني؟
2: الا فندي يا مدام صليطة، ما بيسمعش الكلام ولا عاوز ينفذ اوامري، وكمان بيرد علي.
3: معقولة؟ ليه يا فتحي ما بتسمعش؟
1: بقى انا ما بسمعش كلامك يا سعادة البيه. يا مدام صليطة، شراني بيه عاوز نسيب شغلي في الجمعية وأقضي طلبات البيت.
4: وإيه يعني يا فتحي لما تجيب لي الأستاذ شراني حاجة طلبها منك؟ يا أخي راعى أكل عيشة، قدر إن شغل للجمعية واللي سخرك ميل، امشي مع اتنين.
1: هو أنا قلت حاجة يا أستاذ مهاود؟ أنا قلت لما خلص شغلي في الجمعية.
2: خلاص يا عم، لا شغل الجمعية ولا غير الجمعية، من النهاردة ملكش شغل هنا، سلم عهدتك وما شوفش وشك هنا تاني.
1: حرام عليك يا بيه، ده ظلم ظلم.
0: سمعت القصة؟ يا ترى ايه رأي الحكيم فيها؟ هل يا حكيم المسؤول المفتري هو بس اللي بيأذي سواء بالكلام أو بالفعل؟
5: المسؤول الظالم هو اللي بيستخدم نفس أسلوب إله هذا الدهر، اللي ممكن يستخدم الحيلة والأسلوب الناعم أو العنف الظاهر والواضح.
0: تقصد بإيه يا حكيم إله هذا الدهر؟
5: إله هذا الدهر هو اللي ليه سلطان غير عادي على الناس، وبيقول عنه الإنجيل إنه أعمى أذهان وأفكار غير المؤمنين.
0: يعني تقصد بإله هذا الدهر إنه الشيطان؟
5: بالظبط كده. وإبليس كشخص ليه سلطة غير عادية وأسلوب عامل زي الحية، ما تعرفش هتهاجم فريسة إزاي، ممكن بالإغراء بالحيلة، المهم إنها بتوصل لهدفها وتعرف تحط سمها. إبليس بيعرف يحط أكاذيبه ويخدع ضحاياه بالشهوات المختلفة. قال أحد الخدام إنه شاف قطيع من البقر ماشي ورا راجل، شد الفضول فمشي وراهم، وتعجب جدا لما شاف القطيع داخلين ورا الراجل المجزرة، فتقدم وسأل الراجل: إزاي قدرت تغري القطيع ويمشي وراك لغاية مكان الدبح؟ قال ببساطة: كان معايا كيس مليان بالبرسيم، وطول الطريق كنت عمال أوقع شوية بشوية، فمشي ورايا لغاية مكان الدبح. وهو ده بالظبط نفس أسلوب إبليس، هو ده إبليس إله هذا الدهر، إغراء وحيل علشان يقودنا للجحيم. السيد المسيح بيقول عن الإبليس إنه كان قتالا للناس من البدء، يعني وهو بيحارب بيستخدم الحيلة والخدع وكل الوسائل.
0: ياه، عايز تقول يا حكيم ان ممكن يكون فيه مسؤول زي الشيطان؟ طب اعرفه ازاي؟
5: المسؤول من نوعية ديت هدفه ازاي هو يزيد، ازاي هو يحافظ على مركزه. ويمكن بفتكر الملك هيرودس ايام السيد المسيح، هو قد ايه كان ملك وقائد قاس القلب، مجرد انه عرف ان المجوس جايين عشان خاطر يسجدوا ويقدموا هدايا للسيد المسيح ويقدموا هدايا للطفل اللي هيكون ملك، اول حاجة فكر فيها مركزه ونفسه، فعمل أفظع مذبحة في التاريخ بأنه قتل كل الأطفال في بيت لحم لغاية سن سنتين. ويمكن الله على لسان أحد الأنبياء بيوبخ قادة شعبه فيقول لهم: الويل لرؤساء الشعب اللي بيرعوا نفسيهم، أكلوا لحم الرعية، لبسوا الصوف، عاشوا في بزخ ورعوا نفسهم، وما اهتموش بالضعيف من الشعب ولا المريض، لكن بعنف وبشدة تسلطوا عليهم. عشان كده ضاعت الرعية وتشتتت.
0: لكن يا حكيم، المسؤولين في ظلمهم مختلفين، يعني واحد بيستغل مركزه بس، وواحد ممكن بيأذي أذى كبير، وواحد تاني ممكن بيعمل استغلال صغير، يعني في ظلمهم مش زي بعض.
5: ظلم كبير أو ظلم صغير هو ظلم وشر، والله سبحانه مش هيرضى عنه.
0: طب يا حكيم، لما الله مش راضي

0: يلي باصص على العباد من فوق
1: والكرسي سرقك بريقه بكل شوق
0: تجرح وتقسى كأنك سيف على البدن
1: الكرسي مش جنة عدن
0: والسلطة لو مش حرية ومحبة
1: حوالين رقبتك قبل رقاب العباد هتبقى

عزيزي المستمع، في نهاية حلقة اليوم من برنامج سلاح الحب طفنا وشفنا مع بعض الأغنية والزجل ورأي الحكيم، وعرفت القصة مع أصحابنا في جمعية المسلمون عائدون. نتمنى أنك تكون استمتعت معنا بالحلقة دي، ويسعدنا أننا نعرف رأيك في موضوع حلقتنا اليوم. حتى لو كنت مختلف معنا في الرأي، منتظرين كتابتك لينا. بكتابتك لينا عندنا مطبوعات كتيرة وهدايا جميلة. اكتب لينا على العنوان اللي هتسمعه في نهاية البرنامج، وليك من أسرة برنامج سلاح الحب كل احترام وتقدير. وإلى اللقاء.

0: أهلا بيكم في برنامج قلب عابد. مبسوطين جدا نكون مع بعض النهاردة ونكون بنقضي الوقت ده مع بعض. هللويا. الرب صالح جدا. يعني عايز شجعك في البداية، شوف مكان هادي، حضر كتابك المقدس أو افتح الكتاب المقدس على الموبايل بتاعك. يعني خلينا كده ناخد الساعة اللي جاية نقضيها مركزين مع الرب ونرفع قلوبنا ونفتح قلوبنا وننتظر ان الرب يكلمنا. يعني حط في اعتبارك كده ان الرب النهاردة ممكن يكلمني، يعني الرب يكلمك يكلمني والرب عايز يكلمنا. يعني هو فعلا عايز يكلم كل حد فينا ويقرب من كل حد فينا. عايز ارحب بسيلفيا. اهلا بيك يا سيلفيا.
1: اهلا بيك يا رامي.
0: مبسوطين انت معانا النهاردة.
1: انا اكتر، شكرا لك.
0: امين. تعالوا نبتدي مع بعض بمزمور 18.

0: ممكن تقري لنا يا سيلفيا يعني أول 8 أعداد أو أول 9 أعداد.
1: أوكي. مزمور 18 من عدد 1. أحبك يا رب يا قوتي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجئي. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي، اكتنفتني حبال الموت وسيول الهلاك أفزعتني، حبال الهوية حاقت بي، أشراك الموت انتشبت بي. في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذني. فارتجت الأرض وارتعشت، أسس الجبال ارتعدت وارتجت لأنه غضب. صعد دخان من أنفه ونار من فمه، أكلت جمر اشتعلت منه، طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه.
0: هاليلويا، مزمور جميل قوي. شكرا سيلفيا. مزمور 18، عايز شجعكم يعني افتح المزمور كده وبص عليه بصة. احنا بنقول يا رب احنا بنحبك يا قوتنا، الرب قوتي، يعني الرب اللي بنقرب منه ده هو قوتنا، فهو القوة اللي بتصاحب حياتي، هو القوة اللي بتساعدني وتسندني في حياتي، يعني يتأمل فيها بطريقتك. وبعد كده نقول له الرب صخرتي وحصني ومنقذي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي. يعني بتفرق معايا برضو سيلفي قوي لما بيقول له ايه في عدد 6 اللي انت قرتيه، بيقول ايه في ضيقي دعوت الرب، في ضيقي دعوت الرب والى الهي صرخت. فهل ينفع نروح للرب واحنا في وقت ضيقه؟ يعني كاتب المزمور بيقول ايه في ضيقي دعوت الرب والى الهي صرخت، وهو عمل ايه؟ سمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذنيه. إحنا مش قدام إله صامت، قدام إله بيتحرك لينا، بيقرب مننا، بيسمع صوتنا، بيستجيب للصلوات بتاعتنا، بيستجيب لينا لما بنادي عليه في الضيق. وبيقول كده وهو جاي، يعني يحصل إيه؟ ترتج الأرض، ترتعش أسس الجبال، ترتعد، يعني الرب بيتفاعل معانا في ضيقنا، يعني بيتحرك لينا وبيتفاعل معانا في وقت الضيق بتاعنا، في وقت الصعب. فعايزين في البداية كده نقول يا رب انت انت انت صخرتي، انت ملجئي، انا اقترب يا رب منك، وفي ضيقي ادعوك يا رب، في ضيقي دعوت الرب والى الهي صرخت، في ضيقي دعوت الرب والى الهي صرخت، أحبك يا رب يا قوتي. يعني أنا لو من كاتب المزمور كنت كررت كلمة أحبك يا رب يا قوتي بعد كل جملة أقولها في المزمور، هقول أحبك يا رب يا قوتي، لأن أصلا أنا بكتشف في كل شوية أن أنت قوتي، ولما بكتشف أن أنت قوتي ببقى عايز أقولك أنا بحبك يا رب يا قوتي، بحبك يا رب يا اللي بتقويني، أحبك يا رب يا قوتي، يا رب صخرتي وحصني ومنقذي، انت ابويا، انت الهي، صخرة خلاصي، ملجئي، في ضيقي دعوت الرب الى الهي صرخت، سمع من هيكله صوتي. يعني لو انت في وقت ضيق وحاسس ان فيش حد سامعك او فيش حد حاسس بيك، هشجعك النهارده ان الرب بيسمع لصوتنا في وقت ضيق، في ضيقي دعوت الرب، وهو بيسمع، يعني هو بيسمع لصوتنا في وقت الضيق. يا رب خلينا نكون في الحتة اللي نشوفك فيها ملجأ وصخرة ومنقذ. خذني يا رب بقرب قلبك يا رب. أبي أنت وإلهي صخرة خلاصي، صخرة خلاصي، صخرة خلاصي، صخرة خلاصي. تعال نقول الترنيمة ديت، خذني بقرب قلبك وأغني من مثلك، وأغني من مثلك.

مثلك الرب صخرتي، الرب صخرتي وولي، الرب صخرتي وولي. ترنيمة جميلة، تعالوا نحاول نقولها مع بعض الترنيمة دي. الرب صخرتي وولي، الرب منقذي وخلاصي، لا أخاف يوم الشر. أنا مش خايف يوم الشر، أحبك يا رب يا قوتي. يعني أشجعك كل 5 دقايق كده في الحلقة قول أحبك يا رب يا قوتي، أحبك يا رب يا قوتي، أحبك يا رب يا قوتي. الرب صخرتي وولي

المشعل أنت معي بقربك في حضنك تضمني في صدرك.

هللويا هللويا. الرب ملجئي، الرب صخرتي، أحبك يا رب يا قوتي، أحبك يا رب يا قوتي. كرر الكلمة تاني معايا، كرر الآية معايا، أحبك يا رب يا قوتي، أحبك يا رب يا قوتي. رب صالح، الرب صالح للكل، صالح يعني يحمل الخير لينا. تعالوا نقول الترنيمة ديت، عايزين النهاردة نرنم كتير، نرنم كتير، نعظم الرب ونشاور على الرب، والرب يفتح عينينا على صلاحه، على محبته، على عظمته. الرب عظيم جدا، الرب بيحبك جدا، الرب بيحبك جدا جدا. يعني فعلا ده مش كلام كده علشان نعمل بيه برامج، لا، الرب بيحبك وبيحبني، بيحبنا جدا وبيهتم بينا، وعنده خير لينا. يعني خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. لو حصل إيه؟ لو سكنت في بيت الرب، لو سكنت في بيت الرب يحصل إيه؟ خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. تعالوا نقرب، ناخد خطوة، نستجيب لنداء الرب لينا. الرب بينادي علينا، وعايزين النهاردة نستجيب لنداء الرب علينا كلنا. فأنا بستجيب، هو بينادي علي بيقول تعالى، أنا عايزك، عايز أقرب منك، عايز أوريك محبتي، عايز أوريك اللي في قلبي ناحيتك. وإحنا كمان عايزين نقوله، وإحنا عايزين نعرف اللي في قلبك ناحيتنا، وعايزين نشوف محبتك، ومش عايزين نبقى حاسين إن إحنا لوحدينا، لكن عايزين نحس إن أنت معانا طول الوقت. رب صالح. تعالوا نقول التاني من ده.

رب صالح، رب صالح حنان ورحيم، رب صالح وحنان ورحيم، طويل الروح، كثير الرحمة. يعني الرب، رب جميل، رب صالح حنان رحيم طويل الروح. ف يعني هللويا، احنا واحنا بنقرب، احنا جايين لحتة، يعني الرب بيستقبلنا بمحبة، ورب يعني عايز يورينا اللي في قلبه ناحيتنا. ف عاضد الساقطين كمان، يعني انا بحب قوي الفكرة دي عن الرب، هو حنان رحيم، هو قوي جدا، بيحبنا جدا، عاضد الساقطين. ف تعالوا نقول الترنيمة دي، حنان ورحيم وطويل الروح عاضد الساقطين. يعني يعني ترنيمة جميلة، تعالوا نقولها مع بعض. هللويا لاسم يسوع، هللويا لاسم يسوع، يا خالق الأكوان والناس، يا خالق الأكوان والناس. تعالوا نقول الترنيمة دي مع بعض، شجعكم وانتوا تتفرج علينا، يعني حاول تطلع الترنيمة، طلع كلماتها من على جوجل، اسمها يا خالق الأكوان والناس، بنسمة فيها حياة، كل الخليقة والأجناس بتعمل بتسبح اسم الله، وأنا جاي مع الخليقة كلها عشان أسبح الرب وعظمه.

0: احلى حاجه في الترانيم بجد ان هي بتغني عن مثلا 20 30 وعظه كده مثلا. يعني الترنيمه دي بحس فيها لو هنقعد نتامل ممكن نطلع منها يعني عشرات الوعظات. نقعد ممكن نقعد نتكلم ونتامل, لكن الترنيمه بتلخص كلام كتير قوي بنبقى عايزين نقوله الرب, وكلام كتير كمان بيفتح عينينا. يعني وانا بقول له ان المن نازل من السماء, فانا بفتكر القصه بتاعت المن لما الرب اشبع شعبه, وباخدها بتطبيق على حياتي ان انا الرب بيشبع حياتي دلوقتي, بيشبعها من ناحية الروحية. فالرب احنا مش بناكل يعني مش بناكل اكل وشرب بس, احنا كمان يعني ارواحنا بتتغذى على على على الحضور الالهي وعلى كلمة الرب. فانا كلمة الرب ليا بتصير زي الاكل كده, فانا حياتي بتشبع روحيا لما بقرب من ربنا. وكمان الرب بيسدد الاحتياجات, يعني الرب كمان بيسدد الاحتياجات. لو انت عندك احتياج حطه بين ايدين الرب, وانت في وقت الترنيمه حط احتياجي, حط احتياجك بين ايدين الرب. ف ولو حد حاسس ان انا حاسس بعدم بالرضا, يعني انا حاسس ان ربنا مش راضي عني, رب النهارده يجي يقول لك انا عايز اغفر لك خطيتك وعايز اغطيك برحمتي. رب يغطيك برحمته, الرب يغطيك برحمته. فتقول له كده ايه, ايدك يا رب بتشبعنا بالرضا, لما تغطيني برحمتك فايدك تشبعني بالرضا ويخفف الوجع. هل الرب ممكن يخفف الوجع؟ رب يخفف الوجع, يتخفف الاوجاع. واللي ينظر لك يستنير, يعني اللي يبص للرب يعني بص بس بعين المحتاج, يعني بص مش بعين المتكبر, لكن بص بعين اللي محتاج رحمة ربنا. اللي ينظر للرب النظرة دي نظرة الاحتياج, نظرة الاتضاع, اللي ينظر لك يستنير مش بيكون خجلان وشافي من كسر القلوب. يعني لو في حد قلبه مكسور, لو واحدة بتفرج علينا قلبها مكسور, قلبها مكسور في بيتها, قلبها مكسور بسبب أي مشاكل عائلية أو مشاكل تانية, رب يشفي منكسر القلوب. ومش بس بيشفي لكن كمان يرشد, يعني الرب يشفي ويرشد. فعشان كده الترنيمة دي كل شوية بنقول القرار بتاعها ايه, هللويا. فأنا بفتكر شوية حاجات فظيعة, حاجات رهيبة عن الرب وعن تعاملات الرب معانا. فبعد ما أقولها أقوم أنا محتاج أقول هللويا. يعني ايه هللويا؟ يعني سبح الرب. هللويا يعني سبح الرب, سبحوا الرب. هللويا لاسم يسوع, لأن احنا شفنا الحاجات دي في المسيح. يعني كل الكلمات بتاع الترنيمة دي شفناها في تعاملات الله مع شعبه, في قصة الله مع شعبه في العهد القديم كله, وشفناها كمان في المسيح, شفناها بوضوح شديد شديد شديد شديد في المسيح. شفنا المسيح اللي بيشفي واللي بيشبع واللي بيشفي منكسر القلب واللي بيخلي المنحني يقوم واللي بيعضد الساقطين. فشفنا ده بوضوح في المسيح, عشان كده بنقول هللويا لاسم يسوع. يعني واحنا بنرنم بنفرح غصب عنك, هتفرح يعني غصب عنك, قلبك هيحصل فيه تعزية وسندة. ودي حاجة جميلة لو حصلت معاك وانت بتفرج علينا وانت بترنم, يعني اقفش فيها وكمل وكمل صلي وكمل رنم وكمل ارفع قلبك للرب. وكرر الكلمة اللي كنا بنقولها في الاول, ايه هي؟ احبك, ايوه احبك يا رب يا قوتي, احبك يا رب يا قوتي, احبك يا رب يا اللي بتقويني, احبك يا رب يا قوتي. مش عارف سيلفي عندك اي تعليق على الترنيمه ديت؟
1: لا, متفقه معاك بس رامي انه هي بتتناول تعاملات الرب بغنى مع صنيعه مع اولاده, يخلق الاكوان والناس بنسمه فيها حياه, وجدنا بنسمه القدير, بنسمه من انفاس الله. ولازلنا زي ما انت بتقول بنكمل بعمل الرب ونعمته في حياتنا. العدد الثالث كمان بيفرق لي قوي, انه مش بس تشديد يعني تسديد الاحتياجات والشبع هو اللي احنا بندخل لربنا بيه, لكن كمان احنا نرفع عينينا عليه نفسه عن ذاته, فابرع جمال من كل الناس وبالنعمه مليان. محتاج اني مرات اتدرب اني اشبع بمحض ربنا, بجمال ربنا, بس من يبص عليه هو, باني في احتياجات لسه ما تسددتش, في حاجات لسه انا مزنوق فيها, بس مش هي دي كل حاجة. في ان انا اتلذذ بالرب وبالرفقة معاه والشركة معاه, وإني أتملي بطول أناته علي ومرحمه الجديدة علي كل صباح. ده في ذاته, في استقلاله من غير أي تسديد احتياجات مادية, مشبع لأرواحنا, حياتنا وأرواحنا. إحنا كذا مستوى, روح ونفس وجسد. أرواحنا زي ما أجسادنا محتاجة تأكل, أرواحنا محتاجة تشبع زي ما الكلمة بتقول, تشبع بالرضا, تشبع بأنفاس الله وبحضوره بمرحمه بالنعمة. فمتفقة طبعا, متفقة جدا مع القرار اللي بعد ما بتقول كل الكلام ده, والمجد للرب. هللويا طبعا.
0: واو, هللويا هللويا, ترنيمة جميلة. يعني احنا قلناها مرتين, ف يعني عايز اشجعك يعني قولها تاني. انت يعني مش هنقولها تاني في البرنامج النهارده يعني, بس عايز اشجعك كرر الترنيمه دي تاني لما لو ترنيمه يعني فرقت معاك او حسيت ربي يكلمك فيها. حاول تكررها, حاول تسمعها كتير, حاول تقولها, حاول تتعلمها. يعني ده هيساعدك جدا في حياه العباده, وهيساعدك ان انت يكون عندك قلب عابد. يعني قلب عابد, قلب من جوه عابد, وده اسم البرنامج بتاعنا. ففي ترنيمه جميله برضو يعني بحب قوي نقولها, ملكي يا ملكي قدامك نطرح تيجان. فانا لما بقرب منك يا رب واكتشف هذه العظمه, واكتشف قد ايه انت عظيم وقدير وبتحبني, يعني عظيم قوي قدير كبير جدا وبتحبني كمان, فانا باجي لك بتضاع اقول لك انت ملك, انت ملك, وانا احب ان انا اتبع الملك دوت. إلهي ملكك أبدي وعظيم اسمك في الجبروت, قدامك تهرب عداك, يصير لينا الملكوت, يصير لينا الملكوت.

0: وحدك صاحب السلطان. هللويا. وحدك صاحب السلطان. هللويا هللويا هللويا. رب صالح جدا. وحدك صاحب السلطان. عايزين نقرأ معاكم كده جزء صغير ونكمل وقتنا. في مرقس 4 في قصة ممكن تكون معروفة لناس كتيرة فينا، بس يعني في قلبي ان القصة دي النهاردة كل حد عايز يقرب من الرب، كل حد عايز ياخد خطوة ناحية الرب بقلب عابد محتاج يتأمل فيها ويبص عليها. في مرقس 4 من عدد 35 لغاية الآخر، لو تحب يا سيلفيا تقرأ لنا، تقرأ لنا الأعداد ديت
1: من عدد 35.
0: مرقس 4 من عدد 35.
1: وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتاز إلى العبر، فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة. فحدث نوء عظيم، نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما. فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما يهمك إننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر أسكت ابكم، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم ما بالكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه.
0: يعني أنا بحب قوي الجزء ده لأن هو بيدينا شوية إعلانات يعني كده، أو في حاجات كده مفاتيح للعلاقة مع ربنا بنقدر نشوفها. يعني المفتاح الأولاني إن مفيش حد، يعني مفيش إنسان طبيعي يقدر يهدي العاصفة، مش كده؟ يعني هل يعني ده دليل مهم من وسط دلائل كتيرة جدا على ألوهية المسيح، يعني إن المسيح هو الله، إن هو ليه سلطان على
1: الخليقة.
0: على الخليقة. يعني عايز تقولي حاجة في النقطة دي؟
1: لا يعني فعلا زي ما بتقول ما تشافش قبل كده ولا هيتشاف الحقيقة. يعني اللي حصل في التاريخ انه ظهر انسان ساد او سكنت او خضعت ليه الخليقة بالصورة اللي تمثلت في خضوع الخليقة للرب يسوع في وقت وجوده، وطبعا في احداث قبل كده تاني في الكتاب، لكن بالتحديد كشخص في الجسد ما حصلتش ومش هتحصل الحقيقة.
0: بالظبط. فده يدينا بس انديكيتور كده او فكره احنا بنتعامل مع مين. يعني انا بتعامل مع المسيح اللي هو الله، اللي هو ليه السلطان على كل الخليقه. و يعني وحط بقى تحت كلمه الخليقه دي حاجات كتير، يعني هل هو ليه سلطان على كل ظروفي؟ هل هو ليه سلطان على الامور اللي خارج ايدي؟ هل هو ليه سلطان على على على حياتي، على قلبي، على الظروف المحيطه، على دول، على رؤساء دول؟ هل الرب ليه السلطان؟ هو ليه السلطان. احنا بنتعامل مع اله كل ايه السلطان، عنده السلطان. فانا لما بقف قدام المشهد ده، هو المسيح بيهدي العاصفه، فانا مش قدام انسان عادي له قدرات محدوده او بيقول شويه كلام حلو في مواقف كويسه او انسان حكيم. لا، انسان ليه السلطان. يعني انسان ليه السلطان على الطبيعة، على الريح، ان هو يهديها. فاحنا قدام اله يعني قوي جدا، وفي نفس الوقت الاله ده يعني عايز يبقى في صفي، او خلينا اقولها بطريقة تانية، عايزني انا ابقى في صفه. يعني عايزني اقف في المكان بتاعه، عايزني اقف في الحتة اللي اشوف فيها الخير واشوف فيها الرحمة. يعني لان لو انت واقف في سكه الشر هتبقى صعب تشوف الرب، لو انت واقف في سكه الكبرياء هتبقى صعب تقرب من الرب، لكن لو بقلب متضع طالب الرب، الرب ينقذك. فتبقى انت واقف، بدل ما انت واقف في صف إبليس أو في صف الشيطان، تقف في صف الرب. فالرؤية مختلفة قوي من صف الرب يعني. فوانت واقف في صف الرب هتشوف الريح بتهدى، وانت واقف في صف إبليس هتشوف الريح مش بتهدى، وانت واقف في صف الرب هتشوف حلول للمشاكل، وانت واقف في صف إبليس مش هتشوف أي حلول، هتشوف الدنيا سودة طول الوقت، هتشوفها سودة سودة سودة يعني. وما خبيش عليكم يعني، وانتوا شايفين العالم مليان مشاكل ومليان سواد، يكفي يعني ان هو يغمي عنينا لو انت بعيد عن الرب. لكن لو انت عايز تشوف الأمور بطريقة مختلفة، عايز تشوف ان في رجاء، عايز تشوف ان في أمل، عايز تشوف العواصف بتهدى، عايز تشوف حلول للمشاكل، عايز تشوف ان الرب شايلك ورفعك وساندك في وسط الأزمة، يعني بالتضاع نروح نقف في صف الرب، بالتضاع نروح نقف في صف الرب. يعني كنت لسه في خدمة كده من كم يوم، فلما المسيح بيقول إيه إلا الآن لم تطلبوا شيء باسمي، يعني كان خادم جميل بيقول الفكرة دي، بيقول تطلبوا شيء باسمي مش معناها ان انت بتقول في اسم يسوع بس، يعني مش مجرد انت بتقول في اسم يسوع، لا انت واقف في صف المسيح، فانت معتمد على المسيح قائد شخصي لحياتك ومالك لحياتك. فبالتالي انت لما بتطلب باسمه فانت بتطلب الامور اللي في مشيئته، فده بيخلي الـ الـ الـ الامور دي تستجاب، لان انت بتطلب الامور تكون في مشيئه الرب بالظبط. فهي دي كان بيشرح فكره الى الان لم تطلبوا شيء باسمي، عجبني بصراحه التعبير دوت. يعني
1: ايه تاني؟ عايزين نطلب امورنا بس نحط اسم يسوع. ونستغرب بعد كده هي ليه مش بتظبط، يعني ليه الدنيا
0: عايزين نقول الكلمه بس.
1: عايزين نقول الكلمه بس ونعمل اللي احنا عايزينه في الاخر.
0: هي الفكره مش كلمه، الفكره ان احنا واقفين في صف المسيح، واخدين المسيح قائد شخصي لحياتنا، واخدينه مرشد يعني مرشد، مش بس بيسد الاحتياجات لكن بيقود الحياة. الرب عايز يقود حياتك، لو انت يعني عشان ما نطلعوش، الرب عايز يقود حياتك، مش عايزك بس تبقى بتعمل حاجات كويسة لا، الرب عايز حاجة أكبر بكتير، ان هو يقود كل حياتك ويغير قلبك. ايه تاني في القصة دي عايز يعني حاسة بيه او عايزة تقوليه؟
1: قبل ما ننقل بس في أجزاء تانية فيها يا رامي، عايز أكد قوي على الفكرة، يعني على اللي انت كنت بتقوله في النص كده، فكرة الاتضاع، انه انا بحس انه اللي احنا بنقوله مشكلته الاساسيه هي رغبه الانسان دايما في الاستقلال، ودي كانت بدايه القضيه من الاساس خالص، انه ادم عايز يستقل، عايز يتمرد، عايز يعيش اللي هو عايزه، بس ربنا يكون معاه ويباركه. وكنت حاسه انه ده في نفس ذاته، في الفكر في حد ذاته، فكره ان انا اعرف اعملها لوحدي او اعرف اظبطها بقدرتي، أو اللي كان الفكرة اللي اتباعت من الحياة لآدم في الوقت ده، إنك تقدر تعيش وتعرف الخير والشر، وبالتالي ما بتبقاش محتاج لوجود الله في حياتك. والفكرة هي كانت علاقة، ربنا كان رافض الشكل ده لأنه رب كان عايز العلاقة المحبة الكبيرة اللي خلق فيها آدم وكان عايزه يكمل فيه. نفس الفكرة دلوقتي، إنه إحنا برضو عايزين فاهمين ان العلاقه انه الرب يبارك حياتنا، فحياتنا تمشي حسب ما احنا عايزينها، بس الرب يبارك اللي احنا مخططين له، مش مش مش مش رفض من الرب لانه عدم محبه، بالعكس، لانه الصوره المرات كتيره بتتعمل في حاجات الميديا، انه انا بجري عشان اخد ورده واحده لكن الرب جايب لي مكان مليان بالزهور، وانا بصر اني امشي في مشوار أحادي الاتجاه. ففرق لي قوي فكرة أنه مشوارنا مع الرب محتاج اتضاع، محتاج أن يسيب القيادة، وساعتها هبقى قادر في وسط الريح أدخل أنام على وسادة وأحس بالسكينة والاطمئنان والاتكال. يعني كنت حاسة مرة تانية حضرت دراسة في الحتة دي، أنه عدد 40 من المشهد ده كان غريب قوي، أنه الرب يسوع قام في الوقت ده قال لهم ما بلكم خائفين هكذا، وكأنه ما كانش الطبيعي ان هم يخافوا، مع ان هم لسه في حدود البشر وكلنا الخوف جزء طبيعي منا، لكن الرب كان بيتكلم عن مستوى تاني من الاتكال والتسليم للرب وسلام الروح اللي ماذا يصنع به الانسان، يعني هيحصل ايه في اخر الامور اذا كان الرب معي او اذا كنت انا في المعية الالهية ودخلت العلاقة خلاص. فساعتها يبان شكل عدد 40 طبيعي، ما بالكم خايفين هكذا، في ريح وفي مركب بتغرق، بس ينفع ما نكونش خايفين الخوف اللي يقتلنا او اللي بيقول ان احنا خايفين على الحاجات اللي احنا ماسكينها في ايدينا. لكن في نوعيه مختلفه من السلام، وده الرب قاله كذا مره انه جاي اديكم سلام مش زي للعالم بيديه، مختلف. وغالبا ده اللي كان الرب بيدور عليه في حياه التلاميذ هنا او في موقفهم
0: يعني. امين امين. فاذا ناتي للمسيح، المسيح هو الله، هو الملك، وهو له سلطان، وناتي ليه في علاقه، مش ناتي ليه عشان يعني يحل لي مشاكلي بطريقتي، لكن باتي ليه علشان اخليه ملك على حياتي. الحاجات اللي بنقولها دي هي الاساسات، يعني البنيه التحتيه بتاعه حياه العباده. يعني دي البنيه التحتيه، لو عايز عارفين البنيه التحتيه الانفراستراكشر بتاعه اي حاجه، لما بييجوا يعملوا اي عماره بيحفروا جامد جدا ويحطوا اساسات ويحطوا ما اعرفش بيحطوا ايه، يعني بس يعني في شغل كتير تحت بيتعمل. فالشغل اللي انت محتاج تعمله في حياتك علشان يكون عندك قلب عابد، وعشان تكون عندك حياه عباده مستمره، هي ان انت تكون في علاقه مع المسيح، ويكون المسيح قائد شخصي لحياتك، وتستسلم لمشيئته في حياتك، ويعني يعني تخلي خطته هو اللي تشتغل في حياتك، مش خطتك انت اللي تشتغل في حياتك. خلي خطته هو، واعرف ان هو له السلطان، هو كلي السلطان. ولما ده يحصل نشوف عجائب، يعني هتشوف عجائب في حياتك، هتشوف امور. ممكن على فكرة ناس تانية تبقى شايفة الدنيا مشاكل، لكن تلاقي نفسك انت قادر تلقط ان الرب بيتحرك والرب بيشتغل. وهتشوف كمان حاجات معجزات في حياتك انت، يعني تشوف ان مشاكل كتيرة الرب بيوجد ليها مخرج، يعني مشكلة كبيرة ومش عارف لها حل، تلاقي الرب بمعجزة بطريقة غريبة جدا، بطريقة برا دماغك، وبطريقة ممكن تكون مختلفة تماما عن الحلول البشرية، تلاقي الرب بيوجد حل وبيوجد طريقة. ولغاية ما الحل يتوجد هتلاقي الرب بيشتغل في قلبك، تلاقيه بيغير في قلبك. وده أعظم حاجة ممكن تحصل لك في وقت التجربة أو في وقت الانتظار، إن الرب يشتغل في قلبك، إن الرب يغير قلبك من جوه، وتلاقي نفسك إن أنت كل من الرب يتعامل معاك تقول له أحبك يا رب يا قوتي، تاني أحبك يا رب يا قوتي. كل ما الرب يعمل معاملة معاك، كل ما الرب يتكلم إليك، تلاقي نفسك إن أنت من جواك، حتى لو المشكلة لسه ما اتحلتش، بس هتلاقي نفسك من جوا قادر تقول أنا بحبك، أحبك يا رب يا قوتي. فالرب يهدي العاصفة، الرب يهدي العاصفة، بس الرب كمان عايز يغير قلبك، زي ما حصل مع التلاميذ. يعني هو كان بيبكتهم على عدم إيمانهم، عايز إيمانهم يزيد، عايز التجربة تكون سبب في أن إيمانهم يزيد. فالرب كمان عايز إيمانك يزيد، وعايز معرفتك بالمسيح تزيد، وعايز تعلقك بالمسيح يزيد، وعايز أن هو يقود حياتك بطريقة أقوى وأعمق. الكلام ده برضو عايزه يزيد في حياتك. فعايزين النهاردة وإحنا بنقول للرب إحنا عايزينك تهدي العواصف اللي في حياتنا، وعايزين نشوف إيدك وهي بتتعامل مع مشاكل حياتنا، لكن كمان تغير قلوبنا فإيماننا يزيد ومعرفتنا بيك تزيد. سيلفي أنا أدعيكي كده أن أنت ممكن تصللنا بالفكرة ديت قبل ما نرنم الترنيمة اللي جاية. يعني عايزين نصلي الفكرتين دولت، ان احنا الاول وقت الانتظار بتاع الرب قلوبنا تتغير فنعرف الرب اكتر، وكمان نشوف الهدوء العظيم ده يحصل، نشوف حلول للمشاكل، نشوف ان العاصفة بتسكت في اسم الرب يسوع.
1: اسم يسوع. يا رب جاي اشكرك على كل مرة ألزمتني فيها أني أدخل إلى العبر، وحصل في وقت نوم أو هياج للعاصفة. يا رب جاي أشهد أنه الأوقات دي شكلت في حياتي وخلتني أشوف إيدك بطريقة شافية حقيقية. أشهد يا رب أنه كل خبرة عدنت بيها كانت قاسية أو كانت مليانة رياح حيجة، شددت اتكالي عليك، وسمعت فيها صوتك أعلى بكتير من أوقات رحب كنت شعر فيها براحة أو بسلام أو إنه الأجواء عادية، ما احتجتش فيها أجري على بابك. بشكرك رب لأجل إيدك اللي بتعمل فينا وسط تحديات حياتنا، فالناس تبقى شايفاه جفاف وهو شايفه مطر زي ما كلمة الترنيمة كانت بتقول، فعدو الخير يبقى قاصد بينا شرا، لكن إيدك الصالحة وقلبك المحب يقصد بيه خيرا. يوسف بعد كل اللي عدى بيه يطلع شهادتهم إنه قصدتم بيه شرا، أما الرب فقصد بيه خيرا. يا رب صلي لأجل نعمة، لأجل كل حد فينا أو كل حد بيسمعنا دلوقتي، ريح الحياة قايمة عليه والنوق عالي. يا رب أشكرك لأنه مفيش صعب بيوقف قدامك، مفيش ريح أعلى من إيدك. أشكرك يا رب أنك انتهرت فصار هدوء عظيم. يا رب نعمة لكل إخواتي اللي بيجتازوا في أوقات دلوقتي محتاجين فيها يسمعوا صرخة صوتك الممتلئة قوة وسلطان وسيادة. بنعلي إيماننا رب فيك، وبيعلن سلطانك رب وسط كل عاصفة في اسم يسوع. رب يعلى سلطانك وسط كل عاصفة في حياة إخواتي وفي حياتي، في حياة كل اللي اختاروا إنهم يعيشوا العلاقة معاك. أصلي إنه ده يوتد العلاقة ويشددها في اسم يسوع رب، في اسم يسوع.
0: إنهاجات البحار

0: بخراتي واثق واثق بك يا صخراتي. هاليلويا يا رب نثق فيك. أحبك يا رب يا قوتي، أحبك يا رب يا قوتي. عايزين لو يعني حبايبنا وانتوا بتتفرجوا علينا، لو في حاجة فرقت معاك، في فكرة فرقت معاك، اكتبها لنا في تعليق أو بعتها في رسائل على الصفحة. أي فكرة فرقت معاك، أي ترنيمة فرقت، أي عدد من ترنيمة، أي آية، يعني عايزين نتواصل معاكم بطريقة أفضل. فبنشجعكم جدا ان انتوا لو في حاجة عايز تقولها لنا ابعتوها لنا في كومنتات او في رسائل الصفحة. الوقت عدى بسرعة جدا. شكرا يا سيلفيا على الوقت الجميل وعلى الترنيمة الجميلة. الرب صالح، بنصلي ان الرب يكمل معاكم. صلوا لنا وهنصلي لكم
1: على العنوان اللي هتسمعه في نهاية البرنامج. وليك من أسرة برنامج سلاح الحب كل احترام وتقدير، وإلى اللقاء.
2: إن دخل المسيح لقلبك حتما ستقوم الثورة. قد تحدث في 10 سنين أو تحدث فجأة، لكنها حتما ستقوم، حتما ستقوم الثورة. فسيقلب مائدة صيارفك، وسيهدم أبواب مخاوفك، ويعيد تقييم الأشياء، ويبدل قائمة معارفك. سوف يقف من جانب قاربك ويهدئ بحرا، وسوف يهيج بحرا آخر كي تمنح صبرا، وسوف بصحراء يأخذك في الوحدة كي يكشف سرا، وسوف يقيم الموت أمام العين إن زحزحت الحجر. إن دخل المسيح لقلبك حتما ستقوم الثورة.
3: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك، البركة، يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
4: كتاب المزامير، المزمور 140. أنقذني يا رب من الأشرار، نجني من الظالمين الذين يدبرون الشر في قلوبهم ويثيرون الحرب كل يوم. ألسنتهم حادة كالحية، شفاههم تحتها سم الثعابين. احفظني يا رب من قبضة الأشرار،

جني من الظالمين الذين يدبرون أن يوقعوني. أخفى لي المتكبرون مصيده، بسطوا شبكة في طريقي ونصبوا لي فخا. قلت لله: أنت إلهي، فاسمع تضرعي يا رب. اللهم يا ربي، يا منقذي القوي، أنت ظللت رأسي في يوم المعركة. لا تحقق رغبة الأشرار يا رب، ولا تنجح خطتهم لئلا يستكبروا. والذين يحاصرونني، رد على رؤوسهم كلامهم الفاسد، ليسقط عليهم جمر ملتهب ويطرحوا في النار وفي حفرة عميقة لا يخرجون منها. لا بقاء للمفترين في الأرض، الشر يصيد الظالمين فيهلكون. أنا عارف أن الله يحكم بالعدل للفقراء وبالحق للمساكين. الصالحون يحمدون اسمك، والأتقياء يقيمون في محضرك.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور، وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس، وفي الحلقة دي بنكمل مع بعض موضوع التناقضات في الكتاب المقدس. وزي ما شفنا في الجزء الأول إنه مفيش أي تناقضات في الكتاب المقدس، ولابد من وجود مجموعة من المبادئ يجب علينا إن احنا نتبعها للتأكد إذا كان هناك خطأ أو تناقض فعلي في أي وثيقة من عدمه. فمكملين مع بعض مجموعة من الأسئلة اللي بتطرح نفسها أو زي ما بيقولوا التناقضات الموجودة في الكتاب المقدس.

التناقض رقم 10 بيقولوا إن الكتاب المقدس بيستخدم لغة الحياة اليومية غير المتخصصة، وبيعتبروا ده نوع من أنواع التناقض، وده يعتبر تحريف في الكتاب المقدس. فإحنا بنرد وبنقول نعم، في الكتاب المقدس في تعبيرات يمكن وصفها بإنها تعبيرات غير علمية بالمعنى الحديث، لكن من المهم فهم السياق. فالكتاب المقدس كتاب روحي، كتاب أوحى به الله إلى المؤمنين والقديسين، لكنه مش كتاب علمي، هو عبارة عن نص ديني لاهوتي بيستخدم لغة أدبية أو شعرية أو رمزية في كتير من المواضع. وجود أحد التعبيرات غير العلمية في الكتاب المقدس لا يعني بالضرورة إن هذا التعبير غير صحيح، فالحقائق العلمية زي دوران الشمس ربما توصف وفقاً للمصطلحات اللغوية لهذا العصر. فمثلاً الكتاب المقدس بيقول إن الشمس وقفت في سفر يشوع أصحاح 10، مع أن الحقيقة العلمية هي أن الأرض هي اللي وقفت، لأن الدوران هو دوران الأرض مش دوران الشمس، لكن الكتاب المقدس بيستخدم اللغة دي لأن دي لغة العصر، لأن ده المنظور البشري للموضوع. فلما الكتاب بيتكلم عن أنه الشمس وقفت مش الأرض اللي وقفت، ده مش خطأ علمي، لكن ده وصف ظاهري من منظور الإنسان في الوقت دوا وفي الزمن دوا. فالكتاب المقدس بيستخدم لغة تصويرية وليست لغة علمية، وكتير من التعبيرات بتهدف إلى الفهم الروحي وليس للوصف العلمي. مش بس كده، لما الكتاب المقدس بيستخدم تعبير زي أطراف الأرض، وده تعبير قديم المقصود منه كل الأرض، وهنا مش بيتكلم عن شكل هندسي معين للأرض، فهنا الكتاب ده مش خطأ علمي، لكن ده تعبير معين أو وصف معين الناس كانت بتستخدمه في الوقت ده. زي كمان لما الكتاب المقدس بيتكلم عن إن الشمس بتشرق والشمس بتغرب، والحقيقة إنه الشمس واقفة والأرض هي اللي بتلف وبتدور، فالكتاب المقدس بيستخدم لغة وصفية من منظور الإنسان مش تفسير فلكي دقيق. فالكتاب المقدس بيستخدم ظواهر طبيعية بلغة البشر، زي ما بيتكلم عن السماء زي القبة أو زي السقف في بعض الترجمات أو النصوص القديمة، أو زي ما بيوصف الرياح والمطر والبرق بطريقة ملاحظة مباشرة بدون تفسير فيزيائي. فالهدف هنا مش الدقة العلمية، لكن النصوص القديمة عموماً، مش الكتاب المقدس بس، كانت بتعتمد على لغة المشاهدة اليومية اللي الإنسان بيشوفه، اللي الإنسان بيلاحظه، التعبير الرمزي، والهدف هو إيصال المعنى الروحي أو الأخلاقي. هل ده يعتبر خطأ؟ هل ده يعتبر تناقض؟ مش بالضرورة إن ده خطأ، لكن ده اختلاف في نوع اللغة والغرض. العلم بيشرح كيف يحدث الشيء، لكن النص الديني غالباً بيشرح لماذا أو ما المعنى أو الهدف من كده. الخلاصة هنا إن توجد تعبيرات غير علمية بالمعنى الحديث، لكنها غالباً لغة وصفية أو رمزية وليست ادعاءات علمية مقصودة. هذه النصوص ليست كتب علوم، بل هي نصوص دينية بتستخدم لغة عصرها. الهدف الأساسي المعنى الروحي والأخلاقي واللاهوتي، مش الموضوع العلمي. التناقض التاني اللي بعض الناس بتعترض عليه وبتقول إن ده دليل على التناقض والتحريف، وده التناقض رقم 11، إنه الكتاب المقدس بيستخدم أعداد تقريبية أو أعداد دقيقة، وده بيعتبروه إنه نوع من أنواع التناقض، وده دليل من أدلة التحريف. وإحنا هنا بنقول إنه كتير ما بتستخدم الأعداد التقريبية سواء في الآداب القديمة أو الحديثة، وكتير ما الكتاب المقدس بيستخدم العرف اللغوي، لأن الكتاب المقدس غير منفصل عن ثقافته وعصره، فده مش دليل على أدلة التناقض أو أدلة التحريف. رقم 12 بيقول يجب مراعاة الأساليب الأدبية المختلفة في الكتاب المقدس، وهنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي ما تسمى بالسياق. وعادة ما بيحدد السياق إذا كان مصطلح معين يجب فهمه حرفياً أم مجازياً. بدون معرفة السياق وبدون تحديد السياق أكيد هيكون فيه فهم خطأ، زي بعض الناس اللي بيبصوا على سفر نشيد الأنشاد وبيعتبروه سفر إباحي،
لأنه مش فاهمين الأسلوب الأدبي اللي اتكتب بيه سفر نشيد الأنشاد، أو زي ما مثلاً شخص بيناجي ربنا أو بينادي ربنا ويقول له لماذا نسيتني أو لا تنساني. ده مش معناه إن الله بينسى، حاشا، لكن ده نوع من أنواع الأدب. فالشيء المهم هنا هو مراعاة وتمييز الأسلوب الأدبي اللي اتكتب به النص الكتابي أو اللي اتكتب به الكتاب المقدس. وفي كتير من الأساليب الأدبية المستخدمة في الكتاب المقدس، وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر نقدر نقول البعض منها. في أدب اسمه أدب الأخرويات، وده متعلق بالمستقبل. فوإحنا بنقرأ أي نص كتابي لازم أفهم إيه نوع الأدب المستخدم. في أدب تاني اسمه أدب السيرة، في أدب تالت اسمه أدب المدح، في أدب رابع اسمه الأدب القصصي، في أدب خامس اسمه أدب الخطابة، في أدب سادس اسمه المثل القصصي، في كمان الأدب الرعوي رقم 7، في أدب الشعر رقم 8، في أدب النبوة رقم 9، فيما يسمى بالمثل الساري أو القول المأسور وده رقم 10، في أدب الحكمة وده رقم 11، في أدب الهجاء وده رقم 12. وزي ما سمعنا مع بعض عندنا أكتر من 12 أسلوب أدبي بيستخدمها الكتاب المقدس. فهنا لابد من مراعاة الأسلوب الأدبي علشان نقدر نحدد هل ده تناقض ولا ده تنوع في الأسلوب الأدبي المستخدم في الكتاب المقدس. وأسهل شيء إن احنا نقول تناقض، وأسهل شيء إن احنا نقول تحريف بدون ما نعرف الخلفية وبدون ما نعرف السياق وبدون ما نعرف الأسلوب الأدبي، وأكيد ده شيء مش صحيح. النقطة رقم 13 في موضوع التناقضات بتقول إن وجود خطأ في إحدى النسخ لا يعني أن الخطأ موجود في النص الأصلي. وكتير مع علماء اللاهوت بيتحدثوا ويتكلموا عن عصمة الكتاب المقدس، وهم بيتكلموا عن عصمة الكتاب المقدس دايما هم بيشيروا إلى النص الأصلي، أو دايما بيشيروا إلى المخطوطات الأصلية، لأن النساخ بشر معرضون للخطأ. وهنا لابد من التفرقة بين حاجتين مهمين وفي منتهى الأهمية، لابد من التفرقة بين المخطوطة الأصلية والنسخة. المخطوطة الأصلية هي اللي مكتوبة بخط الإيد اللي لأول مرة يتم خطها أو كتابتها، لكن في مراحل متقدمة ممكن شخص مقتدر، شخص غني، شخص عنده رغبة أنه يكون عنده نسخة من المخطوطة أو نسخة من السفر، فممكن يأجر شخص تاني كاتب متميز يقدر ينقل النص من المخطوطة الأصلية ويعمل له نسخة. إذن هيكون هنا عندنا حاجتين، هيكون عندنا مخطوطة أصلية وهيكون عندنا نسخ. معنى إنه في خطأ في نسخة معينة مش معناه في خطأ في المخطوطة الأصلية أو النص الأصلي. وده يرجعنا لنقطة مهمة قوي، التطور اللي حصل في الكتابة تطور مذهل. احنا عندنا كتير من البرامج دلوقتي اللي بتصحح الأخطاء اللغوية واحنا بنكتب، وبتظهر علامة انه الكلمة اللي احنا كاتبينها دي خطأ، لكن احنا بنتكلم على زمن كتابة سواء للعهد القديم من اكتر من 3500 سنة او العهد الجديد في حدود 2000 سنة. كانت أدوات الكتابة ووسائل الكتابة كانت بدائية، لكن رغم أنها كانت بدائية إلا أنه كان في تدقيق غير عادي في عملية كتابة المخطوطات أو عملية النسخ من المخطوطات. لكن وارد أنه يحصل أي خطأ في النسخ، لكن مش معنى أنه حصل خطأ في نسخة معينة معناه أنه حصل خطأ في المخطوطة الأصلية. وده بيسموه أخطاء النساخ، وده وارد في كل الكتابات القديمة مش حاجة خاصة بالكتاب المقدس فقط. طب إزاي بنعرف إنه في خطأ في نسخة معينة؟ لما بيتم مقارنة النسخة بالمخطوطة وأكتر من مخطوطة بنقدر نعرف إنه في خطأ في النسخة. فالخطأ في النسخة أو الخطأ نتيجة عملية النسخ لا يعني خطأ في المخطوطة الأصلية. وهنا ممكن أذكر ليكم مثالين وهنشوف مع بعض أو هنسمع مع بعض هل الخطأ اللي تم في عملية النسخ
يعتبر تحريف، هل أثر على النص الأصلي؟ المثال الأول من رسالة روميا أصحاح 8 والأعداد من 1 إلى 4. اسمع اللي بيقوله الرسول بولس في رسالة روميا، بيقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. هنا في جزء في النص ده تم إضافته في بعض النسخ، اللي هو الجزء الثاني من الآية رقم 1. فالآية رقم 1 بتقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، نقطة، خلصت الآية. لكن بنشوف النص عندنا بيكمل ويقول: السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. الجزء ده أضيف، لم يكن موجود في المخطوطة الأصلية، لكن الشخص اللي كان بينسخ من المخطوطة الأصلية عمل ربط ما بين عدد 1 وعدد 4. ففي الهامش بتاع المخطوطة أو النسخة كتب: السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، فدي أضيفت، ده خطأ من أخطاء النسخ. لكن إذا شلنا الجزء ده أو أبقينا عليه، هل هيأثر على النص؟ هل هيغير على عقيدة؟ نهائي إطلاقاً. ده مثال من ضمن الأمثلة اللي فيها إضافة أو خطأ نتيجة عملية النسخ. المثال الثاني من رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 5 والآيات من 7-8. اسمع كده معايا النص بيقول إيه؟ فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. النص اللي تم إضافته في النسخ هو التكملة في آية رقم 7. فالآية رقم 7 في الأصل في المخطوطة الأصلية بتقول: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، نقطة، مفيش كلمة أو جملة وهؤلاء الثلاثة هم واحد. ده اجتهاد من الشخص اللي عمل نسخة من المخطوطة، لأن هو فاهم إنه الآب والكلمة والروح القدس التلاتة واحد. طيب لو إحنا شلنا الجزء ده من الآية رقم 7، هل كده تم نسف عقيدة الثالوث أو عقيدة إن الله مثلث الأقانيم؟ لا طبعا، لأنه مفيش أي عقيدة بتبنى على آية واحدة أو نص واحد، وده شيء مهم لكل شخص بيتبنى عقيدة معينة. فعقيدة الثالوث مش مبنية على الآية دي، لكن عقيدة الثالوث بتملأ صفحات الكتاب المقدس ابتداء من أول آية في أول أصحاح في أول سفر في الكتاب المقدس، في سفر التكوين الأصحاح الأول والآية رقم 1 اللي بتقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. فهنا نلاحظ كلمتين مهمين في الآية دي. الكلمة الأولى هي خلق بالمفرد، الله جاي في العبري إلهيم بالجمع. فمن أول آية في أول أصحاح في أول سفر الله عايز يورينا الفكرة دي، فكرة إن الله واحد لكنه مثلث الأقانيم، فخلق بالمفرد إلهيم بالجمع. مش بس كده الآية رقم 1، في الآية رقم 27 بيقول: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. بيقول قال الله، قال بالمفرد الله إلهيم، صيغة الجمع، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا.
ودي الفكرة اللي بيبدأها الكتاب من البداية للنهاية، إعلان عظيم أن الله واحد لكنه مثلث الأقانيم. صحيح الإعلان ده تبلور بصورة واضحة جداً على الأقل في مشهدين في العهد الجديد. المشهد الأول كان وقت المعمودية، المسيح أقنوم الإبن في المية بيتعمد، السماء بتتفتح وصوت الله من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وكمان الروح القدس أتى بهيئة جسمية واستقر على المسيح. ففي مشهد المعمودية بنقدر نشوف الله الواحد المثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس وهكذا. فعقيدة الثالوث أو الوحدانية المثلثة أو وحدانية الله الجامعة المانعة لا تعتمد على نص واحد. فلو شلنا الجزء ده من يوحنا الأولى 5-7 ده مش هيأثر على عقيدة الثالوث. دي بعض الأشياء البسيطة اللي حصل فيها زيادة في عملية النسخ، لكن ده لا يؤثر على العقيدة، ومش معنى أنها أضيفت في النسخ أنها تحريف في المخطوطة الأصلية للكتاب المقدس. النقطة رقم 14 بتقول أن العبارات العامة مش بالضرورة تمثل وعود شاملة، فبعض الأمثال بطبيعتها بتقدم إرشادات عامة وليست سنن جامعة، بمعنى أن القواعد الموجودة بيها بتسمح بالاستثناءات. أوضح كلامي، في أمثال 16 والآية رقم 7 بيقول إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداؤه أيضا يسلمونه. الكلام هنا مش وعد شامل، مش كل شخص يرضي الرب بالضرورة أعداؤه تسلمه، لأنه في بعض المرات بعض الأشخاص كانوا بيرضوا الرب لكن تم اضطهادهم، مش بس كده تم رجمهم، زي بولس في أعمال الرسل أصحاح 14 والآية 19. بولس كان بيرضي الرب جدا لكن الرب سمح له مش أعداؤه يسلموه لكن يرجموه. لكن الآية دي بتقدم بوجه عام إنه الشخص اللي بيرضى الله غالبا ما بيجذب أعداؤه للوقوف في صفه، لكن مش بالضرورة تتم مع كل الناس أو مع نفس الشخص في كل الحالات، فده مش تناقض ولا ده تحريف. النقطة رقم 15 بتقول إن الإعلانات اللاحقة للوحي مكملة للإعلانات السابقة، مفيش تناقض، وده نقدر نشوفه بوضوح في إنجيل متى أصحاح 5 والآية 17. الرب يسوع المسيح بيقول ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإعلان المسيح مش مناقض للإعلانات السابقة، إعلانات المسيح لم تنسخ الإعلانات السابقة. وبالمناسبة إحنا ما عندناش في الكتاب المقدس فكرة الناسخ والمنسوخ، ما فيش شريعة بتنسخ شريعة، ما فيش كلام بينسخ كلام، وده اللي بيأكده المسيح ما جئت لأنقض بل لأكمل. فالإعلانات اللاحقة للوحي مكملة للإعلانات السابقة. وبصفة عامة الله لم يعلن كل شيء دفعة واحدة ولم يهيئ نفس الظروف لكل العصور، ومن ثم فإن إعلانات لاحقة حلت محل مثيلاتها السابقة. فمثلا لو سمح الأب لابنه الصغير أنه يأكل بأصابعه حتى إذا ما كبر يعلمه إزاي يستخدم المعلقة والشوكة والسكينة، فإن هذا لا يعد تناقض. مش معنى أنه سمح له وهو صغير أنه يأكل بإيده وغير دوا وعلمه لما كبر ده معناه تناقض، والأب مش بيناقض نفسه إذا أصر على الولد لما يكبر أنه يستخدم الشوكة والمعلقة والسكينة، لكن ده تطور وده حسب الظروف الأب بيتعامل مع ابنه. وعايز أقول في الختام إن إحنا لابد إن إحنا نتعامل بحذر وحرفية عندما نجد ما يسمى بتناقض، لأنه غالباً التناقض هو تناقض ظاهري. ولما فحصنا مع بعض جملة من التناقضات أو ما يعتبره البعض تناقضات لقينا إنه مفيش تناقض أبداً، لأن مصدر الكتاب المقدس هو الله، والله ليس فيه تناقض.
وبالتالي لا يمكن أن يخرج شيء من فم الله تحت أي ظرف من الظروف يكون في تناقض. وربنا مش مضطر إن هو يغير شيء أو حاجة هو قالها في زمان ومكان معين. فلما نلاقي تناقض علينا بالرجوع للمبادئ اللي احنا اتكلمنا عنها، المبادئ الخمستاشر، علشان نتأكد إذا كان هناك خطأ أو تناقض فعلي في أي وثيقة من عدمه. وعلشان كده في النهاية بقول لكل شخص بيتوهم إن الكتاب المقدس كتاب الله حصل فيه تحريف، إنه على الأقل يفكر في مجموعة من الأسئلة ويقول لي أو يرد علينا، في أي عصر من العصور حصل التحريف؟ في عهد أي من الملوك أو الأباطرة تم التحريف؟ إزاي قدروا يجمعوا كل النسخ من جميع بلاد العالم ويحرفوها؟ وإزاي تم تحريف النسخ كلها وإعادتها لأصحابها؟ أو تم إعدامها ونشر الجديد عوضاً عنها؟ وكمان إزاي حصل صمت من جميع المؤرخين عن ذكر الحادثة، حادثة تحريف الكتاب المقدس؟ وهل غير ملايين المسيحيين معتقداتهم في لحظة وغمضة عين؟ وإزاي استسلموا للتغيير دون أدنى مقاومة تذكر؟ وفين الناس الشجاعة اللي عندهم استعداد يضحوا بكل شيء، لدرجة إنه في زمن من الأزمنة الناس كانت بتتغلي في الزيت وبتتعلق محروقة على الأسوار؟ كانوا فين الناس الشجعان؟ وكان فين وقفتهم قدام التحريف؟ علشان كده عزيزي المستمع، لا تنساق وراء أي فكرة، لا تنساق وراء أي ادعاء بالتحريف، لكن فكر كويس قوي في كل الأسئلة وفي كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها وطرحناها. وأنا متأكد إذا كنت صادق مع نفسك وصادق مع ربنا ونفسك تعرف الحق، أكيد ربنا هيعلن ليك الحق اللي هو الكتاب الصحيح، الكتاب المقدس. والرب معك.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس، وفي الحلقة دي بنكمل مع بعض موضوع التناقضات في الكتاب المقدس. وزي ما شفنا في الجزء الأول إنه مفيش أي تناقضات في الكتاب المقدس، ولابد من وجود مجموعة من المبادئ يجب علينا إن احنا نتبعها للتأكد إذا كان هناك خطأ أو تناقض فعلي في أي وثيقة من عدمه. فمكملين مع بعض مجموعة من الأسئلة اللي بتطرح نفسها، أو زي ما بيقولوا التناقضات الموجودة في الكتاب المقدس.

التناقض رقم 10 بيقولوا إن الكتاب المقدس بيستخدم لغة الحياة اليومية غير المتخصصة، وبيعتبروا ده نوع من أنواع التناقض، وده يعتبر تحريف في الكتاب المقدس. فإحنا بنرد وبنقول نعم، في الكتاب المقدس في تعبيرات يمكن وصفها بأنها تعبيرات غير علمية بالمعنى الحديث، لكن من المهم فهم السياق. فالكتاب المقدس كتاب روحي، كتاب أوحى به الله إلى المؤمنين والقديسين، لكنه مش كتاب علمي، هو عبارة عن نص ديني لاهوتي بيستخدم لغة أدبية أو شعرية أو رمزية في كتير من المواضع. وجود أحد التعبيرات غير العلمية في الكتاب المقدس لا يعني بالضرورة إن هذا التعبير غير صحيح، فالحقائق العلمية زي دوران الشمس ربما توصف وفقاً للمصطلحات اللغوية لهذا العصر. فمثلاً الكتاب المقدس بيقول إن الشمس وقفت في سفر يشوع أصحاح 10، مع أن الحقيقة العلمية هي أن الأرض هي اللي وقفت، لأن الدوران هو دوران الأرض مش دوران الشمس، لكن الكتاب المقدس بيستخدم اللغة دي لأن دي لغة العصر، لأن ده المنظور البشري للموضوع. فلما الكتاب بيتكلم عن أنه الشمس وقفت مش الأرض اللي وقفت، ده مش خطأ علمي، لكن ده وصف ظاهري من منظور الإنسان في الوقت دوا وفي الزمن دوا. فالكتاب المقدس بيستخدم لغة تصويرية وليست لغة علمية، وكتير من التعبيرات بتهدف إلى الفهم الروحي وليس للوصف العلمي. مش بس كده، لما الكتاب المقدس بيستخدم تعبير زي أطراف الأرض، وده تعبير قديم المقصود منه كل الأرض، وهنا مش بيتكلم عن شكل هندسي معين للأرض، فهنا الكتاب ده مش خطأ علمي، لكن ده تعبير معين أو وصف معين الناس كانت بتستخدمه في الوقت ده. زي كمان لما الكتاب المقدس بيتكلم عن إن الشمس بتشرق والشمس بتغرب، والحقيقة إنه الشمس واقفة والأرض هي اللي بتلف وبتدور، فالكتاب المقدس بيستخدم لغة وصفية من منظور الإنسان مش تفسير فلكي دقيق. فالكتاب المقدس بيستخدم ظواهر طبيعية بلغة البشر، زي ما بيتكلم عن السماء زي القبة أو زي السقف في بعض الترجمات أو النصوص القديمة، أو زي ما بيوصف الرياح والمطر والبرق بطريقة ملاحظة مباشرة بدون تفسير فيزيائي. فالهدف هنا مش الدقة العلمية، لكن النصوص القديمة عموماً، مش الكتاب المقدس بس، كانت بتعتمد على لغة المشاهدة اليومية اللي الإنسان بيشوفه، اللي الإنسان بيلاحظه، التعبير الرمزي، والهدف هو إيصال المعنى الروحي أو الأخلاقي. هل ده يعتبر خطأ؟ هل ده يعتبر تناقض؟ مش بالضرورة إن ده خطأ، لكن ده اختلاف في نوع اللغة والغرض. العلم بيشرح كيف يحدث الشيء، لكن النص الديني غالباً بيشرح لماذا أو ما المعنى أو الهدف من كده. الخلاصة هنا إن توجد تعبيرات غير علمية بالمعنى الحديث، لكنها غالباً لغة وصفية أو رمزية وليست ادعاءات علمية مقصودة. هذه النصوص ليست كتب علوم، بل هي نصوص دينية بتستخدم لغة عصرها. الهدف الأساسي المعنى الروحي والأخلاقي واللاهوتي، مش الموضوع العلمي. التناقض التاني اللي بعض الناس بتعترض عليه وبتقول إن ده دليل على التناقض والتحريف، وده التناقض رقم 11، إنه الكتاب المقدس بيستخدم أعداد تقريبية أو أعداد دقيقة، وده بيعتبروه إنه نوع من أنواع التناقض، وده دليل من أدلة التحريف. وإحنا هنا بنقول إنه كتير ما بتستخدم الأعداد التقريبية سواء في الآداب القديمة أو الحديثة، وكتير ما الكتاب المقدس بيستخدم العرف اللغوي، لأن الكتاب المقدس غير منفصل عن ثقافته وعصره، فده مش دليل على أدلة التناقض أو أدلة التحريف. رقم 12 بيقول يجب مراعاة الأساليب الأدبية المختلفة في الكتاب المقدس، وهنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي ما تسمى بالسياق. وعادة ما بيحدد السياق إذا كان مصطلح معين يجب فهمه حرفياً أم مجازياً. بدون معرفة السياق وبدون تحديد السياق أكيد هيكون فيه فهم خطأ، زي بعض الناس اللي بيبصوا على سفر نشيد الأنشاد وبيعتبروه آسف سفر إباحي، لأنهم مش فاهمين
الأسلوب الأدبي اللي اتكتب بيه سفر نشيد الأنشاد، أو زي ما مثلاً شخص بيناجي ربنا أو بينادي ربنا ويقول له لماذا نسيتني أو لا تنساني. ده مش معناه إن الله بينسى، حاشا، لكن ده نوع من أنواع الأدب. فالشيء المهم هنا هو مراعاة وتمييز الأسلوب الأدبي اللي اتكتب به النص الكتابي أو اللي اتكتب به الكتاب المقدس. وفي كتير من الأساليب الأدبية المستخدمة في الكتاب المقدس، وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر نقدر نقول البعض منها. في أدب اسمه أدب الأخرويات، وده متعلق بالمستقبل. فوإحنا بنقرأ أي نص كتابي لازم أفهم إيه نوع الأدب المستخدم. في أدب تاني اسمه أدب السيرة، في أدب تالت اسمه أدب المدح، في أدب رابع اسمه الأدب القصصي، في أدب خامس اسمه أدب الخطابة، في أدب سادس اسمه المثل القصصي، في كمان الأدب الرعوي رقم 7، في أدب الشعر رقم 8، في أدب النبوة رقم 9، في ما يسمى بالمثل الساري أو القول المأسور وده رقم 10، في أدب الحكمة وده رقم 11، في أدب الهجاء وده رقم 12. وزي ما سمعنا مع بعض عندنا أكتر من 12 أسلوب أدبي بيستخدمها الكتاب المقدس. فهنا لابد من مراعاة الأسلوب الأدبي علشان نقدر نحدد هل ده تناقض ولا ده تنوع في الأسلوب الأدبي المستخدم في الكتاب المقدس. وأسهل شيء إن احنا نقول تناقض، وأسهل شيء إن احنا نقول تحريف بدون ما نعرف الخلفية وبدون ما نعرف السياق وبدون ما نعرف الأسلوب الأدبي، وأكيد ده شيء مش صحيح. النقطة رقم 13 في موضوع التناقضات بتقول إن وجود خطأ في إحدى النسخ لا يعني أن الخطأ موجود في النص الأصلي. وكتير ما علماء اللاهوت بيتحدثوا ويتكلموا عن عصمة الكتاب المقدس، وهم بيتكلموا عن عصمة الكتاب المقدس دايما هم بيشيروا إلى النص الأصلي، أو دايما بيشيروا إلى المخطوطات الأصلية، لأن النساخ بشر معرضون للخطأ. وهنا لابد من التفرقة بين حاجتين مهمين وفي منتهى الأهمية، لابد من التفرقة بين المخطوطة الأصلية والنسخة. المخطوطة الأصلية هي اللي مكتوبة بخط الإيد اللي لأول مرة يتم خطها أو كتابتها، لكن في مراحل متقدمة ممكن شخص مقتدر، شخص غني، شخص عنده رغبة أنه يكون عنده نسخة من المخطوطة أو نسخة من السفر، فممكن يأجر شخص تاني كاتب متميز يقدر ينقل النص من المخطوطة الأصلية ويعمل له نسخة. إذن هيكون هنا عندنا حاجتين، هيكون عندنا مخطوطة أصلية وهيكون عندنا نسخ. معنى إنه في خطأ في نسخة معينة مش معناه في خطأ في المخطوطة الأصلية أو النص الأصلي. وده يرجعنا لنقطة مهمة قوي، التطور اللي حصل في الكتابة تطور مذهل. احنا عندنا كتير من البرامج دلوقتي اللي بتصحح الأخطاء اللغوية واحنا بنكتب، وبتظهر علامة انه الكلمة اللي احنا كاتبينها دي خطأ، لكن احنا بنتكلم على زمن كتابة سواء للعهد القديم من اكتر من 3500 سنة او العهد الجديد في حدود 2000 سنة. كانت أدوات الكتابة ووسائل الكتابة كانت بدائية، لكن رغم أنها كانت بدائية إلا أنه كان في تدقيق غير عادي في عملية كتابة المخطوطات أو عملية النسخ من المخطوطات. لكن وارد أنه يحصل أي خطأ في النسخ، لكن مش معنى أنه حصل خطأ في نسخة معينة معناه أنه حصل خطأ في المخطوطة الأصلية. وده بيسموه أخطاء النساخ، وده وارد في كل الكتابات القديمة مش حاجة خاصة بالكتاب المقدس فقط. طب إزاي بنعرف إنه في خطأ في نسخة معينة؟ لما بيتم مقارنة النسخة بالمخطوطة وأكتر من مخطوطة بنقدر نعرف إنه في خطأ في النسخة. فالخطأ في النسخة أو الخطأ نتيجة عملية النسخ لا يعني خطأ في المخطوطة الأصلية. وهنا ممكن أذكر لكم مثالين وهنشوف مع بعض أو هنسمع مع بعض هل الخطأ اللي تم في عملية النسخ
يعتبر تحريف؟ هل أثر على النص الأصلي؟ المثال الأول من رسالة روميا أصحاح 8 والأعداد من 1 إلى 4. اسمع اللي بيقوله الرسول بولس في رسالة روميا، بيقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. هنا في جزء في النص ده تم إضافته في بعض النسخ، اللي هو الجزء الثاني من الآية رقم 1. فالآية رقم 1 بتقول: إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، نقطة، خلصت الآية. لكن بنشوف النص عندنا بيكمل ويقول: السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. الجزء ده أضيف، لم يكن موجود في المخطوطة الأصلية، لكن الشخص اللي كان بينسخ من المخطوطة الأصلية عمل ربط ما بين عدد 1 وعدد 4. ففي الهامش بتاع المخطوطة أو النسخة كتب: السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، فدي أضيفت، ده خطأ من أخطاء النسخ. لكن إذا شلنا الجزء ده أو أبقينا عليه، هل هيأثر على النص؟ هل هيغير على عقيدة؟ نهائي إطلاقاً. ده مثال من ضمن الأمثلة اللي فيها إضافة أو خطأ نتيجة عملية النسخ. المثال الثاني من رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 5 والآيات من 7-8. اسمع كده معايا النص بيقول إيه: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. النص اللي تم إضافته في النسخ هو التكملة في آية رقم 7. فالآية رقم 7 في الأصل في المخطوطة الأصلية بتقول: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، نقطة، مفيش كلمة أو جملة وهؤلاء الثلاثة هم واحد. ده اجتهاد من الشخص اللي عمل نسخة من المخطوطة، لأن هو فاهم إنه الآب والكلمة والروح القدس الثلاثة واحد. طيب لو إحنا شلنا الجزء ده من الآية رقم 7، هل كده تم نسف عقيدة السلوس أو عقيدة إن الله مثلث الأقانيم؟ لا طبعا، لأنه مفيش أي عقيدة بتبنى على آية واحدة أو نص واحد، وده شيء مهم لكل شخص بيتبنى عقيدة معينة. فعقيدة الثالوث مش مبنية على الآية دي، لكن عقيدة الثالوث بتملأ صفحات الكتاب المقدس ابتداء من أول آية في أول أصحاح في أول سفر في الكتاب المقدس، في سفر التكوين الأصحاح الأول والآية رقم 1 اللي بتقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. فهنا نلاحظ كلمتين مهمين في الآية دي. الكلمة الأولى هي خلق بالمفرد، الله جاي في العبري إلهيم بالجمع. فمن أول آية في أول أصحاح في أول سفر الله عايز يورينا الفكرة دي، فكرة إن الله واحد لكنه مثلث الأقانيم، فخلق بالمفرد إلهيم بالجمع. مش بس كده الآية رقم 1، في الآية رقم 27 بيقول: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. بيقول قال الله، قال بالمفرد الله إلهيم، صيغة الجمع، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا.
ودي الفكرة اللي بيبدأها الكتاب من البداية للنهاية، إعلان عظيم أن الله واحد لكنه مثلث الأقانيم. صحيح الإعلان ده تبلور بصورة واضحة جداً على الأقل في مشهدين في العهد الجديد. المشهد الأول كان وقت المعمودية، المسيح أقنوم الإبن في المية بيتعمد، السماء بتتفتح وصوت الله من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وكمان الروح القدس أتى بهيئة جسمية واستقر على المسيح. ففي مشهد المعمودية بنقدر نشوف الله الواحد المثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس وهكذا. فعقيدة الثالوث أو الوحدانية المثلثة أو وحدانية الله الجامعة المانعة لا تعتمد على نص واحد. فلو شلنا الجزء دو من يوحنا الأولى 5-7 ده مش هيأثر على عقيدة الثالوث. دي بعض الأشياء البسيطة اللي حصل فيها زيادة في عملية النسخ، لكن ده لا يؤثر على العقيدة، ومش معنى أنها أضيفت في النسخ أنها تحريف في المخطوطة الأصلية للكتاب المقدس. النقطة رقم 14 بتقول أن العبارات العامة مش بالضرورة تمثل وعود شاملة، فبعض الأمثال بطبيعتها بتقدم إرشادات عامة وليست سنن جامعة، بمعنى أن القواعد الموجودة بيها بتسمح بالاستثناءات. أوضح كلامي، في أمثال 16 والآية رقم 7 بيقول إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسلمونه. الكلام هنا مش وعد شامل، مش كل شخص يرضي الرب بالضرورة أعداءه تسلمه، لأنه في بعض المرات بعض الأشخاص كانوا بيرضوا الرب لكن تم اضطهادهم. مش بس كده، تم رجمهم زي بولس في أعمال الرسل أصحاح 14 والآية 19. بولس كان بيرضي الرب جدا لكن الرب سمح له مش أعداءه يسلموه لكن يرجموه. لكن الآية دي بتقدم بوجه عام إنه الشخص اللي بيرضى الله غالبا ما بيجذب أعداءه للوقوف في صفه، لكن مش بالضرورة تتم مع كل الناس أو مع نفس الشخص في كل الحالات، فده مش تناقض ولا ده تحريف. النقطة رقم 15 بتقول إن الإعلانات اللاحقة للوحي مكملة للإعلانات السابقة، مفيش تناقض، وده نقدر نشوفه بوضوح في إنجيل متى أصحاح 5 والآية 17. الرب يسوع المسيح بيقول ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإعلان المسيح مش مناقض للإعلانات السابقة، إعلانات المسيح لم تنسخ الإعلانات السابقة. وبالمناسبة إحنا ما عندناش في الكتاب المقدس فكرة الناسخ والمنسوخ، ما فيش شريعة بتنسخ شريعة، ما فيش كلام بينسخ كلام، وده اللي بيأكده المسيح ما جئت لأنقض بل لأكمل. فالإعلانات اللاحقة للوحي مكملة للإعلانات السابقة. وبصفة عامة الله لم يعلن كل شيء دفعة واحدة ولم يهيئ نفس الظروف لكل العصور، ومن ثم فإن إعلانات لاحقة حلت محل مثيلاتها السابقة. فمثلا لو سمح الأب لابنه الصغير أنه يأكل بأصابعه حتى إذا ما كبر يعلمه إزاي يستخدم المعلقة والشوكة والسكينة، فإن هذا لا يعد تناقض. مش معنى أنه سمح له وهو صغير أنه يأكل بإيده وغير دوة وعلمه لما كبر ده معناه تناقض، والأب مش بيناقض نفسه إذا أصر على الولد لما يكبر أنه يستخدم الشوكة والمعلقة والسكينة، لكن ده تطور وده حسب الظروف الأب بيتعامل مع ابنه. وعايز أقول في الختام إن إحنا لابد إن إحنا نتعامل بحذر وحرفية عندما نجد ما يسمى بتناقض، لأنه غالبا التناقض هو تناقض ظاهري. ولما فحصنا مع بعض جملة من التناقضات أو ما يعتبره البعض تناقضات لقينا إنه مفيش تناقض أبدا، لأن مصدر الكتاب المقدس هو الله والله ليس فيه تناقض،
وبالتالي لا يمكن أن يخرج شيء من فم الله تحت أي ظرف من الظروف يكون في تناقض. وربنا مش مضطر إن هو يغير شيء أو حاجة هو قالها في زمان ومكان معين. فلما نلاقي تناقض علينا بالرجوع للمبادئ اللي احنا اتكلمنا عنها، المبادئ الخمستاشر، علشان نتأكد إذا كان هناك خطأ أو تناقض فعلي في أي وثيقة من عدمه. وعلشان كده في النهاية بقول لكل شخص بيتوهم إن الكتاب المقدس كتاب الله حصل فيه تحريف، إنه على الأقل يفكر في مجموعة من الأسئلة ويقول لي أو يرد علينا، في أي عصر من العصور حصل التحريف؟ في عهد أي من الملوك أو الأباطرة تم التحريف؟ إزاي قدروا يجمعوا كل النسخ من جميع بلاد العالم ويحرفوها؟ وإزاي تم تحريف النسخ كلها وإعادتها لأصحابها؟ أو تم إعدامها ونشر الجديد عوضاً عنها؟ وكمان إزاي حصل صمت من جميع المؤرخين عن ذكر الحادثة، حادثة تحريف الكتاب المقدس؟ وهل غير ملايين المسيحيين معتقداتهم في لحظة وغمضة عين؟ وإزاي استسلموا للتغيير دون أدنى مقاومة تذكر؟ وفين الناس الشجاعة اللي عندهم استعداد يضحوا بكل شيء، لدرجة إنه في زمن من الأزمنة الناس كانت بتتغلي في الزيت وبتتعلق محروقة على الأسوار؟ كانوا فين الناس الشجعان؟ وكان فين وقفتهم قدام التحريف؟ علشان كده عزيزي المستمع، لا تنساق وراء أي فكرة، لا تنساق وراء أي ادعاء بالتحريف، لكن فكر كويس قوي في كل الأسئلة وفي كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها وطرحناها. وأنا متأكد إذا كنت صادق مع نفسك وصادق مع ربنا ونفسك تعرف الحق، أكيد ربنا هيعلن ليك الحق اللي هو الكتاب الصحيح، الكتاب المقدس، والرب معك.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله. فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنت. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة هينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو أنه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم انه مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملد خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحب والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي يقودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين لك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامهم ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونهم. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسا؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس يفتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل، ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع،
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسع.
1: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
1: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
1: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأنه البحر بيرمز للفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
1: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
1: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
1: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
1: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
1: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
1: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
1: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمعه من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله. فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزب نص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو إنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم إنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمهم. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمامي عادي انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي يقودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ في المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسا؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوع ندى آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوع ندى آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح بيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل، ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
6: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
1: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
1: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
1: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
1: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
8: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
1: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
1: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
1: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيغام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
1: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
1: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القام به السيد المسيح من الأموات.

0: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
2: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
3: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
4: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
5: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
6: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
7: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإن السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
3: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
5: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي. كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
7: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
0: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنموا الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
2: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمعه من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، حييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه، بنشكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب أحمدك من أجل الأمل، ففي كل صباح تشرق علينا بنورك فتبدد ظلام الليل، وفي كل ليل تسكب علينا هدوء سكينتك، وفي قلب الظلام تبعث فينا إيمانا بالفجر القادم. يا الله نشكرك من أجل العقل، فهو يحمينا من الجنوح في الخيال، ونشكرك من أجل الإيمان، فهو يحمينا من السقوط في الفشل. نشكرك من أجل أبواب الأمل، من أجل الرجاء الممتد إلى آفاق الأبدية، فرجاؤنا فيك لا ينقطع عند باب القبر، بل تبدأ بعد الموت رحلة سعادتنا، سعادتنا الأبدية في حضرتك. يا الله أعطنا يقينا بالقبول لديك، اليقين الذي يستند على وعود محبتك. أعطنا يقينا ينبعث من داخل قلوبنا ولا يعتمد على وعود البشر. يا الله احمنا من شراك إبليس، من الأصوات التي تضللنا بأقوال خادعة، من الإدعاءات التي تمنحنا الأمل الكاذب. يا الله أعطنا طمأنينة حقيقية لا تقوم على ثقتنا بأنفسنا ولا تعتمد على أعمالنا وعبادتنا الباطلة، بل تقوم على ثقتنا فيك وعلى فيض نعمتك ورضاك. يا الله آمين.
0: آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا، الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها.

أخونا العزيز زنزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس. مجد ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة، فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

0: كتاب حزقيال الفصل 27. وقال الله لي: يا ابن آدم، أندب على صور، كلم صور الساكنة عند مدخل البحر والتي تتاجر مع شعوب في سواحل كثيرة. قل لها: هذا كلام المولى الإله، يا صور أنت قلت أنا كاملة الجمال، حدودك كانت في قلب البحار، بناؤوك أكملوا جمالك، عملوا كل ألواحك من خشب صرو من جبل سنير، وأخذوا الأرز من لبنان ليعملوا لك سارية، ومن بلوط باشان عملوا مجاديفك، وصنعوا مقاعدك من خشب شربين من سواحل قبرص وطعموه بالعاج. وكان شراعك منك التان مطرز من مصر، وكان هو رايتك. وكانت مظلتك من قماش أزرق وبنفسجي من سواحل أليشة، أهل صيدا وإرواد كانوا ملاحيك، ورجالك المهرة الذين فيك يا صور كانوا الربابنة، كبار الصناع في جبيل ورجالها المهرة كانوا عندك عمالا يسدون الثغور. كل سفن البحر وملاحوها جاءوا إليك ليتاجروا في بضائعك. رجال فارس ولود وفوط كانوا عندك جنودا في جيشك، علقوا أطراسهم وخوذهم على أسوارك وزادوك بهاء. رجال إرواد وكليكية كانوا يحرسون أسوارك من كل جهة، رجال جمد كانوا في أبراجك وعلقوا أطراسهم على أسوارك من حولك، هم أكملوا جمالك. ترشيش تاجرت معك لأنك غنية جدا في كل شيء، فاشتروا بضاعتك مقابل فضة وحديد وقصدير ورصاص. اليونان وتوبال وماشك تاجروا معك، فاشتروا بضائعك مقابل عبيد وآنية نحاس. رجال بيتة جرمة اشتروا بضاعتك مقابل حمير وخيل وبغال. رجال رودس تاجروا معك، والسواحل الكثيرة كانت سوقا لبضاعتك، وأعطوك الثمن قرون عاج وأبنوس. آرام تاجرت معك لكثرة مصنوعاتك، فاشتروا بضاعتك مقابل حجارة كريمة وقماش بنفسجي مطرز وكتان ومرجان ولآلئ. بلاد يهوذا وإسرائيل تاجرت معك، فاشتروا بضاعتك مقابل قمح من منيت وحلوى وعسل وزيت وبلسم. دمشق تاجرت معك لكثرة مصنوعاتك ولأنك غنية جدا في كل شيء، فاشتروا منك مقابل خمر من حلبون وصوف من زهار. وشعوب دان واليونان الذين من أوزال اشتروا بضاعتك مقابل حديد مطروق وقرفة وأطياب من أسواقك. ددان تاجرت معك مقابل سروج مزينة للركوب، والعرب وكل رؤساء قيدار تاجروا معك مقابل حملان وكباش وتيوس. تجار شبا ورعمة تاجروا معك، فاشتروا بضاعتك مقابل أفخر كل أنواع الأطياب والحجارة الكريمة والذهب. حران وكنة وعدن وشبا وأشور وكلمد تاجروا معك، فاشتروا بضاعتك مقابل ملابس جميلة وقماش أزرق مطرز وسجاد ملون مصنوع من خيوط مبرومة ومشدودة. سفن ترشيش نقلت بضاعتك، صرت كسفينة عظيمة محملة بالبضاعة في قلب البحر. ملاحوك أخذوك إلى مياه غزيرة، لكن الريح الشرقية حطمتك في قلب البحر، ويوم سقطت في قلب البحر سقطت أيضا ثروتك ومنتجاتك وبضاعتك ومن فيك من ملاحين وربابنة وعمال وتجار وجنود وكل شعبك. تتزلزل الشواطئ من صوت صراخ ربابنتك، كل من يعملون بالمجداف يهجرون سفنهم، وكل الملاحين والربابنة يقفون على البر ويصرخون ويبكون عليك بمرارة، ويذرون التراب فوق رؤوسهم ويتمرغون في الرماد، ويحلقون شعر رؤوسهم عليك ويلبسون الخيش، ويبكون عليك بنفس مرة ونحيب شديد، يبكون ويصرخون ويندبونك ويقولون: أي مدينة كصورة تحطمت في قلب البحر؟ بخروج بضاعتك إلى البحار أشبعت أمما كثيرة، بثروتك العظيمة وتجارتك أغنيت ملوك الأرض، لكن لما تحطمت في البحر في أعماق المياه غرقت بضاعتك وكل من فيك. كل سكان السواحل فزعوا مما جرى لك، ارتعب ملوكهم من الخوف، وجوههم مضطربة، التجار في مختلف البلاد يصفرون عليك من الدهشة. جاءت نهايتك الرهيبة ولا يبقى لك أثر أبدا.
1: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا منهتم بالروح ايضا احنا منهتم بالصحة. حلقتنا الان عتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. منستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما منتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
2: هذه نصائح طبية يقدمها لنا أطباء إخصائيون. موضوعنا في هذه المرة هو العلامات التي تنذر بوجود مرض. هذا موضوع مهم درسه الأطباء والجامعات كليات الطب لكي يعلموا الناس أنهم إذا لاحظوا إحدى هذه العلامات فليعتبروها إنذار لكي يذهبوا إلى الطبيب ليجدوا أو ليعرفوا بكل يقين هل هناك مرض أم لا. وبعض هذه الإنذارات التي يجب أن نتنبه إليها هو ما يأتي. أولا، إذا وجدت ورما في مكان لم يكن فيه الورم قبلا عليك أن تذهب للطبيب ليختبر ويرى ما هو هذا الورم. ثانيا، إذا كانت هناك إفرازات دموية، فمثلا البول، إذا كان في البول دم يجب أن تذهب إلى الطبيب لتعرف. أحيانا يكون هذا نتيجة سرطان في الكلية أو في المثانة، وهذه الأمراض إذا اكتشفت سريعا فإن الإنسان يشفى منها، أما إذا كان يؤجل فيكون احتمال الشفاء أقل. وعلامة أخرى هي إذا وجدت بقعة سوداء على الجلد لم تكن موجودة قبلا، هذا أيضا إنذار. وهناك علامة أخرى، تغيير عجيب في عادات الإفراز أي البراز، فمثلا تجد أنك تعاني كثيرا من إمساك ثم بعده إسهال وهكذا، ويتردد هذا خصوصا إذا كان الشخص قد وصل 40 أو 50 من العمر أو أكثر. هذه الأشياء كلها علامات لكي نذهب إلى الطبيب ونحصل على كشف طبي دقيق لنعرف ماذا هو السبب في هذا. وهناك نصيحة أخرى ينصح بها الأطباء وهي نافعة لنا جدا، وهو أن نفحص أنفسنا أحيانا. فمثلا المرأة كل شهر تفحص ثديها لترى هل هناك ورم لم يكن موجودا، ويعلمها الطبيب كيف تعمل هذا الفحص. وكذلك الرجل يمكنه أن يفحص بعض أجزاء جسمه ليرى أنه ليس هناك ورم أو شيء من مثل هذا. الهدف من هذا كله هو ما قلناه في مرة سابقة، الوقاية خير من العلاج، واكتشاف المرض في أوله أفضل بكثير من أن تكشفه بعد أن يكون قد تمادى. نفحص أنفسنا، هذه أشياء يعلمها الطبيب للمريض ويجب أن يمارسها كل شخص لكي نكتشف المرض في بدايته، لأن هذا أفضل جدا ويضمن لنا نجاح العلاج أكثر مما لو كنا نؤخر الذهاب إلى الطبيب. وهناك علامات أخرى أيضا يقول عنها الأطباء أنها تستدعي ذهابنا إلى الطبيب، مثل السعال المستمر، هل هو علامة سرطان في الرئة أم مرض السل أم التهاب؟ السعال المستمر خصوصا إذا كان الشخص يبصق دما. وعلامة أخرى هي أن يفقد الإنسان الكثير من وزنه، مع أنه يأكل ولكن يجد أنه يصبح أضعف مما كان. كل هذه الأشياء هي إنذارات لكي توجه نظرنا إلى حاجتنا إلى العلاج. صديقي المستمع، هدفنا من هذا كله هو أن تكون في صحة جيدة، وهذه هي صلاتنا لله من أجلك.

حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية بحيث نحن ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: عزيزتي المستمعة، أحييك تحية الاحترام والتقدير والمحبة. أرحب بك لتكوني رفيقة معنا في برنامجنا الأسبوعي المرأة اليوم مع الأخت ربا سالم. يتناول هذا البرنامج أهم القضايا والتحديات التي تواجه امرأة العصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والنفسية والروحية، آملين أن تجد الفائدة لك ولأسرتك.
1: هل استطاعت المرأة أن تصل إلى مستوى المساواة بالرجل؟ وما هو الوضع الحالي والمقبل لمستقبل المرأة العربية؟ وهل حلمها بالمساواة سيتحقق؟ وكيف؟ هذا ما سنبحثه في حلقة اليوم، وهي بعنوان المساواة بين الرجل والمرأة. لا زالت المرأة لغاية اليوم تعاني من التمييز وعدم الإنصاف، ويختلف ذلك من دولة إلى أخرى. فنجد مثلا في بعض الدول العربية أن قيمة المرأة أصبحت تقريبا متساوية مع الرجل حتى في الريف، فقد أصبحت الفتاة متعلمة، وبالتالي أمكنها أن تساعد زوجها في نفقات المعيشة. وفي دول عربية أخرى يوجد بعض التمييز بين الرجل والمرأة من ناحية التوظيف واللباس والمعتقد، فهناك مجتمعات لا زالت مغلقة كليا، ونجد المرأة فيها موضوعة في إطار مغلق دون أي مقارنات مع الرجل. عزيزتي، تعود أسباب عدم المساواة في كثير من الحالات إلى المفاهيم السائدة التي نتناقلها من جيل إلى آخر دون مراجعة لها. إن العادات والتقاليد هي من المعوقات السلبية أمام تحسين وضع المرأة في الوطن العربي. ففي التربية نجد أن هناك تمييزاً مباشراً بين الذكر والأنثى في المجتمع، قامت الأسرة نفسها بزرعه في مفاهيم أولادها منذ الصغر، بحيث استحوذ على تفكيرهم بأن الأخ غير متساو بأخته. أما من ناحية وسائل الإعلام، فعلى المستوى العالمي نجد أن وسائل الإعلام تهين المرأة وتستغل صورتها وتعطيها صورة سلبية في الدراما والإعلان. وإذا كانت في البرنامج صاحبة قرار فتبدو وكأنها متآمرة، وهناك برامج تظهر أن الرأي النهائي للرجل دون الرجوع إلى رأي المرأة. أما إذا ظهرت المرأة بمظهر المساواة فذلك ليس لأنها حاصلة على المساواة، بل من باب الإثارة. إذن عزيزتي المستمعة، لن تحدث المساواة إلا إذا كان هناك تغيير جذري في الفكر. فمثلا في عام 1776 أصدر الكونغرس الأمريكي قرارا ينص على أن الجميع مخلوقون بالتساوي، بناء على ما أنزله الخالق من حقوق تحوي الحرية والسعادة ولا تغيير فيها. إلا أن هذا الدستور لم يطبق على المرأة إلا بعد مرور 150 عام من تاريخ كتابة الدستور، إذ حصلت بعد ذلك على حق التصويت، على عكس بعض الدول التي اعترفت بمساواة المرأة. عام
2: عزيزتي المستمعة، حول حلقة اليوم حلم المرأة بالمساواة أدار ميكروفون البرنامج حلقة نقاش مع ثلاث نساء من الوطن العربي حول هذا الموضوع، فكان لنا هذا الحوار الشيق. أهلا وسهلا فيكم معنا بالبرنامج، ومنحب نتعرف على كل واحدة فيكم.
3: سعدية من الجزائر.
4: نعمة من مصر.
5: سارة من لبنان.
2: مبسوطين كتير إنكم تكونوا معنا اليوم. منحب نوجه السؤال الأول لسعدية، ما معنى المساواة من وجهة نظر عقلانية؟
3: المساواة هي أن تكون المرأة تستطيع أن تشتغل في كل المجالات مثل الرجل، وتستطيع أن تعبر بكل حرية عن أحاسيسها واحتياجاتها.
2: من وجهة نظر عامة أو ممكن من طبيعة حياتك، برأيك كيف ينظر الرجل إلى المساواة؟
3: عند الرجل لا توجد مساواة، المرأة دائما تكون تحت الرجل. الرجل يعتبر المرأة جهاز للإنجاب وللطبخ فقط. في المجتمع العربي أين النساء أكثر من الرجال، الرجال يعتبرون أن هذه النساء أخذوا منهم حقهم لأنهن يعملن في مناصب كانت خاصة بالرجال.
2: نعمة، إيش رأيك بالكلام اللي حكته سعدية؟
4: هو أنا شايفة أنه المساواة تبتدي عند الرجل لما يشوف أنه المرأة زيه بالضبط، وفكر الرجل يتغير من جهة أنه مش المرأة أقل منه لكنها مخلوقة مساوية لي بالضبط. فحتى لو المرأة خدت مناصب واشتغلت، لكن تفكير الرجل زي ما هو ان هي اقل منه، فده مش هيغير حاجة، مش هيحقق ليها المساواة. المساواة تبتدي من تغيير طريقة تفكير الراجل قبل ما ان المرأة تاخد اماكن وتاخد مناصب. يعني
2: شو الصعوبة اللي نحن كنساء عم نواجهها في انه نصل الى فعلا تغيير رأي الرجل؟ كيف ممكن نغير رأي الرجل؟
3: أنا لا أستطيع أن أغير فكر الرجل إن لم أغير فكري أنا. إن كان عندي ثقة في نفسي، الرجل يشوف أني عندي ثقة في نفسي هو حيكون عنده ثقة فيه، لكن إن كنت أنا ما عنديش ثقة في نفسي هو ما حيكون عنده ثقة فيه. المساواة لن تعطى من عند الرجل، المساواة ستأخذ من عند المرأة لأنها هي تخصها، هي ما تخص الرجل.
2: كيف ممكن للمرأة العربية إنها تنقل الثقة بالنفس إلى طفلتها الصغيرة، بحيث إنه هاي الطفلة تنشأ واثقة من نفسها؟ المشكلة اللي نحن منواجهها إنه كأمهات في الدرجة الأولى وزوجات، فنحن لا نثق بأنفسنا أولا، فكيف لنا أن نعطي هذه الثقة لأطفالنا؟
5: أول شيء لازم نتعلم بالعالم العربي لما بيجينا بنت نفرح ما نزعل لأنه بشكل عام بس يجيهم بنت يعني بيتقبلوا تهاني، يمكن ما بدي أقول بيتقبلوا تعازة، لكن ما بيكونوا كتير فرحانين. فهذه الطفلة اجت على الأرض ومش مرحب فيها مثل لو كانت طفل. فالشعور بالرفض ابتدى من هي وطفلة. عقليتنا كشرقيين لازم تتغير، نبدأ نفرح انه اجينا بنت، مش هي هم علينا يعني.
3: والهم ان الام هي اللي بتزعل لما يكون عندها بنت مش الاب.
2: يا ترى نحن كنساء في الدرجة الاولى نحب الله، فيا ترى ما هي نظرة الله للمرأة؟ هل نحن متساويين مع الرجل من وجهة نظر الله؟
3: أنا عندي من وجهة نظر الله المرأة أحسن من الرجل، لأن الله إجا من عند امرأة. الله سيدنا عيسى لم يأتي روحا، أتى من عند المرأة. المرأة لما إجت لعنده ومسحت له
5: رجلي بشعرها،
3: قال لهم إنها أحسن منهم، إن الشيء اللي عملته هي أحسن منهم. لما سيدنا عيسى مات، الأولين اللي راحوا باش يزوروه هم النساء. إحنا في الجزائر النساء هم أكثر من يؤمن بالله، الله بارك النساء في الجزائر.
4: وأنا عايزة كمان أقول حاجة، إنه يعني كمال سورة الله بتظهر من خلال الرجل والمرأة، يعني الرجل والمرأة هما وجهين لعملة واحدة، فصورة الله تبان بكمالها لما يكون في رجل بيتقي الله فعلا وامرأة فعلا بتحب الله، الاثنين مع بعض دول يظهروا صورة الله. الكتاب المقدس يقول انه على صورة الله خلقهما ذكرا وانثى، فالله خلق الاثنين زي بعض بالظبط. وكتاب يقول كده انه ليس ذكر ولا انثى، ليس عبد او حر في المسيح، بل الجميع واحد في المسيح. فالله عنده مساواه في القيمه، مش مساواه في الادوار. ممكن تكون الادوار مختلفه، دور الرجل غير دور المراه، لكن قيمه الرجل بالظبط زي قيمه المراه.
2: كلمه اخيره تودون توجيهها لكل امراه وشابه عربيه.
4: الله يحبك لانك امراه.
5: مثل نعمة، يعني أنت محبوبة جدا من قبل الله.
2: عزيزة المستمعة، بهذا ينتهي لقائنا اليوم حول حلقة حلم المرأة بالمساواة. كان لنا لقاء مع سعدية من الجزائر، نعمة من مصر، وسارة من لبنان. شكرا لك.

عزيزتي، ما أجمل أن يكون لنا هذا الرجاء وأن نتمتع بهذه الإشراقة السماوية، بأننا لنا قيمة وحقوق متساوية عند الله. ولكي نعيش بهذا الرجاء يجب علينا أن نعرف السبب وراء هذه النظرة، فلا بد من وجود سبب أقره الله لخليقته مبني على أساس العدل والمساواة، وهذا السبب هو محبة الله الكبيرة التي فاض قلبه بها للبشر، مما دفعه لإرسال السيد المسيح للأرض ليقدم حياته فدية لخلاص الإنسان ونيل البركات والحقوق وما قدمه للمرأة. ألا تفرحي صديقتي المستمعة بهذا العمل وتفتحي قلبك لله لتعبري له عن الظلم الذي تعانين منه وتشكريه على مساواته وعدالته السماوية؟

أختي المستمعة، أرجو أن تكوني قد استفدت من حلقة هذا اليوم. تابعي معنا حلقتنا المقبلة لنبحث معا في موضوعات أخرى. نحن نرحب بأي سؤال حول هذه الحلقة. إن كان لديك أي أمر أو مشكلة تودين مشاركتنا بها، نرجو الكتاب لنا. وحتى لقاء جديد بنعمة الله، لك منا كل حب وتقدير، وإلى اللقاء.

0: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا بخصوص فقراتنا أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: سلاح الحب.

0: سلاح الحب برنامج بيناقش قضايا العنف، أخطر القضايا اللي بنقابلها اليوم كأفراد وأسر، مجتمعات ودول، واللي ممكن تدمر حياتنا. في سلاح الحب بنطوف ونشوف مع بعض حاجات كتير، الزجل، رأي الحكيم والأغنية، ومع جمعية المسالمون عائدون بنسمع القصة الواقعية.
1: صباح الخير يا شراني بيه.
2: صباح النور.
1: القهوة بتاعت سيادتك يا فن.
2: انت ما نظفتش المكتب ليه النهاردة يا فندي؟ مالكش مزاج النهاردة ولا ايه؟
1: وحياتك يا شراني بيه، لسه منظفه من ساعة واحدة بس، حتى الأستاذ مهاود كان معدى عليا وشايفني، حتى سأله كده.
2: انت بتكدبني ولا بتستعملني يا بني آدم؟ هو انا يعني هتبلى عليك؟
1: لا مش قصدي، مش قصدي يا سعادة البيه، بس انا نظفته حتى اكتر من كل يوم.
2: طب روح امشي من وشي دلوقتي، ولا استنى هنا، خد هات الطلبات دي وديها للمدام بسرعة في البيت.
1: بس انا عندي شغل كتير النهاردة في الجمعية يا بيه.
2: شغل؟ شغل ايه اللي وراك ان شاء الله؟ قال يعني الواد عنده زمة وضمير وبيشتغل قوي. ما انا لسه موريك المكتب زي الزفت دلوقتي.
1: ليه كده يا بيه؟ ده انا براعي ربنا في شغلي وبشتغل بكل زمة وضمير.
2: انت كمان بترد عليا؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟
1: انا ما غلطتش في حاجة يا بيه.
2: ما غلطتش؟ لما ترفض تسمع كلامي وتعمل اللي قلت لك عليه تبقى ما غلطتش؟ انت شكلك كده مش باقي على اكل عيشك، ولا عارف مصلحتك فين.
1: ايه معنى كلامك ده يا شراني بيه؟ انت بتهددني في اكل عيشي؟
3: في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب اخر الجمعيه. خير يا استاذ شراني؟
2: الا فندي يا مدام سليطه، ما بيسمعش الكلام ولا عاوز ينفذ اوامري، وكمان بيرد علي.
3: معقولة؟ ليه يا فتحي ما بتسمعش؟
1: بقى انا ما بسمعش كلامك يا سعادة البيه. يا مدام سليطة، شراني بيه عاوز نسيب شغلي في الجمعية وأقضي طلبات البيت.
4: وإيه يعني يا فتحي لما تجيب لي الأستاذ شراني حاجة طلبها منك؟ يا أخي راعى أكل عيشك، قدر إن شغل للجمعية وليه سخرك ميل، امشي مع اتنين.
1: هو أنا قلت حاجة يا أستاذ مهاود؟ أنا قلت لما أخلص شغلي في الجمعية.
2: خلاص يا عم، لا شغل الجمعية ولا غير الجمعية، من النهاردة ملكش شغل هنا، سلم عهدتك وما شوفش وشك هنا تاني.
1: حرام عليك يا بيه، ده ظلم ظلم.
0: سمعت القصة؟ يا ترى ايه رأي الحكيم فيها؟ هل يا حكيم المسؤول المفتري هو بس اللي بيأذي سواء بالكلام أو بالفعل؟
5: المسؤول الظالم هو اللي بيستخدم نفس أسلوب إله هذا الدهر، اللي ممكن يستخدم الحيلة والأسلوب الناعم أو العنف الظاهر والواضح.
0: تقصد بإيه يا حكيم إله هذا الدهر؟
5: إله هذا الدهر هو اللي ليه سلطان غير عادي على الناس، وبيقول عنه الإنجيل إنه أعمى أذهان وأفكار غير المؤمنين.
0: يعني تقصد بإله هذا الدهر إنه الشيطان؟
5: بالظبط كده. وإبليس كشخص ليه سلطة غير عادية وإسلوب عامل زي الحية، ما تعرفش هتهاجم فريس إزاي، ممكن بالإغراء بالحيلة، المهم إنها بتوصل لهدفها وتعرف تحط سمها. إبليس بيعرف يحط أكاذيبه ويخدع ضحاياه بالشهوات المختلفة. قال أحد الخدام إنه شاف قطيع من البقر ماشي ورا راجل، شد الفضول فمشي وراهم، وتعجب جدا لما شاف القطيع داخلين ورا الراجل المجزرة، فتقدم وسأل الراجل إزاي قدرت تغري القطيع ويمشي وراك لغاية مكان الدبح؟ قال ببساطة كان معايا كيس مليان بالبرسيم، وطول الطريق كنت عمال أوقع شوية بشوية، فمشي ورايا لغاية مكان الدبح. وهو ده بالظبط نفس أسلوب إبليس، هو ده إبليس إله هذا الدهر، إغراء وحيل علشان يقودنا للجحيم. السيد المسيح بيقول عن إبليس إنه كان قتالا للناس من البدء، يعني وهو بيحارب بيستخدم الحيلة والخدع وكل الوسائل.
0: ياه، عايز تقول يا حكيم ان ممكن يكون فيه مسؤول زي الشيطان؟ طب اعرفه ازاي؟
5: المسؤول من النوعيه ديت هدفه ازاي هو يزيد، ازاي هو يحافظ على مركزه. ويمكن بفتكر الملك هيرودس ايام السيد المسيح، هو قد ايه كان ملك وقائد قاسي القلب، مجرد انه عرف ان المجوس جايين عشان خاطر يسجدوا ويقدموا هدايا للسيد المسيح ويقدموا هدايا للطفل اللي هيكون ملك، اول حاجه فكر فيها مركزه ونفسه، فعمل أفظع مذبحة في التاريخ بأنه قتل كل الأطفال في بيت لحم لغاية سن سنتين. ويمكن الله على لسان أحد الأنبياء بيوبخ قادة شعبه فيقول لهم الويل لرؤساء الشعب اللي بيرعوا نفسيهم، أكلوا لحم الرعية، لبسوا الصوف، عاشوا في بزخ، وراعوا نفسيهم، وما اهتموش بالضعيف من الشعب ولا المريض، لكن بعنف وبشدة تسلطوا عليهم. عشان كده ضاعت الرعية وتشتتت.
0: لكن يا حكيم، المسؤولين في ظلمهم مختلفين، يعني واحد بيستغل مركزه بس، وواحد ممكن بيأذي أذى كبير، وواحد تاني ممكن بيعمل استغلال صغير، يعني في ظلمهم مش زي بعض.
5: ظلم كبير أو ظلم صغير هو ظلم وشر، والله سبحانه مش هيرضى عنه.
0: طب يا حكيم، لما الله مش راضي عنه ليه سايبهم؟ فين عدالة ربنا؟
5: الله أحيانا بيستنى على الإنسان، لكن بيجي وقت ويقول لكل قائد أو مسؤول أو مدير، اديني حساب وكالتك، مركزك ده كان نعمة من عندي لكن انت خنتها. ويمكن الله بيوضح كده على لسان أحد أنبيائه، إنه هيفتقد الرعية والشعب وهينقذها من إيدين الأشرار، وإنه هيحاسب المسؤولين الأشرار على كل أنانية وافتراء وظلم. يعني زي ما بيقول سليمان الحكيم، إن شهدت في البلاد الفقير مظلوم والحق والعدل منزوعين، فلا تتعجب من الأمر، لأن فوق المسؤول الكبير مسؤول أكبر منه يراقب، وفوقهما من هو أعظم مقاما منهما. فخلي بالك، لأن الله هيحاسبك وهيدينك على كل أعمالك.

0: يلي باصص على العباد من فوق،
1: والكرسي سرقك بريقه بكل شوق،
0: تجرح وتقسى كأنك سيف على البدن،
1: الكرسي مش جنة عدن،
0: والسلطة لو مش حرية ومحبة،
1: حوالين رقبتك قبل رقاب العباد هتبقى طوق.